الثالثة وثلاث دقائق سحرا بتوقيت المجاهد مع الله. كل الأخبار.

التلفزيون الإيراني الكشف عن الزورق الهجومي السريع 27 رجب القادر على إطلاق صواريخ كروز بعيدة المدى وبسرعة 100 عقدة. طائرة التزود بالوقود KC-135 التابعة لسلاح الجو الأمريكي الجناح الجوي لجيش ألاسكا تعرضت لأضرار من شظايا بسبب ضربة إيرانية في السعودية. بيخرجوا المخبة كتفنوا هادي عادك من الطائرة التزود الوقود الأمريكية.

وسائل أعلام العدو الإسرائيلي: مركز الجليل الطبي في نهاريا سيعمل تحت الأرض بسبب تدهور الوضع الأمني. المغتصبين الصهاينة قد بينزلوا حكم المراكز الصحية إلى الملاجئ، قال لك بسبب التدهور الأمني. أنا مراعي إلى التدهور الصحي. نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف: يمكن توجيه ضربة لمحطات نووية أوكرانية أو في دول الناتو حال تدمير محطة زاباروجيا النووية. بيهدد، قال أضربوا زاباروجيا، احنا عندك لكم الزاباروجيين في كل سوء. نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف قال واحنا نضرب محطات نووية أوكرانية أو حتى في دول الناتو حال تدمير محطة زاباروجيا النووية. المحطة مقابل المحطة. كل الأخبار. الخارجية الإيرانية: لقاء بين المتحدث باسم الجيش والمسؤولين في الوزارة لتنسيق الجهود بين الدبلوماسية والميدان. المتحدث باسم الجيش الإيراني: الدبلوماسية والميدان يعملان اليوم بتقارب وتنسيق أكبر من أي وقت مضى لصون الأمن الوطني. المتحدث باسم الجيش الإيراني: نتائج التكامل بين الدبلوماسية والميدان تجلت في إفشال مؤامرات الأعداء خلال العام الماضي. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: قوة واقتدار القوات المسلحة الإيرانية يشكلان سندا راسخا للدبلوماسية في حماية مصالح البلاد.

كل الأخبار. مصادر لبنانية: طيران العدو الإسرائيلي استهدف بغارتين بلدتي بريقع في قضاء النبطية والمنصوري في قضاء صور جنوبي لبنان. ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على لبنان إلى 3371 شهيدا و10129 جريحا. إعلام العدو الإسرائيلي: حزب الله يشن أعنف الهجمات منذ وقف إطلاق النار. مصادر لبنانية: طيران العدو الإسرائيلي يستهدف بلدة الزرارية في لبنان. وفي غزة: ارتقاء 29 شهيدا بغزة جراء الاعتداءات الصهيونية خلال عيد الأضحى. مقر خاتم الأنبياء في إيران يحذر من أي مخالفة لضوابط عبور مضيق هرمز.

إشادة واسعة بانسحاب لاعب أردني رفضا لمواجهة لاعب صهيوني. قيادات ووجهاء مديريات أب يزورون المرابطين في جبهة الضالع. توزيع أضاحي العيد على 4000 أسرة في الزيدية بالحديدة. حصيلة الإبادة الصهيونية بغزة ترتفع إلى 72938 شهيداً.

كل الأخبار من إيران. إحباط محاولة تسلل مجموعة معادية عبر الحدود الغربية. إعلام العدو الإسرائيلي: صحيفة إسرائيل هيوم الصهيونية: حزب الله يوسع مدى إطلاق النار ويطلق صواريخ على صفد. رابطة علماء اليمن تعزي في وفاة العلامة هاشم محمد الرميمة.

وكالة بلومبرج. وكالة بلومبرج تعلن عن إصابة 5 أمريكيين في الهجوم الصاروخي الإيراني على الكويت، حيث أفادت وكالة بلومبرج نقلا عن مصدر مطلع أن 5 أمريكيين أصيبوا ودمرت طائرة مسيرة من طراز MQ-9 ريبر واحدة على الأقل، وتضررت أخرى بشدة بعد أن أصابت شظايا صاروخ باليستي إيراني القاعدة الأمريكية في الكويت. ووفقا لبلومبرج نقلا عن مصدر لم تسمه، اعترضت الدفاعات الجوية الكويتية صاروخ فاتح 110 لكن شظايا أصابت القاعدة الجوية الأمريكية في الكويت. اعترضوا الصاروخ بس الشظايا أصابت القاعدة الأمريكية في الكويت. حكمتك يا رب. وتحدثت بلومبرج الوكالة الأمريكية نقلا عن المصدر نفسه عن إصابة نحو 5 أشخاص بينهم متعاقدون وعسكريون. ها يعني ما فيش موظفين أساسيين. قال لك متعاقدين. ودمرت إحدى الطائرات المسيرة وتضررت أخرى على الأقل بشكل جسيم، تبلغ تكلفة كل منهما نحو 30 مليون دولار. هذا إلا بسبب الشظايا. الحرس الثوري الإيراني أعلن في بيان يوم الخميس الماضي أن القاعدة الجوية الأمريكية استهدفت باعتبارها مصدر العدوان، وذلك عقب هجوم شنه الجيش الأمريكي فجرا على نقطة في ضواحي مطار بندر عباس بقذائف جوية. ووصف الحرس الثوري الإيراني هذا الرد بأنه تحذير شديد اللهجة للعدو، مفاده أن العدوان لن يمر دون رد، وأنه في حال تكراره سيكون رد إيران أكثر حسما وستقع المسؤولية والتبعات على عاتق المعتدي. والكويت ما بش معها تدليب دلوة عشي مع الكويت دلو. هذا قدو حمام تركي.

روسيا تستدعي سفيرها لدى أرمينيا لإجراء مشاورات بسبب تقارب يريفان مع الاتحاد الأوروبي. 3 قتلى بقصف أمريكي على قارب في المحيط الهادئ. عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي: ترامب يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة عبر مواصلة الحصار والمبالغة في المطالب. ترامب أثبت أكثر من أي وقت مضى أنه ليس أهلا للحوار ويسعى إلى أهداف أخرى.

وزير الأمن القومي للكيان الإسرائيلي إيتمار بن غفير يقول يجب تسوية الضاحية الجنوبية لبيروت بالأرض وتدميرها تماما للقضاء على وجود حزب الله هناك. عجز في الجنوب اللبناني نبع للضاحية، من يفعل هكذا إلا فاشل عاجز ناضل رجع يستهدف المدنيين. وهذا هو ديدن اليهود دائماً.

حزب الله يعلن تنفيذ 24 عملية ضد مواقع وقوات العدو الإسرائيلي خلال 24 ساعة.

القوات المسلحة مساعد قائد الجيش الإيراني الأديميرال سياري يقول القوات المسلحة الإيرانية تمتلك اليوم أحدث المعدات والتجهيزات المتوافقة مع التقنيات الحديثة. الجيش الإيراني يقف بكل اقتدار في مواجهة أي تحركات معادية، وأي اعتداء سيواجه برد أشد من السابق. القوات البحرية تستفيد من التكنولوجيا الأكثر تطورا في عمليات التدريب البحري التخصصي الأساسية. حزب الله يفرض يوما ناريا على جبهة الشمال، المسيرات والصواريخ والكمائن تكسر إيقاع العدو الإسرائيلي. شهدت جبهة جنوب لبنان وشمال فلسطين المحتلة يوما ميدانيا كثيفا فرضت فيه المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله معادلة ضغط ناري متصاعد على كيان العدو الإسرائيلي عبر عمليات مركبة جمعت بين المسيرات الانقضاضية والصليات الصاروخية والكمائن الأرضية والصواريخ الموجهة في مواجهة محاولات العدو التقدم والتثبيت الميداني داخل القرى الجنوبية. جاءت عمليات حزب الله على امتداد ساعات اليوم لتؤكد أن الجبهة اللبنانية لم تعد ساحة رد محدود، بل تحولت إلى جبهة استنزاف عسكرية مفتوحة تربك منظومة القيادة والسيطرة لدى العدو، وتدفع جبهته الداخلية إلى حالة إنذار شبه متواصل. بعدما دوت صافرات الإنذار في عشرات المستوطنات والمواقع من الجليل الأعلى إلى الجليل الغربي وصولا إلى صفد وكرمائيل ونهاريا وميرون، المسيرات الانقضاضية تدخل عمق المعادلة. في بداية المشهد استهدفت المقاومة بمسيرات انقضاضية تجهيزات فنية للعدو في بلدة البياضة، ثم منصة القبة الحديدية في موقع رأس الناقورة، إضافة إلى عربة هامر للعدو في الناقورة في ضربات مبكرة حملت رسائل واضحة أن المقاومة تملك قدرة على الوصول إلى البنية التقنية والدفاعية للعدو وليس فقط إلى تجمعاته البشرية. ولاحقا تصاعد استخدام المسيرات باتجاه مواقع وثكنات العدو، حيث استهدفت المقاومة قوة تابعة للعدو في ثكنة ليمان، كما استهدفت ثكنة شوميرة قبل أن تعلن تنفيذ هجمات بسرب من المسيرات الانقضاضية على ثكنة يعرى ومقر قيادي تابع لجيش العدو في بلدة النقرة. وتشير كثافة هذه الهجمات إلى أن سلاح المسيرات بات أحد أعمدة المواجهة، خصوصا مع اعترافات العدو المتكررة بتسلل مسيرات من لبنان وفقدان الاتصال بإحداها وإطلاق صواريخ اعتراض في محاولة فاشلة لتحييد الخطر. على المحور البري نفذ حزب الله كمينا محكما لقوة إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه الأطراف الشرقية لبلدة الغندورية، حيث فجر المقاومون عبوات ناسفة بالقوة المتقدمة ثم قصفوها بالقذائف والصواريخ، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف العدو قبل أن يضطر إلى سحبها تحت غطاء دخاني كثيف، ثم يلجأ إلى القصف الجوي والمدفعي لتغطية فشله الميداني. كما تكرر المشهد في أطراف بلدة دبين، حيث كمن المقاومون لقوة إسرائيلية حاولت التسلل باتجاه البلدة وفجروا فيها عبوة ناسفة واشتبكوا معها، ما أجبر العدو على التراجع. هذه العمليات تؤكد أن حزب الله لا يكتفي بإدارة نيران بعيدة، بل يفرض على القوات المتقدمة قتال تماس واستنزاف مباشر يحول كل محاولة تقدم إلى مغامرة مكلفة.

العدو الإسرائيلي يتورط بالسقوط في مأزق لبنان بعد هروبها من هزيمة إيران، والهزيمة الثالثة شبه مؤكدة. رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: لن نجعل مضيق هرمز موضوعا للمساومة. الولايات المتحدة تؤكد أن لديها القدرة على استئناف الحرب مع إيران، وفتح مضيق هرمز يقفز على الملف النووي. ورطة ترامب، ورطة، كل ما يصير يحوم ينبع لموضوع ثاني يرجع يقول لهم افتحوا مضيق هرمز بجاه الله بجاه الله. حنبة الحنبات.

أخبار في الزاوية. أخبار في الزاوية من موقع رأي اليوم. عاصفة قادمة، إسرائيل ستحارب أنقرة والقاهرة. ما بش مكتوب في الخبر هذا من عندي أنا.

الأستاذ عبد الباري عضوى من موقع رأي اليوم متسائلا: كيف وأدى نتنياهو مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في إيران؟ هيا قل لنا يا أستاذ عبد الباري، وما هو دور تلميذه نجيب كوشنر زوج أيفانكا بنت ترامب؟ ولماذا لم تجرؤ دولة عربية واحدة على إدانة تهديدات ترامب بنسف سلطنة عمان؟ أستاذ عبد الباري عطوان، وأين مجلس التعاون الخليجي؟ بتساءل أستاذ عبد الباري عطوان، قال وين مجلس التعاون الخليجي؟ وين مولى الجن؟ والله ما عنده حجة. عبد الباري عطوان: نعم، كانت هناك مسودة لمذكرة تفاهم لإنهاء العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، وأمامها فرص كبيرة من النجاح في حال تطبيقها، لأنها توفر هدنة لشهرين لإنقاذ أمريكا وما تبقى من سمعتها، واستضافتها لمسابقة كأس العالم التي رصدت عشرات المليارات أو رصدت عشرات المليارات لتنظيمها، وتقليص الخسائر لهذه الحرب التي بلغت حتى الآن 95 مليار دولار، ومرشحة للتضاعف عدة مرات، وإنقاذ الحزب الجمهوري ورئيسه من هزيمة كبرى في الانتخابات النصفية في شهر تشرين الثاني نوفمبر المقبل، حيث وصلت شعبيته يعني ترامب إلى أدنى مستوياتها. ما عاد حد يشتي في أمريكا، احتمرته، قالوا احتمرت ترامب، ما عاد تشتش في البيت ابن الكلب. موافقة إيران عبد الباري عطوان، موافقة إيران على هذه المذكرة كانت غير مستبعدة، لأنها كانت بمثابة خريطة طريق للوصول إلى اتفاق نهائي يوقف الحرب أولا، ووضعت القضايا الخلافية الرئيسية جانبا التي وقفت عقبة في طريق جميع جولات المفاوضات، خاصة الملف النووي وتفرعاته الذي تعتبر إيران خطا أحمر لا يمكن المس به، لأنه يتعلق بسيادتها واستراتيجيتها الأمنية بعيدة المدى. ثانيا، ما يؤكد ما ذكرناه آنفا عبد الباري عطوان، أن وفدا إيرانيا توجه إلى الدوحة لبحث ترتيبات فك التجميد عن 12 مليار دولار في بنوكها وتحويلها فورا إلى البنك المركزي الإيراني كخطوة أولى، وبدء تطبيق بعض بنود الاتفاق أبرزها إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، مقابل رفع الحصار عن جميع الموانئ الإيرانية كبادرة لاستعادة الثقة المفقودة وتخفيف حدة التوتر. أيوة يا أستاذ عبد الباري كمل. ومه عبد الباري عطوان، السؤال الذي يتردد على ألسنة الكثيرين في المنطقة والولايات المتحدة نفسها هو عن الأسباب التي دفعت الرئيس الأمريكي ترامب إلى التراجع بطريقة مفاجئة والعودة إلى تهديدات بحرب ساحقة ضد إيران، وهو الذي عقد اجتماعا لقادة جيشه وكبار أركان حكومته في البيت الأبيض لاعتماد مذكرة التفاهم والمضي قدما في تنفيذ بنودها. بالتالي إنه باختصار شدد بنيامين نتنياهو الذي جر أمريكا إلى هذه الحرب ودمر هيبتها السياسية والعسكرية وأغرقها في مستنقعاتها في لبنان وغزة، علاوة على إيران والعراق، تحت عنوان القضاء على الخطر الإيراني الوجودي على إسرائيل ونزع مخالب إيران وأنيابها الصاروخية والنووية، وتتويج نتنياهو ملكا لإسرائيل الكبرى في المعظم إن لم يكن جميع أراضي الشرق الأوسط. أي يفعلوه قال لك في الشرق الأوسط، أي عين ملك نتنياهو عد ميلك سهل يد ميلك على ملك الأردن وملك السعودية وملك البحرين، يد ميلك عليهم. واعتماد جميع الحكام الحاليين وما عبش حلا في شيء يا سيد عبد الباري، ومن يخالفهم نواطير، ما تقول الحراس، مرجعيتهم القدس المحتلة وتكريس الإبراهيمية الصهيونية كديانة رسمية لجميع المواطنين أو المستوطنين في إسرائيل العظمى الجديدة، إسرائيل الكبرى الذي تشمل
الأردن وسوريا ومناطق في العراق والسعودية. سمعتوا؟ أيوة يا سيد عبد الباري كمل. نتنياهو لا يريد وقف هذا العدوان الأمريكي الإسرائيلي قبل تحقيق كل أهدافه، أبرزها تغيير النظام في إيران والإتيان بنظام بديل يكون رئيسه عميلا. كتفنوها هذه سعودي، تفنتها هذه، جعلها ما جعلها. والإتيان بنظام بديل يكون رئيسه عميلا ليس لأمريكا. هذا السع والله ما بنضمه ولا فتحه ولا كسره، لكن قد بنتي جهدنا. ليس لأمريكا، والإتيان بنظام بديل يكون رئيسه عميلا ليس لأمريكا وإنما لدولة الاحتلال. ولهذا كان يترأس غرفة عمليات إدارة العدوان في تل أبيب ويتصل يوميا بخادمه المطيع ترامب لإعطائه الأوامر نتنياهو، وما يؤكد أنه صاحب القرار والكلمة الأخيرة واليد العليا. تصعيده الفوري والموسع لهجوم قواته الحالي في لبنان والعودة إلى حرب الإبادة في قطاع غزة، وتصعيد عمليات الاغتيال لقادة حماس في القطاع، وتوسيع دائرة الاحتلال فيه إلى أكثر من 70%، وبعد أيام إلى 100%، فمن سيمنعه؟ الدمية ترامب أم الوسطاء العرب؟ بيتسأل السيد عبد الباري. تقارير استخبارية فرنسية نشرتها وكالة أنباء ومحطات تلفزة كبرى الجمعة أكدت أن جاريد كوشنر زوج إيفانكا بنت ترامب اليهودي، تلميذ نتنياهو النجيب، وتابعه ستيف ويتكوف يمارسان ضغوطا كبيرة في البيت الأبيض والبنتاغون وزارة الحرب الأمريكية حاليا لعرقلة اعتماد مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب الأمريكية في إيران وتسريع العودة إلى استئنافها فورا واستخدام كل القوى الأمريكية لإسقاط النظام الإيراني. يقول الأستاذ عبد الباري عطوان: من المؤسف والمؤلم أن معظم الأنظمة العربية تؤيد نتنياهو وخططه. هذا من عندي ماشي من عند الأستاذ عبد الباري. وتعارض بشدة وقف العدوان على إيران، والدليل على ذلك أن 21 دولة عربية لم تصدر بيانا ورقيا واحدا يدين التهديدات التي أطلقها ترامب بتفجير سلطنة عمان وفرض عقوبات اقتصادية ضدها وربما فرض حصار شامل عليها. كل ذنبها هو شركتها لإيران في السيادة على مضيق هرمز. وكانت السلطنة الدولة العربية والإسلامية الوحيدة التي أدانت العدوان الإسرائيلي الأمريكي على طهران، مثلما أدانت في الوقت نفسه القصف الصاروخي الإيراني للقواعد الأمريكية في دول خليجية. اللافت أن مجلس التعاون الخليجي ناهيك عن عدم عقده اجتماع طارئ لبحث هذا التهديد لسلطنة عمان العضو المؤسس فيه، امتنع حتى الآن عن إصدار بيان تضامن ولو شكلي معها. مجلس التعاون الخليجي. العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران ومحور المقاومة، وبعد 3 أشهر من استخدام كل ما في جعبته من حاملات طائرات وصواريخ وفرقاطات بحرية مدمرة وأكثر من 50 قاعدة عسكرية في المنطقة، لم يحسم هذه الحرب لصالحه ولم يفرض الاستسلام على الجانب الإيراني الذي لم يركع، وأظهر استعدادا قويا ومفاجئا لمواجهة هذا العدوان على قاعدة الصاروخ مقابل الصاروخ والمسيرة مقابل المسيرة، وإغراق العدو في حرب استنزاف إقليمية مفتوحة النهايات. أستاذ عبد الباري عطوان في مجال قال إنها بداية النهاية للهزيمة الأمريكية العالمية الكبرى وزعامتها للعالم، وبدء العد التنازلي المتسارع لتفكيك دولة الاحتلال الإسرائيلي وزوالها. هذه الحقائق مكتوبة على الحائط، والمسألة مسألة وقت ونفس طويل وثقة بالنفس وصبر استراتيجي ودعم خيار المقاومة المشروع، والأيام بيننا. سيد عبد الباري أمان ما عاد ناقص الله تقرأ الملازم ونك من هنا.

قبل أن نغادركم. نتنياهو يعقد جلسة أمنية لتقييم الوضع بعد تصاعد هجمات حزب الله وخطة إسرائيلية لتعميق التغول داخل لبنان. بعد مفاجآت حزب الله، جيش العدو الإسرائيلي يقرر وقف أنشطة التعليم وإغلاق الشواطئ والمحلات وتجهيز الملاجئ، واشتروا ثلج وقال لي جهزوا كل حاجة. شكلها أدي قرح يا ولد، أينه؟ أخي في فلسطين المحتلة.

تضارب في المعلومات حول نتائج الاجتماع اللبناني الإسرائيلي الذي عقد في واشنطن. البنتاغون يؤكد نجاحه وإعلام العدو الإسرائيلي يعلن فشله. للحين من نصدق احنا؟ من نصدق احنا؟ حكومة لبنان المتصهينون والله نصدق اليهود أخي كلهم يهود. حد يصدق اليهود؟ لا عاد قليل عاد. رئيس الوزراء اللبناني احنا بنذكره المتصهيني. رئيس الوزراء اللبناني يقول ان بلاده تواجه تصعيد اسرائيلي خطير. كذاب ما عاد شاقلش وغير مسبوق. والله ما بيواجه الا حزب الله. يا يا يا يا صهيوني. حماس نتواصل مع الوسطاء بشأن المرحلة الثانية لاتفاق غزة ضمن مقاربات منطقية ومعقولة. وإسرائيل تنقلب على الاتفاق بإعلان السيطرة على 70% من أراضي القطاع. أخبار خاصة. في الأخبار الخاصة إعلام كيان العدو الإسرائيلي يعزف مجددا على وتر مناهج الأردن تعادي السامية. والخط المتطرف في واشنطن قد يفتح الملف. اختلاق ذرائع عشية العام الدراسي الجديد. هل بدأ مجددا موسم ابتزاز المملكة؟ نبتزوها لازد بقية مملكة في الأردن. اصلا ارض فلسطينيه معركه عند بريطانيا اتتها لهؤلاء المسومين. بعدها من هذا

أزمة بيع حمص إسرائيلي في قلب بروكلين تحولت إلى مواجهة ثقافية. أين أقدر شارع أقول لكم أين؟ وتصريحات صادمة المفكر الأمريكي سكوت هورتون: إسرائيل الأكثر إجراما بالعالم ولا يهمني أمنها. واشنطن ممنوعة من دعمها مطلقا لكونها نووية، وتبتز الغرب بتدميره بحسب عقيدة شمشون. سبعة وتسعون عضو كونغرس يطالبون ترامب بتفكيك الأونروا في كل مكان ونقل وظائفها لجهات أخرى.

في آخر الأخبار. في آخر الأخبار من لبنان، غارة العدو الإسرائيلي استهدفت بلدة دير قانون النهر. ومن فلسطين المحتلة، طائرات العدو شنت غارة على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. في آخر الأخبار، نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين، الرئيس ترامب شدد شروط إطار الاتفاق المحتمل مع إيران وأرسل التعديلات إلى طهران. هو حاضن كلب لكن ها؟ نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين، التعديلات التي أجراها ترامب تمت بمشاركة وسطاء بينهم باكستان.

إعلام العدو الإسرائيلي: جيشنا ينزف جراء ضربات حزب الله وتضاريس الجنوب معقدة. إذن رادار الأخبار. سلطت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي السبت الضوء على صعوبة المواجهات العسكرية الدائرة التي يخوضها جيشهم مع حزب الله في جنوب لبنان، محذرة من تأثير عمليات الحزب في استمرار نزيف الخسائر البشرية في صفوف جيش الاحتلال. وبحسب تحليل عسكري للقناة 13 للاحتلال، فإن قوات العدو الإسرائيلي ستستمر في النزيف مقابل حزب الله بمعدل يتراوح بين 3 إلى 4 جنود قتلى أسبوعيا، مشيرة إلى أن ذلك يعكس حجم الاستنزاف الذي يتعرض له جيش العدو في معارك الاستحواذ والتوغل. لفت التحليل إلى أن الجغرافيا والتضاريس المعقدة جنوب لبنان تشكل عائقا كبيرا أمام القوات الإسرائيلية، موضحا أن كل تلة أو مرتفع جبلي يتم السيطرة عليه يوجد خلفه مرتفع آخر يشرف على القوات الإسرائيلية ويكشف تحركاتها، الأمر الذي يجعل القوات المتقدمة صيدا سهلا وفي مرمى نيران واستهداف مقاتلي حزب الله بشكل مستمر، مما يعقد الموقف الميداني ويزيد من كلفة الفاتورة البشرية والمادية للاحتلال بحسب التحليل. رادار الأخبار.

عندما وقع الرئيس المصري السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وأمير قطر الشيخ تميم والعاهل البحريني حمد بن عيسى والرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس التركي أردوغان ورئيس إندونيسيا برابو سوباينت ورئيس أذربيجان علييف ورئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ونائب رئيس الإمارات محمد بن راشد ورئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد عبد الله على أحمد الصباح ووزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي في 13 أكتوبر في شرم الشيخ على ما يسمى بخطة الرئيس ترامب للسلام في غزة وبحضور زعماء العديد من الدول الأوروبية كان الجميع يعتقد أو هكذا كانوا يظنون أنهم سيحققون السلام في غزة ناسين أن الرئيس ترامب الذي كان على تواصل دائم مع نتنياهو خلال القمة كان قد أضاء الضوء الأخضر لتل أبيب كي تستمر في عدوانها على غزة وبعدها فورا على لبنان بحجة التخلص من حزب الله وبعد تنصيب جوزيف عون رئيسا للبنان ونواف سلام رئيسا للوزراء في لبنان كما لن يخطر على بال أحد من هؤلاء الزعماء أن ترامب وحليفها الاستراتيجي نتنياهو لن يكتفي بما حققا في عدوانهما على إيران في يونيو 2025 إضافة إلى غزة ولبنان بل إنهما سيتماديان في هذا العدوان وكما فعل ذلك في 28 فبراير الماضي وبهدف إسقاط النظام في إيران وإحكام السيطرة على المنطقة واستعباد شعوبها بعد التحكم بحكامها من العرب والمسلمين بشكل أو بآخر وهذا ما أراد أن يقوله ترامب عندما اتصل مع زعماء 8 دول عربية وإسلامية وناشدهم لبدء حوار مباشر مع الكيان العبري والتوقيع معه على اتفاقيات التطبيع أسوة بالإمارات التي قامت بعمل جبار على قولته ترامب الذي هدد وتوعد الأمير محمد بن سلمان وقال عنه إنه سيأتي ويقبل مؤخرته ومن دون أن ينسى ترامب سلطنة عمان التي كانت الوسيط الموثوق به بين طهران وواشنطن قبل العدوان الأخير فهددها وتوعدها وقال إنه سيفجرها تماما إذا تحالفت مع إيران في موضوع مضيق هرمز وبعد أن عاد وكرر دعوته لدول المنطقة للتطبيع مع الكيان فورا وإلا لن ينهي الحرب ضد إيران دعوة الرئيس ترامب رفضتها السعودي وباكستان فورا وعلى الرغم من علاقات التحالف بين ترامب ومحمد بن سلمان والثنائي شهباز شريف باكستان والجنرال عاصم منير وتهرب الرئيس أردوغان من التعليق عليها وسط انتقادات عنيفة من المعارضة التي أشارت إلى تراجع ملحوظ في لهجة الانتقادات التي كان الرئيس أردوغان يوجهها ضد الكيان العبري في الوقت الذي ذكر فيه زعيم حزب السعادة الإسلامي محمود أريكان بدور الرئيس أردوغان في مشروع الشرق الأوسط الكبير والربيع العربي وتوقع لأنقرة أن تلبي طلب الرئيس ترامب وفق التطورات المحتملة في المنطقة إذن أي عدوان قادم للعدو الإسرائيلي سيكون على تركيا يتجهزوا من هم؟ أخي حزب الإصلاح الذي في تركيا كيف من هم؟ المهم ترامب قال لهم يطبعوا ماشي ماشي حرام ما زبرت لهم هكذا قال لهم كلهم للمصري والأردني والتركي والباكستاني باكستان باكستان يا والبهدلة هولك ما هولهم بهدلي لكن باكستان الدولة الإسلامية هذه معاها كم من صاروخ وسلاح نووي لكن يلا كل واحد أخبر بروحه المهم قال لهم يا بدأ يا بدأ هذا ترامب قال لهم ما لم تستمر الحرب على إيران يعني لن يعيشوا الأمن ولا الأمان حفظ الله كدود هاعب وأنا والكل لكن ما بنتعبش بفضل من الله

0: أذان الفجر بيتقدم، ونشي نستثمر، نشتي نستثمر في الاستغفار والدعاء. لهذا احنا دائما بنذكركم ادعوا للمجاهدين، وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله، اي تحركات مشبوهة بلغ على الرقم 100 او 199. المخرج حفظ الله، والمجاهد مع الله، والعبد لله. مع الله يا مؤمنين، مع الله.
1: ايضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات. البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

0: إخوة الإيمان في كل مكان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء لنرفع لكم من هناك أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

0: لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله قبل الموت، لا إله إلا الله قبل الفوت، لا إله إلا الله قبل انقطاع الصوت، لا إله إلا الله نشهد بها مع الشاهدين، لا إله إلا الله نشهد بها مع الشاهدين، لا إله إلا الله نحملها عن الجاحدين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا ورب كل شيء خلقته ورزقته ورب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المنصوبة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعث اللهم المقام المحمود، وأعطه الحوض المورود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآله، وبلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا إلى أحسن النيات، وبأعمالنا إلى أحسن الأعمال. اللهم وفر بلطفك نياتنا، وصحح بما عندك يقيننا، واستصلح بقدرتك ما فسد منا. اللهم صل على محمد وآل محمد، واكفنا ما يشغلنا الاهتمام به، واستعملنا بما تسألنا غدا عنه، واستفرغ أيامنا فيما خلقتنا له، وأغننا ووسع علينا في رزقك، ولا تفتنا بالبطر، وأعزنا ولا تبتلينا بالكبر، عبدنا لك ولا تفسد عبادتنا بالعجب، وأجر للناس على يدينا الخير، ولا تمحقه بالمن، وهب لنا معالي الأخلاق، وعصمنا من الفخر. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

والله عليم بما

ولقد همت به

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه، لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نبدأ اليوم أيها الإخوة في ملزمة حديث الولاية، وهذه الملزمة كانت كلمة ألقاها السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه بتاريخ 18 من ذي الحجة 1423 هجرية في احتفال بعيد الغدير. نبدأ من بداية الملزمة، يقول رضوان الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد، والصلاة والسلام على من نجتمع في هذا اليوم لمناسبة إحياء ذكرى إعلان ولايته على رقاب الأمة كلها الإمام أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، وصلى الله وسلم على أهل بيت رسول الله الذين نهجوا نهجه وساروا بسيرته فأصبحوا هداة للأمة، ورضي الله عن شيعتهم الأخيار الذين آمنوا بمحبتهم ومودتهم وولايتهم واقتفوا آثارهم واهتدوا بهديهم. أيها الإخوة الكرام، نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا إحياءنا لهذه الذكرى العظيمة. نحن اليوم في اليوم 18 من شهر ذي الحجة بعد 1423 عاما من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد نحو 1413 عاما من عام الغدير من السنة العاشرة التي أعلن فيها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولاية أمير المؤمنين عليه السلام في يوم الغدير. إنها لذكرى عظيمة، وإن من المفارقات العجيبة أن تأتي هذه الذكرى والأمة الإسلامية والعرب بالذات مقبلون على فرض ولاية أمر من نوع آخر، ولاية أمر يهودية، ولاية أمر صهيونية، كي تعلم الأمة كم كانت خسارتها يوم أن رفضت إعلان ولاية أزكى وأطهر وأكمل شخص بعد نبيها في مثل هذا اليوم. فها هي اليوم، ها هي اليوم تقف باهتة، تقف عاجزة، تنتظر بدلا عن علي شارون، تنتظر بدلا عن محمد ليعلن، تنتظر بوش ليعلن هو من الذي سيلي أمر هذه الأمة. إنها لمأساة حقيقية أيها الإخوة. هنا نقطة أولى، أن من المفارقات العجيبة أن تأتي هذه الذكرى والأمة الإسلامية والعرب بالذات مقبلون على فرض ولاية أمر من نوع آخر، ولاية أمر يهودية، ولاية أمر صهيونية، كي تعلم الأمة كم كانت خسارتها يوم أن رفضت إعلان ولاية أزكى وأطهر شخص بعد نبيها في مثل هذا اليوم. ونحن عندما نحيي هذه الذكرى، عندما نحيي ذكرى إعلان ولاية الإمام علي عليه السلام، فإننا نعلن أن الدين حسب مفهومنا ووفق رؤيتنا وعقيدتنا أنه دين ودولة، أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يغادر هذه الحياة إلا بعد أن أعلن للأمة من الذي سيخلفه. وهذا هو موضوع هذا اليوم. ففي مثل هذا اليوم من السنة العاشرة وبعد عودة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حجة الوداع مع عشرات الآلاف من جموع المسلمين، وقف في وادي خم، منطقة بين مكة والمدينة، وهي أقرب ما تكون إلى مكة، بعد أن نزل عليه قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. بعد نزول هذه الآية وفي وقت الظهيرة، في وقت حرارة الشمس وحرارة الرمضاء، أعلن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن تقدم أن يعودوا، وانتظر في ذلك المكان حتى تكامل الجمع، وبعد ذلك رصت له أكتاب الإبل ليصعد عاليا فوقها لتراه تلك الأمة إن كان ينفعها ذلك، لتراه، لتشاهده وهي تعرفه بشخصه، لترى عليا يد رسول الله رافعة ليده وهي تعرف شخص علي. ومن فوق تلك الأكتاف يعلن موضوعا هاما، يعلن قضية هامة، هي قضية ولاية أمر هذه الأمة من بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه أيضا نقطة ثانية، أننا عندما نحيي هذه الذكرى، ذكرى إعلان ولاية الإمام علي، فإننا نعلن أن الدين حسب مفهومنا ووفق رؤيتنا وعقيدتنا أنه دين ودولة، وأن الرسول لم يغادر هذه الحياة إلا بعد أن أعلن للأمة من الذي سيخلفه. عندما صعد وبعد أن رفع يد علي عليه السلام خطب خطبة عظيمة قال فيها، وهو الحديث الذي نريد أن نتحدث عنه اليوم باعتباره موضوع هذا اليوم والحدث الهام في مثل هذا اليوم، وباعتباره أيضا فضيلة عظيمة من فضائل الإمام علي عليه السلام، خطب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن وصل إلى الموضوع المقصود فقال: يا أيها الناس، إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. تسلسل هذا الحديث ينسجم انسجاما كاملا، الترتيبات التي أعلن فيها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الموضوع تنسجم انسجاما كاملا مع لهجة تلك الآية الساخنة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. موضوع هام بالغ الأهمية، قضية خطيرة بالغة الخطورة، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرف ويقدر كل موضوع حق قدره، ويعطي كل قضية أهميتها اللائقة بها. هنا أيضا نقطة ثالثة خلاصتها أن تسلسل الحديث مع الترتيبات التي أعلنها الرسول لإعلان هذا الموضوع تنسجم انسجاما كاملا مع لهجة الآية الساخنة، قول الله مع قول الله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يخاطب الناس: يا أيها الناس إن الله مولاي، وهذه هي سنة الأنبياء، وخاصة مع تلك الأمم التي لا تسمع ولا تعي، فقد قال نبي من أنبياء الله من بني إسرائيل عندما سأله قومه أن يبعث لهم ملكا يقاتلون معه وتحت رايته في سبيل الله، ماذا قال؟ إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وها هنا بالأداء نفسه إن الله مولاي تساوي إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، ليقول للأمة إني وأنا أبلغ عندما أقول لكم فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، إنما أبلغ عن الله، ذلك أمر الله، ذلك قضاء الله، ذلك اختيار الله، ذلك فرض الله، وذلك إكمال الله لدينه، وذلك أيضا مظهر من مظاهر رحمة الله بعباده. إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين أولى بهم من أنفسهم. تابعوا معي تسلسل هذا الحديث وهو ما نريد أن نتحدث عنه بالتفصيل. وأنا مولى المؤمنين أولى بهم من أنفسهم، هكذا من عند الله إلى عند رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولاية ممتدة، ولاية متدرجة لا ينفصل بعضها عن بعض. ثم يقول فمن كنت مولاه، أليس كل مؤمن فينا يعتقد ويؤمن بأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو مولاه؟ إن كل مسلم، وليس فقط الشيعة، كل مسلم يعتقد ويؤمن بأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو مولاه. إذن فمن كنت مولاه؟ أي مسلم، أي أمة، أي شخص، أي حزب، أي طائفة، أي فئة، أي جنس من هؤلاء من هذه البشرية كلها يدين بولايتي، يدين أني أنا مولى المؤمنين؟ فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. هنا نقطة رابعة تتلخص في أن قول الرسول إن الله مولاي يشبه قول نبي من أنبياء بني إسرائيل إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، وهذه هي سنة الأنبياء خصوصا مع الأمم التي لا تفهم. فعندما يقول إن الله مولاي ثم يقول فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، يعني إنما أبلغ عن الله، ذلك أمر الله، قضاء الله، اختيار الله، فرض الله، ذلك إكمال الله لدينه، وذلك أيضا مظهر من مظاهر رحمة الله بعباده. وما أعظم كلمة هذا في هذا المقام. هذه الإشارة الهامة هي التي يسعى الصهاينة اليوم إلى أن يمتلكوها بعد أن ضيعناها نحن، بعد أن ضيعت هذه الأمة عقيدتها في من هو الذي يملك أن يقول لها هذا أو هذا. جاء اليهود ليقولوا لها هذا، أوليس الجميع الآن ينتظرون من ستقول أمريكا له ليحكم العراق؟ هذا هو حاكم العراق؟ أولم يقولوا قبل هذا هو حاكم أفغانستان؟ وسيقولون من بعد هذا هو حاكم اليمن، هذا هو حاكم الحجاز، وهذا هو حاكم مصر، وهذا هو حاكم سوريا، وهلم جرا. للأسف الشديد أيها الإخوة، أضاعت هذه الأمة، أضاعت عقيدتها في من هو الذي يمتلك أن يقول لها هذا. ورسول الله بعد أن فهمها أن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين ثم يقول فمن كنت مولاه فهذا، هذه الإشارة هي إشارة تمتد إلى الله سبحانه وتعالى، أنه هو ورسول الله يقول لنا إن من يملك أن يقول لهذه الأمة لعباده هذا أو هذا ولي أمركم، إنه الله سبحانه وتعالى. لكننا تنكرنا من بعد لتلك الإشارة العظيمة، وتنكرنا من بعد لمن له الأولوية في إطلاق التعيين بتلك الإشارة العظيمة، وتنكرنا من بعد لمن له الحق في أن يملك توجيه تلك الإشارة العظيمة. فكان ممن سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك الحفل، في ذلك الجمع الكبير، كانوا هم أول من قال لا، وإنما هذا، رفضوا من حدده الرسول وقالوا إنما هذا. ونحن اليوم نفاجأ ويفاجأ حتى ولاة الأمر في كل هذه البلاد الإسلامية على طولها وعرضها الآن يفاجأون من واشنطن وتل أبيب بالمنطق نفسه الذي فاجأوا به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا، ليس صدام وإنما هذا. لا، لن يكون علي عبد الله وإنما هذا. لا، ليس فهد أو عبد الله وإنما هذا. وهكذا سيتعاملون مع هذه الأمة كما تعاملت هذه الأمة مع نبيها. للأسف الشديد، بعد ذلك العمل العظيم، بعد تلك الترتيبات التي كشف بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهمية ولاية أمر الأمة، يأتي من يقول لا لا وإنما هذا. لماذا هذا؟ ما هي سابقته؟ إذن هذه أيضا نقطة خامسة، خلاصتها أن اليهود يحرصون على أن يمتلكوا كلمة هذا ليقولوا لنا هذا ولي الأمر. وفعلا تتفاجأ الأمة اليوم بأن هناك فرض ولاية من نوع آخر من قبل اليهود والنصارى عندما رفضوا الشخص الذي قال لهم الرسول هذا، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. فاختاروا، كانوا يريدون ولا زالوا يريدون أن يختاروا لليمن عبد ربه منصور، وفي السعودية يختارون لهم محمد بن سلمان الغبي الجاهل الأحمق. وهكذا يحددونهم، يريدون أن يحددوا من هو الذي يلي أمر هذه الأمة. والأمة تفاجأ اليوم ويفاجأ زعماؤها بالمنطق نفسه الذي فاجأوا به الرسول بعد أن قال لهم من كنت مولاه فهذا علي مولاه. نكتفي بهذا المقدار. وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أن من المفارقات العجيبة أن تأتي هذه الذكرى، ذكرى الولاية، والأمة الإسلامية والعرب بالذات مقبلون على فرض ولاية أمر من نوع آخر، ولاية أمر يهودية، ولاية أمر صهيونية. ثانيا، أكد أننا عندما نحيي ذكرى إعلان ولاية الإمام علي عليه السلام فإننا نعلن أن الدين حسب مفهومنا ووفق رؤيتنا وعقيدتنا أنه دين ودولة، أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يغادر هذه الحياة إلا بعد أن أعلن للأمة من الذي سيخلفه. ثالثا، أكد أن تسلسل حديث الغدير مع الترتيبات التي أعلن فيها الرسول ولاية الإمام علي عليه السلام تنسجم انسجاما كاملا مع لهجة تلك الآية الساخنة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. موضوع هام بالغ الأهمية استدعى تلك السخونة في الخطاب، والسخونة في الترتيبات، والسخونة في الحديث من قبل الرسول. رابعا، أكد أن قول الرسول إن الله مولاي تساوي إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، وهذه هي سنة الأنبياء مع الأمم التي لا تسمع ولا تعي، ليقول للأمة إني وأنا أبلغ عندما أقول لكم فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، إنما أبلغ عن الله، ذلك أمر الله، اختيار الله، قضاء الله. خامسا، أكد أن كلمة هذا هذه الإشارة الهامة هي التي يسعى الصهاينة اليوم إلى أن يمتلكوها بعد أن ضيعناها، ليقولوا لهذه الأمة هذا. أوليس الجميع الآن ينتظرون من ستقول أمريكا له ليحكم؟ وهلما جرى ليحكم العراق، ليحكم سوريا، ليحكم مناطق متعددة. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتولى الله ويتولى رسوله ويتولى الإمام علي عليه السلام ويتولى أعلام الهدى من أهل بيت رسول الله، كما نسأل الله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في حديثنا عن الشكر لله سبحانه وتعالى، ونحن في مناسبة فرحة في العيد، عيد الأضحى الذي شرعه الله لعباده المؤمنين ليفرحوا فيه وليظهروا نعمه عليهم وليشكروا الله سبحانه وتعالى، لأن الله يريد من الإنسان أن يكون شاكرا لا غافلا ناسيا كافرا بأنعم الله. أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون الإنسان شاكرا لكل نعمة، لكل ما مد الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان، حتى على مستوى الليل والنهار، أن تشكر الله على نعمة العافية، أن تشكر الله على نعمة الرزق، أن تشكر الله على نعمة الهداية، أن تشكر الله على كل نعم الله، لأن هناك نعم أنت لا تعرفها. إذن أشكر الله حتى وإن كنت ترى أنك لا تحظى إلا بقليل من النعم، هناك نعم كثيرة أنت تغفل عنها، لا تعرفها، لا تدركها. يقول المولى سبحانه وتعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. يعني الله سبحانه وتعالى يريد أن نشكره حتى على الليل والنهار، لأنها من نعم الله سبحانه وتعالى ومن تدبير الله سبحانه وتعالى للإنسان ليستطيع أن يدبر معائشه. يقول المولى تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. من رحمة الله أنه جعل الليل والنهار، يتقلب الليل والنهار، لم يجعل الوقت كله نهار أو الوقت كله ليل، لا، يتقلب ما بين هذا وهذا. لماذا؟ لتسكنوا فيه أي في الليل ترتاحوا، ولتبتغوا من فضله أي في النهار، ولعلكم تشكرون كي تشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم. ذكر الله سبحانه وتعالى نماذج في القرآن على الشاكرين وكيف كانوا يشكرون الله سبحانه وتعالى، مثل نبي الله سليمان عليه السلام عندما طلب من ملأه ومن كانوا عنده أن ينقلوا له عرش بلقيس، قال هنا: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. لاحظ نبي الله سليمان عليه السلام يرى أن القضية اختبار من الله، يجعله الله في ما بين حالتين، هل سيشكر الله أم سيكفر بنعمة الله سبحانه وتعالى، ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. هكذا، من شكر هو يشكر لنفسه ويقدم لنفسه، ليس الله بحاجة لأحد، ومن كفر فإن ربي غني كريم. الكفر أيضا يجني الإنسان على نفسه. ذكر الله سبحانه وتعالى أيضا نبي الله نوح عليه السلام، قال الله تعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. أعظم ما ميز الله سبحانه وتعالى وذكر به نوح أنه كان شاكرا، لا ينسى أن يشكر الله دائما. وبالطبع فإن نوح عاش في معاناة شديدة جدا مع قومه، وهو في حالة هداية لهم، في حالة دعوة لهم، 950 عام وهو يدعوهم، عذاب كبير جدا وسنوات، مئات السنوات وهو في معاناة شديدة، حتى مع أسرته، مع زوجته، مع ابنه، ورغم ذلك كان شاكرا لله سبحانه وتعالى. يقول المولى تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. هذا من عوائد الشكر، عندما تشكر الله يزيدك الله فضل ونعمة. أنت في نعمة مع أسرتك، أشكر الله. أنت في نعمة تأكل وتشرب صحة وعافية، أشكر الله. أشكر الله على هذه النعم حتى لو كنت تراها بسيطة، لأن الذكر لله والشكر لله لك وليس لله. تشكر الله ليزيدك، ينعم عليك، ليمدك من فضله. يقول المولى تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. في العيد يأكل الناس اللحوم، يأكل الناس الجعالة، يأكل الناس الطيبات، وينسوا أن يشكروا الله سبحانه وتعالى. هذه الحالة سيئة. يريد الله سبحانه وتعالى أيضا أن يكون هناك شكر له على ما يخرج من النباتات في الأرض وكلما ينعم به على الناس، فيقول: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. ويريد الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك شكر من الإنسان على نعمة العزة والنصر والتأييد والعناية والرعاية، فيقول: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يذكر الله سبحانه وتعالى كيف أن الإنسان حينما يأكل من النعم التي أنعم الله بها عليه في البحر، الأسماك وغيرها، كيف عليه أن يشكر الله. والذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يريد الله سبحانه وتعالى من الإنسان أن يشكره على نعمة الحواس، السمع والبصر والفؤاد وكل هذه المدارك. فيقول المولى تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يريد الله سبحانه وتعالى أن يكون الإنسان شاكرا لله عندما يأكل، فيقول: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. معنى أن الإنسان عندما لا يشكر الله كأنه يعبد غير الله. إذا كنت تعبد الله فعندما تأكل وتشرب وتتمتع بهذه النعم الإلهية لا تنسى أن تشكر الله، اذكر الله واشكر الله. لا تكن من الغافلين، لا تكن ممن يحول نعمة الله إلى كفر، لا تكن ممن يحول نعم الله إلى وسيلة لمعصية الله سبحانه وتعالى، كما يفعل الإنسان عندما يستخدم الحواس في معصية الله، يستخدم اللسان لمعصية الله والله هو من خلق اللسان، يستخدم البصر لمعصية الله والله من أنعم عليه بهذه العين، يستخدم الحواس كلها لمعصية الله، يستخدم المال الذي أنعم الله به عليه في معصية الله. فهذا من قلة حياء الإنسان ومن الحالة الخطيرة على الإنسان. يذكر الله سبحانه وتعالى كيف أن نبي الله سليمان عليه السلام كان يطلب من الله أن يعينه ليكون شاكرا، حينما تكلمت أو سمع النملة وهي تدعو قومها إلى الدخول في مساكنهم، قال الله بعدها: فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. نلاحظ هنا نبي الله سليمان يشكر الله على نعمه التي أنعم بها عليه، ويشكر الله على النعم التي أنعم الله بها على داود على والده. أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، على أبيه وعلى أمه. يشكر الله سبحانه وتعالى على نعم قد مر عليها ربما سنوات طويلة جدا وهو لم ينساها، ويريد من الله أن يعينه ليكون شاكرا. الشكر لله سبحانه وتعالى ليس شكرا باللسان فقط، إنما يجب أن يكون بالفعل وليس بالقول فقط. ولذلك خاطب الله آل داود عندما قال يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قليل هم الذين يشكرون الله، لكن هكذا يجب أن يكون الشكر عمل، الشكر عطاء. قد يكون لديك أنت مثلا اللحمة في العيد فتأكل وتقول الحمد لله والشكر لله، لا يريد الله هذا فقط، بل يريد أن تهتم وأن تعمل، أن تهتم بالفقراء والمساكين وتطعمهم من ذلك لتكون من الشاكرين عملا.

0: أسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، وعلى الأنبياء والمرسلين الذين يهدون الناس بآياته، وعلى من اتبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله من قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. هذه هي الآية 80 بعد 100 من سورة الأعراف، وهي سورة مكية. ومن المعروف أن السورة تحتوي على كثير من قصص الأنبياء من نوح إلى موسى، وتبين أنهم كانوا يدعون الناس إلى عبادة الله وإلى اليقين بأنه الرب الذي يدعى ويرجى ويخشى ويتقى ويعبد ويحمد ويسأل ويقصد، وهو المجيب لمن دعا، وهو القريب إلى كل من اطمأن إليه. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. أسمعتم؟ هكذا يتضح لنا أن الله هو الرب المدبر المسير لكل شيء، والعليم المسيطر على كل شيء، فلا يكون شيء إلا بإذنه وعلمه، ولا يحدث شيء إلا بأمره وحكمه. وإذن فهو الذي يدعى فيجيب، ويرجى وراجيه لا يخيب. وإذا كنت أيها العبد في شك مريب فاستمع إلى ما يلي من الآيات: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. فهل بعد هذا الإيضاح من ريب أو شك في أن الله هو الذي يدبر كل شيء، وأن كل الأسباب بيده، وأنه هو الله الوهاب، بل هو الله القريب لمن دعا؟ تتجلى لنا في كل شيء بينات قربه ورحمته وقدرته وقوته وعدله وحكمته، وتتضح بينات تدبيره وسيطرته وحكمه وهيمنته وعلمه وإحاطته. إنه ذو العرش المجيد فعال لما يريد، ليس من دعاه إلا قريب منه، وهو على كل شيء قدير، وهو بكل شيء عليم، وهو بالعباد خبير بصير. فاشكره يا زيد، وإن تكفر فأنت نكد. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. إذن فهكذا نعرف الله ربنا. إنه يؤكد لنا أنه الذي له الإرادة، وهو القريب لمن أراده. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فأعمالنا هي التي تقربنا أو تبعدنا من

الله، وهو الذي يعلم عنا كل شيء، هكذا تتضح لنا هذه المعاني من الآيات. إنه رب كل شيء ولكل إنسان بلا استثناء، بل لقد أخذ علينا العهد بذلك وشهدنا به عند الإنشاء. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، إلى أن يقول وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وعليه فإن من جاءته الآيات فاتبعها فقد اهتدى، ومن اتبع الهوى فقد غوى. وها هو الله يقول ويضرب لنا المثل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. هو ظلم لم يظلم إلا نفسه، وكيف لا، ونحن نعرف أن الله هو الغني ونحن الفقراء إليه، ونعرف أيضا أنه من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. فمن لم يستجب فقد خسر وفي جهنم يستقر. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. لقد أردنا من سرد هذه الآيات التي سبقت قبسنا لأنها تقربنا لمعنى الآية وتوضحها، والآن نصل إلى القبس ولو أطلنا. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم، إن الله ربنا الذي ندعوه يختص ويتفرد بأسمائه الحسنى المميزات التي لا يمكن أن ينالها سواه إلا منه. إنه يتميز بالحسن والكمال والخير والجمال والقدرة والجلال. إنه الرب الذي لا كفء له ولا ند ولا شريك ولا عضد ولا ولي يعين ويشهد، بل هو الله أحد وهو الله الصمد. وبالحكم والخلق والأمر تفرد، وبالعطاء والسخاء وبالربوبية توحد، ولا يشاركه في حكمه أحد، فهو لا إله إلا هو، هو الذي يحمد ويعبد ويقصد ويرجى ويدعى. فلندعه بأسمائه الحسنى، أي لنقصده ولنتوجه إليه ولنكن على يقين بأنه قريب، وبأن كل أسمائه الحسنى متجسدة لمن دعاه بإخلاص ويقين، ولن يجد عنه ولا دونه ملتحدا. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فلا يدعى إلا هو. والدعاء هنا يعني العبادة، يعني الدينونة، فلا يخشى إلا هو، ولا يرجى إلا هو، ولا يستنصر ولا يستعان إلا هو، ولا يذل إلا هو، ولا يعز إلا هو، ولا يسجد إلا له، ولا يعمل أي عمل إلا ابتغاء وجهه، ولا يقال أي قول إلا لمرضاته. وهو المقصود في الفعل والترك، وفي القول والصمت، وفي الحركة والسكون، وفي الحب والغضب، وفي السلام والحرب، وفي السراء والضراء. إنه قريب مجيب في كل حال وحين، ما دمت أيها العبد من الموقنين. إذن فلنعرف ما معنى الذين يلحدون في أسمائه. إنهم أولئك الذين يحبون الدنيا كحب الله أو أشد حبا. إنهم أولئك الذين كذبوا الرسل وظنوا أن الله بعيد من عباده. إنهم أولئك الذين يستنصرون بالعبيد ويخشعون للطغاة ويعبدون المال ويظنون في زينة الدنيا عزا وفخرا.
إنهم أولئك الذين يظلمون الناس ويفسدون في الأرض ويظنون أن الله لا يعلم ما يفعل الظالمون. إنهم أولئك الذين يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، ويتخذون الناس أربابا من دون الله. إنهم أنواع وأنواع في كل زمان ومكان، وكل من كان عبدا للرحمن فإنه يعرفهم حق المعرفة. كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. إذا عرفتهم فذرهم وما يلحدون، فأمرهم إلى الله وهم إليه راجعون. سيجزون ما كانوا يعملون، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. اللهم اجعلنا ممن دعاك بأسمائك الحسنى، والسلام عليكم ورحمة الله.

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة.

بسوء وكفيتني شر من عاداني. فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد

حتى بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك، وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك، وأهلكت الفراعنة ودمرت الدجاجلة لخواصك المقربين.

وإخلاص التقرب والتقريب والتفريد وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك. فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت

ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا

0: إذاعة صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي. مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية
1: انزل مدرفه عمي يا هي مسكين
2: مالك الله مسكين عمي ساحل خلي يردها الصيد لا صنعاء جينا نحج ولا جينا نلوي
1: امورك سهله انت وعمك محمد الحمد لله يا جد عمي محمد ما شاء الله يعني اموره جاهز لا بالله انا ما انا عاد اموري ملخبطه لا قد به راحله ولا قد معيشه
3: ابشر
4: علي أدي لك ناقة أو بغلم من صعده
3: سبر يا ربي يا حبيب
4: ولا تقلق يا حبيب
5: يا قوة الله ما شاء الله ما شاء الله على ابني محمد ما شاء الله نص يا ابني نص
1: كذا الحجاج ملان صعده
6: كلهم طالبين رضا الله ومغفرته ورحمته فلا عدت كنت زيد الطنن وتشاعب حقك يا حسان
1: عن حج هذا السنة أو ماشي
6: ورجعنا أخطاء ذا الحين نصير نصلي في جامع الإمام الهادي وندعي إن الله يفرج علينا
1: يا الله فرج بعدك يا سيدي علي ما عمل بسم الله
7: ما شيء جمال إش رجعنا بين ثق ولا لحمه
2: خلي روحك يا شوعي أيوة
7: الجمال
0: تنومة الحقد الدفين. إخراج محمد شرف. الحلقة 12.
1: جاهزين يا أم حمادي لحظة أربط الصناديق فوق الجمال
2: ربطان قوي يا شوعي انتبه
1: بشر بعزاك لكن قل لي ما عاد رح فيهن
2: ما عاد رح فيهن عاد رح فيهن رمان من حق صعب يا شوعي
1: ما شاء الله خلقة عظيمة أمانة وأنا عاد بيع الرمان قل لي
2: أنا عاد بيعن في مكة أسرع إن ما لك اليوم جابر سعجتك
1: خلاص كمل وإذا ما زرنا مكة
2: بدي عيد تيجي الجنة إذا ما زرنا مكة عاد بيعن في صنعاء وإذا ما بعتنش في صنعاء عاد أكل هنا نرتاح
1: يعني أن مريان بعدك يا عم حمادي أن تخبر بعملك
2: اسمع عن جهاز عيدين
1: يا زوي يا زوي وداخل الخيمة بيحرز البضاعة يا زوي
8: صباح الخير يا عم حمادي صباح الخير يا شوقي
2: صباح النور أهلا وسهلا اسمع يا زيد انتبه للبضاعة ولا تدي خضوب منها أنا ما فوق.
8: حاضر يا عم حمادي.
2: لا تمكنيش. حاضر يا عم حمادي. ولا تقول ليش أصحاب الروضة ولا أهل بير العذاب.
8: حاضر ولا أتي حركة هانة لو ما ترجع يا عم حمادي.
3: خلاص يا زاي وعرف رمانك كبير. واحد لك واحد اللي من عمي حمادي. أولا ماو يا عم حمادي.
2: أيوة تلاقي المعدة يا عمي يا عم حمادي. صابر تمام من عيني. حاضر واحد لك واحد اللي
3: برق
2: قضب وعرف رمانه ترد تروح.
3: يا بسم الله بسم الله بسم الله.
8: حاضرك يا زاي.
2: مع السلامة.
8: الله.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: هيا ما بتفعل يا محمد؟
1: راعي لكم يا به، كنت اشتي اجي معاكم السوق.
0: ماشي يا محمد، انت الرجال، لكن عليك توبه لأمك. جهزت الحطاب لأمك؟
1: ايوه يا به، كل شيء جاهز. من عايجي عندنا اليوم يا به؟
0: معنا ضيف مهم قوي يا محمد.
2: حي الله من جه.
0: الله يحييك.
2: اديت اللحم يا يحيى؟
0: اديت اللحم واديت كل شيء. يا من عايا فاطمة وداسة عن الناس. ها
1: ما قلتوليش يا با، من هو الضيف؟
2: الضيف جدك حسين يا محمد.
1: هاي
0: درج يا فاطمة.
2: ما عليك الحين، دريته بس
0: ما حد يقدر يخبي على الشيء.
2: نسيت ما أقول لك، تشتري عنب أسود ورمان وبيض.
0: وللما البيض عن كسرهن باب الخيمة الخالجة وما.
2: ماشي يا يحيى، خير قلت أفعل لكم سوسي إذا أنت قلت الشي غدا ساعة الناس.
0: آها.
2: وزيد اشتري عسل، عميد أفعل لكم معصوبة.
0: وبنت صح؟
2: بنت الصحن في صنعاء يا يحيى، قلت فعلت لكم شفوت.
0: آها، تسلم يدش يا فاطمة. ما رأيش أزيد أدعي أحد من خبرتي؟
2: ادعي ما نشتهيت يا يحيى، الحق حقك والرزق هو من الله.
0: بدي بسر يا بني، بدي بسر على أم معاك. أنا سأله يرزقك لو ما تكبر بمره مثله ترفع الرأس.
3: حاضركم.
1: وداع. مع السلامة يا بني.
4: مفهوم يا شيخ عبد العزيز، راسي فداك وفدا السلطان عبد العزيز.
5: تذكر كلامك عن الزيود وعن جهاد المشركين، تذكر ولا لا؟
4: نعم يا شيخ أذكر.
5: توكل على الله وراقب الجماعة، بس أحذرك يحسون فيه.
4: إيه، أنا عتيبان قبض الأرواح، ما حد يشوفني يا شيخ عبد العزيز.
5: ترى ممنوع أي تصرف إلا بعد توجيهات السلطان عبد العزيز بن سعود.
4: إيه معروف يا شيخ معروف، حنا والله جنود السلطان وخدامه.
5: هذه الخدمة ما بننساها لك أبد، تخدم مليكك ودينك يا شيخ عتيبان.
4: إن شاء الله ما يجيك مني إلا ما يطيب خاطرك خاطر السلطان.
5: الغنيمة هو النصر يا تيبان، الغنيمة هو النصر.
4: خير الدنيا وثواب الآخرة.
5: فمعنا الله يا شيخ تيبان.
3: قال عمي وين راحت ناقة؟ قال راقي. وشلونها؟ ناقة شقها.

0: هيفت انت يا حج حسان، فرج الله علينا، وصلت رسالة حاكم عسي.
1: بشرك الله بوجه النبي يا حج علي. خلاص الحين قد الطريق آمنة؟
0: آمنة إن شاء الله.
1: وي حين السفر إن شاء الله؟
0: بعد غضوة يجهزوا الناس أمورهم ونتحرك
1: بإذن الله. نفسي أبصر مكة وأزور سيدي رسول الله، وبعده يشلون الجن
0: صلوات الله عليه وعلى آله. بس إذا معك زلط خيرا خبيها سوا.
1: ها؟ أين خبيها يا علي؟ ما هو؟
0: أنت أخبر أنت خبيها، لكن قل لي اتصق كم معك زلط؟
1: ها؟ شوية بش ما يكلف كودات فينا مصاريف.
0: والهدايا؟ عتشتري هدايا أو ما؟
1: علي تيت اللي لقلك، أين خبي الزلط؟ ومن من؟ ما لك توحشني؟
0: أنا قصدي من قطاع الطريق ومن السرك، خبيها سواء.
1: الذي أنا داري أن الأولين كانوا يخبوها في أكمامهم وفي الكمر.
0: وأنت ما عاد تسوي يا حج أحسن، وأنا عاد خبيها.
1: أنا شخص مها نص نص، أربطهن في الأكمام ونص أخبيهن في الكمر.
0: أيوة هكذا، إذا ضاعت واحدة تبقى الثانية. ونعم بك
1: إن شاء الله ما يضيع علي ولا شيء. لكن قل لي وانت كيف تفعل؟
0: ما عاد أفعل، الذي عيقرب مني عضك ضع يده.
1: والله النوصد الذي عيقرب صلايك حرام لا تشلطه نصا بالجنبية. هذا ابزر ابزر سحمنا تفجح قرية.
0: الحج عندي بين أنصحك.
1: بارك الله فيك يا حج. هي شرك عينا، قم نصير نجهز أمورنا ونبسل ما نفعل.
0: أيوة ونربط الزلط سواء.
2: مسافر مكة؟
3: إيه الحجاج متحركة.
2: متى بايسافر؟
3: اليوم ضد بعدها قدهم متحركة.
4: يا مرحبا ولا ويسالا.

0: أهل البيت يا فاطمة.
1: حي الحمد لله على السلامة يا أخا. مفعل أحجار
0: ماشي يا فاطمة، لا تسمعي بنا خلق الله.
1: كان حي الله من جئ، أمانة إن بسرتكم تسوى الدنيا وما فيها. الحمد لله على سلامتكم.
2: أوه يا مو وربي غدو.
1: حي يا حي، حي يا بمحمدي حي. ما بيفعل البندق في يدك؟ أو قد تقطعت لجدك وشلت عليهم البندق؟
0: ما علي، كان قد أنا تعب، ما كان ده البندق عاوني يزو أمعي.
1: كان اجلسوا يا أخا، ارتاحوا لكم شوية وأنا أدي لكم مرق دافية.
0: أين أبوك يا محمد؟
2: أبي ساروا اشتروا عنب ورمان وبيض.
0: بيض؟ ما يفعل بالبيض؟
2: مدري أبي قالوا عايكسروهن حين توصلوا، لكن أمي قالوا لهم عايفعلوا سوسي.
0: ما شاء الله عليك يا محمد، حافظ كل شيء.
1: هيا أخا تفضلوا. هي ما قد قال لكم محمد لو ما قد بتضحكوا؟
0: ولا شيء يا فاطمة، قال معانا زوسي.
1: أيوة يا أخا، كل شيء موجود الحمد لله، شوي والغدا جاهز.
0: ماشي أقول ليش عجبتكم صعدة يا فاطمة؟
1: إلا صعدة حالية وهلها حالية، غير كنا قلقين عليكم يا أخا، نها كذا تصيروا من غير ما تحاكوني.
0: سرت أبصر الطريق يا بنتي، سرت أبصرها بنفسي يا فاطمة، والحمد لله الطريق آمنة إن شاء الله.
1: اللهم لك الحمد، طمنتوني يا خال، الله يطمنكم.
2: أنتو قلتوا يا جد أتعلموني الرماية، أبيك تعلمني شوية، باقي أنتو تعلموني شوية.
0: ها أمر عظيم.
1: أيوة يا خال، صرنا دور الله خارج صعدة عند قلعة السنارة، ويحيى علم محمد هناك الرماية، يعني ما له شيء.
0: كلا خلاص، وأنا علي الباقي يا محمد إن شاء الله.
1: هيا حج أنا دحسك يا محمد، ما عاد تشتي، سير بسر أبوك وخلي جدك يرتاحوا شوية، وأنا أقوم أجهز الغداء. اطرح البندق يا محمد.
2: ما علي
1: البندق حق جدك يا محمد.
2: ما اطرح البندق،
0: ما علي خلن معي.
2: أو مين يا جد؟
0: خلن معي يا فاطمة، محمد رجع أنا راكن عليه، وانت وبي يا محمد وبتعال على.
2: حاضر يا جد، حاضر. خاطركم أنا أسير بسربي.
1: اطلب يا محمد لا تتأخر، جدك حسين مراعي، قل لأبوك لا تتأخر، يلا أنا شاقر بالحسين.

0: قرب قرب ابو قرب على الله يا خالص قرب وما ادري هذاك بتعاجل وسوزي طعيمه خلقه
1: الله
0: وقد الله يا طلع خف خف يا احمد خف هتكمل سوزي على خالي حسين
1: عدو عدو تسقطا تسقطا من الحرب
2: خلي يا أخلي يا إحياء
0: إهنا قلوبكم اتغدوا إهنا يا خال غطاوا إهنا يا حمادي
1: نعينا يجلس تسقطا من الحرب وسنت فوقنا سعمنا إحنا مئة نظر
0: هل أنا نخدمكم
2: وانت مالك يا إحياء على حمادي خلي يتغطى براحته ما تخلط الزبج فوق زبج وانت رد علي يا حمادي ما جالس باكل وباس
1: لا صاحب غدا ولا رد على غدا الحين
0: غدا يا هنا مش وقتك يا حمادي مش وقتك يا صح تصوير ايوه ما اقول لك كنت فاهم هالطريق مز قال لكم حاكم عزيز ما في الجوانة
2: الحمد لله الطريق آمن وكل شيء تمام
1: والوهابين يا شيخ حسين أبصرتوهم
2: أيوه لقيت حاكم عزيز النجدي عبد العزيز بن إبراهيم ضيفنا ورد علينا بكلام مطمن
0: الحمد لله رب العالمين إنما بلا قلقنا عليكم يا خال قرب قرب الخبز تلك يا أحمد يا خالي قرب
1: ها أصلت لا أشوف حسن
0: أيها يا خال أخرتوا قوي
2: أحلو قدرا يا إحياء
0: حيا موقع ما به
2: مت علينا واحد من العسكر
1: ها ما في واحد من العسكر ما وقع به يا أشوف حسن
2: إن شاء الله السيل وما خرجناه إلا بعد كره وبعد ما خرجناه مسكين كان قد بطنه وسطر من الماء وجسمه مكسر
0: إن الله وإنا إليه راجعون
2: ما عاد صح شي منه جلس شوي وقطع
1: الله يرحمه
0: إن الله وإنا إليه راجعون
2: مسكين الله يرحمه
0: حسبنا الله ونعم الوكيل
2: الله يرحمه
0: أين هذا يا خال؟
2: في ضحيان
0: لا حول ولا قوة إلا بالله ما عاد النور ما عاد النور لا إنا لله وإنا إليه راجعون وضحيان هي ملتقى سيول ومعروفة سلام الله عليكم ورحمة الله تغشاه
1: الله يرحمه الله يرحمه ما عاد قالوا أي حنا عم سافر قدر حجج ضابحي
2: بعد غضوة إن شاء الله
0: بشرك الله بوجه النبي هي ادي بشارتي يا حمادي
1: بشارتنا
0: حمادي يا خال قلت اشتري رمال من حق سعطة ناوي قد قد صلات
1: الحج عندي انا الحج عندي يا حنتيت لك صندوق رمال
0: مو دا رجعنا لك ها كل املي بطنك
2: لكن عاد بحاجة جالسة في قلبي ولو الموضوع عقلكم شوية
1: ايوه
2: في عسير
0: ما به
2: ابصرت نظرات الوهابيين والعسكر حقهم كلهم مليئة بالحقد وخط كأنهم وحوش مقززة او كأنهم وحوش مفترسة
0: الله يكفينا شرهم
1: الله يكفينا شرهم
0: الله يكفينا شرهم
2: الله يكفينا شرهم ايوه يا احمد ذكرت
1: نعم
2: اشتي راحل الواحد من الضحية جزاه الله خير ضيفنا وقاموا بالواجب معنا
1: ابشر من عيني انا عدا حافي جوعي ولا تقلق يا شيخ حسين
0: انه او اي صاحب ضحين يحج معنا يا اخي
2: ايوه يا اخي شخص محترم وفاضل اتعرفكم على حنو وصل ضحية
1: هو شخص باهر يا شيخ حسين
0: وهذا اسئل عوجة يا حمادي دوما
1: دوما صح
0: ماذا اسأل مكبتها
1: خلي يطفح يا شيخ.

0: تتابعون في الحلقة المقبلة.
1: أحب السجدات والقول الأشار.
2: ما شاء الله كم الحجاجات رجعوا كلهم يا جد.
3: أولاد جمعوا في صعبة من كل مناطق اليمن يا محمد.
1: النبي ذاك الهلالي صلوات الله عليه وعلى آله. وصلنا ضحيا يا رجال، وصلنا ضحيا يا رجال.
4: يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي
5: أنا أتأخر.
6: يلا يلا يلا الآن يلا يلا مع السلامة
7: يلا
6: مع السلامة.
4: أحلى مدينة الضحية خرجوا يودعوا حبهم.
6: السلام ادعوا لنا وسامحوا.
5: هذا أحمد فايع رفيقنا على مكة إن شاء الله.
3: أكيد أكيد يا خال، قد حاولت أنا من لو ما رجعت من ضحية.
6: والله ونعم ما شاء الله حياكم الله.
0: كنتم مع تنومة الحقد الدفي، كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصوله عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سمير الشطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزان، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.
8: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
9: في البحر الأحمر وبالذات في باب المندب عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية، ولكن إن شاء الله سنظفر بتوفيق الله سبحانه وتعالى بهم وسننكل بهم.
10: إن القوات المسلحة لن تتردد في استهداف أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر أو أي مكان تطاله أيدينا.
11: القرار لن تمر من البحر الأحمر مهما كان الثمن.
12: اشتعل البحر الأحمر
9: ولأول مرة يحصل ذلك في التاريخ. لقد انتهى عصر حاملة الطائرات الأمريكية.
13: البحر المسجون. البحر المسجون
8: وثائقي يروي الإنجاز العسكري اليمني في البحر ويحصر الهزيمة الأمريكية الصهيونية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. البحر المسجور من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري. يشارك في التقديم أسعد عبد الله الشعبي. البحر المسجور، البحر المسجور من إخراج إبراهيم عباس الحميضة.

0: في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس لم يعد البحر الأحمر مجرد ممر تجاري آمن، بل تحول إلى منصة صراع ترسم فيه خرائط النفوذ الجديدة. وإن كانت واشنطن قد دخلت البحر الأحمر بأساطيلها وبوارجها لحماية سفن الكيان المجرم، فإن اليمن هو سيد القرار في البحر الأحمر وقادر على ردع أمريكا القشة وكسر هيبتها وصناعة المعجزات وفق استراتيجية القيادة التي تجمع بين المفاجأة وبين التصعيد المحسوب والدقيق.
1: المرحلة الرابعة وتشمل السفن المقترقة لقرار حظر الملاحة الإسرائيلية في أي مكان تطاله أيدينا، ومع العدوان الإسرائيلي على رفح تشمل أي سفن لأي شركة لها علاقة بالإمداد أو نقل بضائع للعدو الإسرائيلي وإلى أي جهة ستتجه. يعني ليست المسألة مشروطة بأنه إذا كانت ستتجه إلى ميناء من موانئ فلسطين المحتلة محملة ببضائع العدو الإسرائيلي، طالما وتلك الشركة ترسل سفنا للموانئ في فلسطين المحتلة لصالح العدو الإسرائيلي فستتخذ ضدها هذه الإجراءات في أي مكان كذلك تطاله أيدينا، سواء عند الاستهداف لها كانت تنقل بضائع في تلك اللحظة للعدو الإسرائيلي أو لا. إذا كانت من بعد صدور قرار الحظر قد نقلت في أي حمولة فإنها ستكون هدفا في أي مكان تطاله أيدينا.

0: بالفعل والقول السديد وبلهجة لا تخشى التهديد والوعيد، أعلن السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي عن المرحلة الرابعة من التصعيد وتوسيع نطاق العمليات لتشمل كل ما تصل إليه القدرات العسكرية اليمنية من سفن وأهداف تابعة للعدو في البحر الأبيض المتوسط.
1: فتح هذا الإعلان باب التكهنات وأثار الكثير من التساؤلات على وسائل الإعلام الإسرائيلية والغربية والعربية والدولية حول عناصر المرحلة الرابعة للتصعيد من النواحي الزمانية والمكانية وأيضا الإجرائية، ولكن بيان القوات المسلحة اليمنية لم يتأخر كثيرا، فقد أطل العميد يحيى السريع من ميدان السبعين في اليوم التالي موضحا طبيعة المرحلة الرابعة.
2: انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، وتنفيذا لتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، واستجابة لمطالب شعبنا العزيز وأحرار أمتنا الإسلامية، نفذت القوات المسلحة اليمنية 3 عمليات نوعية وفي إطار المرحلة الرابعة من التصعيد. وعليه تجدد القوات المسلحة اليمنية تحذيرها لكافة الشركات التي تتعامل مع الكيان الإسرائيلي بأن سفنها وبغض النظر عن وجهتها سوف تتعرض للاستهداف ضمن منطقة العمليات المعلن عنها. إن القوات المسلحة اليمنية ماضية بكل عزم وإيمان في تنفيذ المرحلة الرابعة من التصعيد انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني، وحتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

0: بث للخامس من مايو من عام 2024 فاتحة لمرحلة جديدة من الإسناد اليمني للمقاومة الفلسطينية. إنها المرحلة الرابعة من التصعيد التي ستطال فيها يد القوات المسلحة أي سفن مرتبطة بإسرائيل في المتوسط، وفيها أثبت اليمن مجدداً وقوفه إلى جانب فلسطين قولاً وفعلاً.
1: اتسمت المرحلة الرابعة من التصعيد بمرحلتين، الأولى والتي بدأ تنفيذها منذ ساعة إعلان البيان باستهداف كافة السفن المخترقة لقرار الحظر، حظر الملاحة المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحر الأبيض المتوسط.
0: والمرحلة الثانية ستدخل حيز التنفيذ في حال أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالعدوان على رفح، وذلك بفرض عقوبات شاملة على جميع سفن الشركات التي لها علاقة بالإمداد والدخول للموانئ الفلسطينية المحتلة من أي جنسية كانت، وستمنع جميع سفن هذه الشركات من المرور في منطقة عمليات القوات المسلحة وبغض النظر عن وجهتها.
2: نتكلم عن معادلة جديدة، المرحلة الرابعة. يعني المختصر يعني المفيد أن المناورة اليمنية هي توسعت في الجغرافيا، بعد أن كانت في خليج عدن امتدت إلى بحر العرب، وبعد أن كانت تقريبا في المناطق الجنوبية من الحديدة. كنا نتابع دائما وفى أن الاستهدافات هي من الحديدة وجنوب الحديدة، اليوم تمتد إلى كامل البحر الأحمر وصولا باتجاه أمر الشاش وإيلات. هذا الموضوع ليس في الجغرافيا، هو في القدرات. منذ فترة عرضت الوحدات اليمنية لمسيرة مداها 3000 كيلومتر، هي شهاب من فئة صمد. هذه القدرات أيضا هي تتعلق بهذه المرحلة، توسيع الاستهدافات على الدول التي هي تدعم العدو أو لا تمنع عملية معينة على رفح، حتى يعني قال العميد سريع بالحرف الواحد، حتى مهما كانت وجهتها لم يعد الموضوع يتعلق بأنها تتوجه إلى إسرائيل أو لها علاقة بموانئ الكيان. كل دولة هي لا تظهر عن معارضتها لهذه الارتكابات وهذه الجرائم ضد فلسطين، هي أيضا سوف تكون شركاتها مهددة في المدى مهما كانت وجهتها في الجغرافيا وفي الأسلحة وفي توسيع المجالات ضد الشركات.
0: تعددت مسارات المرحلة الرابعة وتنوعت أهدافها، وكانت أشد إيلاما ووجعا على ثلاثي الشر الأمريكي والبريطاني والصهيوني. وقد اعترفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بمدى فاعلية هذه المرحلة وأثرها بالقول:
1: إن القوات اليمنية تمتلك ترسانة أسلحة تتطور بشكل لافت.
0: ولم يقتصر الأمر على إطلاق الصواريخ البالستية والمسيرات فحسب، لكن المرحلة الرابعة من التصعيد حملت مفاجآت لم تكن في حسبان العدو الأمريكي والبريطاني والصهيوني ولم يكن يتوقعها.
1: توسعت العمليات ودخلت أسلحة نوعية بدءا من صاروخ

وعدد الأهداف الموضوعة في دائرة الاستهداف. في البحور الثلاثة من العربي إلى الأحمر إلى المتوسط جرت العمليات اليمنية الأخيرة خلال الساعات التي مضت. نجحت العملية بحسب القوات المسلحة في استهداف 6 سفن. تكشف العمليات تجاوزا للاختبار الذي مثلته المرحلة الرابعة ونطاقها الممتد في القارات الثلاث من آسيا إلى أفريقيا إلى أوروبا بالإضافة للمحيط الهندي. الاختبار صوب على القدرات العسكرية المعقدة وهي الآن منعكسة ميدانيا. خلفية توسيع العمليات اليمنية تتعلق برفح والتصعيد العسكري الإسرائيلي والأمريكي، والأخير يجر إلى توسيع العمل المقاوم في كل الجبهات. جبهة اليمن تفرض ضغطا يتصاعد مع مرور الوقت. تقول التجربة الناجحة في عمليات القوات المسلحة في البحر الأحمر والعربي وصولا إلى المحيط الهندي إن إمكانية نقلها إلى المتوسط متاحة، وإنها تسير بالطريقة نفسها عندما بدأت من نقطة صفر ثم تسعت ليصبح عبور البحر الأحمر وباب المندب وخارج عدن والعربي بالنسبة للسفن والكيانات المستهدفة شبه منعدم. الوجود العسكري الأمريكي والأوروبي تحت مسمى التحالف دون فعالية، على الرغم من أنه يحاول العمل وتحقيق أهدافه من بينها تأمين السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي أو التي تتجه إلى موانئه، لكنه لم ينجح. تخطت القوات المسلحة اليمنية عائقا عسكريا ليس عاديا في منطقة عمليات معقدة تتطلب حماية السفن والملاحة البحرية غير المستهدفة دون تأثير بهامش خطأ محدود. البعد الاستراتيجي للعمليات اليمنية المساندة لغزة وفلسطين ينظر إليه من محورين: الأول آني يتعلق بالحصار المفروض على كيان العدو الإسرائيلي وحرمانه من استخدام البحار دون تكلفة عالية، والثاني تشكيل تهديد دائم للكيان وتجريده من الاحتماء بحلفاء إقليميين ودوليين. فمشروع الحماية موضوع الآن في مهب الرياح.

0: في إطار الحديث عن مرحلة التصعيد الرابعة، تحدثت الكثير من الصحف الغربية ووصفتها بأنها المرحلة الأكثر تأثيراً على المستوى الاستراتيجي للمعركة، بالأخص معركة الحصار البحري ضد كيان العدو الإسرائيلي. وقد تحدثت صحيفة نيويورك تايمز عن ذلك بالقول:
1: إن قوات صنعاء رفعت سقف الحظر ليضم كل شركات الشحن التي تتعامل مع إسرائيل لتضييق الخناق وتطبيق حصار بحري كامل على تل أبيب وشل الحياة من الموانئ المتبقية لها، خاصة من جهة البحر المتوسط كميناء حيفا وأسدود وغيرها. فإدراج الشركات الكبرى في قائمة الحظر يمثل ضربة مركزية لسلاسل التوريد لإسرائيل، ويضع شركات الملاحة الدولية أمام خيارين لا ثالث لهما: إما مقاطعة إسرائيل أو التعرض لاستهداف مباشر، وهو ما يشكل ضغطا اقتصاديا عالميا يدفع إلى عزل تل أبيب تجاريا عن الخارج.
2: أدت التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر إلى اضطرابات عديدة في الملاحة والتجارة البحرية العالمية، وانعكس ذلك على حركة التجارة ومدد التسليم وتكاليف الشحن وغيرها، بل أثر ذلك على أنشطة الكثير من الموانئ لا سيما الواقعة منها على البحر المتوسط، والتي لجأت إليها شركات الشحن العالمية باعتبارها نقاط عبور أو إعادة تصدير بعيدة عن مناطق الصراع، حيث باتت هذه الموانئ تشهد اكتظاظا في الحاويات ومنطاقتها التخزينية القصوى. فقد تسببت الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة خلال الأشهر الأخيرة بحسب صندوق النقد الدولي إلى تراجع النقل البحري للحاويات عبر هذا الممر الحيوي بنسبة 30% تقريبا خلال عام واحد. كما أسفرت التوترات عن أكبر عملية تحويل لمسار التجارة الدولية منذ عقود، حيث ارتفعت حركة الملاحة عبر رأس الرجاء الصالح جنوب القارة الأفريقية بنسبة

بنسبة 67% خلال يناير الماضي على أساس شهري. وفق تقرير لوكالة فيتش العالمية للتصنيفات الائتمانية، فإن استمرار الاضطرابات فترة طويلة قد يؤدي إلى ممارسة ضغوط أكبر على سلسلة التوريد وعواقب تشغيلية أكثر خطورة. وقد يتطلب الوضع إجراء تعديلات من جانب شركات تشغيل الموانئ، بما في ذلك التغييرات في النفقات الرأسمالية. وفي حين سجلت موانئ على ضفاف غرب البحر المتوسط انتعاشا وازدحاما في عمليات الشحن والتخزين، تشهد العديد من موانئ البحر الأحمر تراجعا في استقبال سفن الشحن، ولعل الحالة الأبرز هي قناة السويس التي تراجعت عائداتها بنحو 60% على أساس سنوي.

0: مع إعلان صنعاء المرحلة الرابعة، تحركت حاملات الطائرات الأمريكية إلى البحر الأحمر بثقلها وجبروتها، ظناً منها أنها سترهب الشعب اليمني كما أرهبت عواصم ودولاً عدة. لكن اليمنيين حولوا البحر الأحمر إلى مصيدة لفخر التكنولوجيا العسكرية الأمريكية وإمبراطوريتها البحرية.
1: في 31 من مايو لعام 2024، نفذت القوات المسلحة اليمنية أجراء عملية عسكرية ضد حاملة الطائرات الأمريكية USS أيزنهاور بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة.
0: في الأول من يونيو عام 2024، تم استهداف حاملة الطائرات الأمريكية USS أيزنهاور للمرة الثانية بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة شمال البحر الأحمر، وضربة ثالثة أجبرتها على مغادرة المنطقة في 22 من يونيو 2024، لتتولى المهمة بعدها حاملة الطائرات الأمريكية USS إبراهام لينكولن.
2: لأول مرة عن استهداف حاملة الطائرات أيزنهاور نهاية شهر مايو 2024، ومجرد الإعلان عن ذلك مثل المفاجأة الأكبر لناحية الجراءة على قرار الاستهداف، بل والإعلان عن ملاحقتها حيث تطال القدرات اليمنية.
3: الأمريكي حاول أن ينكر هذا الاستهداف وأن يقلل منه، ولكن هذا يعود إلى حرجه، شعوره بالحرج وشعوره بالهزيمة وبكسر هيبته، فهو يتأثر من مثل هذه العمليات، تؤثر على مستوى النفوذ، على مستوى ما كان يمتلكه من خوف لدى دول المنطقة، حرصه على أن يبقى له نفوذه وهيبته، وأن تبقى حالة الخوف منه وهي السائدة على مستوى العالم الإسلامي، ولذلك حاول أن يقلل. لكن ستبقى حاملة الطائرات الأمريكية هدفا من أهداف قواتنا المسلحة لاستهدافها كلما سنحت الفرصة لذلك.
2: برأت أيزنهاور بالهروب نحو شمال البحر الأحمر لتضطر لمغادرته نحو البحر الأبيض المتوسط قبل أن يصدر البنتاغون بياناً في 22 من يونيو، أي بعد 3 أسابيع من أول عملية استهداف، ليعلن رحيل أيزنهاور النهائي نحو الولايات المتحدة.
4: حقيقة الوضع كان لا يصدق على الإطلاق. لا أعتقد أن أي شخص على متن المجموعة الهجومية كان يتوقع حدوث ذلك.
5: هذه أشد معركة تواجهها البحرية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية من ناحية المدى القريب الذي كنا فيه من العدو. لم يكن الاعتراض على مسافة بعيدة، كل ما كان يحدث أمام أعيننا.
6: لا أعتقد أن الناس يدركون حقا مدى الخطورة القاتلة لما نقوم به وحجم التهديد الذي يواجه السفن. الحوثيون يشنون الهجمات يوميا وسفننا مهددة كل يوم، الهجمات الحوثية بلا هوادة.
2: فرار أيزنهاور مثل صدمة كبيرة للأوساط الأمريكية، إلى مستوى القول إن حاملة الطائرات أصبحت من الماضي وقد عفى عليها الزمن.

0: لقد أعاد اليمن تعريف معنى القوة، ليست القوة في العتاد والسلاح فقط، بل في الإرادة والإيمان.
1: وأعاد تعريف معنى العروبة، ليس بشعارات في القمم، بل بدماء في الميدان وتضحية بالقول والفعل.
0: من صنعاء إلى غزة، ومن البحر الأحمر إلى المتوسط، كتب اليمنيون والفلسطينيون معا فصلا جديدا من فصول الحرية والكرامة،
1: فصلا يقول للعالم إن العدوان مهما اشتد فإن الأمة ما تزال قادرة على أن تنهض من رمادها وأن تنسج من وجعها راية انتصار.
0: وهذا هو اليمن، يقف شامخا على ضفاف البحر الأحمر، رافعا رايته وسيفه في وجه كل السفن الصهيونية، وكل سفينة تدعم الإبادة في غزة لا يمكن أن تعبر بسلام.
2: مساندة من القوة الصاروخية اليمنية لإخواننا الشعب الفلسطيني، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
3: يا الله سدد يا رب. واليمن، وما أدراك ما اليمن السعيد.
4: ونخص إخواننا في اليمن، يمن العروبة والإسلام، الذين حركتهم صرخات أهلنا ونداءات مقاومتنا، فنهضوا بنخوتهم العربية المعهودة وكسروا قيود الجغرافيا ونصروا وينصرون غزة بكل عنفوان وإصرار.
5: ومع كل تصعيد للعدو تشتد فيه ممارسات القتل والتنكيل والتجوير، يصعد اليمنيون من مقاومتهم واستهداف مصالح العدو في البحرين الأحمر والعربي. ولم يتوقف الردع الصاروخي عند البحر الأحمر والعربي، بل ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك.
3: ليس فقط من المرور عبر البحر العربي والبحر الأحمر وخليج عدن، إنما نتجه بتوفيق الله تبارك وتعالى وبمعونته سبحانه إلى منع عبورها حتى عبر المحيط الهندي ومن جنوب أفريقيا باتجاه طريق الرجاء الصالح.
5: ويستهدفون مصالح العدو الصهيوني في المحيطات استجابة لنداء الله تعالى، دون أن ترهبهم تهديدات الصهيونية الأمريكية والبريطانية واليهودية.
6: بداية تصعيد العدو باتجاه رفح هي مرحلة مهمة، لأنها تستهدف سفن جميع الشركات التي تنقل البضائع والمؤن إلى العدو الإسرائيلي اتجاه أي ميناء من موانئ هذه السفن التي تقوم بهذا العمل، والشركات نفسها التي تقوم بهذا العمل سيتم استهداف سفنها في أي مكان تطاله قدرات الجيش اليمني. يعني ليس هذا حصرا باتجاه البحر الأبيض المتوسط، البحر الأبيض هو هدف، ولكن أي سفينة يتم تعرف على أنها تنقل إلى أي ميناء من موانئ فلسطين المحتلة لصالح العدو الإسرائيلي ستكون هدفا أينما طالتها قدرات الجيش اليمني. وأيضا سفن تلك الشركة بنفسها التي تتبعها تلك السفينة ستكون أيضا هدفا.
7: البحر المسجون. البحر المسجون
8: وثائقي يروي الإنجاز العسكري اليمني في البحر ويحصر الهزيمة الأمريكية الصهيونية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
7: البحر المسجون
8: من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري. يشارك في التقديم أسعد عبد الله الشعبي. البحر المسجون،
7: البحر المسجون
8: من إخراج إبراهيم عباس الحميضة.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام.
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: أنتم بنفسك يا عنترة مستعد للحرب والقتال.
5: ما الخطو يا شيبور؟
6: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
5: ما بال حذيفة يا شيبور؟
6: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
7: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
8: كمن تعجبك الفشر قوي
9: ألا يا سيلاه.
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
10: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
11: أنديت المرء والحباب.
12: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف.
13: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان.
14: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
15: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف.
16: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول. روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
17: فالحين ما قال مجلس الأمن.
18: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
17: وأمريكا
18: أكبر العاشقات العظمى لحوالي 1,000,000 صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
2: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف،
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء. سلام الله على كل المستمعين والمتابعين، وتحية لصناع الإعلام الراحلين والحاليين والقادمين في مسيرة العطاء والتألق والإبداع.
7: سلام وأمن وبركة،
8: ساقه الله هدية مرضية
7: نشيعها بين الجميع أمنية.
8: تلكم تحية الإسلام. السلام،
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: إذاعة صنعاء حكاية لا تنتهي، وصرح يمني شامخ بكل أركان المعرفة والثقافة. وفي إرشيف الإذاعة الكثير من القصص والأخبار والشخصيات التي رسخت صوت الإذاعة في أذهان ووجدان الملايين من المستمعين. ومن الإرشيف اخترنا لكم
9: أخبار وأسمار.

أخبار وأسمار، برنامج يومي يكتبه للإذاعة الأستاذ عبد الله البردوني. يقدمه لكم عبد الملك العيزري.

كان أحمد بن فضلان يكتب التاريخ كمن يدون شهادات إثبات، لأنه كان رحالة، وكان تحت رداء الرحالة المؤرخ الثاقب، فتناول كل حادثة مقرونة بتاريخ مكانها وبيوميات زمانها، إذ كان يروي المشاهد قبل أن ينغمس في الأحداث التي سوف يؤرخها. فكان أول رحالة مؤرخ، إذ اقتصرت كتابة الرحالة على ما شاهدوا وعلى ما تحول من المشهودات إلى صور فنية أو لغة تعبيرية، لأن ابن فضلان عني بالكلمة وبالفكرة التي تنطوي فيها وبالصياغة الفنية التي تصلح للتاريخ وحده ولا تكون مكينة إلا فيه. بهذا أسس ابن فضلان أسلوب التاريخ مبتعدا عن أسلوب النثر الفني الاعتيادي. كان يقول حين يستنطق صمت المكان: كانت بلدة غدانة بيتا لآل هيفان، تفردوا به لعشوشاب أرضه ونقاوة مائه، ثم تكاثرت الأسرة بعد زواج الأخ السابع فأصبحت غدانة قرية. وها أنا اليوم الأحد سنة 304 للهجرة في مدينة غدانة التي تطورت من بيت إلى قرية، ومن قرية إلى بلدة، ومن بلدة إلى مدينة، على عكس طهيشان فقد أخبر عنه الأصمعي قبل 80 عاما أنه كان قرية، وها هو اليوم ربوة تقوم على سفوحها مظلات من القصب لسوق يوم الثلاثاء من كل أسبوع. فسبحان من يغير ولا يتغير. أما القارئ فيجد في كتاب ابن فضلان الضرب في مناكب الأرض، تجارب الرجال وتكنيك المؤرخ وأناقة الأسلوب الذي لا يعنى بالبلاغة لذاتها ولا يبالغ في الموضوعية حتى يزيد المعنى على المبنى. فقد تفرد ابن فضلان بأسلوب يختلف عن أسلوب الجاحظ وابن المقفع وابن العميد، فكأنه من مدرسة جديدة على ما قبلها وما تلاها، لأن أسلوبه الجميل في غاية الصعوبة على التقليد، على حين أمكن أن يقلد الكتاب الجاحظ وأبا إسحاق الصابي. أما ابن فضلان فيشغل القارئ به وعنه.

0: ثلاث زوجات عن ثلاثة أزواج. كانت الأولى أرملة طه حسين التي أسرعت بإصدار أول كتاب عن طه حسين زوجا ورفيق عمر وعميدا للعائلة، وكان عنوان الكتاب يدل على هذا لأنه عنو معه، فدل هذا العنوان على رحلة في أكثر من طريق، ولكنه اقتصر على حياة طه حسين في بيته ومع زوجه وكيف كان يلاعب أطفاله، وكل هذه الأمور غير تاريخية. فماذا يعني القارئ من الأمور المشتركة بين الناس، بل وبين الناس والحيوانات؟ هل يفيد لو درى الإنسان ساعة كم كان يتغدى نابليون أو يتعشى هتلر؟ إن التاريخ يتقصى الأعمال التي تتصل بثقافة الناس والتي تزيد من معرفتهم بالتاريخ كفن وللمؤرخ له كإنسان. ولعل الزوجات الثلاث كن على علم أنهن يتناولن الجوانب التي لا يصل إليها المؤرخ. الأولى زوجة طه حسين تدون تاريخا بيتيا قد ينفع تاريخه الفكري من جوانب أخرى، لأن كتابة الزوجة المصدر الوحيد عن يوميات المؤلف، وكانت سنة الدروبي من الذين كتبوا كمؤرخة. عرفت أن زوجها سامي الدروبي ترجم 200 كتاب، فتصدت لدوافعه إلى الترجمة وما سبب استكثاره من الكتب النفسانية، لأنه كان يعنى بما يكمن تحت السطح ولا يهتم بما يطفو على الظواهر. أما عبلة الرويني زوجة الشاعر أمل دنقل فإنها صدرت عن تصحيح الآراء في حادثة موت صلاح عبد الصبور، لأن الصحف روجت عقب موته أن أمل دنقل غال في اتهام صلاح بخدمته الأمينة لسلطة غير مأمونة. وكان صلاح يعاني أزمة قلبية طالما عاودته، غير أن ما قاله أمل لا يتجاوز مثقفة الأصدقاء الذين اجتمعوا في بيت آل النقاش لإقامة حفلة استقبال لأحمد حجازي بعد وصوله من باريس. وكانت عبلة في منتهى اللباقة إذ عنونت كتابها باللون المحلي الجنوبي، وكان أمل دنقل من الجنوب المعروفين بالشهامة وبالغيرة. وبفضل هؤلاء الثلاث دخلنا من الباب الخلفي لحياة طه حسين وسامي الدروبي وأمل دنقل الذي قضى شهر العسل في لوكندا، أي فندق رخيص، ثم تنقل ضيفا على بيوت الأصدقاء كي يجد سكنا يقتدر على دفع إيجاره. وهكذا واصلت عبلة الحياة الخاصة عن أمل، وروت مثاقفة تلك السهرة التي مات صلاح عبد الصبور بعدها بدقائق، وبرهنت على أكثر من حالة مات بها مرضى القلوب. فكيف محت تهمة أمل من التأثير على صلاح؟ لقد محتها بالسكوت عنها، واكتفت برواية نوع النقاش وما دل على وخزة موجعة أو عبارة جارحة. فتبدى موته بمعزل عن برد تلك الأمسية وما جرى فيها من حوار أخوي. أما سناء الدروبي فدرست حاجة المكتبات العربية إلى الكتب التي ترجمها زوجها سامي الدروبي، فأصبحت الثلاثة الكتب عن المؤلفين الثلاثة جانبا هاما من تواريخهم، إذا صح الخاص عاما والعام شبه خاص، وما كان يقدر أي مؤلف أن يصل إلى الجوانب الدخيلة التي تناولتها الزوجات.
1: أخبار وأسمار.

0: أخبار وأسمار، برنامج يومي يكتبه للإذاعة الأستاذ عبد الله البردوني، يقدمه لكم عبد الملك العيدري.
1: من الإرشيف،
2: على مر العقود الماضية كانت إذاعة صنعاء منارة للوعي والثقافة بالنسبة للمجتمع اليمني، وقد سجلت الإذاعة منذ نشأتها الكثير من البرامج المتنوعة، قدمها عمالقة ورواد بقيت أسماءهم وأصواتهم في أذهان المستمعين وآذانهم على مر السنين.

0: إذاعة صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي تابعتم في الحلقة الماضية
1: خلي ردها الصلة صنعاء جينا نحج ولا جينا نلوين
2: دورك سامع عمك محمد الحمد لله يا جد عمي محمد ما شاء الله يعني أموره جاهز ما بلنا ما نه عاد أموري ملخبطة لا قد به راح له ولا قد معيشي
3: أبشر
4: علي علي أدي لك ناقة أو بغل من صعده
3: سبنا ربي
4: ولا تقلق أحمد
5: يا قوة الله ما شاء الله ما شاء الله على دي محمد ما شاء الله نصر يا ابني نصر
6: قد الحجاج ملان صعدة
7: كلهم طالبين الظلة ومغفرته ورحمته فلا عدت كنت سيد الطنن وتشاعب حقك يا حسان
6: عن حج هذا السنة أو ماشي
7: ورجعنا أخطاذ الحين نسير نصلي في جامع الإمام الهادي وندعي إن الله يفرج علينا
6: يا الله فرج بعدك يا سيدي علي ما
8: جمال اسرجعنا بين ثقب لا الأحمر
1: خليه
8: حق
1: يا
8: شوعي
0: أيوة تنومة الحقد الدفين إخراج محمد شرف الحلقة 12
9: جاهزين يا عم حمادي لحظة أربط الصناديق فوق الجمال ابشر بعزاك لكن قل لي ما عاد رح فيهن
1: ما عاد رح فيهن عاد رح فيهن رمان من حق صعدي يا شوعي
9: ما شاء الله خلق عظيم أمانة وأنا عاد بيع الرمان قل لي
1: كيف أنا عاد بيعن في مكة أسرع إن ما لك اليوم
9: خلاص كمل وإذا ما زرنا مكة
1: إذا ما زرنا مكة عاد بيعن في صنعاء وإذا ما بعتنش في صنعاء عاد أكل هنا نرتاح
9: يعني أن مريئا بعدك يا عم حمادي أن تخبر بعملك
1: اسمع عن جهاز أيتينو
9: يا زوي وداخل الخيمة بيحرز البضاعة يا زوي
10: صباح الخير يا عم حمادي صباح الخير يا شوعي
1: صباح النور أهلا وسهلا اسمع يا زيد، انتبه للبضاعة ولا تدي خضوب منها، أنا مفوق.
2: حاضر يا عم حمادي.
1: لا تمكنيش. حاضر يا عم حمادي، ولا تقول ليش أصحاب الروضة ولا أهل بير العذاب.
2: حاضر، ولا أتي حركة هانة لو ما ترجع يا عم حمادي.
9: خلاص يا زاي، وعرف رمانك كبير. واحد لك واحد اللي من عمي حمادي. أولا ماو يا عم حمادي.
1: صابر تمام من عيني. حاضر، واحد لك واحد لك. يلا أقضب وعرف رمانه ترد تروح. حيا بسم الله.
9: بسم الله بسم الله بسم الله.
2: حاضرك يا زاي.
6: مع السلامة. الله.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: هيا ما بتفعل يا محمد؟
1: راعي لكم يا به، كنت اشتي اجي معاكم السوق.
0: ماشي يا محمد، انت الرجال، لكن عليك توبه لأمك. جهزت الحطاب لأمك؟
1: ايوه يا به، كل شيء جاهز. من عايجي عندنا اليوم يا به؟
0: معنا ضيف مهم قوي يا محمد.
2: حي الله من جاء.
0: الله يحييك.
2: اديت اللحم يا يحيى؟
0: اديت اللحم واديت كل شيء. يا منعه يا فاطمه، غدا ساعة الناس. ها،
1: ما قلتوليش يا به، من هو الضيف؟
2: الضيف جدك حسين يا محمد.
1: هاي هاي
0: هاي درج يا فاطمه. هي
2: ما هي عليك الحين، دريته بس
0: ما حد يقدر يخبي على الشيء.
1: هاي هاي جدي حسين، جدي حسين. هاي هاي
2: نسيت ما اقول لك، تشتري عنب اسود ورمان وبيض.
0: وللم البيض عنكسرهن باب الخيم اللي خالص يومه.
2: ماشي ماشي يا يحيى، غير قلت افعل لكم سوسي اذا انت قلت شي غدا ساعة الناس.
0: اها،
2: وزيد الشري عسل، عميد افعل لكم معصوبة.
0: وبنت صح؟
2: بنت الصحن في صنعاء يا يحيى، قد فعلت لكم شفوت.
0: اها، تسلم يدش يا فاطمة. ما رأيش ازيد ادعي احد من خبرتي؟
2: ادعي من اشتهت يا يحيى، الحق حقك والرزق هو من الله.
0: بدي بسر يا بني، بدي بسر على ام معاك. أنا سأله يرزقك لو ما تكبر بمره مثله ترفع الرأس.
3: حاضركم
4: وداع،
1: مع السلامة يا أبو.

0: حي هرحب
1: اقرا
0: تقهو اقرا تقهو
2: يلا
3: هناك راحت من البارحة القاحة ما أدري وين راحت ها
4: بدوي
3: ها ضيع عامل حزك والله ما أدري أجوار ما أدري أجوار قال عيني وين راحت ناقة قال
5: الموضوع سر وما ودي حد يعرف عنه شيء يا تيبان مفهوم ولا لا؟
6: مفهوم مفهوم يا شيخ عبد العزيز راسي فداك وفدا السلطان عبد العزيز
5: تذكر كلامك عن الزيود وعن جهاد المشركين تذكر ولا لا؟
6: نعم يا شيخ أذكر
5: توكل على الله وراقب الجماعة بس أحذرك يحسون فيه
6: إيه أنا عتيبان قبض الأرواح ما حد يشوفني يا شيخ عبد العزيز
5: ترى ممنوع أي تصرف إلا بعد توجيهات السلطان عبد العزيز بن سعود
6: إيه معروف يا شيخ معروف حنا والله جنود السلطان وخدامه
5: هذه الخدمة ما بننساها لك أبد تخدم مليكك ودينك يا شيخ عتيبان
6: إن شاء الله ما يجيك مني إلا ما يطيب خاطرك خاطر السلطان
5: الغنيمة هو النصر يا تيبان الغنيمة هو النصر
6: خير الدنيا وثواب الآخرة
5: فمعنى الله يا شيخ تيبان
3: قال عدني وين راحت ناقة قال
7: راقة وشلونها وشلونها
3: ناقة شقها شقها

0: هيفتنت يا حج حسان فرج الله علينا، وصلت رسالة حاكم عسي.
1: بشرك الله بوجه النبي يا حج علي. خلاص ذا الحين قد الطريق آمنة؟
0: آمنة إن شاء الله.
1: وي حين السفر إن شاء الله؟
0: بعد غطوة يجهزوا الناس أمورهم ونتحرك
1: بإذن الله. نفسي أبصر مكة وأزور سيدي رسول الله، وبعده يشلون الجن
0: صلوات الله عليه وعلى آله. بس إذا معك زلط خيرا خبيها سوا.
1: ها؟ أين خبيها يا علي؟ ما هو؟
0: أنت خبرني تخبيها، لكن قل لي اتي الصوت كم معك زلط؟
1: ها؟ شوية بيش ما يكلف تعودات فينا مصاريف.
0: والهدايا؟ عتشتري هدايا أو ما؟
1: علي طيب اللي قالك أين خبي الزلط ومن من؟ ما لك توحشني.
0: أنا قصدي من قطاع الطريق ومن السرك، خبيها سواء.
1: الذي أنا داري أن الأولين كان يخطوها في أكمامهم وفي الكمر.
0: وأنت ما عاد تسوي يا حج أحسن، وأنا عاد خبيها.
1: أنا شخص ما نص نص أربط أنت لك ماء ونص أغبي أنت الكمر.
0: أيوة هكذا، إذا ضاعت واحدة تبقى الثانية. ونعم بك
1: إن شاء الله ما يضيع علي ولا شيء. لكن قل لي وانت كيف تفعل؟
0: ما عاد أفعل، الذي عيقرب مني عضك ضع يده.
1: والله النوصر الذي عيقرب صلايك حرام لا تشلطه نصا بالجنبية. هذا ابزر ابزر صح من انت فجح قرية.
0: الحجة عندي بين انصحك.
1: بارك الله فيك يا حجة. هي شرك عينه. قلنا نسير نجهز أمورنا ونبس ما نفعل.
0: أيوة ونربط الزلط سواء.
2: مسافرين مكة؟
3: إيه حجاج متحركة.
2: متى بايسافر؟
3: اليوم غد بعدها قدهم متحركين.

0: أهل البيت يا فاطمة.
1: حي الحمد لله على السلامة يا أخا. مفعل أحجار
0: ماشي يا فاطمة، لا تسمعي بنا خلق الله.
1: كان حي الله من جئ، أمانة إن بسرتكم تسوى الدنيا وما فيها. الحمد لله على سلامتكم.
2: أوه يمو وربي غدو.
1: حي يا حي، حي يا بمحمدي حي. ما بيفعل البندق في يدك؟ أو قد تقطعت لجدك وشلت عليهم البندق؟
0: ما علم ما علي، كان قد أنا تاعب مكان ده البندق عاوني يزو أمعي.
1: كان اجلسوا يا أخا، ارتاحوا لكم شوية وأنا أدي لكم مرق دافية.
0: أين أبوك يا محمد؟
2: أبي أبي ساروا يشتروا عنب ورمان وبيض.
0: بيض؟ ما يفعل بالبيض؟
2: مدري أبي قالوا عايكسروهن حين توصلوا، لكن أمي قالوا لهم عايفعلوا سوسي.
0: ما شاء الله عليك يا محمد، حافظ كل شيء.
1: هيا أخا اتفضلوا. هي ما قد قال لكم محمد لو ما قد بتضحكوا؟
0: ولا شيء ولا شيء يا فاطمة، قال معانا زوسي.
1: أيوة يا أخا كل شيء موجود الحمد لله، شوي والغدا جاهز.
0: مش أقول ليش عجبتكم صعدي يا فاطمة؟
1: إلا صعدة حالي وهلها حالي. غير كنا قلقين عليكم يا أخا، نها كذا تصيروا من غير ما تحاكوني.
0: سرت أبصر الطريق يا بنتي، سرت أبصرها بنفسي يا فاطمة، والحمد لله الطريق آمنة إن شاء الله.
1: اللهم لك الحمد، طمنتوني يا خال. الله يطمنكم.
2: أنتو قلتوا يا جد أتعلموني الرماية، أبيك تعلمني شوية، باقي أنتو تعلموني شوية.
0: ها أمر عظيم.
1: أيوة يا خال، صرنا دور الله خارج صعدة عند قلعة السنارة، ويحيى علم محمد هناك الرماية، يعني ما له شيء. ما له شيء
0: كلا خلاص، وأنا علي الباقي يا محمد إن شاء الله.
1: هيا حجعنا دحسك يا محمد، ما عاد تشتي، سير بسر أبوك وخلي جدك يرتاحوا شوية، وأنا أقوم أجهز الغداء. اطرح البندق يا محمد.
2: ما علي
0: ما علم ما علي،
1: اطرح البندق حق جدك يا محمد.
2: ما اطرح البندق
0: ما علم ما علي، خلن معي
2: أو مي يا جد.
0: خلن معي يا فاطمة، محمد رجع أنا راكن عليه، وانت وبي يا محمد وبتعال على.
2: حاضر حاضر يا جد حاضر. خاطركم أنا أسير بسربي.
1: اكتب يا محمد لا تتأخر، جدك حسين مراعي، قل لأبوك لا تتأخر. يلا أنا شاقر.

0: الله
1: جرب جرب أبو هول
0: جرب
1: على الله يا خالق جرب ما أدري هذاك بتعجل والسوزي طعيم خلقه
0: عسى الله
1: خف خف يا أحمد خف هتكمل السوزي على خالي حسين
0: عدو عدو تسقطة من الحلق
1: خليه ياكل يا إحياء إهنا قلوبك اتغطوا إهنا يا خال غطوا إهنا يا أحمدي
0: معنا هي جلس تسقطة من الحلق تسنف فوقنا سعمنا إحنا مية نظر
1: خلنا نخدمكم
2: وانت مالك يا إحياء على أحمدي خليه يتغطى براحته ما تفند الزبج فوق زبج وانت رد علي يا أحمدي ما جالس لأكل بس
0: لا صاحب غدا ولا رد على غدا الحين
1: غدا يا هنا مش وقتك يا أحمدي مش وقتك يا صح هو يا خا ما أقول لك كفان هالطريق ما قال لكم حاكم عزيز ما في عدوان
2: الحمد لله الطريق آمن وكل شيء تمام
0: والوهابين يا شيخ حسين أبصرتوهم
2: أيوه لقيت حاكم عزيز النجدي عبد العزيز بن إبراهيم ضيفنا ورد علينا بكلام مطمن
1: الحمد لله رب العالمين إنما بلا قلقنا عليكم يا خال قرب قرب أخبز سيكا يا أحمد يا خالي قرب
0: أيوة
1: يا خال أخرته قوي
2: حلو تدري يا إحياء
1: يا خال موقع ما به
2: مت علينا واحد من عسكر
0: ما واحد من عسكر ما قعب يا شو حسي
2: الله السليم وما خرجناه إلا بعد كره وبعد ما خرجناه مسكين كان قد بطنه وسطره من الماء وجسمه مكسر
1: إن الله وإنا إليه راجعون
2: ما عاد صح شيء منه جلس شوي وقطع
1: الله وإنا إليه
0: الله يرحمه
1: إن الله وإنا إليه راجعون
2: مسكين الله يرحمه
1: حسبنا الله ونعم الوكيل
2: الله يرحمه
1: أين هذا يا خال؟
2: في ضحيان
1: لا حول ولا قوة إلا بالله ما عاد النور ما عاد النور لا إنا لله وإنا إليه راجعون في ضحيان هي ملتقى سوء ومعروفة سلام الله عليكم ورحمة الله تغشاه
0: الله يرحمه الله يرحمه ما عاد قالوا أي حنا عم سافر قد الحجاج ضابحي
2: بعد غضوة إن شاء الله
1: بشرك الله بوجه النبي هي ادي بشارتي يا حمادي
0: بشارتنا
1: حمادي يا خال قلت اشتري رمال من حق ساعته ناوي قد قلت صلاة
0: الحج عندي انا الحج عندي يا حنطيت لك صندوق رمال
1: هو ذا رجعنا لك كل املي بطنك
2: لكن عاد بحاجة جالس في قلبي ولو الموضوع عقلكم شوية
0: أيوه
2: في عسير
1: ما به
2: أبصرت نظرات الوهابيين والعسكر حقهم كلهم مليء بالحقد وخطف كأنهم وحوش مقززة أو كأنهم وحوش مفترسة
1: الله يكفينا شرهم
0: الله يكفينا شرهم
1: الله يكفينا شرهم
2: الله يكفينا شرهم أيوه يا أحمدي ذكرت
0: نعم
2: اشتي راحل الواحد من الضحية جزاه الله خير ضيفنا وقاموا بالواجب معنا
0: ابشر من عيني انا عدا حافي شوعي ولا تقلق يا شيخ حسين
1: انا او اي صاحب ضحية يحج معنا يا اخي
2: ايوه يا اخي شخص محترم وفاضل اتعرفكم عليه حنو صاحب ضحية
0: هو شخص باهر يا شيخ حسين
1: وهذا اسئلة عوجة يا حمادي دوامة
0: صح
1: هذا اسأل مكبدها.
0: خلي يطفح يا شيخ.

0: تتابعون في الحلقة المقبلة.
1: أحب السجدات والقول الأسر.
2: ما شاء الله كم الحجاجات من جهورة كلهم يا جد.
3: أولاد جمعوا في صعبة من كل مناطق اليمن يا محمد.
1: النبي ذاك الهلالي صلوات الله عليه وعلى آله. وصلنا ضحيا يا رجال، وصلنا ضحيا يا رجال.
4: يدي يدي
5: يدي
4: يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي
6: أنا أتأخر.
7: يلا يلا يلا الآن يلا يلا. مع السلامة.
8: يلا
7: مع السلامة.
9: أهل مدينة ضحية خرجوا يودعوا حبهم.
7: مع السلامة. ادعوا لنا سامحوا.
6: هذا أحمد فايع رفيقنا على مكة إن شاء الله.
10: أكيد أكيد يا خال. قلت حاجة أنا من لو ما أرجع من ضحية.
7: والله ونعم ما شاء الله حياكم الله.
0: كنتم مع تنومة الحقد الدفي. كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصولة عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سمير الشطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزان، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.
11: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشلي.
12: أهلا بكم مستمعين الكرام. هو بالنسبة إلى عدونا المتوحش المجرم السفاح مصاص الدماء سلوك مصطبغ دوما بالدماء والخراب، وغبار هذا الخراب الذي يصنعه هذا السلوك العدواني الذي تقع أمتنا في معرضه منذ عقود طويلة، منذ أكثر من قرن من الزمان. هذا العدو اليهودي الصهيوني المدعوم بآلة غربية سياسية وتغطوية وإعلامية وحتى عسكرية دأب على أن يمارس هويته في الإجرام والقتل والتدمير، وصاباً في كل ذلك جام حقده على هذه الأمة وعلى شعوبها التي تتعرض لهذا السعار منذ سنين طويلة، وشعوبنا تجني ثمار هذا المسلك العدواني آلاما ومآس، وكلما ألحق بها الضرر وكلما صبغ بالعتمة مدى نظرتها ونظرة أجيالها نحو المستقبل الذي يتطلعون إليه باستمرار. اليوم وفي هذه الأيام ذات الخصوصية والاعتبار دينيا وأخلاقيا وإنسانيا على وجه العموم، يصعد العدو من عدوانه في فلسطين وفي لبنان وطبعا في إيران منذ حين من الزمن بكل أشكال العدوان، وهو الشعب اللبناني في الجنوب الصامد تحديدا يعيش عيده وهو في معرض هذا العدوان الذي ينشر الموت والقتل والدمار وتدمير البيوت وينفس عن أحقاده السوداء الظلامية، حتى في هذه المناسبات التي تحظى بالاحترام والتقدير والإجلال بكل المعايير الإنسانية قانونا وشرعا وعرفا على المستوى الإنساني بكله، ولكن كل هذه الاعتبارات لا قيمة لها لدى هذا العدو. ونحن كشعب يمني مسلم عشنا وما زلنا في معرض هذا الحقد العدواني، وذاق الشعب اليمني الكثير والكثير من إفرازات هذا الحقد ومن تجلياته بكل أشكال العدوان العسكري والاقتصادي والمعيشي، وما زالت بعض هذه الأشكال والتجليات العدوانية سارية المفعول، ويراد أن يعيش الشعب اليمني تحت رحاها في كل المناسبات وفي كل الأحوال حتى في مثل هذه الأعياد المباركة.

0: بمداميك راسخة في روح ونفسية هذا الشعب، ويضفي المزيد من الألق والبهاء في صورة الآتي: رغم التضحيات ورغم ما يشوب الحاضر من آلام وتضحيات ومواجهات لا بد منها مع العدوان المفروض من قبل أعداء أمتنا الأمريكان والصهاينة والمستكبرين وأعوانهم من المنافقين، هناك نظرة لا يمكن أن تتخلى عن مراميها وعن ألوانها الأرقة في الآتي الذي تتطلع إليه الأجيال وتتشوفه أعين هذه الأجيال وتشتاقه المهج والأفئدة التي تطل على هذا الغد المرتقب من شرفة رصيد مشرف لهذا الشعب المسلم المجاهد الحكيم من العطاء والتضحيات والشهداء والبذل الذي لا نظير له والإسناد الفاعل المشرف لأهلنا المظلومين المعتدى عليهم في غزة وفي جنوب لبنان وبقية شعوب هذه الأمة الوجيعة المكلومة من أجل هذا المستقبل المرموق المنشود، مستقبل العزة والحرية والكرامة والعيش الإنساني المشرف اللائق. وهذا هو ما يعتمل في نفس كل يمني وفي نفس كل عربي ومسلم حر يعيش هذا الذي تعيشه أمته من التحديات والمواجهات مع الأخطار، ويتعرض لكل هذا الإجرام الذي توج بتلك الإبادات التي أذهلت الضمير العالمي، ومثالها الأعظم والأكثر ترويعا هو ما حصل في غزة، وما زالت تداعياته وما زالت مجروراته من أشكال العدوان الخبيث والماكر المختلفة تنصب على شعب غزة وشعب فلسطين عموما في الضفة الغربية وفي القدس المحتلة، كما هو حال شعوب منطقتنا عموما التي تكابد هذه الويلات في سبيل حريتها وفي سبيل الانعتاق من هيمنة هؤلاء المجرمين الصهاينة والأمريكان والمستكبرين. ودائما في أمثال هذه الأيام المباركة نكرر التهنئة: عيد سعيد وكل عام وأنتم بألف خير.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشني.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. في هذه الأثناء مستمعينا نتعرف أياكم على درجات الحرارة وأحوال الطقس، ومعنا من المركز الوطني للأرصاد المشري علي المشري. أهلا وسهلا بك.
3: أهلا وسهلا وأسعد الله صباحك أختي العزيزة، ونهنئكم بعيد الأضحى المبارك وكل عام أنتم بخير.
2: وأنت بألف خير وصحة وعافية يا رب العالمين. ماذا في جديد أحوال الطقس هذا اليوم؟
3: بكل سرور، بداية في الطقس في المناطق الجبلية طقس صحو إلى غائم جزئيا، يتحول إلى الغائم أثناء النهار مع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد على أجزاء من محافظات إب وتعز وريمة وطالع وذمار، وكذلك أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد على أجزاء من محافظات البيضاء ولحج وأبين وصنعاء وعمران والمحويت وحجة وصعدة. بالنسبة للرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا تعمل على إثارة الأدربة والرمال. المناطق الصحراوية طقس صحو إلى غائم جزئيا وحار إلى شديد الحرارة، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 36 و 42 درجة مئوية، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للأدربة والرمال. المناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى طقس صحو إلى غائم جزئيا حار ورطب، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 33 و 40 درجة مئوية.

0: مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من أقناع منها الخفيل سقطرى والسواحل الجنوبية وسهل تهامة، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 23 عقدة. ينبه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر للأخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان والتواجد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار. وكذلك ينبه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر للأخوة المواطنين من الطقس الحار وشديد الحرارة، وينصح بالإكثار من شرب السوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة. درجات الحرارة العظمى والصغرى بداية من صنعاء العظمى 31 والصغرى 15 درجة، في عدن 36 31 وفي تعز 31 19، المقلة 33 27، الحديدة 35 31، سيئون 40 23 وفي سقطرى 37 28، دمار 27 10 درجات وفي إب 26 15، الغيض 34 27 وفي زنجبار 36 29، الضالع 31 21 وفي عبس حجة 39 28، في عتق العظمى 36 والصغرى 26 درجة، في مأرب 38 24 وفي صعدة 31 16، المحويس 27 14 وفي عمران 30 14 درجة، جبل النبي شعيب العظمى 24 والصغرى 9 درجات، المقهى 36 29 وفي الحزم الجوف 39 25، في حجة 31 20 وفي البقو 39 26، السدائب 29 14 وفي البيضاء 31 16 درجة، الجبين ريمة 24 19 وفي الحبيلين 35 24، وأخيرا في بيحان العظمى 38 درجة والصغرى 21 درجة. هذا كل ما لدينا من توقعات الطقس والأحوال الجوية، ودمتم في رعاية الله وحفظه.
1: شكرا جزيلا لك من المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر الأخ مشرعي علي المشرعي، كل التحايا لك، ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة للجميع.
0: شكرا جزيلا، في أمان الله.

البداية بالعناوين. فعاليات تحضيرية في إطار الاستعداد لإحياء ذكرى يوم الولاية في عدد من المحافظات. المقاومة اللبنانية توسع دائرة النار وتقصف صفد والنهاريا ومستوطنات في الجليل الأعلى. وحرس الثورة في إيران يسقط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 أثناء تنفيذ عمل عدائي. إلى التفاصيل بسم الله الرحمن الرحيم. تواصلت الزيارات العيدية الرسمية والشعبية لتفقد أحوال المرابطين من رجال القوات المسلحة والأمن في مواقع الشرف والبطولة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث زارت وفود من قيادات الدولة ومسؤوليها والشخصيات الاجتماعية المرابطين في مختلف الجبهات، ونقلوا للمرابطين تهاني وتبريكات قائد الثورة والقيادة السياسية، وأشادوا بثبات وتضحيات المرابطين في جبهات العزة والكرامة دفاعا عن الوطن وسيادته ومواجهة قوى العدوان والاستكبار، مؤكدين الاستمرار في إسناد الجبهات وتعزيز صمود المرابطين حتى النصر. فيما عبر المرابطون عن الامتنان لهذه الزيارات العيدية التي تعزز الارتباط الرسمي والشعبي مع المرابطين في جبهات العزة والكرامة، مجددين العهد لله وللقيادة والشعب اليمني بالسير قدما في إفشال كل مؤامرات الأعداء ومخططاتهم. نظمت في عدد من المحافظات فعاليات ثقافية ومهرجانات وأمسينيات تحضيرية في إطار الاستعداد لإحياء ذكرى يوم الولاية بمشاركة قيادات محلية وتعبوية وشخصيات اجتماعية. أكدت كلمات الفعاليات أن إحياء هذه الذكرى تعتبر جزءا من الموروث الإيماني للشعب اليمني وتذكيرا مستمرا ببلاغ الولاية، ودعت إلى التفاعل الواسع مع الفعاليات التي ستقام في المحافظات بهذه المناسبة، لافتة إلى ما وصل إليه الشعب اليمني من نصر وعزة وتمكين في مواجهة العدو الأمريكي والصهيوني، وتطرقت إلى دلالات إحياء هذه الذكرى في ترسيخ قيم الولاء وفق المفاهيم القرآنية الصحيحة، وتتويجا لعظمة الرسالة التي جاء بها الرسول الأكرم عندما رفع يد الإمام علي عليه السلام وقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون في قصف للعدو الإسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين قرب سوق فراس وسط مدينة غزة، فيما واصلت قوات العدو نسف منازل في بلدة بيت لاهية شمال القطاع. وفي الضفة المحتلة اقتحمت قوات العدو قرية المغير وبلدة دير دبوان في رام الله وبلدة الخضر جنوب بيت لحم ومخيمي الفوار والعروب في الخليل وبلدة ميثلون جنوب جنين وبلدة صيدا شمال طولكرم وقرية كفر قدوم شرق قلقيلية، واعتقلت عددا من الفلسطينيين. فيما أصيب شابان جراء اعتداء المستوطنين الصهاينة في بلدتي بيتا وقصرة في نابلس. وفي لبنان أعلنت وزارة الصحة استشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين في غارات للعدو جنوب البلاد، فيما ارتفع عدد الشهداء السوريين في عدلون إلى 9 شهداء. أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم أمس أن الشعب الفلسطيني يتعرض لهجمة واسعة وحرب إبادة غير مسبوقة في ظل صمت دولي وخذلان من القريب قبل البعيد، وقال: لقد تابع الجميع جرائم العدو المتواصلة ومنها اغتيال القادة في هجمة شرسة تمثل امتدادا لحرب العدو على شعبنا بأسره. كما أكد أن الشعب الفلسطيني ومقاومته هاماتهم عالية ونفوسهم كريمة وكبرياؤهم يناطح عنان السماء، هم من عمالقة هذا الزمان، حتى أن نباح الأقزام المهزومين لن يصل إلى آذانهم. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان بنى تحتية تتبع لجيش العدو الإسرائيلي في مدينة صفد المحتلة في مستوطنات كرمائيل وكريات شمونة ونهارية بصليات صاروخية نوعية، ودكت تجمعات لآليات وجنود العدو
ودكت تجمعات لآليات وجنود العدو في بلدة بيت ليف وفي الأطراف الشرقية لبلدة الغندورية بصليات صاروخية، وقصفت تجمعا لآليات وجنود العدو عند منطقة عريض دبين في أطراف بلدة دبين بقذائف المدفعية وصليات صاروخية، ما أدى إلى إصابة دبابتي ميركافا وانسحاب القوة. كما قصفت بأسراب من المسيرات الانقضاضية ثكنة يعرى ومقر لقيادي التابع للعدو في بلدة الناقورة، وتجمعا لآليات وجنود العدو في الأطراف الشرقية لبلدة الغندورية بقذائف المدفعية. واستهدفت قوة صهيونية في ثكنة ليمان وثكنة شوميرة بمسيرات انقضاضية ودبابة ميركافا وآلية عسكرية عند أطراف بلدة يحمر الشقيف وجرافة في الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة زوطر الشرقية بمسيرات انقضاضية. ودمرت المقاومة دبابتين في أطراف بلدة زوطر الشرقية بصاروخين موجهين، وعندما تقدمت قوة صهيونية باتجاه الدبابتين استهدفتها المقاومة بصاروخ موجه ثالث وأصابتها بشكل دقيق. كما نفذت المقاومة كمينا نوعيا من على قوة صهيونية حاولت التقدم باتجاه أطراف بلدة دبين وفجروا فيها عبوة ناسفة. وفي وقت سابق أعلنت المقاومة تصدي مجاهديها لتقدم جيش العدو باتجاه أطراف بلدة زوطر الشرقية ويحمر الشقيف ودبين عبر استهداف القوات المعادية بعمليات مركبة استخدمت فيها مختلف صنوف الأسلحة، وقد تكبد العدو خسائر فادحة بالأفراد والعتاد. أعلن حرس الثورة الإسلامية إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 حاولت تنفيذ عمل عدائي فوق المياه الإقليمية للبلاد. وأكد حرس الثورة الإسلامية أجواء المياه الإقليمية لإيران تخضع لسيطرة ومراقبة كاملة، وسيتم التعامل بحزم مع أي انتهاك أو تجاوز. وفي السياق ذاته أعلن التلفزيون الإيراني الكشف عن الزورق الهجومي السريع 27 رجب القادر على إطلاق صواريخ كروز بعيدة المدى وبسرعة 100 عقدة. أقر مقر خاتم الأنبياء المركزي أن إدارة مضيق هرمز تتم باقتدار كامل من قبل القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وحذر من أن أي إجراءات تقوم بها السفن الحربية بهدف التدخل في إدارة مضيق هرمز أو إحداث اضطراب في حركة الملاحة وتعطيلها ستكون هدفا مباشرا للقوات المسلحة الإيرانية. وشدد على أنه نظرا لأهمية هذا الممر المائي وسلامته يتعين على جميع السفن والبواخر التجارية وناقلات النفط التردد حصرا عبر المسارات المحددة والحصول على تراخيص من القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية. وفي السياق أكد عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي الإيراني حجة الإسلام علي رضا سليمي أن المجلس سيبحث في جلسة علنية مقترح فرض نظام لإدارة مضيق هرمز تمهيدا للتصويت عليه. الخبر الأخير في هذه النشرة، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تلقيها بلاغا يفيد بتعرض محطة زابورجي للطاقة النووية لهجوم بطائرة مسيرة أصابت مبنى التوربينات في الموقع، ما تسبب في إحداث ثقب في جداره. وذكر رئيس الوكالة أن فريق مفتشيها المتواجد في المحطة طلب الإذن للدخول وفحص الأضرار بدقة وتقييم الوضع، معربا عن قلقه إزاء هذا الحادث ووصفا الهجمات بأنها أشبه باللعب بالنار. هذا ونفى الجيش الأوكراني الاتهامات الروسية واصفا إياها بأنها حيلة دعائية جديدة، مشيرا إلى أن العسكريين الأوكرانيين يتصرفون بدقة وفقا للقانون الإنساني الدولي ويدركون عواقب أي أعمال تستهدف المنشآت النووية. وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه الحرب الروسية الأوكرانية منذ فبراير 2022 وسط تصاعد الضربات المتبادلة وتراجع فرص التوصل إلى تسوية سياسية قريبة. نشرتنا الإخبارية انتهت، وهذا تذكير بأبرز ما جاء في عناوينها. فعاليات تحضيرية في إطار الاستعداد لإحياء ذكرى يوم الولاية في عدد من المحافظات. المقاومة اللبنانية توسع دائرة النار وتقصف صفد ونهاريا ومستوطنات في الجليل الأعلى. حرس الثورة في إيران يسقط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 أثناء تنفيذ عمل عدائي.
من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم نشرتنا الإخبارية الأولى. دمتم بخير.

قال ابن عباس: دخلت على أمير المؤمنين عليه السلام بذي قار، منطقة هذه ذي قار، وهو يخصف نعله فيصلح كذاءه، فقال لي: ما قيمة هذا النعل؟ فقلت: لا قيمة لها. كان أمير المؤمنين متواضعا حتى في مقتنياته، مقتنيات بسيطة. فقال: والله لهي أحب إلي من إمرتكم، إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. يعني الإمرة والسلطة لا تساوي عند أمير المؤمنين عليه السلام، كسلطة كإمرة كمنصب لا تساوي مفردة نعله واحدا من كذائه، لا تساوي هذه القيمة، ليس لها هذه القيمة. قيمتها فقط عندما تكون لإحقاق الحق ولإقامة العدل ولدفع الظلم ودفع الباطل، هذه قيمتها عندما تكون مسؤولية لهذا الهدف المقدس والعظيم.

وقال عليه السلام: من استبد برأيه هلك، ومن شاور الرجال شاركها في عقولها، يرشد إلى أهمية المشورة. وقال عليه السلام: إضاعة الفرصة غصة، يلفت إلى أهمية اغتنام الفرص.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، ولكم التحية من طاقم الفترة إعدادا وتقديما سماح القوم وأماني عامر.

0: من الإشراف طاهر الحرازي، ومن الإشراف العام عبد الرحمن الحمران. ومن إدارة الأخبار صايمة إبراهيم وعبد الله شرغة. من الصيانة مأمون الدرواني. ونظم معلومات هشام العيزري. هندسة صوتية جمال محمد سريع. ومن الإخراج جميلة الورافي، أهلا ومرحبا بكم.
1: أبني رضاك

فاقبل دمائي قربة وشهادتي لك أنت وحدك في سبيلك أذبح لك أنت

في زوايا المحراب الهادئة، حيث تتنزل السكينة وتتعانق الأرواح مع السماء، كان يقف شيخ جليل أثقلت السنون كاهلة. اشتعل رأسه بشيب الوقار، ورقت عظامه من طول القيام. إنه نبي الله زكريا عليه السلام، رجل طعن في السن، امرأته عاقر، وقد أغلقت قوانين الطب والبيولوجيا أبواب الإنجاب في وجهيهما منذ عقود، لكن قلب النبي لا يعترف بجفاف الأسباب، بل يشرئب دائما نحو غيث المسبب.

0: كان زكريا عليه السلام يكفل مريم العذراء، وكلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا لا يشبه رزق الأرض، فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. تعجب وسألها: يا مريم، أنى لك هذا؟ فأجابته بيقين زلزل كيانه: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنا التمعت في روح نبي الله زكريا عليه السلام ومضة الأمل العظمى، وأدرك أن الخالق الذي يرزق مريم بفاكهة في غير موسمها قادر على أن يرزقه بولد في غير موسم الشباب. هنالك دعا زكريا ربه في تلك اللحظة، وفي ذلك المحراب انطلقت أعظم مناجاة. لم يصرخ نبي الله زكريا بدعائه، بل اختلى بربه إذ نادى ربه نداء خفيا، همس لا تسمعه آذان البشر، لكنه اخترق حجب السماوات السبع. تأملوا هذا الأدب النبوي الرفيع في دعائه حين قال: قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. بدأ بعرض ضعفه وعجزه الكامل، ثم ذكر نفسه والكون برصيده مع الله: يا رب، عودتني ألا تردني خائبا قط. لم يكن زكريا يطلب الولد لزينة الدنيا أو للتفاخر بالتكاثر، حاشا لمقام النبوة، بل كانت غيرته على رسالة السماء هي المحرك. وإني خفت الموالي من ورائي، كان يبحث عن وريث للنبوة والعلم والإمامة، يحمل مشعل الهداية لئلا تنطفئ شعلة الحق في قومه. ولذلك قال: يرثني ويرث من آل يعقوب. ولأن الدعاء الصادق الممزوج باليقين لا يرد، جاءت الإجابة سريعة، بل وجاءت وهو لا يزال غارقا في صلاته. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. لم يهبه الله الولد فحسب، بل تولى الحق سبحانه تسميته بنفسه يحيى، اسم يحمل شفرة المعجزة، ليحيى به عقيم الأسباب، ويحيي به قلب أبيه، وتحيا به رسالة السماء. وحين تعجب زكريا بلسان البشر عن كيفية حدوث ذلك، قال ربي أنى يكون لي غلام، جاءه الرد الذي يختصر كل قوانين الكون، قال: كذلك قال ربك هو علي هين. ومن هذه القصة نتعلم ألا تقتل أحلامك بسيف المنطق البشري، ولا تدع الأطباء أو الخبراء أو قوانين المادة تقنعك بأن أمنيتك مستحيلة. حين تغلق في وجهك كل أبواب الأسباب وتشتعل محطات حياتك بيأس الأيام، اصنع لنفسك محرابا من الخلوة مع الله، وارفع لربك نداء خفيا، واجه ضعفك بيقينك، وقل: يا رب، لم أكن بدعائك شقيا. تذكر دائما أن ما تراه أنت معجزة تفوق الخيال هو في ميزان قدرة الله هين. ازرع أمنيتك في المحراب وانتظر حصادها ولو في غير موسمها.
1: إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، يطلبون من الله المغفرة وهم في الدنيا، يطلبون منه الرحمة فمع إيمانهم ودعائهم غفر لهم، رحمهم، أدخلهم الجنة. قال: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون، بإيمانهم وصبرهم ودعائهم ورجوعهم إلى الله سبحانه وتعالى كانوا هم الفائزين، فدخلوا الجنة وسلموا من عذاب الله سبحانه وتعالى، فازوا بمغفرته ورحمته. ولكن حال أهل النار في النار لم يهتموا بالدعاء في الأمور المهمة بنجاتهم بالمغفرة مع الاستجابة العملية. وعندما وصلوا إلى نار جهنم أصبحوا حينها يدعون وبتضرع بين جحيم جهنم وجمر جهنم وعذابات جهنم، لكن بعد فوات الأوان ليس هو الموطن الذي يستجاب فيه الدعاء وينفع فيه الالتجاء، فات الأوان. يدعون في النار: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. في الدنيا الله يقول: ادعوني أستجب لكم، لكن هناك عندما تدعو حتى إذا تأخر الدعاء إلى الحشر أو عند غرغرة الموت أو في نار جهنم لا ينفعك الدعاء بشيء، وأنت كنت في الدنيا معرضا منحرفا لا تستجيب لله سبحانه وتعالى. يقول عنهم: هم يصطرخون فيها، يعني في نار جهنم، صراخ وصياح وبكاء وعذاب شديد. ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فلا يستجاب لهم. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا. حالة رهيبة جدا إذا ورط الإنسان نفسه فلم يتجه بالدعاء إلا آنذاك سوف.

اللهم أطلق ألسنتنا بالدعاء واملأ قلوبنا باليقين، واجعلنا يا إلهي من المجبورين ومجابي الدعاء. ما أكثر مواسم الخير ونحن على بعد أيام من يوم عرفة، وعلى بعد أيام من أيام التشريق، على بعد أيام من موسم عظيم من الله به سبحانه وتعالى. وما أجمل مواسم الخير حين نستغلها بالدعاء ونرفع أكف التضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن ندعو بما ينفعنا في الدنيا والآخرة. البعض منا للأسف يركز على تحقيق مطالب معينة في الدنيا، وهذا أمر جلبت النفس عليه، لكن الأهم أن يكون هدفنا هو غفران الذنوب، وأن يأتينا الله سبحانه وتعالى في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، حتى نفوز برضاه سبحانه وتعالى. فالمستقبل الحقيقي هو في الآخرة، فهذه الدنيا بكلها زائلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل دعاءنا، وأن يجعلنا من عباده المخلصين، وأن يثبت أقدامنا، وأن لا يزيغ قلوبنا، وأن يهدينا إلى ما يحبه ويرضاه منا دائما وأبدا.

حين يضيق الكون باتساعه وتتزاحم في الصدور هموم الحياة، يأتي هذا النداء الإلهي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كغيث بارد يروي قلوب الظمأ، وأي مقام هذا الذي تشرف به الكون؟ الخالق العظيم وملائكته الأطهار يفيضون بالثناء والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وما نحن في هذا الوجود إلا عابرون نلتمس من هذا النور قبسا ومن ذلك السلام أمانا، حين نردد: اللهم صل على محمد وآل محمد.

0: دائما ذكروا أنفسكم أو الهجوا دائما بذكر الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى معنا، وقد لا تعلم ما هي الدعوة التي تغير مكانك وتغير حالك إلى أحسن حال. اجعل الذكر بلسانك وبقلبك، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك على هذه الحياة ومصاعبها، وأن يرزقك الصبر، فهذه الحياة تحتاج إلى صبر كبير جدا للثبات على ما يريده الله سبحانه وتعالى. فالكثير منا يعاني، والكثير منا للأسف يصل إلى مرحلة اليأس، لكن إذا ما تمسك بذكر الله سبحانه وتعالى فهو المحرك وهو الأمل الدائم والباقي في الدنيا والآخرة.
1: يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا. وما أعظم نداءات الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. هذا النداء الذي تكرر كثيرا في القرآن نداء من من؟ وأول ما ينبغي على الإنسان المسلم أن يأخذه بعين الاعتبار تجاه مثل هذه النداءات، أن يتذكر أنها من الله، ليست نداءات عادية. الذي ينادينا بهذه النداءات في القرآن وتكررت كثيرا: يا أيها الذين آمنوا، هو الله سبحانه وتعالى، ربنا، رب السماوات والأرض، أرحم الراحمين، الذي ينادينا ويوجهنا ويرشدنا ويأمرنا بما هو خير حقيقي لنا ومؤكد لنا لا شك فيه ولا لبس فيه. فلذلك مجرد هذا النداء يجب أن يلفت أنظارنا، لأن الله عندما ينادينا إلى شيء فهو مهم لنا ونحن بحاجة إليه. الله غني عن أعمالنا، هو الغني الحميد، لا تنفعه طاعة من أطاعه ولا تضره معصية من عصاه. فهو ينادينا ليوجهنا وليأمرنا وليرشدنا وليلفت أنظارنا إلى ما فيه الخير لنا ونحن بحاجة إليه. وفي الإخلال به خلل علينا، ضرر علينا، عواقب سيئة علينا نحن.

وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله سبحانه وتعالى قريب، قريب من كل النفوس المتعبة، قريب من كل القلوب المضطربة، وقريب من كل الأنفاس المحطمة، قريب من كل الأمنيات المعلقة. فلا تظن أن دعائك لا يستجاب، الله تعالى يسمعك، يدبر أمرك، يكتب لك كل خير، ويصرف عنك الشر برحمته. اطمئن، الله تعالى لا ينساك. فليس هناك خيبات في الدعاء، فإما مجاب أو مدفوع به أذى أو أجر مدخر لك. وتلك الأيام التي كنت تريدها أن تمضي سريعا كانت من عمرك، فادع الله سبحانه وتعالى أن تمر بسلام. كن ميسرا للأمور لا معسرا لها، تتفكك العقد الصعبة بين يديك بسهولة، تمرك الأمواج المتلاطمة فتستقر أمام سكينتك، تعبرك الرياح الهوجاء فتهدأ أمام حكمتك. فإن الحياة لا تحتمل المزيد من التعقيد، وإنها تزداد هناء وسلاما بالأرواح التي تخفف ولا تكلف.

وإن كانت كل المعطيات والأحداث من حولك تشير إلى استحالة وصولك، قاتلها باليقين بالله وحسن الظن بصنيع الله وولايته وحسن تدبيره لك. لا تكف قدماك عن السعي ولا قلبك عن الدعاء، أنت من تعهدك ربك باليسر والفرج، فكيف لقلبك المؤمن به أن ييأس؟ أنت الموقن بي، أنا عند ظن عبدي بي، فكيف تظن بعظمته وما كتب لك؟ إرادة الله لا يعجزها شيء، فإذا أذن بقضاء حاجتك يسرها لك من أبعد الطرق وأنت في مكانك. فلا ترهق تفكيرك بالسؤال كيف ومتى، بل فوض أمرك لمن بيده ملكوت كل شيء. فالتسليم لله تعالى مفتاح للراحة، واليقين بأن ما قدره الله لك سيصلك حتما بلطف الجميلة.

تجعل الدعاء يوقفك عن العمل. اسعى بكل ما تستطيع وافعل كل ما تستطيع من خير وبكل ما تستطيع من الوسائل وبكافة الطرق الممكنة كلما أتيحت لك الفرصة. قدم الخير إلى أكبر عدد من الناس ولأطول فترة ممكنة، وسوف يكون جزاؤك النجاح المطلق والتوفيق من الله سبحانه وتعالى والسعادة الكاملة بإذنه تعالى في الدنيا والآخرة.

دائما بأن قيمتك لا تكتسبها من ماديات وممتلكات وقشور تحيط نفسك بها، ولا من أسماء وألقاب. قيمتك الحقيقية تتجلى في جوهرك الإنساني الصافي الذي تحمله في أعماقك، في أخلاقك وشمائلك، في قيمك السامية ومبادئك، في مدى أن تكون نافعا ومؤثرا في هذه الحياة، وما سوى ذلك لا معنى له.

وآتاكم من كل ما سألتموه، فليس بينك وبين تحقيق أمنيتك إلا أن تسأل الله تعالى بقلب صادق وموقن بالإجابة. قال سبحانه وتعالى: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، فبقدر ما تناديه تقترب من الإجابة. تذكر دائما بأن القلب هو محرك الأعضاء، فمن أسكن حب الله تعالى في قلبه امتثل لشرع الله تعالى في أقواله وأفعاله، فكلما كان أقرب إلى الإجابة لدعائه، وكلما زادت عدد مرات الاستغفار وذكرك لله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين، كلما فتحت لك مغاليق الأبواب وتيسرت لك الأمور الصعاب واستوطن قلبك السرور وتنحى عنك الهم وفتح الله عليك الرزق وصبه عليك صبا.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء مستمعينا نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. تواصلت الزيارة العيدية الرسمية والشعبية لتفقد أحوال المرابطين من رجال القوات المسلحة والأمن في مواقع الشرف والبطولة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وقد أكد الزائرون الاستمرار في إسناد الجبهات وتعزيز صمود المرابطين حتى النصر، فيما جدد المرابطون العهد لله وللقيادة والشعب اليمني بالسير قدما في إفشال كل مؤامرات الأعداء ومخططاتهم. نظمت في عدد من المحافظات فعاليات ثقافية ومهرجانات وأمسيات تحضيرية في إطار الاستعداد لإحياء ذكرى يوم الولاية بمشاركة قيادات محلية وتعبوية وشخصيات اجتماعية. أكدت كلمات الفعاليات أن إحياء هذه الذكرى تعتبر جزءا من الموروث الإيماني للشعب اليمني، ودعت إلى التفاعل الواسع مع الفعاليات التي ستقام بهذه المناسبة. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون في قصف للعدو الإسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين قرب سوق فراس وسط مدينة غزة، فيما وصلت قوات العدو نصف منازل في بلدة بيت لهيا شمال القطاع. وفي لبنان أعلنت وزارة الصحة استشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين في غارات للعدو جنوب البلاد، فيما ارتفع عدد الشهداء السوريين في عدلون إلى 9 شهداء. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان بنى تحتية تتبع جيش العدو الإسرائيلي في مدينة صفد المحتلة وفي مستوطنات كرمائيل وكريات شمونة ونهاريا بصليات صاروخية نوعية. ودكت تجمعات لآليات وجنود العدو في بلدة بيت ليف وفي الأطراف الشرقية لبلدة الغندورية بصليات صاروخية. أعلن حرس الثورة الإسلامية إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 حاولت تنفيذ عمل عدائي فوق المياه الإقليمية للبلاد. وأكد حرس الثورة الإسلامية أجواء المياه الإقليمية لإيران تخضع لسيطرة ومراقبة كاملة، وسيتم التعامل بحزم مع أي انتهاك أو تجاوز. أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتلقيها بلاغا يفيد بتعرض محطة زابورجي للطاقة النووية لهجوم بطائرة مسيرة أصابت مبنى التوربينات في الموقع، ما تسبب في إحداث ثقب في جداره. وذكر رئيس الوكالة أن فريق مفتشيها المتواجد في المحطة طلب الإذن للدخول وفحص الأضرار بدقة وتقييم الوضع، معربا عن قلقه إزاء هذا الحادث وواصفا الهجمات بأنها أشبه باللعب بالنار. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي السبيل لتطهير القلوب من الأحقاد والحسد والضغائن، لأنها تنشر في المجتمع مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: قمامة الجيران الطيبين
4: مالها؟
3: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
4: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
3: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
4: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
3: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللي مبالين بالنظافة يشيل القمامة اللي عند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
4: أيضاً تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحياناً ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحول كوماً من القمايم.
3: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بأحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
4: ولا تنسى إن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
3: كلام في محله مع تحيات
4: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: مواليد اليوم صناع المستقبل.
6: في المستشفى العربي الدولي
5: نولي الطفل والأم رعاية خاصة.
6: مركز الأمومة والطفولة،
5: أطباء أطفال على مدار الساعة،
6: حاضنات خاصة بالأطفال الخدج وحديث الولادة،
5: مجهزة وفق معايير الجودة العالمية،
6: قسم خاص بالنساء فقط،
5: استشاريات النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة.
6: الدكتورة إيمان جار الله
5: استشاري نساء وتوليد، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى. الدكتورة سامية الشطبي
6: استشاريات النساء والولادة.
5: المستشفى العربية الدولية
6: صنعاء، شارع 60 الشمالي شرق جولة عمران،
5: تليفون 01-595959. المستشفى العربية الدولية، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
7: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
8: ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجا هرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولاً إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولاً إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجا هرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولاً إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثاً 99.7 ميجا هرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولاً إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعاً 91.3 ميجا هرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامساً 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هرتز، محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

صاح الناس رعوده والكواس حالتها مهل المقاء من مازل وابطلون فاقتله مصابح الدجاب عيون حمد بن

اللهم إنا نتولاك ونتولى رسولك ونتولى الإمام عليا ونتولى أعلام الهدى أولياءك، ونبرأ إليك من كل أعدائك من المضلين والكافرين والفاسقين والمنافقين.

في ذكرى يوم الولاية الذي نحتفل به وبدأت بفضل الله سبحانه وتعالى الفعاليات الثقافية والمهرجانات والأمسيات التحضيرية في إطار الاستعداد لإحياء ذكرى يوم الولاية عيد الغدير الذي نحييه كل عام بفضل من الله سبحانه وتعالى. هذه المناسبة لها عمقها التاريخي والعقائدي والسياسي ويجب إحيائها بالشكل الذي يجعل تليق بمقام الإمام علي عليه السلام كونها من أهم المناسبات التي تربط الأمة الإسلامية بالإمام علي عليه السلام، لأنها هي القضية وهي الأساس الذي تحتاجه الأمة في كل زمان ومكان، وهي التي تمثل الحل والمخرج لها في عصرنا الحاضر وفي كل عصر. هذه المناسبة تعتبر هي الآلية التي أسسها ويبنى عليها واقع الأمة الإسلامية بناء قرآنيا صحيحا، يجعلها أمة عظيمة قادرة على أداء المسؤولية التي كلفت بها، حتى تكون أمة جاهزة لمواجهة أعدائها بكل أنواعهم وأصنافهم، بعيدة عن ظلم الظالمين وهيمنة المستكبرين وطغيان المتسلطين.

وإذا غلبت الرعية واليها أو أجحف الوالي برعيته، حالتان سلبيتان وسيئتان، ولكل منهما الأثر السيء جدا في واقع الناس. حالة: إذا غلبت الرعية واليها، وحالة أخرى: أو أجحف الوالي برعيته. إجحاف الوالي برعيته إذا كان وال غير صالح، ليس جديرا بالمسؤولية ولا في مستوى المسؤولية، وهمه منصبه، وهمه إحكام سيطرته وتعزيز نفوذه، وهمه كذلك أن يسعى لتثبيت سلطانه على حساب مصالح الشعب وحقوقهم، فهو يسوس شعبه بالقهر والغلبة والاضطهاد والظلم، وسياساته تجحف بشعبه لأنها تصادر حقوقهم لحساب مصالحه وإحكام سيطرته ونفوذه وتثبيت سلطانه. ويعشق المنصب، وهمه مصالحه، وهمه ما يفيده لتثبيت سلطانه، وهي الحالة الخطيرة جداً.

لماذا نحيي يوم الولاية؟ في البداية نعود إلى هذا التاريخ وهذا الحدث المهم الذي وقع أثناء عودة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حجة الوداع مع عشرات الآلاف من جموع المسلمين، عندما وقف في وادي خم وهي منطقة بين مكة والمدينة وأقرب ما تكون إلى مكة، بعد أن نزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. بعد نزول هذه الآية المباركة وفي وقت الظهيرة، وقت حرارة الشمس الحارقة، في ذلك الوقت أعلن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم لمن تقدم أن يعودوا ليجتمع بهم في ذلك المكان، وانتظر حتى تكامل الجمع، وبعد ذلك رصت له أقطاب الإبل ليصعد عاليا فوقها لتراه تلك الأمة شخصيا، ولتشاهده ولتسمعه، لترى يده الطاهرة الشريفة وهي ترفع يد علي، ولترى علي أيضا عليه السلام بشخصه. ومن فوق تلك الأقطاب أعلن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم موضوعا هاما وقضية هامة، هي قضية ولاية أمر هذه الأمة. خطب الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن صعد وبعد أن رفع يد الإمام علي عليهم السلام جميعا، وقال في خطبته العظيمة: أيها الناس، إن الله مولاي وأنا مولى المسلمين، أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله.

يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس. ماذا يعني هذا؟ أليست هذه هداية تهدي الأمة إلى أنهم لا بد أن يعودوا إلى الله، لا بد أن يعودوا إلى كتابه ليهتدوا به، لا بد أن يعودوا إلى رسوله ليستوحوا من حركة جهاده ودعوته كيف يواجهون أعداءهم التاريخيين في التاريخ الماضي والحاضر والمستقبل الذين سيكونوا هم أهل الكتاب. ثم يتحدث بأنه يجب أن يتولوا عليا بعد أن أمر رسوله صلوات الله عليه أن يعلن على رؤوسهم أنه وليهم وخليفته عليهم من بعده. ليس هذا هو الهدى؟ وهذا هو ما يجب أن نقطع به، لأنه لا يجوز كما قلت سالفا أن يتحدث الله عن خطورة اليهود البالغة في كل المجالات، عن عملهم الدؤوب في إضلال الأمة، في إكفار الأمة، في أن لا تحصل الأمة على أي خير، في أن يعملوا كل ما يمكن عمل ضد هذه الأمة، وهو قال عن هذا الكتاب أنه هدى للعالمين، أنه يهدي للتي هي أقوم. لا بد أن يهدي وقد هدى فعلاً.

حرص الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم على هذه الأمة والحفاظ عليها من أن يتولاها الطغاة والمستكبرون. كانت قضية الولاية هي القضية الأهم، وهي قضية خطيرة جدا على الأمة. لو أن الأمة عادت لمثل هذا اليوم وما قدم فيه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم من بلاغ مبين ومن أسس هامة ومهمة في ولاية أمر هذه الأمة لما ظلمت، ولما تمكن المفسدون والطامعون والظلم والمستكبرون من الهيمنة عليها وإذلالها. ولكن التهاون في هذا البلاغ للرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، وفي ذلك اليوم في يوم الغدير، وعدم التزامهم بالحلول التي قدمها في ذلك اليوم، هو السبب الذي جعل الأمة الإسلامية تعيش اليوم حالة رهيبة من الظلم والاستبداد بهذا الشكل، الذي أصبحت عاجزة عن أداء دورها في التوحد لمواجهة أعدائها الظالمين والمستكبرين من اليهود والنصارى. فمبدأ الولاية يشكل الضمانة الحقيقية لحماية الأمة من أكبر عملية اختراق تعاني منها في هذا العصر، وما يحصن هذه الأمة ويبنيها ويحافظ على كيانها ليظل كيانا متماسكا عظيما وقويا، هو تلك المنظومة من المبادئ والقيم والأخلاق، وفي مقدمتها المبادئ الحيوية والمهمة. فمبدأ الولاية هو منظومة متكاملة وارتباط قيمي ومنهجي وأخلاقي وعملي أيضا، والتزام يحفظ تماسك الأمة من هذا التفكك والضياع والشتات والتشرذم الذي تعاني منه اليوم. وأحياؤنا لهذه المناسبة العظيمة هو تجسيد واقتداء واتباع للنبي الأكرم صلوات الله عليه وعلى آله وسلم في هذا البلاغ التاريخي.

ونحن عندما نحيي هذه الذكرى، عندما نحيي ذكرى إعلان ولاية الإمام علي عليه السلام، فإننا نعلن أن الدين حسب مفهومنا ووفق رؤيتنا وعقيدتنا أنه دين ودولة، أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يغادر هذه الحياة إلا بعد أن أعلن للأمة من الذي سيخلقه. وهذا هو موضوع هذا اليوم. ففي مثل هذا اليوم من السنة العاشرة وبعد عودة الرسول من حجة الوداع مع عشرات الآلاف من جموع المسلمين، وقف في صحراء أو في وادي حم منطقة بين مكة والمدينة، وهي أقرب ما تكون إلى مكة بعد أن نزل عليه قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. بعد نزول هذه الآية وفي وقت الظهيرة في وقت حرارة الشمس وحرارة الرمضاء، أعلن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن تقدم أن يعودوا وانتظر في ذلك المكان حتى تكامل الجمع، وبعد ذلك رصت له أكتاب الإبل، رصت له أكتاب الإبل ليصعد عاليا فوقها لتراه تلك الأمة إن كان ينفعها ذلك، لتراه لتشاهده وهي تعرفه بشخصه، لترى عليا يد رسول الله رافعة بيده وهي تعرف شخص علي. ومن فوق تلك الأكتاف يعلن موضوعا هاما، يعلن قضية هامة، هي قضية ولاية أمر هذه الأمة من بعده، ولاية أمر هذه الأمة من بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندما صعد وبعد أن رفع يد علي عليه السلام خطب خطبة عظيمة قال فيها، وهو الحديث الذي نريد أن نتحدث عنه اليوم باعتباره موضوع هذا اليوم والحدث الهام في مثل هذا اليوم، وباعتباره أيضا فضيلة عظيمة من فضائل الإمام علي عليه السلام. خطب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن وصل الموضوع المقصود فقال: يا أيها الناس، إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله. تسلسل هذا الحديث ينسجم انسجاما كاملا الترتيبات التي أعلن فيها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الموضوع، تنسجم انسجاما كاملا مع لهجة تلك الآية الساخنة

0: لنا مستمعينا الأعزاء احتفالتنا بعيد الغدير الذي يعتبر عيد الله الأكبر، إنما هو تجديد للعهد والولاء لله ورسوله والمؤمنين من أعلام الهدى من أمرنا الله تعالى بتوليهم، وهو حرص على أن يبقى صوت الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم عاليا، وليبقى بلاغه وكلماته النيرة مسموعة، لأنها حملت لهذه الأمة مضمونا مهما وقاعدة أساسية في الدين يترتب عليها مصير الأمة، ألا وهو موضوع الولاية الذي ينسجم مع انتمائنا للإسلام وينسجم مع القرآن وينسجم مع هويتنا الإيمانية، وهو الاتجاه الصحيح الذي فيه الخير لنا والطريق الذي فيه عزتنا وكرامتنا وقوتنا. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إذن معنا عبر الهاتف للحديث عن هذا الموضوع الأستاذ صالح الخولاني، وكيل أول للهيئة العامة للأوقاف والإرشاد. أهلا وسهلا بك أستاذ صالح.
1: حياكم الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير وعز ونصر والسلامة.
0: وأنتم بألف خير يا رب. أستاذ صالح، كيف يمكننا أن نفهم مبدأ الولاية في إطار الرحمة الإلهية بهذه الأمة؟
1: حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم، فرصة طيبة أن أكون معكم عبر هذه الإذاعة الأبية الشامخة المجاهدة الصامدة الثابتة في هذا الرب معي، وفي أيام ذكرى أمير المؤمنين علي عليه السلام نحن بحاجة ماسة إلى أن نعي أن هذه الولاية هي من أجل الأمة الإسلامية، وهي عز لهذه الأمة، وهي نصر هذه الأمة، وهي هداية لهذه الأمة. لأنك إذا أردت أن تذهب إلى مكان ما فوجدت الدليل الذي يدلك على الطريق أو على السبيل أو على الوجهة، لا شك أنه سيعينك على الكثير من المسميات أو المواقف أو الصعاب أو التباب أو الوديان أو الاشتعاب. فكيف عندما تبحث عن من يهديه إلى جنة الله، إلى فردوس الله، بل يهديك إلى سعادة الدنيا والسعادة كذلك الآخرة، بل يهديك كذلك إلى أن تعرف في حياتك كيف تبني هذه الأمة وكيف تبني هذه البشرية وكيف تبني هذا المجتمع وهذه الإنسانية. فيعني هذا اليوم يوم الولاية هو يعتبر يوم هداية الأمة لفهم ولي أمر المسلمين، لمعرفة من يقودها إلى بر الأمان، من يحافظ على عزتها، على كرامتها، على بيئتها، على هيئتها، على اقتصادها، على سياستها، على زراعتها، على كل مسمياتها. نحن بحاجة ماسة إلى أن نفقه هذا بشكل جديد وبشكل واعي وبشكل كبير وبشكل مدرك وبشكل مهم. ولهذا عندما نشاهد الأحداث ونشاهد كذلك المتغيرات ونشاهد وضع الأمة الإسلامية، نحن الآن أدركنا بشكل دقيق الأمة الإسلامية بكل مسمياتها، ووجدناها أنها وللأسف الشديد لم تهتدي إلى هذا اليوم، أو لم تهتدي إلى هذا الوعي، أو لم تهتدي إلى هذا البيان، لأنها ظلت، والنبي صلى الله عليه وعلى آله قال في حديث الشريف: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. الآن عندما عدنا إلى الولاية وإلى تولي أمير المؤمنين علي عليه السلام وإلى معرفة هذا الإمام العظيم والإمام الكريم، رأينا العزة، رأينا النصر، رأينا الخير، رأينا الفضل، رأينا كل ما يعني نتمنى. من يتوقع أننا نستطيع أن نهزم أمريكا وإسرائيل؟ من يتوقع أننا نستطيع أن نجعل من أمريكا البعبع الأكبر في هذا الكون قشة كما قال الشهيد القائد؟ من يتوقع أننا نوصل ترامب أمام العالم إلى الاعتراف بالهزيمة النفسية والهزيمة العسكرية والهزيمة البشرية والإنسانية؟ هذا كله بفضل الله تبارك وتعالى الذي هدانا إلى هذه السنن وإلى هذه المرتكزات وإلى هذه الأسس. فيوم الولاية هو من أعظم الأيام عند أمة الإسلام. يوم الولاية هو يعتبر يوم عز، يوم نصر، يوم خير، يوم شرف، يوم فضل. فنحن بحاجة ماسة إلى أن نفقه هذا اليوم وإلى أن نعود إلى هذا اليوم بكل ما تعنيه الكلمة. إذا عدنا إلى يوم الولاية من باب أننا نستشعر أنه يوم هداية إلهية ويوم رحمة ربانية ويوم خير للأمة البشرية ويوم نصر للأمة المحمدية، فسنحافظ عليه بكل ما تعنيه الكلمة. ولهذا الله تبارك وتعالى قال لنبيه محمد صلى الله عليه وآله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. يعني أخبره بأن يعلن هذا البيان وهذا البلاغ وهذا الأمر المهم. وكان ربما وقت الإبلاغ أو الإرسال أو الإبعاث إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله في يوم 18 من ربيع الأول، في يوم 18 من الحجة، في يوم 18 من الحجة، بعدما حج حجة الإسلام، حجة الوداع، الحجة التي هي تعتبر الوحيدة في حياته صلى الله عليه وعلى آله، عندما جاءه ذلك البلاغ عبر جبريل، تمام، وعبر الملائكة وعبر الوحي الإلهي، هنا النبي صلى الله عليه وعلى آله دعا الحجيج الأعظم الذي كان يمكن يبلغ عدده 120 ألف تقريبا صحابي في المكان، كان مكان خم، أي وادي خم، لأن بعض الناس لا يفقه ويستغرب ماذا تعني هذه المنطقة، لماذا نسموه غدير خم، لماذا يوم خم، لماذا يوم الكذا. كانت المنطقة التي يعني أعلن فيها هذا البيان أو هذا المشهد الإلهي أو هذه الولاية العظيمة في منطقة اسمها وادي خم. هذه المنطقة ما بين مكة المكرمة وما بين المدينة المطهرة، وهي إلى مكة أقرب، نعم. فعندما جاء هذا البيان وهذا البلاغ، ماذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله؟ قال لصحبه الكرام بأن يذهبوا إلى الذين قد خرجوا من هذا المكان فيخبرهم بالعودة إليه، والذين لا زالوا متأخرين يحثوهم على الإسراع للوصول إليه. فاجتمعوا عند الطهيرة وقد نظف ذلك المكان ورتب وجهز للنبي صلى الله عليه وعلى آله فيه منصة عظيمة عبر أكتاف الإبل، ثم بعد ذلك ارتقى على تلك المنصة وأمامها الحجاج الكرام وقال لهم: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، يوشك أن أدعى فأجيب، يوشك أن أدعى فأجيب. يعني الآن كأنه يخبرهم بالوداع ويبلغهم من الذي ينبغي أن يكون خلفا له، أو من يكون قائدا من بعده، أو كيف يكون ولي أمر المسلمين الذي يمثله، أو كيف يكون خليفة الإسلام والمسلمين بعده صلوات الله عليه وعلى آله. فأخذ عليا إلى جواره، يعني نموذج، لأن بعض الناس بحاجة إلى مثال، بحاجة إلى نموذج، بحاجة إلى شخصية يعرفها. فالإمام علي من هو يا ترى؟ هو الذي قال الله في شأنه الآية الكثيرة، والذي أخبر النبي صلوات الله عليه وعلى آله في مواطنه يعني أحاديث كثيرة جدا. من ضمن الأحاديث التي قالها النبي صلى الله عليه وعلى آله: أنت مني منزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. والله قال أخبر عن موسى وهارون: واجعلني وزيرا من أهلي، هارون أخي أدري وأشركه في أمري، يقول وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. إذن الإمام علي هنا هو الشاهد وهو المبين وهو كذلك القائم وهو كذلك الولي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في مشهد آخر من المشاهد، قال في غزوة الأحزاب، يبين عظمة هذه الشخصية ومكانته وكمال إيمانه، قال برز الإيمان كله للشرك كله. وقال كذلك في خيبر: لا أعطينا الراية هذا الرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كرار غير فضل يفتح الله على يديه. وقال في مشهد آخر: أنت مني بمنزلة هارون موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وقال كذلك: علي مع القرآن والقرآن مع علي، لن يفترق حتى يرد عليه الحوض. وقال: علي مع الحق والحق مع علي. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وعندما كانت المعركة في أحد مشتدة ومحتدمة، ثبت وصمد الإمام علي إلى جوار الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نادى جبريل: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه مني وأنا منه، قال جبريل: وأنا منكما. فكانت المواقف يعني التاريخية والأحداث شاهد على عظمة هذه القيادة وعلى عظمة هذه الشخصية وعلى قدسيته ومكانته. فالنبي يعني بيبين للأمة من هو الذي ينبغي أن يكون قائما مقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وخلفا له. فأخذه وارتقى على المنبر على المنصة وقال: أيها الناس، الله مولاي وأنا مولى المؤمنين. يعني الأمر ليس أمر عنصري ولا أمر سلالي ولا أمر من حزبي ولا أمر مذهبي ولا أمر مناطقي ولا من هذه المسميات البشرية، بل الأمر أمر إلهي. الله مولاي، لأن الله قد بيّن كل شيء، قال في القرآن ما فرضنا في الكتاب من شيء، قال تبيانا لكل شيء. فالله قد هدانا إلى كل الأمور، والنبي صلى الله عليه وعلى قد بيّن لنا كل الأشياء، فقال صلوا كما رأيتموني أصلي وأصلي، وقال خذوا عني مناسككم، بيّن لنا حتى القراءة، بيّن لنا يعني حتى المرور في الطرقات، بيّن لنا كل صغيرة وكبيرة، كل شاردة واردة. الآن يبين لنا يعني تتمة الأمر الذي سيحدث بعد وداعه أو بعد انتقاله إلى فراغ كبير جدا جدا. فما هذا الأمر يا ترى؟ هذا الأمر هو كيف يكون خليفة النبي صلى الله عليه وعلى آله، كيف يكون ولي أمر المسلمين بعد النبي، كيف تكون الشخصية القيادية التي تسد ذلك الفراغ الذي سيتركه النبي صلى الله عليه وعلى آله، قال للأمة البشرية. وأعتقد لا يكابر في هذا إلا إنسان جاحد، ولا يجادل في هذا الموقف إلا إنسان لا يفقه السنن ولا يفقه كذلك الأحداث. قال أيها الناس الله مولاي، الآن يبلغ ما أمره الله، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. أيها الناس الله مولاي وأنا مولى المؤمنين أولادهم من أنفسهم. ثم قال من كنت مولاه، وأخذ يد الإمام علي ورفعه حتى شهد إبطيهما، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. إذا كانت الأمة الإسلامية تريد النصر والعزة والكرامة، فعليها أن تقبل ما أراده الله وما بينه رسوله صلى الله عليه وعلى آله عن الله. إذا أرادت أن تحظى بدعوة النبي حتى وببيان النبي وبهذه الكلمات التي فيها يعني من الوعي والبصيرة، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه، فإذا تولينا الله وتولينا رسوله وتولينا الإمام علي، الفلاح لنا والنصر لنا والخير لنا والهداية لنا والرحمة بنا فتحفنا. الله يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ثم قال ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فإذا أردنا أن ننتصر على اليهود وأن ننتصر على الأمريكيين وأن ننتصر على المنافقين، فلنقبل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذا أردنا العزة والكرامة والخير والفلاح والنصر والعزة، فعلينا أن نقبل ما أراده الله سبحانه وتعالى. فنحن في اليمن شرفنا الله بهذه القيادة التي هي قيادة نموذج لعلي عليه السلام، هذا القائد السيد عبد الملك، في إيمانه في شجاعته في إحسانه في كرمه في خيره في عطائه في كل مواقفه. نحن مع الجبهة مع الإمام. نعم. تمام. نحن الآن نريد يعني أن نحظى بهذا الشرف وبهذا المجد وبهذا الخير وبهذا العز وبهذا الفضل وبهذا الكرم. فنقول لشعبنا العزيز ولمجتمعنا اليمني الكريم، إذا أردتم أن تحافظوا على هذا العز وعلى هذا المجد فلتسمعوا جيدا ليوم الولاية، فلتسمعوا جيدا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فلتسمعوا جيدا لله تبارك وتعالى الذي أمر النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله بأن يبلغ هذا المشهد الكريم، هذا المشهد العزيز، هذا المشهد الكبير. وقد رأيت يا أبي يا ابن اليمن العزيز، يا شعب اليمن الكريم، وقد رأيت هذا الفضل وهذا الشرف وهذا العطاء وهذا الخير وهذا الكرم، ورأيت يعني ما يسرك وما يشرفك وما يسعدك في الدنيا والآخرة. رأيت هزيمة أمريكا على يدك أيها المؤمن أيها الوفي أيها الشام الكريم، فلماذا؟
0: نعم، ولهذا نجد أن الأمة اليوم يعني لم تكن لها قائمة إلا عندما تولت الإمام علي عليه السلام واحتفت بعيد الغدير كجزء من موروث إيماني وكتوجه عملي، ليس فقط مجرد احتفالات، لكن اقتدت بشجاعة الإمام علي عليه السلام وتحركت بتحركه، فكان لها هذه العزة والأنفة بفضل الله سبحانه وتعالى. أستاذ صالح.
1: نعم. الأمة الإسلامية الأمة الإسلامية إذا أرادت الفوز والفلاح والنصر والعزة والكرامة والخير، فعليها أن تحافظ على هذه الولاية، ولاية الله ولاية رسول الله ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام، ولاية الخير والنصر والعزة والكرامة. إذا أرادت هذا الخير وهذا الفضل وهذا الشرف وهذا المجد، وإذا أرادت الخذلان والضياع والضلال والانهيار والانهزام، فعليها أن تتخلى بولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام، وعليها كذلك أن تبتعد عن الولاد. ولذا أقول إحنا عند معاملهم.
0: نعم.
1: لا حطم.
0: تفضل.
1: لا حطم. حطو.
0: نعم.
1: فنحن بحاجة ماسة جدا جدا.
2: يا أخي ضيعت هذا المكان.
0: إذن يبدو أنك مشغول أستاذ صالح، شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات عن يوم الولاية وولاية الإمام علي، وما أحوج الأمة اليوم إلى أن تكون متولية للإمام علي عليه السلام وتتحرك بتحركه في هذه الحياة حتى تفوز في الدنيا والآخرة لما هو خير لها في الدنيا والآخرة. وكانت وتمثلت رحمة الله سبحانه وتعالى في هذه الولاية للإمام علي والمنهج القرآني كتاب الله سبحانه وتعالى، ومن جسد هذا المنهج القرآني كان الإمام علي عليه السلام. كل التحايا لك وكيل أول الهيئة العامة للأوقاف الأستاذ صالح الخولاني، شكرا جزيلا لك.
2: في الخيارات الأخرى ليس هناك لا أجر ولا ثواب، والخسائر التي تحصل ليست في إطار خدمة للموقف وليس لها ثمرة لقضية الإنسان. عندما نأتي لقراءة بقية الخيارات، خيار الولاء للأعداء خيار خطير للغاية، ومن يتجهون فيه من أبناء الأمة هم يتجهون إلى الهاوية، إلى الخسران في الدنيا والآخرة. موقف خطير للغاية على المستوى الإيماني والديني. لو لم يكن للناس إلا قول الله سبحانه وتعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هكذا تصبح محسوبا عند الله، منهم في عدادهم. هل بعد هذا من سوء؟ هل بعد هذا من بعد كبير وشاسع عن انتمائك الإسلامي والديني؟ حالة خطيرة للغاية، تصبح محسوبا عند الله منهم فيما هم عليه من سوء وإجرام وظلم وطغيان وما يؤاخذهم الله به، حالة خطيرة، وتحشر يوم القيامة معهم إلى جهنم والعياذ بالله. حالة خطيرة جدا، والعقوبات فيها تأتي ابتداء في الدنيا حتى قبل الآخرة. كذلك عندما قال الله سبحانه وتعالى عن هذه المسألة بالذات عن موالاتهم: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، فليس من الله في شيء، لم يبقى لك أي صلة إيمانية بالله.

الأمة، وأحداث مستمرة شهرا بعد شهر وعاما بعد عام. ماذا يعني ذلك؟ يعني التمادي في الإعراب عن القرآن الكريم. ليست المسألة أنه كلما طال الوقت وكلما تراكمت الأحداث والإنسان مستمر في الإعراب أنها مسألة عادية، هذا معناه التمادي. التمادي في الإعراب عن القرآن الكريم، عن هدي الله، عن تعليمات الله، عن أوامر الله سبحانه وتعالى، يعني الإصرار على العصيان لله سبحانه وتعالى، يعني تحمل الوزر الكبير، يعني الإصرار في حالة التربص التي عليها وعيد من الله سبحانه وتعالى في قوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وهي حالة خطيرة جدا، تربص الذي عاقبته الوعيد الإلهي، هي حالة تكشف في واقع الحال عن انعدام الوعي، انعدام الوعي تجاه العدو وتجاه الأحداث، تجاه سنن الله في هذه الحياة، سنن الله في عباده، تجاه واقع الحياة بكله. تكشف عن أسباب يعلمها الله وكشفها في القرآن الكريم فيما يتعلق بالجانب الإيماني. الله يقول لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. فالذين هم في حالة تهرب، تخاذل، تنصل عن المسؤولية، بعد عن أي عمل أو إسهام في إطار الموقف الحق، سيما ونحن في هذا العصر أصبحت هناك وسائل كثيرة، خيارات كثيرة تساعد الإنسان على أن يساهم في الموقف الحق، أعمال متنوعة، أعمال متيسرة كثيرة، ثم يتخاذل الإنسان مع كل ذلك. حالة تكشف عن واقعه فيما يتعلق بالإيمان بالله، أنه لا يثق بالله سبحانه وتعالى، لذلك يتجه الاتجاه الذي منبعه الريب، فهم في ريبهم يترددون، ليس عندهم ثقة بالله ولا بوعده الحق في كتابه القرآن الكريم، ولذلك فهي حالة خطيرة على الإنسان جدا.

0: إذن مستمعينا الأعزاء، نبارك لكم عيد الغدير الذي هو عيد بكمال الدين وتمام النعمة، كما جاء في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالاحتفال بهذا اليوم يعد تعبير عن الشكر لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة، وأي نعمة أعظم من نعمة تمام الدين وكماله، فهي نعمة عظيمة. وواحد مما نعبر به عن شكرنا لله سبحانه وتعالى هو أن نحتفل وأن نعترف لله سبحانه وتعالى بعظيم نعمه علينا، ونتوجه بالشكر له على هذه النعمة، بأن لم يترك الأمة هكذا تتوه، بالعكس وضع لنا قيادة نتوجه ونتحرك عليها بعد وفاة النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. فعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير.
1: حديث الولاية ميز الخير والشر، وحب الوصي فطرة وميزة فالخيار تربى على

يد الرسول المطهر وآمن وعاد الكل في الكل كفار، وفي مكة استغفر وسبح وكبر وعاد العرب تعبد تماثيل وأحجار. علي في فدا طه في اليوم الأغبر، رقد في فراشه لجل الإسلام في الغار. علي ذي طرح في بدر كم من غضنثر، ورد التحالف يوم الأحزاب منهار. علي ذي رفع راس النبي يوم خيبر، قفى ما جنودي قبل الذل والعار. علي موقف إيمان في كل منبر، علي يوم عجات الوقا سيف بتار. علي انتصر ما ضر وانكر ما فر، يبرك رقاب الخوف ويصد في الأخطار. علي لا ظهر يصنع رجل مثل طومر، يفضل بديهيات ويرد الأقدار.

الظهر يصنع رجل مثل طومر يفضل البديهيات ويرد الأقدام. رفع كفها المختار في خم واظهر كنين الرسالة والخفايا والأسرار، وبلغ على مسمع 100,000 وأكثر، وبلغ على مسمع 100,000 وأكثر، وعم الخبر كل النواحي والأقطار، ويشهدها المنذر وطلحة وأبو ذر وعثمان والحارث وعقبة وبشار على أنها الأولى والأنسب والأجدر من الخلافة، لكن الوقت غدار وما حد في الأمر الإلهي مخير ولا أمرهم شورى والله يختار، وما حد في الأمر الإلهي مخير ولا أمرهم شورى والله يختار. الآيات تذكر بها من تذكر، والأحداث تحكي كيف كنا وما صار. الإسلام من عالي شموه خره تحدر، وشدت على حلق الزنانين والأحبار، وطحنا كما طاح الأنبوغس وقيصر، وضعنا بغرناطة وضيعنا الأمصار، وكان الخليفة دي قامل ونسكر في أسواق قرطاجة، وحانات عشتار، وتاريخنا المكتوب بالدم الأحمر، طمس وانتهت ذات المعالم ولا ثار، ولا اعتزت الأمة ولا الدين سيطر، ولا عشدوني في أوراق آدار، لأن الوسادة ما تساوت لحيدر، هزمنا وقادونا أصحالي وشرار، هولي علي مطلوب من أجل ننصر ولو ما ورد.

اللهم إنا نتولاك ونتولى رسولك ونتولى الإمام عليا ونتولى أعلام الهدى أولياءك، ونبرأ إليك من كل أعدائك من المضلين والكافرين والفاسقين والمنافقين.

0: 10 صباحا في استديو إذاعة صنعاء البرنامج العام. نظمت في عدد من المحافظات فعاليات ثقافية ومهرجانات وأمسيات تحضيرية في إطار الاستعداد لإحياء ذكرى يوم الولاية بمشاركة قيادات محلية وتعبوية وشخصيات اجتماعية. وأكد المشاركون أن إحياء هذه الذكرى تعتبر جزءا من الموروث الإيماني للشعب اليمني، ودعوا إلى التفاعل الواسع مع الفعاليات التي ستقام بهذه المناسبة. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون في قصف للعدو الإسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين قرب سوق فراس وسط مدينة غزة، فيما واصلت قوات العدو نصف منازل في بلدة بيت لاهية شمال القطاع. وفي لبنان أعلنت وزارة الصحة استشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين في غارات للعدو جنوب البلاد، فيما ارتفع عدد شهداء السوريين أيضا في عدلون إلى 9. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان ردا على الصلف الصهيوني بنى تحتية تتبع جيش العدو الإسرائيلي في مدينة صفد المحتلة وفي مستوطنات كرمائيل وكريا شمونة نهارية بصليات صاروخية نوعية، ودكت تجمعات لآليات وجنود العدو في بلدة بيت ليف وفي الأطراف الشرقية لبلدة الغندورية بصليات صاروخية. أعلن حرس الثورة الإسلامية إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 حاولت تنفيذ عمل عدائي فوق المياه الإقليمية للبلاد، وأكد أن أجواء المياه الإقليمية لإيران تخضع لسيطرة ومراقبة كاملة، وسيتم التعامل بحزم مع أي انتهاك أو تجاوز. حذرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو من أن الحصار النفطي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا يعرض نظام التعليم في الجزيرة لخطر حقيقي، ويتسبب في تقليص ساعات اليوم الدراسي ومفاقمة النقص في أعداد المدرسين. وذكرت أن التعليم يواجه أزمة حادة جراء النقص الراهن في إمدادات الطاقة، مؤكدة أن هذا الوضع يهدد مستقبل جيل كامل ويخلف تبعات سلبية طويلة الأمد على البلاد. شهدت العاصمة الأيرلندية دبلن احتجاجات للمطالبة بتحقيق مستقل وشفاف في حادثة مقتل شخص من أصول أفريقية إثر تعرضه للتقييد والعنف المفرط من قبل عناصر الأمن، في واقع جددت المخاوف بشأن تنامي الممارسات العنصرية في البلاد. قدمنا لحضراتكم أيها الإخوة والأخوات من إذاعة صنعاء موجزا للأنباء، شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: من مقاصد الزكاة أن تحافظ على مستوى الكفاية لأفراد المجتمع من مخاطر الفوارق الاجتماعية، وتقوي أواصر الأخوة والمحبة بينهم، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
4: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية: أولاً 89.9 ميجا هرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولاً إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولاً إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجا هرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامساً 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

0: قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: بقية السيف أبقى عددا وأكثر ولدا. ماذا يعني هذا؟ يعني أن الأمة المجاهدة لا تفنى، لا تنتهي، بل إنها تكثر، لأن الله يمنحها بركاته.
1: إن إيماني بأمير المؤمنين علي ليس ذاك الإيمان الذي قد يهتز عند أدنى خطأ، فقد رأيت من عجائبه ما نعجز عن إحصائه أنا وأنت إلى يوم القيامة.

نعم، هذا ما يجب أن يكون عليه أولياء الله، أولياء رسوله، أولياء الإمام علي، وأولياء أعلام الهدى. الإمام علي عليه السلام له أقوال كثيرة يفترض أنها منهاج حياة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام علي: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلبة شعيرة ما فعلت، وإن دنياكم عندي لأهون من ورقة في فم جرادة تقضمها، ما لعلي ولنعيم يفنى ولذة لا تبقى.

قال أمير المؤمنين عليه السلام في كلام له يصف فيه حال العرب قبل البعثة: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم نذيرا للعالمين وأمينا على التنزيل، وأنتم معشر العرب على شر دين وفي شر دار، منيخون بين حجارة خشن وحيات صم، تشربون الكدر وتأكلون الجشب وتسفكون دماءكم وتقطعون أرحامكم، الأصنام فيكم منصوبة والآثام بكم معصوبة.

ومن خطبة له عليه السلام ينهى فيها عن الغدر ويحذر منه: أيها الناس، إن الوفاء توأم الصدق، ولا أعلم جنة أوقى منه، وما يغدر من علم كيف المرجع. ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدر كيسا، ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة. ما لهم قاتلهم الله، قد يرى الحول القلب وجه الحيلة، ودونها مانع من أمر الله ونهيه، فيدعها رأي عين بعد القدرة عليها، وينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدين.

0: مستمعينا الكرام، ليس من جاء قال أنا قائد، ليس من جاء قال أنا وليكم، ليس من جاء قال ائتمروا بأمري، لا، الشخصية القيادية هي التي إذا قالت أسمعت، وإذا وقفت أصمتت، وإذا ضربت أوجعت. فالجهاد أسمى أمانينا، ونحن اليوم نرى ثمارها في محور المقاومة. عشنا لعقود خلت ونحن ترتعش وترتعد فرائصنا من قوى وهمية، من قوى ورقية، من قوى هشة بيوتها أهون من بيت العنكبوت، لأنهم سيطروا على عقولنا وأوهمونا كما سيطر سحرة فرعون على عامة الناس يوم الحشر العظيم، وخيل للناس من سحرهم أنها حياة تسعى، ولكنها كانت مجرد عصي تتكسر، عصي خاوية تستطيعون ثنيها بأصابعكم. أمريكا وإسرائيل اليوم هما كذلك. أمريكا قشة كما قال الشهيد القائد سلام الله على روحه الطاهرة. أمريكا قشة وبيتها أوهن من بيت العنكبوت. لهذا محور المقاومة اليوم أثبت فعلا تحت قيادة ربية، تحت قيادة والت عليا، تحت قيادة تريد أن تعلي كلمة الله، وأن تكون كلمة الله هي المقياس لأن نعرف صديقنا من عدونا. وقد أدركنا اليوم وعدنا إلى كتاب الله وبتنا نريهم من قوة الله ألوانا.
1: الله يطلب منا أن نكون من الصابرين، نصبر نتحمل، لا تضيق صدورنا، لا نجزع، لا نخضع، لا ننهار، لا نسقط، لا نيأس من روح الله، لأن هذا كله من الكبائر.
2: وأقول للعدو، أقول لهم مقالة سيد شهدائنا وقائدنا السيد عباس الموسوي: حتى الآن لقد رأيتم بعض بأسنا، أهلا وسهلا بكم في العملية البرية الواسعة التي سترون فيها كل بأسنا إن شاء الله.
3: هاي الله وكيلكم، لا تعملين فيها هاي الإسرائيلية الأضعاف، شفتوا شو عاملين فيها، عش تقدر تتأكد.
2: ولكل مجاهد في المقاومة اليوم، لكل مجاهد ما زال يقاتل، ولكل مجاهد متربص ومنتظر، لكل الأحياء الأبطال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه ولن يبدلوا إن شاء الله.
3: إن شاء الله راد أغير، كل حد تحرك وحدا حيقرب عليها، لا إسرائيل ولا غير إسرائيل، إن شاء الله راد.
2: أقول لهم كلام أميرهم عليه السلام: تد في الأرض قدمك، تزول الجبال ولا تزول، أعو الله جمجمتك، وانظر إلى أقصى القوم، واعلم أن النصر من عند الله سبحانه. يا إخواني، لقد أحسنتم البلاء حتى الآن، واجترحتم المعجزات، وأصبحتم الأسطورة.
3: عمرك الاشتراكات قائمة على هذا الطريق، حاول تقدم، رجعناك جرافات، ورجعنا لحقنا جراف الرابع فيهم.
2: العالم كله ينظر إليكم، وشرفاء العالم كله ينظرون إليكم، الأمة واللبنانيون يراهنون عليكم. ولكل الذين يرضون بعدوانهم ويراهنون على عدوان هؤلاء الصهاينة المفسدين في الأرض القتلة للأنبياء، وهذه المعركة نحن أهلها ونحن رجال، وهذه المعركة نحن

0: العيدية للأمة الإسلامية.
1: إذن حزب الله يبرع في استنزاف العدو الإسرائيلي خلال رصد خاص للمسيرة لعمليات حزب الله المعلنة خلال شهر مايو. لوحظ تحول جبهات الجنوب اللبناني إلى ساحة استنزاف متعددة الطبقات، حيث لم تقتصر العمليات على استهداف تجمعات العدو، بل أيضا اتجهت لتدمير واستهداف عدد كبير من الآليات ومن الجرافات، وأيضا الأكثر أهمية وملحوظية هو منصات القبة الحديدية، بالإضافة إلى مرابض المدفعية ومراكز القيادة وأجهزة التشويش. من مطلع مايو وحتى الآن هناك تدمير لـ71 دبابة مركافة، بالإضافة إلى تدمير 44 جرافة من بينها 23 من نوع D9، بالإضافة إلى استهداف أيضا 35 وتدمير 35 آلية من نوع همر وأيضا من نمرة، بالإضافة أيضا وهو الأهم وهو مسألة استهداف 12 منصة قبة حديدية، وهذا يعد أيضا تحولا مهما في سياق هذه المعركة، بالإضافة أيضا إلى استهداف 83 موقع، وهذه المواقع هي إما تكون ثكنة أو مركز قيادة، وهذا عادة ما تكون في الجبهة الخلفية. ماذا يعني بلوغ هذه الأرقام من الأهداف؟ استهداف المركافة يعني ضربا لرأس الحرب المدرع، بينما استهداف الجرافات هو تعطيل للهندسة وتعطيل أيضا لفتح المسارات التي يحاول العدو الإسرائيلي فتحها. أما استهداف عربات نمرة فذلك يعني ضرب النقل وأيضا ضرب الحماية وأيضا ضرب الإخلاء للجنود الصهاينة مع تزايد أعداد الإصابات خلال الفترة الأخيرة. أما التحول الأهم فهو فعلا في ضرب منظومات الدفاع ضد الصواريخ والمسيرات، والتي أيضا برزت خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى الأرقام الكبيرة التي كبدت العدو الإسرائيلي. أما استهداف الثكنات والخلفيات فذلك يعني توسيعا للضغط إلى الخلفية العملياتية. نذهب للحديث إذا أتينا إلى جغرافية المعركة خلال شهر مايو، فالجغرافية الأكثر سخونة كانت في البياضة، وهنا نتحدث عن المحور الغربي، هنا دارت اشتباكات عنيفة ومعركة استنزاف كبرى في منطقة حقيقة هي مسألة حاكمة للخط الساحلي من الناقورة باتجاه صور، والمواجهات تركزت في هذه المنطقة وهو يدعى المحور الغربي في هذه المواجهات. أما في المحور الأوسط ونحن نتحدث هنا فقد تركزت المواجهات الأعنف في محور التوغل البري الذي حاول العدو الإسرائيلي فيه في منطقة رشاف وأيضا في منطقة حداثة، والكل سمع بمعركة حداثة وما تكبده العدو الإسرائيلي ما أجبر أيضا على الانكفاء. حاليا فيما له علاقة بالمحور الأخطر وهو الأهم إذ يعد بمثابة قوس اشتباك، نحن نتحدث عن هذه العملية من دير سريان وأيضا باتجاه شقيف الحمراء، بالإضافة باتجاه زوطر الشرقية، وهذا هو امتداد للمحور الشرقي بأكمل، لأن ها هنا هو معنا محور غربي وهذا هو المحور الشرقي، بينما توجد معظم القرى الجنوبية في هذا أو في هذا المربع بالكامل، ويفصل القرى الجنوب اللبناني نهر الليطاني والذي يصب في البحر الأبيض المتوسط. هنا عندما نتحدث عن هذا المحور فتتم العمليات بهذا الاتجاه، وهناك أيضا نقاط خلفية للعدو يهدف من خلالها إلى ترسيخ وجوده في الخلفية، وهو ممتد من حولة والعديسة وأيضا في منطقة الخيام، وهذه تتركز فيها أيضا مرابط المدفعية والتجمعات ونقاط الإسناد الخاصة بالعدو. إذن عندما نتحدث أمام مسرح كبير من هذه العمليات فحزب الله لا يخوض معركة هي قصف متفرق، بل هي فعلا عملية منع تثبيت توغل من خلال استهداف كل هذه الآليات. إذن تاريخيا الجنوب اللبناني لم يكن في الصراع مع العدو ساحة ردود فعل، بل ميدان استنزاف منظم استهدف القوة المدرعة وأيضا استهدف الهندسة والحماية والقيادة، وصولا إلى تحويل توغل العدو الإسرائيلي إلى كلفة يومية مفتوحة.
0: عندما يخرج وزير الحرب الأمريكي ليقول لقد انتهى عهد قيام الولايات المتحدة بدعم الدفاع عن الدول الغنية. برأيكم ماذا يعني ذلك؟ انتهى عهد الولايات المتحدة بدعم الدفاع، يعني هي اليوم بعد أن كانت تسمي نفسها بالأمس مدافعة عن الشرق الأوسط وعن دويلات الخليج وشرطي المنطقة، تعلن بذات نفسها أنه انتهى ذلك العهد. واللبيب بالإشارة يفهمه.

0: إذن مستمعينا الكرام، رجال الله في الميادين منذ طوفان الأقصى ومنذ الأحداث العظام التي جاء بها أكتوبر العظيم، لقد بعثوا رجال يؤمنون بالله سبحانه وتعالى وبرسوله وأوليائه، ولوهم ولاء صادقا صافيا نظيفا. لهذا أعاروا الله جماجمهم ونكلوا بعدو الله وعدوهم، وكذلك خلقوا لنا معادلات جديدة في الميدان، بددوا ذلك الوهم الذي عشنا العقود أسيرون تحت غياهب الجب، تحت مسمى أن أمريكا هي القوى العظمى وأن إسرائيل ربيبتها ومدللتها. وبات اليوم بات الميدان ورجال الله في الميدان هم من يسطرون الكلمة الأولى ببطولاتهم. ثمار الولاية نراها اليوم في رجال الله في محور المقاومة، وهذا أمر لا بد أن نقف أمامه مطولا، لكن لن أطيل الحديث، سأتركه لأهل الاختصاص. معنا عبر الهاتف الدكتور محمد الحيمي الخبير السياسي والأكاديمي. مرحبا بكم دكتور محمد، وكل عام ونحن إلى نصر الله أقرب.
1: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين لإذاعة.
0: دكتور، هل ذهبتم إلى مكان فيه تغطية جيدة؟
1: أقول أسمع صوت جيدا.
0: نريد فقط أن تكون أن يكون كلامكم واضحا، ابحثوا عن مكان فيه تغطية جيدة.
1: لا، تغطية جيدة عندي، تفضلوا.
0: الآن بدأت أسمعك. فدكتور محمد، طبعا نقول لكم كل عام ونحن إلى نصر الله أقرب، ورجال الله في الميدان ينكلون بعدو الله، ونحن اليوم نرى ثمار تولية الإمام علي وأوليائه الذين باعوا من الله أنفسهم واشتراها الله سبحانه وتعالى بهذا النصر الذي يتراءى لنا يوما بعد يوم.
1: كل سنة وأنتم طيبين، والسادة المستمعين لإذاعة صنعاء الرائدة في الجمهورية اليمنية في خير وعافية وستر من الله، ومن نصر إلى نصر بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى. دكتور محمد، طبعا نحن عندما نقيس مجريات الأمور والأحداث في الميدان وكل ما يدور على الساحة سواء دبلوماسيا أو عسكريا، نجد أن هناك غلبة لمحور المقاومة على محور الشر أمريكا وإسرائيل. ترى في وجهة نظركم، لو أعطيتمونا قراءة سريعة عن يعني كيف تم قلب المعادلة، ما هي العوامل التي وقفوا عليها لتغيير معادلة القوى على الأرض؟
1: في البداية، أولا أنا لست دكتورا على أساس للتوضيح فقط. كيف وصلت المسألة إلى هذا المستوى؟ نود أولا أن نؤكد على بديهية من البديهيات الرئيسية، هو أن الحرب بين الحق والباطل مستمرة من يوم أن خلق الله آدم حتى يومنا هذا. الصراع بين اليهود والمسلمين حدده الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وأوضح أنهم يخلفون دائما الوعود، وأنهم هم قتلة الأنبياء، وأنهم من تجرؤوا على الله سبحانه وتعالى ولم يكتفوا بالتجرؤ على خلق الله فقط، بل تجرؤوا على أيضا على الذات الإلهية. قالوا يد الله مغلولة قلت أيديهم، قالوا عزير بن الله. إذن هنا إصرار من هؤلاء مع الشيطان الذين هم يعتبروا أعداء الأمة إلى يوم القيامة، هم حاولوا بقدر الإمكان أن يقلبوا تحالفا دوليا بكل شتى طرق، تحالف دولي سياسي، تحالف دولي اقتصادي، تحالف دولي باستغلال منظومة الأمم المتحدة، تحالف دولي بكل أشكال وألوان الضغط التي يمكن أن تؤدي إلى استسلام هذه الأمة. لكن يأبى الله لمن لأولئك العلويين، لأولئك الحسينيين، لأولئك الذين اتبعوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، لأولئك الذين أدانوا بالولاء والطاعة لمحمد بن عبد الله بن عبد المطلب وإلى وصيه علي بن أبي طالب من بعده، أولئك الذين صدقوا بالعهد مع الله ومع رسوله ووالوا الله ورسوله والمؤمنين، هؤلاء هم فقط الفئة التي وقفت، رغم أن هناك فئات كثيرة جدا من المسلمين من الموالين لشخصيات ولرموز مختلفة تماما عن ما حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الولاية. لذلك نجد أن هذه الفئة فقط هي التي تصدت لكل المؤامرات منذ عهد بني أمية إلى اليوم، وهذا المسألة سارية بهذه الطريقة. إذن حاولت الولايات المتحدة الأمريكية عبر إسنادها للصهاينة الذين كانوا قاب قوسين أو أدنى من اجتياح قطاع غزة، ولكن رجال الله تصدوا لها بالتخطيط الاستراتيجي والتكتيك العسكري الإبداعي الذي استطاع أن يخزي أكبر جيوش العالم. ولمعلوماتكم أنتم والسادة المستمعين لإذاعة صنعاء بأن من حاربوا في قطاع غزة هم جنود من كل دول أوروبا ومن أمريكا، بل وهناك فرق أمريكية تعد من أجل الحروب خارج الولايات المتحدة الأمريكية ذهبت إلى الحرب في قطاع غزة وكان لها دور كبير جدا وأخزيت.
0: ما أشبه هذا الموقف بما حدث في اليمن؟
1: جاءت الحرب التي شنت على اليمن وشاهد العالم الجنجويد، يعني لم يكتفوا فقط بلاك ووتر وتلك الشركات الأمنية والفرق العسكرية التي أعدت والتدريبات في نيفادا ومن أجل أن يطبقوا العملية في أرض اليمن، ولكنهم عادوا بأذيال الهزيمة. لماذا؟ لأن هناك جنود باعوا كما قلت في مقدمتك أنفسهم لله والله اشترى منهم، باعوا أنفسهم من الله والله قد وعدهم إما بإحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. فأولئك الذين قد فازوا بالشهادة فقد من الله عليهم بالفوز بهذه الشهادة وهم عند الله أحياء يرزقون. ومنهم من ينتظر، أي من ينتظر دوره في الفوز إما بإحدى الحسنين، إما النصر الذي بإذن الله تعالى تتجلى أموره واحدة تلو الأخرى فيما يحدث الآن على أرض الواقع، في ما يحدث الآن من صراع بين محور المقاومة ووحدة الساحات التي تشكلت ما بين إيران والعراق واليمن ولبنان. هذا المحور هو الذي استطاع أن يقول للولايات المتحدة لا، ووقف في وجهها وقال نحن لا ندين لكم، نحن لا نخافكم، بل هناك كما قال الشهيد القائد أن هناك ما هو أقوى وما هو أعظم وما هو الله سبحانه وتعالى، وهو عذاب النار. هناك ما هو أقوى من النووي؟ أين يأتي النووي في في في فيما يقابله من عذاب جهنم إذا ما تخاذلنا عن مهمتنا ودورنا ومسؤوليتنا؟ لذلك نجد أن الآن خلال هذه المرحلة التي حدثت منذ 7 أكتوبر وحتى يومنا هذا، أن الملامح بدأت تتغير في منطقة الشرق الأوسط، وأن طاغوت العصر، فرعون العصر، الولايات المتحدة الأمريكية، بدأت مخاض انهياره بشكل كبير جدا، وها هو الآن يخزى كل يوم بنقطة. ها هو الآن يكلف رئيس، هذا الرئيس يتلاعب بمنظومة الأمم المتحدة، يتلاعب بكل منظومة العالم. هذا الرئيس أعاد الولايات المتحدة، أو بالمعنى الأصح أوضح بأن الولايات المتحدة هي تابع للكيان الصهيوني، وأن من يدير أكبر دولة في العالم وأكبر نظام عالمي في العالم يديره نتنياهو، من الذي يحتل فلسطين، الذي يحتل فلسطين وهو مؤقت وليس له فيها شبرا واحدا. ولذلك تغيرت المعادلة بشكل كبير، أصبحت العزلة الآن تتوسع بشكل كبير على الكيان الصهيوني، وتتوسع بشكل كبير على الإدارة الأمريكية، وتوسعت أيضا حتى على الأوروبيين، لأنهم ظلوا يتغنوا بمسائل حقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق الشارع وحقوق لكل شيء حقوق، إلا شيء واحد وهو حقوق الإنسان، الذي لم يعطوه شيئا في هذا المسألة، أو لا يمكن أن يستجيبوا لهذا الموضوع. فضحوا في هذا الصراع بشكل كبير جدا. الله سبحانه وتعالى قد أوضح طبيعة هذا الصراع بيننا وبينهم، والله سبحانه وتعالى قد وعد المؤمنين الصابرين بالنصر، وألا إن حزب الله هم الغالبون. لذلك هؤلاء هم اتخذوا أن يكونوا من أنصار حزب الله الذي وقف حسينيا علويا، وقف من أجل أن يقول لا يمكن أن نسمح بتدنيس مقدساتنا، لا يمكن أن نسمح بانتهاك حرمات دولنا، لا يمكن أن نسمح بالتدخل في شؤوننا الداخلية، لا يمكن أن نسمح باحتلال بلداننا. لذلك نجد هذا المسألة قد تغيرت بشكل كبير جدا، والأمور إلى نصر بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن المخاض يبدو واضحا، وأن الانهزام يأتي بالتدريج من كل الجوانب، سواء تلك الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية. رغم فارق القوة بين محور المقاومة وما يملكه مجتمعا من الأسلحة التي لا يمكن مقارنتها بتلك الأسلحة الضخمة والمعدات الكبيرة والجيش المهول الذي تمتلكه الولايات المتحدة، لكن مع ذلك فإن السر يكمن في الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والولاء لله سبحانه وتعالى ورسوله والمؤمنين.
0: والله يا أستاذ محمد الحمي لم تترك لي شيئا في خاطري، لهذا أنا أعطيكم الدكتورة الفخرية.
1: الله يحفظك ويبارك فيك.
0: سيد الكريم، طبعا إجاباتك يعني تثلج الصدر، ولكن تظل هناك تساؤلات عظيمة. كنت أريد أن أسأل عن ثمار الولاية، كيف ترجم محور المقاومة عامة وحزب الله خاصة، وكيف سطروا بها دروسا للأمة، وأجبتم عليها. ولكن هناك سؤال مهم جدا على لسان وزير الحرب الأمريكي، الذي قال لقد انتهى عهد قيام الولايات المتحدة بدعم الدفاع عن الدول الغنية. ماذا تحمل لنا أو يحمل لنا هذا التصريح من معنى؟
1: هذا يقودنا إلى تلك الصرخة التي صرخ بها، يعني أتخيرنا بين السلة والذلة؟ ما قال الهيهات منا الذلة. إذن هنا أنت أمام قوم لا يمكن أن يهزموا على الإطلاق، قوم رفضوا أن يكونوا في الهزيمة أو أن يفكروا في الهزيمة. لهم إحدى حسنيين، إما الجن، إذ قالها الشهيد حسن نصر الله، نحن إذا استشهدنا انتصرنا، وإذا انتصرنا. إذن هذا الوزير عندما يقول بهذا الكلام يقول أنا عجزت بشكل كامل أن أحدث تغييرا في مسألة الشرق الأوسط، رغم أنه قد اجتاح يعني أفغانستان واحتلها لمدة وفترة طويلة جدا. والمفارقة العجيبة أنه لم يستطع دخول أفغانستان إلا بعد أن جيش مجموعة من المسلمين واستخدموا أسلوب الخطاب الديني للدفع بالشهاد بالشباب إلى الجهاد لتحرير أفغانستان من المد الروسي. ولو لم يكن ذلك من هؤلاء الشباب الذين ظنوا فعلا أنهم سيذهبون إلى الجنة، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يحققوا شيء. الاحتلالهم لفيتنام ظل فترة طويلة وخرجوا بأديال الهزيمة. ما يملكه الأمريكي هو قوة السلاح والقوة المفرطة في استخدام القوة. إذن هنا المسألة تضيق. أنت لا يمكن أن تغير ثقافة أمة، أو لا يمكن أن تخترق أمة ما لم تستطع أن تخترقها وأن تحتلها ميدانيا. هو لم يستطع أن يحتل ميدانيا، يعني الآن قطاع غزة مساحة بسيطة جدا، دمر كل ما فيها من مباني، هذا الذي يستطيع أن يقدر عليه، لكنه لم يستطع أن يدمر عزة أولئك المجاهدين في سبيل الله، أولئك الموحدين في سبيل الله، أولئك الذين بذلوا أرواحهم، باعوا والله اشترى منهم. إذن هنا يقول أنا أمام قوم لا يمكن هزيمتهم، لذلك أنا أعلن أننا لا نستطيع أن نحدث تغييرا على الإطلاق. وبالمعنى هذا الإعلان يدل على أن هناك إعلان مبكر عن سقوط المنظومة الاقتصادية أو الهيمنة الأمريكية اقتصاديا وعسكريا على مستوى العالم، وأن الهيمنة القطب الواحد مؤشراتها بدأت، لا بل ومخاض وفاتها، والأكفان تعد من الآن لكي يصار بنعشها إلى المقابر.
0: نعم أستاذ محمد الحيمي، طبعا الله سبحانه وتعالى قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذا أمر إليه أن نتبع أصلح الناس وأعدل الناس وأنصف الناس، ومن يقيمون كتاب الله على أرضه. ونحن اليوم في معركة فاصلة بين الحق والباطل، أهل الحق وأهل الباطل. ليخرج على رأس الشرك كله ترامب، صرح قائلا لن يسيطر على مضيق هرمز أحد، وسلطنة عمان ستتصرف مثل الجميع وإلا فسيتعين علينا نسفها. وقال أيضا مهددا حلفائه إذا لم توقع السعودية وقطر والكويت والمجموعة بأكملها على اتفاقيات إبراهام فلن نمضي قدما في إبرام اتفاق مع إيران. يعني ابتزاز واضح جدا، وبنفس الوقت يشيد ويستثني دولة الإمارات، وقال الإمارات دولة جريئة لأنها شاركت أيضا بضربات ضد إيران لطالما نفت ذلك وتهربت من الاعتراف بذلك. اليوم بعد تهديدات ترامب لسلطنة عمان الشقيقة، خرجت عمان برد رسمي فعلي، وكلنا نعلم ما الذي قامت به عمان ردا على هذا التهديد الذي قام به المعتو ترامب. يعني حقيقة عندما تقوم بفتح المجال الاقتصادي أكثر من ذي قبل وبشكل أوسع، ماذا تتوقعون أن تكون الرسالة المضادة على رسالة عمان جراء هذا التهديد؟
1: مثلما صنع مع إيران سيضطر مرغما للموافقة على مطالب عمان أو على الاتفاقية التي تم الاتفاق عليها في مسألة إدارة مضيق هرمز. هذا أبسط ما يمكن أن نصل إليه من قراءتنا لتصرفاته منذ توليه في المرحلة الأولى. هذا الرجل متخبط، هذا الرجل هدد بالسلاح، هذا الرجل وقع اتفاقية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وهو بذلك يعلم أنه اتخذ خطوة يمكن أن تهدد الولايات المتحدة الأمريكية في أي على مدار ما تبقى من حكمه والفترة اللاحقة. إذن هو الآن مرغم وليس مخير، مرغم على أن يقبل بهذا الوضع، لأنه المسألة لم تعد تمس الولايات المتحدة الأمريكية، المسألة أصبحت تمس اقتصاد العالم بالكامل، ولا يمكن أن يضحي العالم باقتصاده من أجل تصرفات شخص معتوه قالت أمه عنه لا تنتخبوا هذا إنه معتوه. لذلك صحيح. ما الذي نتوقع
0: يعني شهد من أهلها،
1: يعني إذا كانت الأم هي المربية وهي تعرف من معها، هي التي ربت. لذلك نقول أن الإدارة الأمريكية ممثلة بالرئيس المعتوه هي أعلنت أنها تخرج من إطار الهيمنة الدولية إلى التقلب الفكري والتقلب السياسي والتقلب الاقتصادي، يعني في على مدار اليوم الواحد نجد تغريدات عدة تقلب شؤون العالم بالكامل، والاقتصاد المشكلة أنه بيجري

0: هذه، هل هي السبب تردد دول الخليج في إبرام والتوقيع على اتفاقية إبراهام؟
1: نعم، لأنه كانت المسألة بالترغيب في المراحل السابقة، في التشجيع، استخدم التشجيع في السابق، ونشجع أولئك الدول، وشكرا للمغرب، شكرا للذين حضروا. الإمارات دولة جريئة تتمتع بقادة ممتازين شباب، وبعد ذلك بدأ بالترغيب، وبعد ذلك بعد الترغيب
0: جاء بالتهديد،
1: بدأ يقول اشتراطات علشان نعمل دولة فلسطينية، يجب أن يوقع العالم العربي على معاهدة إبراهام أو اتفاق سلام بينهم وبين إسرائيل.
0: ثم تغيرت من من من من من نقطة الاعتراف بفلسطين إلى التوقيع سلام مع إيران.
1: طبعا
0: يعني صار مشروطا الآن إيقاف الضربات.
1: هو الآن كان حاول يفرض، حاول يشجع، حاول يفرض، حاول يدعو، وجد أن هناك محور يرفض الاعتراف بالمحتل، وهناك محور كان هناك الشهيد القائد استخدم مصطلح تدجين القادة والمسؤولين الذين يصبحون خداما للصهاينة بهذا المعنى، يعني أنهم خدام للصهاينة والأمريكان في المنطقة، يقدمون لهم كافة التسهيلات للسيطرة على بلدان العالم العربي والإسلامي. الإمارات واحدة من هؤلاء. السعودية أدركت أنها في الفترة الأخيرة، يعني جزء من دول الخليج أدركت أن وجود القواعد الأمريكية ليس من أجل حماية دول الخليج ولا تطبيقا لاتفاقية البترو دولار، لأن المسألة بدت واضحة أنها موجودة لحماية إسرائيل، وأنها موجودة لتقوم بإنذار مبكر، لا بل وتكون خط أمامي للدفاع عن إسرائيل.
0: طبعا هناك هناك غباء سياسي كبير عندما تحول الوسيط الذي لا طالما تلجأ إليه في ملماتك وتحوله إلى غريم وتحوله إلى عدو مباشر. عندما هدد ترامب عمان، مسقط ردت بتوسيع التجارة والاقتصاد بشكل أوسع مع إيران وهي لا تتراجع عن ذلك. يعني حقيقة هناك تداعيات لهذه الخطوات، ماذا ترون؟ هل تعتقدون فعلا أن أمريكا بعد إما أن تخسر هيبتها وإما أن تنفذ تهديدها وتضرب مسقط، ماذا ترون؟
1: هذه مؤشر لبقية دول الخليج، you are nothing، أنتم لا شيء، يعني أنتم خدام لنا، يعني أنا في أي لحظة ممكن أنقلب عليكم. مثل ما هدد عمان، هو يدرك أن تهديده هذا سيذهب أدراج الرياح. ما الذي يستطيع أن يعمله؟ أنه يدفع بالنتنياهو يروح بمسيرة ويضرب زي ما ضرب في الإمارات وزي ما ضرب في الكويت وفي الإمارات العربية المتحدة. إذن المسألة هنا لعبة سياسية من هذا المعتوه، بيحاول بقدر الإمكان أن يرغم الدول على أن تنصاع للولايات المتحدة وأن توقع اتفاق، مع أنه أغلب دول الخليج بالمفتوح، يعني والشعب يحرم، هذا الشعب العربي والإسلامي داري بهذا الأمر، أن هناك مكاتب تجارية وأن هناك تعاون دبلوماسي بين دول الخليج، بل وهناك مكاتب وسفارات. إذن المسألة رغم أنه قد اتبعوا تعليماتهم إلى مستوى فتح علاقات سرية بينهم وبين الكيان الصهيوني، إلا أنهم مع ذلك ولم ترضى عنك اليهود حتى تتبع ملتهم. إذن ما مش راضين علينا هم، ولا عيرضوا على الخليج، حتى لو اتبعوا ملتهم وساروا وقعوا ما عيرضوش عليهم عبد. نفس الكلام إذن موضح في القرآن الكريم.
0: نعم، وحتى لو يدركنا الوقت، نريد أن نؤكد فقط بأن

0: أنا قوم بعنا من الله أنفسنا وبأننا على درب كربلاء. الكل استشهد والكل سيستشهد حتى إعلاء كلمة المعجزات في جبهة الجنوب ومعارك تاريخية أسطورية يخوضها رجال الله حزب الله في هذه الأثناء. ألا إن حزب الله هم الغالبون. أفلح من أهداهم الصلاة على محمد وآل محمد بنية نصرتهم وحمايتهم وتثبيت أقدامهم وتسديد ضرباتهم. سيد الكريم سعدني جدا أن تطلوا معنا عبر فترتنا المفتوحة تحية اليمن وأثيرنا أثير إذاعة صنعاء، ونسأل الله النصر لرجال الرجال المرابطين في الجبهات في كل جبهات محور المقاومة، ألا إن نصر الله قريب
1: يا رب.
0: شكرا لكم أستاذ محمد الحيمي الخبير السياسي، ولنا لقاءات تجمعنا بإذنه تعالى. إلى اللقاء، والله على نصرنا لقدير.
1: مع الله.
0: مع الله.
2: يهدد ترامب سلطنة عمان وهي المعروفة بسياسة وسيطة محايدة وبعلاقة بالغرب وبلاده توصف بالاستراتيجية، وأي تهديد ذاك الذي أطلقه الرئيس الأمريكي وهو المعروف بتخطيه كل الأعراف والقوانين الدولية والإساءة إلى الحلفاء مرارا. سأل سائل من الصحفيين عن إدارة مزدوجة لمضيق هرمز، فكان الرد عن عمان ننسفها إن لم تتصرف كغيرها. إنه التلويح بالقوة لفرض السياسات وتغييرها بالإكراه، وقد انتهجته إدارة ترامب الثانية حتى مع المتعاونين والحلفاء. ومن بعد القوة العسكرية يأتي تهديد آخر بالعقوبات الاقتصادية يوجهه إلى السلطنة وغيرها وزير الخزانة الأمريكية. لا تأبه واشنطن بصديق ولا بحليف، وهي تنصب نفسها الآمر الناهية كيفما تشاء، حتى إن المقربين قد امتعضوا وعبروا عن استيائهم. ليست سابقة من ترامب وفريقه، لكن التحالفات لم تعد تعني شيئا لدى الولايات المتحدة الجديدة تحت حكمه المستمر أعواما. لا يتورع عن إهانة الحلفاء ولا عن توعدهم، وهو الذي هدد أو هاجم أو ينوي ما لا يقل عن 15 دولة بحسب الإندبندنت. تقول الصحيفة البريطانية إن العالم اكتشف ما لم يفعله ترامب بتهديده عمان، وقد كان يستيقظ مكتشفا ما قد فعله في إشارة إلى فنزويلا وإيران. والسلطنة في الإعلام الغربي معروفة بترسيخها سمعتها كسويسرا الشرق الأوسط، وتهديدها ضاغط على جميع الوسطاء.

ولدى الحلفاء الآخرين. إنه منطق الإخضاع، ومن منظوره يعيد ترامب صياغة علاقات بلاده بالدول، ويرمي من ورائه إرث عقود لا يلزمه في شيء كما التزم أسلافه.

سلام الله عليكم ودائما كل عام وأنتم بخير. مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، ونرحب بكم إلى ثانية نشراتنا الإخبارية.

بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بداية أبرز عناوين النشرة. فعاليات تحضيرية في إطار الاستعداد لإحياء ذكرى يوم الولاية في عدد من المحافظات. العدو الصهيوني يعترف بمصرع وإصابة عدد من جنوده، والمقاومة الإسلامية في لبنان توسع دائرة النار وتقصف صفد ونهارية ومغصوبات الجليل الأعلى الاستيطانية الصهيونية. حرس الثورة الإسلامية في إيران يسقط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 أثناء تنفيذ عمل عدائي. في التفاصيل، نظم في عدد من المحافظات نظمت فعاليات ثقافية ومهرجانات وأمسيات تحضيرية في إطار الاستعداد لإحياء ذكرى يوم الولاية بمشاركة قيادات محلية وتعبوية وشخصيات اجتماعية. وأكدت كلمات الفعاليات أن إحياء هذه الذكرى تعتبر جزءا من الموروث الإيماني للشعب اليمني وتذكيرا مستمرا ببلاغ الولاية. ودعت إلى التفاعل الواسع مع الفعاليات التي ستقام في المحافظات بهذه المناسبة، لافتة إلى ما وصل إليه الشعب اليمني من نصر وعزة وتمكين في مواجهة العدو الأمريكي الصهيوني. وتطرقت إلى دلالات إحياء هذه الذكرى في ترسيخ قيم الولاء وفق المفاهيم الإسلامية القرآنية الصحيحة، تتويجا لعظمة الرسالة التي جاء بها النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم عندما رفع يد الإمام علي عليه السلام وقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. واصل جيش العدو الصهيوني خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر القصف المدفعي وإطلاق النار وعمليات النسف شرقي القطاع. ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن مصدر محلي أن قوات العدو نفذت عملية نسف شرقي مدينة غزة بالتزامن مع تجدد القصف المدفعي على مناطق شرقي حي الزيتون جنوب شرقي المدينة. وأطلقت زوارق حربية للعدو النار قبل

0: على سواحل مدينة غزة، وكذلك قبالة خان يونس، ورافق ذلك إطلاق قنابل إنارة. هذا في حين أطلقت آليات العدو النار شرقي مدينة خان يونس ووسطها، وفي الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة شنت قوات العدو حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة تخللها اقتحام للمنازل وتفتيشها بشكل استفزازي وعبثي والتنكيل بسكانها. وأفادت وكالة سند الفلسطينية للأنباء بأن قوات العدو اعتقلت 17 فلسطينيا، فيما صعدت مجموعات الغاصبين المستوطنين الصهاينة من اعتداءاتها المتواصلة في الضفة الغربية، حيث شهدت عدة مناطق سلسلة من الهجمات والانتهاكات التي استهدفت الفلسطينيين وممتلكاتهم. أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن مسيرة للعدو الصهيوني استهدفت صباح اليوم عددا من العمال الذين يقطفون البطيخ في حقل خراج بلدة برج الشمالي دون وقوع إصابات. وشن طيران العدو غارات على بلدتي أرنون وكفر التبنيت جنوبي لبنان، في حين استهدف قصف مدفعي بلدة كفر رمان ومنطقة كفر جوز في قضاء النبطية. كما قصف العدو محيط بلدة دبين في قضاء مرجعيون وفجر عدة منازل بالبلدة. وطال القصف العدواني الصهيوني بلدة دير الزهراني في قضاء النبطية، واستهدفت غارة عدوانية بلدة عرب صاليم في القضاء نفسه، فيما طالت غارتان بلدتي شقرة وميفدون. وقصف طيران العدو محيط مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية مرتين في أقل من ربع ساعة. اعترف جيش العدو الصهيوني اليوم بمصرع جندي وإصابة 4 بعد استهدافهم بمسيرة للمقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله. وكانت المقاومة الإسلامية اللبنانية قد استهدفت بنا تحتية لجيش العدو في مدينة صفد المحتلة وفي مغصوبات كرم إيل وكريات شمونة ونهارية الاستيطانية الصهيونية بصليات صاروخية نوعية. ودكت المقاومة الإسلامية اللبنانية تجمعات لآليات وجنود العدو في بلدة بيت ليف وفي الأطراف الشرقية لبلدة الغندورية، وتجمعا لآليات وجنود العدو عند منطقة عريض دبين في أطراف بلدة دبين وثكنة يعرى ومقر قيادي تابع للعدو في بلدة الناقورة، وتجمعا لآليات العدو وجنوده في الأطراف الشرقية لبلدة الغندورية، وقوة صهيونية في ثكنة ليمان وثكنة شميرة بقذائف المدفعية وصليات صاروخية ومسيرات انقضاضية. ودمر مجاهدو حزب الله المقاومة الإسلامية اللبنانية دبابتين في أطراف بلدة زوطر الشرقية بصاروخين موجهين، وعندما تقدمت قوة عدوانية احتلالية صهيونية باتجاه الدبابتين استهدفتها المقاومة الإسلامية اللبنانية بصاروخ موجه ثالث وأصابتها مباشرة. هذه الأنباء تتوالى على حضراتكم مستمعين الكرام من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 حاولت تنفيذ عمل عدائي فوق المياه الإقليمية للبلاد. وأكد حرس الثورة الإسلامية أن أجواء المياه الإقليمية لإيران تخضع لسيطرة ومراقبة كاملة، وسيتم التعامل بحزم مع أي انتهاك أو تجاوز. في السياق ذاته أعلن التلفزيون الإيراني الكشف عن الزورق الهجومي السريع 27 رجب القادر على إطلاق صواريخ كروز بعيدة المدى وبسرعة 100 عقدة. في شأن آخر، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتلقيها بلاغا بتعرض محطة زابوروجي الروسية للطاقة النووية لهجوم بطائرة مسيرة، حيث أصابت مبنى التوربينات في الموقع ما تسبب في إحداث ثقب في جداره. وذكر رئيس الوكالة أن فريق مفتشيها المتواجد في المحطة طلب الإذن للدخول وفحص الأضرار بدقة وتقييم الوضع، معربا عن قلقه إزاء هذا الحادث، واصفا الهجمات بأنها أشبه باللعب بالنار. هذا ونفى الجيش الأوكراني الاتهامات الروسية واصفا إياها بأنها حيلة دعائية جديدة. وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه الحرب الروسية الأوكرانية منذ فبراير شباط من العام الميلادي 2022 وسط تصاعد الضربات المتبادلة وتراجع فرص التوصل إلى تسوية سياسية قريبة. أعلن الجيش الأمريكي مقتل 3 أشخاص في ضربة استهدفت زورقا في شرق المحيط الهادئ. وحسب إحصاء أوردته وكالات عديدة فقد بلغ عدد القتلى جراء هذه العمليات نحو 200 شخص على الأقل. وتنفذ واشنطن منذ أشهر ضربات في المحيط الهادئ ومنطقة البحر الكاريبي مستهدفة زوارق تزعم أنها متورطة بتهريب المخدرات، ولا تقدم إدارة ترامب أي أدلة على تورط الزوارق التي تستهدفها في السلوك المزعوم أمريكيا بتهريب المخدرات. ويندد خبراء ومسؤولون في الأمم المتحدة بهذه الهجمات ويصفونها بأنها عمليات إعدام إجرامية خارج القانون. إلى ذلك حذرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يونسكو اليوم من أن الحصار النفطي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا يعرض نظام التعليم في الجزيرة لخطر حقيقي، ويتسبب في تقليص ساعات اليوم الدراسي ومفاقمة النقص في أعداد المدرسين. وذكرت أن التعليم يواجه أزمة حادة في كوبا جراء النقص الراهن في إمدادات الطاقة، مؤكدة أن هذا الوضع يهدد مستقبل جيل كامل ويخلف تبعات سلبية طويلة الأمد على البلاد. وكانت الحكومة الكوبية لجأت إلى اتخاذ تدابير طارئة للتعامل مع الأزمة، شملت تقليص مدة اليوم الدراسي وإنهاء العام الدراسي مبكرا، إلى جانب تعليق الدراسة الحضورية في الجامعات الكوبية في ظل المعاناة من حصار أمريكي مفروض منذ العام 1962 وتم تصعيده وتشديده مؤخرا، إضافة إلى حصار نفطي فرضته إدارة ترامب منذ يناير ما تسبب في نقص حاد في السلع الأساسية وانقطاعات متكررة للتيار الكهربائي واضطرابات في قطاع النقل. هذا كان النبأ الأخير، وأختم النشرة بالتذكير بأبرز عناوينها. فعاليات تحضيرية في إطار الاستعداد لإحياء ذكرى يوم الولاية في عدد من المحافظات. العدو الإسرائيلي يعترف بمصرع وإصابة عدد من جنوده، والمقاومة الإسلامية اللبنانية توسع دائرة النار وتقصف صفد ونهارية ومغصوبات الجليل الأعلى الاستيطانية الصهيونية. حرس الثورة الإسلامية في إيران يسقط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 أثناء تنفيذ عمل عدائي. بذا تنتهي نشرة الأخبار الثانية، وفينكم بها من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أشكر لكم طيب الإصغاء وإلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: كلام في محله.
3: حجاب الله ويا سنة على جو اليمن، خصوصاً في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
4: فعلاً جو اليمن ثاني، خصوصاً في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحياناً بتكون مستحيلة.
3: للمها كذا،
4: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
3: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
4: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
3: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
4: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
3: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف إنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان أشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة وأخرج أتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
4: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
3: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
2: كلام في محله،
5: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: الزكاة هي العبادة التي تجسد المعنى الحقيقي للسعادة والتناغم الاجتماعي، لأنها كفاية المستحقين وترقية المزكين، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
7: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
8: ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية: أولاً 89.9 ميجا هرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولا إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولا إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجا هيرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها. مدينة جبلة، منطقة الشباب المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هرتز، مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هرتز، مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامسا 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هرتز، محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية
1: اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، في هذه المساحة التي نتجول فيها وإياكم عبر أثيرنا لمختلف محافظاتنا الحرة الأبية وما يفتعل فيها من فعاليات وأنشطة مختلفة، وجهتنا إلى إبا الجميلة ماذا فيها ترى؟ من خلال مراسلنا علي عبد عباد سنعرف.
2: مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت شعار من كنت مولاه فهذا علي مولاه، حيث شهدت مديرية قبلة بمحافظة إبا فعالية خطابية وثقافية بهذه المناسبة إحياء لذكرى يوم الولاية هذا، وقد ألقيت العديد من الكلمات والتي بدأت الفعالية بالقرآن الكريم تلاوة الأستاذ محمد الشعبي ثم النشيد الوطني، كما أيضا ألقى قصيدة الأستاذ نبيل الحضرمي بعنوان من وحي يوم الولاية، فكلمة للسلطة المحلية بالمديرية ألقاها أبو زيد الشاجع مدير عام مديرية قبلة، وجاء بكلمته:
3: أمير المؤمنين علي كل باسمه وصفته ومقامه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مثل هذا اليوم يقول قائل: لماذا علي؟ لماذا؟ سؤال: لماذا نتولى علي؟ عندما نزل قول الله عز وجل على الصادق المصدوق محمد صلوات الله عليه وعلى آله ورسولنا الكريم عائد من حجة الوداع، علم الناس أمور الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، بقى شيء واحد، والجميع يعلم بأنه لكل نبي وصي، كان لسليمان وصي، لموسى وصي، يعني ما من نبي إلا وله وصي. موسى عليه السلام قال: هارون أخي رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، عندما قال وهو في مكة ما زال في بداية الدعوة قائلا: جمع بني هاشم من يكون منكم أخي ووصي وخليفتي وحامل لوائي في الدنيا والآخرة. قيل بأن القوم كلهم بني هاشم طاطوا رؤوسهم لله أمير المؤمنين علي عليه السلام. قال: أنا يا رسول الله. قال له: إذن أنت أخي. وعندما خرج رسول الله في غزوة اعتقد موتى لمقاتلة الروم، ترك أمير المؤمنين علي في المدينة أتى المنافقين، رسول الله ما عايش أمير المؤمنين علي قد وزبل منه، خليك بنا النساء بالمدينة. يوصل الكلام إلى أمير المؤمنين علي: ما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: ألا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، أنت هارون الأمة. لذلك عندما نتولى علي الله عز وجل قال لنبيه محمد صلوات الله عليه وعلى آله أيها الرسول: بلغ آية البلاغ. لا توجد آية في كتاب الله عز وجل بآية البلاغ إلا هذه الآية: بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته الله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وهو عاد من حجة الوداع مع 120,000 حاج قال للمتقدمين: عودوا، وللمتأخرين هلموا، وجمع أقطاب الإبل في منطقة تسمى بغدير خم. لذلك انظروا، قالوا معهم الشيعة ليلة غدير، وكنا مثلهم.
2: مستمعين الكرام، أيضا ألقيت العديد من الكلمات من قبل أيضا الدكتور عبد المطري، وكذا أيضا كلمة إحدى الشخصيات الاجتماعية بالمديرية، ثم أيضا ألقى أبو طه كلمة مسؤول التعبئة العامة بمديرية قبلة، تناولت تلك الكلمات مناقب الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه التي أيضا نستفيد أيضا من هذه المناقب ومن هذه الصفات ونجعل قدوة لنا في حياتنا العملية على مستوى المجتمع بشكل عام. هذا وتتواصل هذه الفعاليات في مختلف محافظة إب لمختلف المديريات ومختلف الجهات المختلفة في القطاعين العام والخاص، احتفال بذكرى يوم الولادة الولاية ولاية علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ختاما هذه أرقى التحية مني علي عبد علي عبادي إذاعة صنعاء البرنامج العام برنامج تحية اليمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه، والصلاة والسلام على سيد الخلق وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وجعلهم سفينة النجاة وأمان الأمة من الاختلاف والضلال. في ضوء قوله تعالى: سمعنا الكرام، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، هنا سؤال مهم، فإن أعظم سؤال واجه العقل الإسلامي بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن سؤالا فرعيا يتعلق بمسائل فقهية جزئية، بل كان سؤالا وجوديا ومعرفيا جوهريا، سؤالا تتفرع عنه كل الأسئلة الأخرى، ألا وهو: كيف نعرف مراد الله ومراد رسوله بعد انقطاع الوحي وغياب شخص النبي الكريم؟ من أين نستمد معالم الدين وأحكامه وتفسير كتابه؟ ومن هي الجهة المؤتمنة التي تحفظ الدين من التحريف ومن التأويل ومن الانحراف والأمة من التفرق والاختلاف؟ إن الإجابة عن هذا السؤال هي التي تميزت عندها المواقف وانقسمت عندها الصفوف وتحدد على ضوئها مسار الأمة عبر التاريخ. فمن رأى أن الله تعالى بحكمته ورحمته لا بد أن ينصب للمسلمين وليا مرتضى مؤيدا منه ومسدد يكون خليفة عن الرسول في حفظ الشريعة وبيان معالمها، ويكون مرجعا للهداية لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كما كانت الأوصياء في الأمم السابقة، فقد سار على الصراط المستقيم واستمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها. ومن رأى أن الأمة قادرة على تدبير أمرها بنفسها بالاجتهاد والشورى واختيار الحاكم، فقد فتح بابا واسعا لتأويل النصوص وفق الأهواء والمصالح، وجعل الدين تابعا للسياسة، وحول الخلافة الإلهية إلى ملك بشري. هذا البحث ليس سردا تاريخيا محضا ولا استعراض للخلافات الكلامية القديمة، نريد أن نفتح قلوبنا وعقولنا على هذه الخلاصة. هذا سعي محض للوصول إلى الحقيقة الكاملة، تلك الحقيقة التي تمكن الإنسان من معرفة الطريق الذي يسير فيه والهدف الذي يتجه إليه والجهة التي يتبعها. إنها المعرفة التي تميز الحق من الباطل والهدى من الضلال والصراط المستقيم من السبل المتفرقة. لقد قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، صدق الله العظيم. فما هو ذلك الصراط المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه؟ ومن هم أعلامه؟ من هم أركانه؟ وكيف ضل عنه من ضل؟ وما هي الجذور الفكرية والنفسية التي أدت إلى هذا الضلال؟ وكيف تحولت مسيرة أمة بأكملها من الهدي النبوي إلى الملك الجبري، ومن ولاية الله ورسوله إلى ولاية أعداء الدين؟ هذا ما يجب أن نعرفه إننا ننظر إلى التاريخ هنا لا باعتبارها قصصا وأخبارا للتسلية أو للفخر والاعتزاز القبلي، بل باعتباره ميدانا لاستخراج القوانين الإلهية والسنن الربانية التي تحكم صعود الأمم وسقوطها، والتي لا تحابي أحدا ولا تجامل شعبا ولا قبيلة. قال تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذه السنن هي التي تفسر لنا كيف أن أمة الإسلام التي بدأت بالوحي والنور انتهى بها المطاف إلى التيه والظلمات وما نحن عليه اليوم، ليس بسبب مؤامرات خارجية فحسب، بل بسبب علل داخلية بنيوية تفجرت في اللحظة الأولى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واستمر مفعولها جيلا بعد جيل بعد جيل. فمعرفة هذه السنن وقراءة التاريخ في ضوئها هي الطريق الوحيد للخروج من دائرة التيه
واستئناف المسيرة الحضارية على أسس صحيحة، وهذا هو المقصد الأسمى مما نريد قوله. وطبعا حدث أول انقلاب في التاريخ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحت تلك السقيفة ومن يومها ونحن نتجرع إلى ذلك.

والله لأن أبيت على حسك السعدان مسهدا أو أجر في الأغلال مصفدا أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد وغاصبا لشيء من الحطام. وكيف أظلم أحدا لنفس يسرع إلى البلا قفولها ويطول في الثرى حلولها. والله لقد رأيت عقيلا، عقيل ابن أبي طالب أخو الإمام علي عليه السلام، والله لقد رأيت عقيلا وقد أملك، يعني افتقر يعاني من الفقر الشديد المدقع، حتى استباحني من بركم صاعا ورأيت صبيانه شعث الشعور غبر الألوان من فقرهم كأنما سودت وجوههم بالعظلم، وعاودني مؤكدا وكرر علي القول مرددا، فأصغيت إليه سمعي فظن أني أبيعه ديني وأتبع قياده مفارقا طريقتي، فأحميت له حديدة ثم أدنيتها من جسمه ليعتبر بها، يعني قربها منه ليحس كم هي حارة جدا قبل حتى أن تمس جسده، إنما الحرارة التي يشعر بها من اقترابها. فضج ضجيج ذي دنف من ألمها وكاد أن يحترق من ميسمها، فقلت له ثكلتك الثواكل يا عقيل، أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه، وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه، أتئن من الأذى ولا أئن من لظى. يعني لاحظوا هذا الدرس العجيب جدا، ذلك هو أخوه عقيل بن أبي طالب ويعاني من الفقر الشديد ويريد صاعا من البر لأجل أطفاله وهم يعانون من الفقر المدقع، لكن أمير المؤمنين يمتنع عن أن يزيده شيئا من المال العام، يعني أرقى مستوى من النزاهة والحفاظ على المال العام. كم هو الفارق بين من يستبيح المال العام ويتصرف فيه كما يشاء ويريد، ومن يرعى فيه هذا الحق إلى هذه الدرجة والنزاهة العالية جدا. كم يحال الكثير من المسؤولين، من الموظفين، من الزعماء، من الملوك والأمراء الذين يستأثرون بالمال العام والمصالح العامة للأمة ويستغلونها وينهبونها ويكونون فيها في عيش الترف، عيش الترف والبذخ والاستباحة

0: من الأمر الإلهي إلى الأمر البشري الناقص، هذا ما وقع في الأمة الإسلامية عقب وفاة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لم يكن مجرد خلاف سياسي عابر على من يتولى شؤون الحكم كما يصوره المخففون من هول الحدث، بل كان بمقتضى النص القرآني الصريح بلسان عربي مبين انقلابا كليا على أعقاب الدين، انقلابا طال بنيته وأركانه ومصادر معرفته والجهة المؤتمنة على حفظه وتفسيره. إنه الانقلاب الذي لم يبدأ من نقطة الصفر بعد الوفاة، بل كان تعبيرا عن نزوع خفي دفين كشفه القرآن وحذر منه، نزوعا لاستبدال نظام الاصطفاء الإلهي بمنطق التغلب القبلي، ذلك النزوع الذي أجهض المشروع النبوي العظيم في بناء أمة حضارية شاهد على الأمم قائمة على ولاية أهل البيت عليهم السلام الذين اختارهم الله وطهرهم وحوله إلى كيان سياسي لا يختلف في أمراضه وأطمعه عن الأمم السابقة وأيضا الأمم اللاحقة، ومن نعيش اليوم لأكبر دليل. تربط هذا الانقلاب، نربطه الانقلاب العملي الذي جرى في سقيفة بني ساعدة، وبين الانقلاب المنهج الأعمق الذي تلاه والمتمثل في التحريف في التأويل الذي نشأ كأداة لتبرير الواقع الجديد، ذلك التحريف الذي لم يكتفي بتغيير فهم آية أو حديث، بل أسس لمنهج كامل في قراءة النص الديني، منهج يجعل النص تابعا للسياسة والواقع القبلي ويحول الدين إلى إيديولوجيا تبريرية للملك الجبري. إنه التحريف الذي قاتل عليه علي بن أبي طالب عليه السلام في معارك الجمل وصفين والنهروان، تلك المعارك التي سماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم القتال على التأويل. بروحي أنت وكل ما لي يا رسول الله، قد أدركت ما الذي سيحدث من بعدك، مؤكدا بذلك أنها ليست حروبا على الكفر الصريح، بل حروبا على الفهم المنحرف للدين، ذلك الفهم الذي مزق الأمة إلى فرق وطوائف ومذاهب متفرقة تحقيقا للوعيد القرآني القاطع: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، صدق الله العظيم. من خلال تتبع دقيق للنصوص التاريخ، كيف تحول هذا الانقلاب من مجرد بيعة في سقيفة إلى نظام ملكي قبلي راسخ حولت فيه الولاية من اصطفاء إلهي محض، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، إلى حق حصري لقبيلة قريش تحت شعار الأئمة من قريش، ثم تضيق الدائرة أكثر فأكثر ليتحول ملكا عضوضا تتوارثه عائلة واحدة هي عائلة أبي سفيان التي أسلمت طوع السيف لا طوع العقيدة، لتكون النهاية المنطقية والطبيعية مستمعين لهذا المسار الباطل ارتماء الأمة في أحضان ولاية أعداء الدين اليهود والنصارى والطواغيت، استنادا إلى منطق الخوف والبراغماتية السياسية الذي حذر منها القرآن بلسان عربي مبين: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. وهكذا يكون البحث هذا الذي نطرحه بين أيديكم وتسمعه مسامعكم قد رسم الدائرة الكاملة للانقلاب من رفض التنصيص الإلهي إلى تأسيس الحكم القبلي إلى التحريف التأويلي المبرر إلى الانهيار في الملك الجبري وأخيرا إلى التيه الحضاري والاستسلام لأعداء الله مصداقا للإنذار القرآني الذي فضح هذه الميول الخفية، وهم بعد حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم من بعده. بهذا المعنى العميق هي محاولة لقراءة التاريخ، قراءة سننية نقدية لا قراءة سردية تجميلية. نحن نطرح الأمر كما هو، إنها دعوة لتحرير العقل المسلم من أغلال التقديس الأعمى للماضي ومن ثقافة التبرير التي تحول دون الاعتبار والاتعاظ. فالتاريخ عندنا ليس أصناما تعبد، بل هو ميدان لاستخراج القوانين الإلهية التي تحكم حركة الأمم والتي لا تحابي أحدا، لنعرف من خلالها أين أخطاؤنا وكيف يمكن أن نعود إلى الصراط المستقيم، وكيف نستطيع الخروج اليوم من عنق الزجاجة التي وضعنا أنفسنا فيها ما بين المطرقة والسندان بعد أن انسلخنا عن الأوامر الإلهية وتجرعنا وبال ذلك جيلا بعد جيل حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم من استعباد دول غربية لخير من استخلفهم الله لهذه الأمة.
1: لذلك في مقابل ما تسعى له أمريكا وأن هناك استجابة واسعة من كثير من الحكومات والأنظمة لتقبل ذلك وللتفاعل مع ذلك كشيء مقبول ومستساغ، بل وحتى محاربة من لا يقبل بذلك، هذا أمر خطير جدا. يعني هناك حكومات من المسلمين، زعماء وقادة، ملوك وأمراء لديهم تقبل تام لولاية أمريكا

يعتمرون عادوا هذه الجهة أو هذا البلد الإسلامي أو هذا الجهة الإسلامية فيعادونها بأشد حالات العداء. فولاية أمريكا هي ولاية الطاغوت، هي ولاية الطاغوت التي هي امتداد للتولي للشيطان. فنجد أهمية المسألة لنا في هذا العصر، في هذا الزمن بعد أكثر من 1400 سنة.

نعم، وعلى من تأسى بأخلاق النبي محمد يتأسى بأخلاقه بأخلاق وصيه علي. من عاش صفرا من الأخلاق والأدب يحيا فقيرا، ولو يمشي على الذهب ما قيمة المرء إلا طيب جوهره، لما حواه من الأموال والحسب ما عدا لنا اليوم بعد تكشف حقائق هذا العالم التي بدت واضحة وجلية، أننا تهنا لعقود خلت، أننا تهنا وسلمنا لغيرنا أخلاقنا ومصائرنا وعقولنا وأفئدتنا. أنا الأوان أن نعود إلى هذا النهج القويم، هذا الصراط المستقيم، ولا يمكن أن نعود به لو طالما لم نعود إلى تولي من ارتضاه الله سبحانه وتعالى لنا وليا. اللهم والي من والاه وعادي من عداه. مستمعينا الكرام، نحن نوالي عليا، وثمار الولاية نراها اليوم جلية بهذا النصر العظيم وبعودة مكانتنا كأمة محمد من جديد. نحمد الله على هذه المنة وعلى هذا الفضل العظيم. لم يتبقى لنا الكثير في فترتنا الأثيرية هذه، ولكن سعدنا فعلا أن يكون من نصيبي أنا وزميلتي أماني عامر هذا اليوم الجميل عبر أثير إذاعة صنعاء معكم. أعدادا وتقديما كنا معكم زميلتي أماني عامر وأنا كذلك سمح القوم. هي لكم التحايا أيضا من طاقم العمل خلف الكواليس جميعا، من الإشراف على الفترة طاهر الحرازي والإشراف العام طاهر عبد الرحمن الحمران. هي لكم أيضا من الإدارة العامة للأخبار سيما إبراهيم عبد الله شرغة، كذلك من النظم والمعلومات هشام العيزري، من التنسيق سامي الحمامي بسام الحمامي. هي لكم أيضا من التنفيذ على الهواء جمال سريع. كل التحايا لكم ممن أدارت دفت هذا اللقاء الأثيري إخراجا جميلة الورافي، ولله الحمد والفضل، ومنا كنا وإياكم في فترتنا المفتوحة.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. واصل جيش العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر القصف المدفعي وإطلاق النار وعمليات النصف شرق القطاع. وفي الضفة الغربية شنت قوات العدو حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة خلال اقتحام للمنازل وتفتيشها والتنكيل بسكانها طالت 17 مواطنا فلسطينيا. أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن مسيرة للعدو الإسرائيلي استهدفت صباح اليوم عددا من العمال الذين يقطفون البطيخ في حقل خراج بلدة برج الشمالي دون وقوع إصابات. وشن طيران العدو غارات على بلدتي أرنون وكفر تبنيت جنوب لبنان، في حين استهدف قصف مدفعي بلدة كفر رمان ومنطقة كفر جوز في قضاء النبطية. اعترف جيش العدو الإسرائيلي اليوم بمصرع جندي وإصابة 4 بعد استهدافهم بمسيرة للمقاومة اللبنانية، وكانت قد استهدفت المقاومة بنى تحتية لجيش العدو في مدينة صفد المحتلة وفي مستوطنات كرمائيل وكريات شمونة بصليات صاروخية نوعية. أعلن حرس الثورة الإسلامية إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 حاولت تنفيذ عمل عدائي فوق المياه الإقليمية للبلاد. وأكد حرس الثورة الإسلامية أن أجواء المياه الإقليمية لإيران تخضع لسيطرة ومراقبة كاملة، وسيتم التعامل معها بحزم مع أي انتهاك أو تجاوز. ارتفع عدد قتلى تسريب مواد كيميائية من خزان في مياه بولاية واشنطن إلى 11 قتيلا بعدما عثرت فرق الإنقاذ على جثث الأشخاص 9 الذين كانوا في عداد المفقودين وفق ما أعلنت السلطات الأمريكية اليوم. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إنما أوجب الله سبحانه وتعالى فريضة الزكاة لتحفظ للفقراء إنسانيتهم وكرامتهم، فلا تمنع عنهم هذا الحق بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية. ليمن متصل.

أيها الإخوة المستمعون، نرفع لكم الآن أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: وهكذا أيها الإخوة والأخوات رفعنا لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهج حياة. في حديثنا عن الشكر لله سبحانه وتعالى، ونحن في مناسبة فرحة في العيد، عيد الأضحى الذي شرعه الله لعباده المؤمنين ليفرحوا فيه وليظهروا نعمه عليهم وليشكروا الله سبحانه وتعالى، لأن الله يريد من الإنسان أن يكون شاكرا لا غافلا ناسيا كافرا بأنعم الله. أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون الإنسان شاكرا لكل نعمة، لكل ما مد الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان، حتى على مستوى الليل والنهار، أن تشكر الله على نعمة العافية، أن تشكر الله على نعمة الرزق، أن تشكر الله على نعمة الهداية، أن تشكر الله على كل نعم الله، لأن هناك نعم أنت لا تعرفها. إذن أشكر الله حتى وإن كنت ترى أنك لا تحظى إلا بقليل من النعم، هناك نعم كثيرة أنت تغفل عنها، لا تعرفها، لا تدركها. يقول المولى سبحانه وتعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. يعني الله سبحانه وتعالى يريد أن نشكره حتى على الليل والنهار، لأنها من نعم الله سبحانه وتعالى ومن تدبير الله سبحانه وتعالى للإنسان ليستطيع أن يدبر معائشه. يقول المولى تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. من رحمة الله أنه جعل الليل والنهار، يتقلب الليل والنهار، لم يجعل الوقت كله نهار أو الوقت كله ليل، لا، يتقلب ما بين هذا وهذا. لماذا؟ لتسكنوا فيه أي في الليل ترتاحوا، ولتبتغوا من فضله أي في النهار، ولعلكم تشكرون، كي تشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم. ذكر الله سبحانه وتعالى نماذج في القرآن على الشاكرين وكيف كانوا يشكرون الله سبحانه وتعالى، مثل نبي الله سليمان عليه السلام عندما طلب من ملأه ومن كانوا عنده أن ينقلوا له عرش بلقيس. قال هنا: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. لاحظ نبي الله سليمان عليه السلام يرى أن القضية اختبار من الله، يجعله الله في ما بين حالتين، هل سيشكر الله أم سيكفر بنعمة الله سبحانه وتعالى، ليبلوني أشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. هكذا من شكر هو يشكر لنفسه ويقدم لنفسه، ليس الله بحاجة لأحد، ومن كفر فإن ربي غني كريم. الكفر أيضا يجني الإنسان على نفسه. ذكر الله سبحانه وتعالى أيضا نبي الله نوح عليه السلام، قال الله تعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. أعظم ما ميز الله سبحانه وتعالى وذكر به نوح أنه كان شاكرا، لا ينسى أن يشكر الله دائما. وبالطبع فإن نوح عاش في معاناة شديدة جدا مع قومه، وهو في حالة هداية لهم، في حالة دعوة لهم 950 عام وهو يدعوهم، عذاب كبير جدا وسنوات، مئات السنوات وهو في معاناة شديدة حتى مع أسرته، مع زوجته، مع ابنه، ورغم ذلك كان شاكرا لله سبحانه وتعالى. يقول المولى تعالى: فاذكروني أذكركم، اشكروا لي ولا تكفرون. هذا من عوائد الشكر، عندما تشكر الله يزيدك الله فضل ونعمة. أنت في نعمة مع أسرتك، اشكر الله. أنت في نعمة تأكل وتشرب صحة وعافية، اشكر الله، اشكر الله على هذه النعم حتى لو كنت تراها بسيطة، لأن الذكر لله والشكر لله لك وليس لله. تشكر الله ليزيدك، ينعم عليك، ليمدك من فضله. يقول المولى تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. في العيد يأكل الناس اللحوم، يأكل الناس الجعالة، يأكل الناس الطيبات، وينسوا أن يشكروا الله سبحانه وتعالى، وهذه الحالة سيئة. يريد الله سبحانه وتعالى أيضا أن يكون هناك شكر له على ما يخرج من النباتات في الأرض وكلما ينعم به على الناس، فيقول: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. ويريد الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك شكر من الإنسان على نعمة العزة والنصر والتأييد والعناية والرعاية، فيقول: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يذكر الله سبحانه وتعالى كيف أن الإنسان حينما يأكل من النعم التي أنعم الله بها عليه في البحر، الأسماك وغيرها، كيف عليه أن يشكر الله. والذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يريد الله سبحانه وتعالى من الإنسان أن يشكره على نعمة الحواس، السمع والبصر والفؤاد وكل هذه المدارك. فيقول المولى تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يريد الله سبحانه وتعالى أن يكون الإنسان شاكرا لله عندما يأكل، فيقول: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. معنى أن الإنسان عندما لا يشكر الله كأنه يعبد غير الله. إذا كنت تعبد الله فعندما تأكل وتشرب وتتمتع بهذه النعم الإلهية لا تنسى أن تشكر الله، اذكر الله واشكر الله، لا تكن من الغافلين، لا تكن ممن يحول نعمة الله إلى كفر، لا تكن ممن يحول نعم الله إلى وسيلة لمعصية الله سبحانه وتعالى، كما يفعل الإنسان عندما يستخدم الحواس في معصية الله، يستخدم اللسان لمعصية الله والله من خلق اللسان، يستخدم البصر لمعصية الله والله من أنعم عليه بهذه العين، يستخدم الحواس كلها لمعصية الله، يستخدم المال الذي أنعم الله به عليه في معصية الله. فهذا من قلة حياء الإنسان ومن الحالة الخطيرة على الإنسان. يذكر الله سبحانه وتعالى كيف أن نبي الله سليمان عليه السلام كان يطلب من الله أن يعينه ليكون شاكرا، حينما تكلمت أو سمع النملة وهي تدعو قومها إلى الدخول في مساكنهم، قال الله بعدها: فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. نلاحظ هنا نبي الله سليمان يشكر الله على نعمه التي أنعم بها عليه، ويشكر الله على النعم التي أنعم الله بها على داود على والده، أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي على أبيه على أمه. يشكر الله سبحانه وتعالى على نعم قد مر عليها ربما سنوات طويلة جدا وهو لم ينساها، ويريد من الله أن يعينه ليكون شاكرا. الشكر لله سبحانه وتعالى ليس شكرا باللسان فقط، إنما يجب أن يكون بالفعل وليس بالقول فقط. ولذلك خاطب الله آل داود عندما قال يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قليل هم الذين يشكرون الله، لكن هكذا يجب أن يكون الشكر عمل، الشكر عطاء. قد يكون لديك أنت مثلا اللحمة في العيد فتأكل وتقول الحمد لله والشكر لله، لا يريد الله هذا فقط، بل يريد أن تهتم وأن تعمل، أن تهتم بالفقراء والمساكين وتطعمهم من ذلك لتكون من الشاكرين عملا لا قولا. مثلا عندما ينعم الله بالرزق على الإنسان فيقول الحمد والشكر لله، لا، ليس هذا فقط، بل عليك أن تخرج الزكاة للفقراء والمساكين، أن تنفق في سبيل الله، وأن تحسن، أن تقدم في أعمال البر، في أبواب البر، هذا هو الشكر. وإلا فقد يكون الإنسان كافرا بأنعم الله. عندما ينعم الله على الإنسان بنعمة الصحة والعافية عليه أن يستخدم هذا الجسد في طاعة الله عملا، وإلا فسيكون كافرا بأنعم الله وجاحدا لنعمه. أسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، وعلى الأنبياء والمرسلين الذين يهدون الناس بآياته، وعلى من اتبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله من قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. هذه هي الآية 80 بعد 100 من سورة الأعراف، وهي سورة مكية. ومن المعروف أن السورة تحتوي على كثير من قصص الأنبياء من نوح إلى موسى، وتبين أنهم كانوا يدعون الناس إلى عبادة الله وإلى اليقين بأنه الرب الذي يدعى ويرجى ويخشى ويتقى ويعبد ويحمد ويسأل ويقصد، وهو المجيب لمن دعا، وهو القريب إلى كل من اطمأن إليه. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. أسمعتم؟ هكذا يتضح لنا أن الله هو الرب المدبر المسير لكل شيء، والعليم المسيطر على كل شيء، فلا يكون شيء إلا بإذنه وعلمه، ولا يحدث شيء إلا بأمره وحكمه. وإذن فهو الذي يدعى فيجيب، ويرجى وراجيه لا يخيب. وإذا كنت أيها العبد في شك مريب فاستمع إلى ما يلي من الآيات: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. فهل بعد هذا الإيضاح من ريب أو شك في أن الله هو الذي يدبر كل شيء، وأن كل الأسباب بيده، وأنه هو الله الوهاب، بل هو الله القريب لمن دعا؟ تتجلى لنا في كل شيء بينات قربه ورحمته وقدرته وقوته وعدله وحكمته، وتتضح بينات تدبيره وسيطرته وحكمه وهيمنته وعلمه وإحاطته. إنه ذو العرش المجيد فعال لما يريد، ليس من دعاه إلا قريب منه، وهو على كل شيء قدير، وهو بكل شيء عليم، وهو بالعباد خبير بصير. فاشكره يا زيد، وإن تكفر فأنت نكد. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. إذن فهكذا نعرف الله ربنا. إنه يؤكد لنا أنه الذي له الإرادة، وهو القريب لمن أراده. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فأعمالنا هي التي تقربنا أو تبعدنا من الله، وهو الذي يعلم عنا كل شيء. هكذا تتضح لنا هذه المعاني من الآيات. إنه رب كل شيء ولكل إنسان بلا استثناء، بل لقد أخذ علينا العهد بذلك وشهدنا به عند الإنشاء. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، إلى أن يقول وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وعليه فإن من جاءته الآيات فاتبعها فقد اهتدى، ومن اتبع الهوى فقد غوى. وها هو الله يقول ويضرب لنا المثل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. هو ظلم لم يظلم إلا نفسه، وكيف لا ونحن نعرف أن الله هو الغني ونحن الفقراء إليه، ونعرف أيضا أنه من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. فمن لم يستجب فقد خسر وفي جهنم يستقر. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. لقد أردنا من سرد هذه الآيات التي سبقت قبسنا لأنها تقربنا لمعنى الآية وتوضحها، والآن نصل إلى القبس ولو أطلنا. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم، إن الله ربنا الذي ندعوه يختص ويتفرد بأسمائه الحسنى المميزات التي لا يمكن أن ينالها سواه إلا منه. إنه يتميز بالحسن والكمال والخير والجمال والقدرة والجلال. اللهم اجعلنا ممن دعاك بأسمائك الحسنى، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي تابعتم في الحلقة الماضية
1: انزل مضفوك عمي يا هين مسكين
2: مالك الله مسكين عمي ساحل خلي يردها السيل لا صنعاء جينا نحج ولا جينا نلوي
3: دورك سامع عمك محمد
4: الحمد لله يا جد عمي محمد ما شاء الله يعني أموره جاهز ما بلا أنا ما نه عاد أموري ملخبطة لا قد به راح له ولا قد معيش
3: أبشر
5: علي علي أدي لك ناقة أو بغلم من صعده
3: سبنا يا ربي يا
5: حمد ولا تقلق يا حمد
6: يا قوة الله ما شاء الله ما شاء الله على دي محمد ما شاء الله نص عيبي نص
7: كيف الحجاج ملان صعده
8: كلهم طالبين الظلة ومغفرته ورحمته فلا عد كنت زيد الطنن وتشاعب حقك يا حسان
7: عن حج هذا السنة أو ماشي
8: ورجعنا أخطاذ الحين نسير نصلي في جامع الإمام الهادي وندعي إن الله يفرج علينا
7: يا الله فرج بعدك يا سيدي علي ما
9: بسم الله شيء جمال اسرق جانبي من ثقو للأحمر
2: خلي روحك يا شوعي أيوة
9: الجمال
0: تنومة الحقد الدفين إخراج محمد شرف الحلقة 12
9: جاهزين يا عم حمادي لحظة أربط الصناديق فوق الجمال آها هكذا
2: أيوه نسوي ربطهم قوي يا شوعي انتبه
9: بشر بشر بعزاك لكن قل لي ما عاد رح فيهن
2: كيف ما عاد رح فيهن عاد رح فيهن رمان من حق صعب يا شوعي
9: ما شاء الله خلقة عظيمة أمانة وأنا عاد بيع الرمان قل لي
2: كيف أنا عاد بيعن في مكة أسرع إنا مالك اليوم شابر صح جدا
9: خلاص كمل وإذا ما زرنا مكة
2: إذا ما زرنا مكة عاد بيعن في صنعاء وإذا ما بعتنش في صنعاء عاد أكل هنا نرتاح
9: يعني أن مريئا بعدك يا عم حمادي أن تخبر بعملك
2: اسمع عن جهاز يتينو
9: يا زوي يا زوي وداخل الخيمة بيحرز البضاعة يا زوي
10: صباح الخير يا عم حمادي صباح الخير يا شوعي
2: صباح النور أهلا وسهلا اسمع يا زيد، انتبه للبضاعة ولا تدي خضوب منها، أنا ما فوق.
11: حاضر يا عم حمادي.
2: لا تمكنيش. حاضر يا عم حمادي، ولا تقول ليش أصحاب الروضة ولا أهل بيل العزب.
11: حاضر ولا أتي حركة هانة لو ما ترجع يا عم حمادي.
9: خلاص يا زاي، وعرف رمانك كبير. واحد لك واحد اللي من عمي حمادي. أولا ماو يا عم حمادي.
2: أيوة تركز المعدة يا عمي حمادي. صابر تمام من عيني. حاضر واحد لك واحد اللي أقضب وعرف رمانه ترد تروح.
9: يا بسم الله بسم الله بسم الله.
11: حاضرك يا زاي.
7: مع السلامة. الله.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: هيا ما بتفعل يا محمد؟
1: مراعي لكم يا به، كنت اشتي اجي معاكم السوق.
0: ماشي يا محمد، انت الرجال، لكن عليك توبه لامك. جهزت الحطاب لامك؟
1: ايوه يا به، كل شيء جاهز. من عايجي عندنا اليوم يا به؟
0: معنا ضيف مهم قوي يا محمد.
2: حي الله من جاء.
0: الله يحييش.
2: اديت اللحم يا يحيى؟
0: اديت اللحم واديت كل شيء. يا منعه يا فاطمه، غدا ساعة الناس. ها،
1: ما قلتوليش يا با، من هو الضيف؟
2: الضيف جدك حسين يا محمد.
1: هاي هاي
0: هاي، دريش يا فاطمه.
2: ما عليك للحين، دريته بس
0: ما حد يقدر يخبي على الشيء.
1: هاي هاي، جدي حسين، جدي حسين. هاي هاي،
2: نسيت ما اقول لك، تشتري عنب اسود ورمان وبيض.
0: وللما البيض عنكسرهن باب الخيمه الخالجه وما.
2: ماشي ماشي يا يحيى، غير قلت افعل لكم سوسي اذا انت قلت شي غدا ساعة الناس.
0: اها،
2: وزيد اشتري عسل، عميد افعل لكم معصوبه.
0: وبنت صح؟
2: بنت الصحن في صنعاء يا يحيى، قلت فعلت لكم شفوت.
0: اها، تسلم يدش يا فاطمه. ما رايش أزيد أدعي أحد من خبرتي؟
2: أدعي ما نشتهت يا يحيى، الحق حقك والرزق هو من الله.
0: بدي بسر يا بني، بدي بسر على أم معاك. أنا سأله يرزقك لو ما تكبر بمره مثله ترفع الرأس.
3: حاضركم
4: وداع،
1: مع السلامة يا

0: الله حي هرحب
1: اقرا
0: تقهوه اقرا تقهوه
2: يلا
3: هناك راحت من البارحة تقاها ما أدري وين راحت ها
4: بدوي
3: ها ضيعها عامل حزين والله ما أدري أجوار ما أدري أجوار قال عندي وين راحت ناقة
5: الموضوع سر وما ودي حد يعرف عنه شيء يا تيبان مفهوم ولا لا؟
6: مفهوم مفهوم يا شيخ عبد العزيز راسي فداك وفدا السلطان عبد العزيز
5: تذكر كلامك عن الزيود وعن جهاد المشركين تذكر ولا لا؟
6: نعم يا شيخ اذكر
5: توكل على الله وراقب الجماعة بس احذرك يحسون فيه
6: ايه انا عتيبان قبض الارواح ما حد يشوفني يا شيخ عبد العزيز
5: ترى ممنوع اي تصرف الا بعد توجيهات السلطان عبد العزيز بن سعود
6: ايه معروف يا شيخ معروف حنا والله جنود السلطان وخدامه
5: هذه الخدمه ما بننساها لك ابد تخدم مليكك ودينك يا شيخ عتيبان
6: ان شاء الله ما يجيك مني الا ما يطيب خاطرك خاطر السلطان
5: الغنيمة هو النصر يا تيبان الغنيمة هو النصر
6: خير الدنيا وثواب الآخرة
5: فمعنى الله يا شيخ تيبان
3: قال عدني وين راحت ناقة قلبي راقة وشلونها ناقة شقها
7: أنت يا حج حسان فرج الله علينا وصلت رسالة حاكم عسي
8: بشرك الله بوجه النبي يا حج علي خلاص ذا الحين قد الطريق آمنة
7: آمنة إن شاء الله
8: وي حين السفر إن شاء الله
7: بعد غضوة يجهزوا الناس أمورهم ونتحرك
8: بإذن الله نفسي أبصر مكة أزور سيدي رسول الله وبعده يشلون الجن
7: صلوات الله عليه وعلى آله بس إذا معك زلت خيرا خبيها سوا
8: ها؟ أين خبيها يا علي؟ ما هو؟
7: أنت خبر أنت خبيها لكن قل لي اتي الصوت كم معك زلاط؟
8: ها؟ شوية بيش ما يكلف كودات فينا مصاريف
7: والهدايا؟ عاد اشتري هدايا أو مع؟
8: علي طيت لي القلق أين خبي الزلاط؟ ومن من؟ ما لك توحشني
7: أنا قصدي من قطاع الطريق ومن السرك خبيها سواء
8: الذي أنا داري أن الأولين كانوا يخبوها في أكمامهم وفي الكمر
7: وأنت ما عاد تسوي يا حج أحسن وأنا عاد خبيها
8: أنا شخص مها نص نص أربط هنت الأكماء ونص أغبي هنت الكمر
7: أيوة هكذا إذا ضاعت واحدة تبقى الثانية ونعم بك
8: إن شاء الله ما يضيع علي ولا شيء لكن قل لي وانت كيف تفعل؟
7: ما عاد افعل الذي عيقرب مني عاد اقطع يده
8: والله النوصر الذي عيقرب صلايك حرام لا تشلطه نصا بالجنبية هذا ابزر ابزر صعما انت تفجح قرية
7: الحجة عندي بين انصحك
8: بارك الله فيك يا حجة هي شرك علينا قم نصير نجهز امورنا ونبس ما نفعل
7: ايوه ونربط الزلط سواء
9: قالوا
7: مسافرين مكة؟
0: إيه الحجاج متحركة.
7: متى بايسافر؟
0: اليوم ضد بعدها قدهم متحركين.

0: على البيت يا فاطمة.
1: حي الحمد لله على السلامة يا أخا. مفعل أحجار
0: ماشي يا فاطمة، لا تسمعي بنا خلق الله.
1: كان حي الله من جئ، أمانة إن بسرتكم تسوى الدنيا وما فيها. الحمد لله على سلامة.
2: وربي غدو
1: حيا حيا حيا بمحمدي حيا. ما بيفعل البندق في يدك؟ أو قد تقطعت جدك وشلكت عليهم البندق؟
0: ما علم ما علي، كان قد أنا تعب وكان ده البندق يعاوني يزو أمعي.
1: كان اجلسوا يا أخا، ارتاحوا لكم شوية وأنا أدي لكم مرق دافئ.
0: أين أبوك يا محمد؟
2: أبي أبي ساروا يشتروا عنب ورمان وبيض.
0: بيض؟ ما يفعل بالبيض؟
2: مدري أبي قالوا عيكسروهن حندو صلو، لكن أمي قالوا لهم عيفعلوا سوسي.
0: ما شاء الله عليك يا محمد، حافظ كل شيء.
1: هيا يا أخا اتفضلوا. هي ما قد قال لكم محمد لو ما قد بتضحكوا؟
0: ولا شيء ولا شيء يا فاطمة، قال معانا زوسي.
1: أيوة يا أخا كل شيء موجود الحمد لله، شوي والغدا جاهز.
0: مش تقول ليش عجبتكم صعدي يا فاطمة؟
1: إلا صعدة حالي وهلها حالي، غير كنا قلقين عليكم يا أخا، إنها كذا تصيروا من غير ما تحاكوني.
0: سرت أبصر الطريق يا بنتي، سرت أبصرها بنفسي يا فاطمة، والحمد لله الطريق آمنة إن شاء الله.
1: اللهم لك الحمد، طمنتوني يا خال، الله يطمنكم.
2: أنتو قلتوا يا جد أتعلموني الرماية؟ أبيك تعلمني شوية، باقي أنتو تعلموني شوية.
0: ها أمر عظيم.
1: أيوة يا خال، صرنا دور الله خارج صعدة عند قلعة السنارة، ويحيى علم محمد هناك الرماية، يعني ما له شيء. ما له شيء
0: كلا خلاص، وأنا علي الباقي يا محمد إن شاء الله.
1: هيا هجعنا دحسك يا محمد، ما عاد تشتي، سير بسر أبوك وخلي جدك يرتاحوا شوية، وأنا أقوم أجهز الغداء. اطرح البندق يا محمد.
2: ما علي
0: ما علم ما علي،
1: اطرح البندق حق جدك يا محمد.
2: والله ما اطرح البندق،
0: ما علم ما علي، خلن معي.
2: أو مي يا جد
0: خلن معي يا فاطمة، محمد رجاء أنا راكن عليه، وانت وبي يا محمد وبتعال على.
2: حاضر حاضر يا جد حاضر. خاطركم أنا أسير بسربي.
1: اطلب يا محمد لا تتأخر، جدك حسين مراعي، قل لأبوك لا تتأخر، يلا أنا شاقر بك.

0: ما شاء الله.
1: عدو.

0: مش وقتك. صح صح هو حق ما قلت لك فاهم هالطريق ما رزق لكم حاكم عزيز ما في عدوانه.
1: الحمد لله الطريق آمن وكل شيء تمام.
2: والوهابين يا شيخ حسين أبصرتوهم؟
1: أيوه لقيت حاكم عسير النجدي عبد العزيز بن إبراهيم ضيفنا ورد علينا بكلام مطمن.
0: الحمد لله رب العالمين. إنما بلا قلقنا عليكم يا خال. قرب قرب الخبز تلك يا حمد يا خالي قرب.
2: ها سلسلة يا شيخ حسين.
0: أيوه يا خال دخلته قوي.
1: حلو قدرايا يا يحيى.
0: حلو يا حلو موقع ما به
1: مت علينا واحد من عسكر.
2: ها ما فعش من عسكر ما وقع بي يا شيخ حسين.
1: شال الله السليم وما خرجناه إلا بعد كره. وبعد ما خرجناه مسكين كان قد بطنه وسطر من الماء وجسمه مكسر.
0: إنا الله وإنا إليه راجعون.
1: ما عاد صح شيء منه جلس شوي وقطع.
0: الله
2: الله يرحمه
0: الله. إنا الله وإنا إليه راجعون.
1: مسكين الله يرحمه.
0: حسبنا الله ونعم الوكيل.
1: الله يرحمه
2: الله يرحمه.
0: أين هذا يا خال؟
1: في ضحيان.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. ما عاد النور ما عاد النور لا إنا لله وإنا إليه راجعون. وضحيان هي ملتقى سيول ومعروفة. سلام الله عليكم ورحمة الله تغشاه.
2: الله يرحمه الله يرحمه. ما عاد قالوا أي حنا عم سافر قد الحجاج ضابحي.
1: بعد غدوة بعد غدوة إن شاء الله.
0: بشرك الله بوجه النبي. هي ادي بشارتي يا حمادي.
2: بشارتنا
0: حمادي يا خال قلت اشتري رمان من حق سعطة ناوي قد قد زلاط.
2: الحج عندي أنا الحج عندي يا يحيى. كنت قلت لك صندوق رمان
0: وذا رجعنا لك. كل كل كل أملي بضناك.
1: لكن عاد بحاجة جالسة في قلبي ولو الموضوع عقلكم شوية.
2: أيوة
1: في عسير
0: ما به
1: أبصرت نظرات الوهابيين والعسكر حقهم كلهم مليئة بالحقد وخط كأنهم وحوش مقززة أو كأنهم وحوش مفترسة.
0: الله يكفينا شرهم.
2: الله يكفينا شرهم.
0: الله يكفينا شرهم.
1: الله يكفينا شرهم. أيوة يا أحمدي ذكرت.
2: نعم.
1: مشتي راحل الواحد من الضحية جزاه الله خير. ضيفنا وقاموا بالواجب معنا.
2: ابشر من عيني أنا عدا حافي جوعي ولا تقلق يا شيخ حسين.
0: نعم. أو أي صاحب ضحين يحج معنا يا أخي.
1: أيوة يا أخي. شخص محترم وفاضل. أتعرفكم عليه حنو صاحب ضحين.
2: هو شخص باهر يا شيخ حسين.
0: وهذا أسئلة عوجة يا حمادي. دوما
2: دوما صح صح
0: هذا أسئلة مكبتها.
2: خلي يطفح يا شيخ حسين.

0: تتابعون في الحلقة المقبلة.
1: أحب السجدات والقول الأشار.
2: يوه ما شاء الله كم الحجاجات رجعوا كلهم يا جد.
3: أولاد جمعوا في صعبة من كل مناطق اليمن يا محمد.
1: مات النبي ذاك الهلالي
3: صلوات الله عليه وعلى آله، ثم ضحيا يا رجال.

0: وصلنا ضحيان يا رجال.
1: أكيد أكيد يا خال، قد حاكيت أنا من لو ما أرجعكم ضحيا.
0: والله ونعم، ما شاء الله حياكم.
2: كنتم مع تنومة الحقد الدفي، كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصولة عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطئ، حمود شرف، آلاء أحمد، عمر خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة شطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزان، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.
3: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. واصل جيش العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر القصف المدفعي وإطلاق النار وعمليات النصف شرق القطاع. وفي الضفة الغربية شنت قوات العدو حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة خلال اقتحام للمنازل وتفتيشها والتنكيل بسكانها طالت 17 مواطنا فلسطينيا. أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن مسيرة للعدو الإسرائيلي استهدفت صباح اليوم عددا من العمال الذين يقطفون البطيخ في حقل خراج بلدة برج الشمالي دون وقوع إصابات. وشن طيران العدو غارات على بلدتي أرنون وكفر تبنيت جنوب لبنان، في حين استهدف قصف مدفعي بلدة كفر رمان ومنطقة كفر جوز في قضاء النبطية. اعترف جيش العدو الإسرائيلي اليوم بمصرع جندي وإصابة 4 بعد استهدافهم بمسيرة للمقاومة اللبنانية، وكانت قد استهدفت المقاومة بنى تحتية لجيش العدو في مدينة صفد المحتلة وفي مستوطنات كرمائيل وكريات شمونة بصليات صاروخية نوعية. أعلن حرس الثورة الإسلامية إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 حاولت تنفيذ عمل عدائي فوق المياه الإقليمية للبلاد. وأكد حرس الثورة الإسلامية أن أجواء المياه الإقليمية لإيران تخضع لسيطرة ومراقبة كاملة، وسيتم التعامل معها بحزم مع أي انتهاك أو تجاوز. ارتفع عدد قتلى تسريب مواد كيميائية من خزان في مياه بولاية واشنطن إلى 11 قتيلة بعدما عثرت فرق الإنقاذ على جثث الأشخاص التسعة الذين كانوا في عداد المفقودين وفق ما أعلنت السلطات الأمريكية اليوم. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
4: وقفة إعلانية.
5: اليمن بيئة استثمارية خصبة وتتمتع بالعديد من المزايا، أهمها الموقع الجغرافي الاستراتيجي والثروات الطبيعية والقوة البشرية. معا نحو الترويج لفرص الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
6: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار الرمزية وأداء النوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار، الدائري الغربي، خط المغرب، محطة الأزرق. عمران، جوار المعهد الصحي، جوار مستشفى الصماد. صعدة، منطقة قحزة، جوار المركز الوطني لنقل الدم. أب، الظهار، جنوب مستشفى الثورة، مبنى مكتب الصحة والسكان. حجة، المدينة، جوار مركز الطوارئ. البيضاء، مبنى مكتب الصحة، المستشفى القديم. الحديدة، التحرير، جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
7: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
8: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها وصنعة حوت كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
7: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباع المتجولين والمحلات التجارية.
8: يا عيبتهم والقساء على صنعاء الفاتن والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن ويا سعد من حلها.
7: كلام في محلة، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
9: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
10: مواليد اليوم صناع المستقبل.
11: في المستشفى العربي الدولي
10: نولي الطفل والأم رعاية خاصة.
11: مركز الأمومة والطفولة،
10: أطباء أطفال على مدار الساعة،
11: حاضنات خاصة بالأطفال الخدج وحديث الولادة،
10: مجهزة وفق معايير الجودة العالمية،
11: قسم خاص بالنساء فقط،
10: استشاريات النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة.
11: الدكتورة إيمان جار الله،
10: استشاري نساء والتوليد، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى. الدكتورة سامية الشطبي،
11: استشاريات النساء والولادة،
10: المستشفى العربي الدولي،
11: صنعاء، شارع 60 الشمالي شرق، جولة عمران.
10: تليفون
11: 01-595959.
10: المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
12: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
13: في البحر الأحمر وبالذات في باب المندب عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية، ولكن إن شاء الله سنظفر بتوفيق الله سبحانه وتعالى بهم وسننكل بهم. إن القوات المسلحة لن تتردد في استهداف أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر أو أي مكان تطاله أيدينا.
14: القرار لن تمر من البحر الأحمر مهما كان الثمن.
15: بسم الله الرحمن الرحيم، ولله عاقبة الأمور، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
8: اشتعل البحر الأحمر،
13: ولأول مرة يحصل ذلك في التاريخ. لقد انتهى عصر حاملة الطائرات الأمريكية.
16: البحر المسجون، البحر المسجون،
12: وثائقي يروي الإنجاز العسكري اليمني في البحر ويحصر الهزيمة الأمريكية الصهيونية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
16: البحر المسجون،
12: من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري. يشارك في التقديم أسعد عبد الله الشعبي. البحر المسجون،
16: البحر المسجون،
12: من إخراج إبراهيم عباس الحميضة.

0: في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس لم يعد البحر الأحمر مجرد ممر تجاري آمن، بل تحول إلى منصة صراع ترسم فيه خرائط النفوذ الجديدة. وإن كانت واشنطن قد دخلت البحر الأحمر بأساطيلها وبوارجها لحماية سفن الكيان المجرم، فإن اليمن هو سيد القرار في البحر الأحمر وقادر على ردع أمريكا القشة وكسر هيبتها وصناعة المعجزات وفق استراتيجية القيادة التي تجمع بين المفاجأة وبين التصعيد المحسوب والدقيق.
1: مرحلة الرابعة، وتشمل السفن المقترقة لقرار حظر الملاحة الإسرائيلية في أي مكان تطاله أيدينا. ومع العدوان الإسرائيلي على رفح تشمل أي سفن لأي شركة لها علاقة بالإمداد أو نقل بضائع للعدو الإسرائيلي وإلى أي جهة ستتجه. يعني ليست المسألة مشروطة بأنه إذا كانت ستتجه إلى ميناء من موانئ فلسطين المحتلة محملة ببضائع العدو الإسرائيلي، طالما وتلك الشركة ترسل سفنا للموانئ في فلسطين المحتلة لصالح العدو الإسرائيلي فستتخذ ضدها هذه الإجراءات في أي مكان كذلك تطاله أيدينا، سواء عند الاستهداف لها كانت تنقل بضائع في تلك اللحظة للعدو الإسرائيلي أو لا. إذا كانت من بعد صدور قرار الحظر قد نقلت في أي حمولة فإنها ستكون هدفا في أي مكان تطاله أيدينا.

0: بالفعل والقول السديد وبلهجة لا تخشى التهديد والوعيد، أعلن السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي عن المرحلة الرابعة من التصعيد وتوسيع نطاق العمليات لتشمل كل ما تصل إليه القدرات العسكرية اليمنية من سفن وأهداف تابعة للعدو في البحر الأبيض المتوسط.
1: فتح هذا الإعلان باب التكهنات وأثار الكثير من التساؤلات على وسائل الإعلام الإسرائيلية والغربية والعربية والدولية حول عناصر المرحلة الرابعة للتصعيد من النواحي الزمانية والمكانية وأيضا الإجرائية، ولكن بيان القوات المسلحة اليمنية لم يتأخر كثيرا، فقد أطل العميد يحيى السريع من ميدان السبعين في اليوم التالي موضحا طبيعة المرحلة الرابعة.
2: انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، وتنفيذا لتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، واستجابة لمطالب شعبنا العزيز وأحرار أمتنا الإسلامية، نفذت القوات المسلحة اليمنية 3 عمليات نوعية وفي إطار المرحلة الرابعة من التصعيد. وعليه تجدد القوات المسلحة اليمنية تحذيرها لكافة الشركات التي تتعامل مع الكيان الإسرائيلي بأن سفنها وبغض النظر عن وجهتها سوف تتعرض للاستهداف ضمن منطقة العمليات المعلن عنها. إن القوات المسلحة اليمنية ماضية بكل عزم وإيمان في تنفيذ المرحلة الرابعة من التصعيد انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وحتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

0: بث للخامس من مايو من عام 2024 فاتحة لمرحلة جديدة من الإسناد اليمني للمقاومة الفلسطينية. إنها المرحلة الرابعة من التصعيد التي ستطال فيها يد القوات المسلحة أي سفن مرتبطة بإسرائيل في المتوسط، وفيها أثبت اليمن مجدداً وقوفه إلى جانب فلسطين قولاً وفعلاً.
1: اتسمت المرحلة الرابعة من التصعيد بمرحلتين، الأولى والتي بدأ تنفيذها منذ ساعة إعلان البيان باستهداف كافة السفن المخترقة لقرار الحظر، حظر الملاحة المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحر الأبيض المتوسط.
0: والمرحلة الثانية ستدخل حيز التنفيذ في حال أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالعدوان على رفح، وذلك بفرض عقوبات شاملة على جميع سفن الشركات التي لها علاقة بالإمداد والدخول للموانئ الفلسطينية المحتلة من أي جنسية كانت، وستمنع جميع سفن هذه الشركات من المرور في منطقة عمليات القوات المسلحة وبغض النظر عن وجهتها.
2: نتكلم عن معادلة جديدة، المرحلة الرابعة، يعني المختصر يعني المفيد أن المناورة اليمنية هي توسعت في الجغرافيا بعد أن كانت في خليج عدن امتدت إلى بحر العرب، وبعد أن كانت تقريبا في المناطق الجنوبية من الحديدة. كنا نتابع دائما وفاء أن الاستهدافات هي من الحديدة وجنوب الحديدة، اليوم تمتد إلى كامل البحر الأحمر وصولا باتجاه أمرشراش وإيلات. هذا الموضوع ليس في الجغرافيا، هو في القدرات. منذ فترة عرضت الوحدات اليمنية لمسيرة مداها 3000 كيلومتر، هي شهاب من فئة صمد. هذه هي القدرات أيضا هي تتعلق بهذه المرحلة، توسيع الاستهدافات على الدول التي هي تدعم العدو أو لا تمنع عملية معينة على رفح، حتى يعني قال العميد سريع بالحرف الواحد، حتى مهما كانت وجهتها لم يعد الموضوع يتعلق بأنها تتوجه إلى إسرائيل أو لها علاقة بموانئ الكيان. كل دولة هي لا تظهر عن معارضتها لهذه الارتكابات وهذه الجرائم ضد فلسطين، هي أيضا سوف تكون شركاتها مهددة في المدى مهما كانت وجهتها في الجغرافيا وفي الأسلحة وفي توسيع المجالات ضد الشركات.
0: تعددت مسارات المرحلة الرابعة وتنوعت أهدافها وكانت أشد إيلاما ووجعا على ثلاثي الشر الأمريكي والبريطاني والصهيوني. وقد اعترفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بمدى فاعلية هذه المرحلة وأثرها بالقول:
1: إن القوات اليمنية تمتلك ترسانة أسلحة تتطور بشكل لافت.
0: ولم يقتصر الأمر على إطلاق الصواريخ البالستية والمسيرات فحسب، لكن المرحلة الرابعة من التصعيد حملت مفاجآت لم تكن في حسبان العدو الأمريكي والبريطاني والصهيوني ولم يكن يتوقعها.
1: توسعت العمليات ودخلت أسلحة نوعية بدءا من صاروخ فلسطين البالستي مرورا بزورق طوفان واحد، ومن ثم بصاروخ حاطم اثنين البالستي الفرط صوتي، وصولا إلى زورق طوفان المدمر الذي يتميز بقدرة تدميرية عالية وتكنولوجيا متقدمة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اليمن ينفذ وعد الرابعة، دائرة الاستهداف العسكرية التي تنفذها القوات البحرية والصاروخية والطيران المسير تتسع في مساحة المنطقة العملياتية وعدد الأهداف الموضوعة في دائرة الاستهداف في البحور الثلاثة من العربي إلى الأحمر إلى المتوسط. جرت العمليات اليمنية الأخيرة خلال الساعات التي مضت. نجحت العملية بحسب القوات المسلحة في استهداف 6 سفن. تكشف العمليات تجاوزا للاختبار الذي مثلته المرحلة الرابعة ونطاقها الممتد في القارات الثلاث من آسيا إلى أفريقيا إلى أوروبا بالإضافة للمحيط الهندي. الاختبار صوب على القدرات العسكرية المعقدة وهي الآن منعكسة ميدانيا. خلفية توسيع العمليات اليمنية تتعلق برفح والتصعيد العسكري الإسرائيلي والأمريكي، والأخير يجر إلى توسيع العمل المقاوم في كل الجبهات. جبهة اليمن تفرض ضغطا يتصاعد مع مرور الوقت. تقول التجربة الناجحة في عمليات القوات المسلحة في البحر الأحمر والعربي وصولا إلى المحيط الهندي إن إمكانية نقلها إلى المتوسط متاحة، وإنها تسير بالطريقة نفسها عندما بدأت من نقطة صفر ثم اتسعت ليصبح عبور البحر الأحمر وباب المندب وخارج عدن والعربي بالنسبة للسفن والكيانات المستهدفة شبه منعدم. الوجود العسكري الأمريكي والأوروبي تحت مسمى التحالف دون فعالية، على الرغم من أنه يحاول العمل وتحقيق أهدافه، من بينها تأمين السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي أو التي تتجه إلى موانئه، لكنه لم ينجح. تخطت القوات المسلحة اليمنية عائقا عسكريا ليس عاديا في منطقة عمليات معقدة تتطلب حماية السفن والملاحة البحرية غير المستهدفة دون تأثير بهامش خطأ محدود. البعد الاستراتيجي للعمليات اليمنية المساندة لغزة وفلسطين ينظر إليه من محورين: الأول آني يتعلق بالحصار المفروض على كيان العدو الإسرائيلي وحرمانه من استخدام البحار دون تكلفة عالية، والثاني تشكيل تهديد دائم للكيان وتجريده من الاحتماء بحلفاء إقليميين ودوليين. فمشروع الحماية موضوع الآن في مهب الرياح.

0: في إطار الحديث عن مرحلة التصعيد الرابعة، تحدثت الكثير من الصحف الغربية ووصفتها بأنها المرحلة الأكثر تأثيراً على المستوى الاستراتيجي للمعركة، بالأخص معركة الحصار البحري ضد كيان العدو الإسرائيلي. وقد تحدثت صحيفة نيويورك تايمز عن ذلك بالقول:
1: إن قوات صنعاء رفعت سقف الحظر ليضم كل شركات الشحن التي تتعامل مع إسرائيل لتضييق الخناق وتطبيق حصار بحري كامل على تل أبيب وشل الحياة من الموانئ المتبقية لها، خاصة من جهة البحر المتوسط كميناء حيفا وأسدود وغيرها. فإدراج الشركات الكبرى في قائمة الحظر يمثل ضربة مركزية لسلاسل التوريد لإسرائيل، ويضع شركات الملاحة الدولية أمام خيارين لا ثالث لهما: إما مقاطعة إسرائيل أو التعرض لاستهداف مباشر، وهو ما يشكل ضغطا اقتصاديا عالميا يدفع إلى عزل تل أبيب تجاريا عن الخارج.
2: أدت التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر إلى اضطرابات عديدة في الملاحة والتجارة البحرية العالمية، وانعكس ذلك على حركة التجارة ومدد التسليم وتكاليف الشحن وغيرها، بل أثر ذلك على أنشطة الكثير من الموانئ لا سيما الواقعة منها على البحر المتوسط، والتي لجأت إليها شركات الشحن العالمية باعتبارها نقاط عبور أو إعادة تصدير بعيدة عن مناطق الصراع، حيث باتت هذه الموانئ تشهد اكتظاظا في الحاويات ومنطاقتها التخزينية القصوى. فقد تسببت الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة خلال الأشهر الأخيرة بحسب صندوق النقد الدولي إلى تراجع النقل البحري للحاويات عبر هذا الممر الحيوي بنسبة 30% تقريبا خلال عام واحد. كما أسفرت التوترات عن أكبر عملية تحويل لمسار التجارة الدولية منذ عقود، حيث ارتفعت حركة الملاحة عبر رأس الرجاء الصالح جنوب القارة الأفريقية بنسبة 67% خلال يناير الماضي على أساس شهري. وفق تقرير لوكالة فيتش العالمية للتصنيفات الائتمانية، فإن استمرار الاضطرابات فترة طويلة قد يؤدي إلى ممارسة ضغوط أكبر على سلسلة التوريد وعواقب تشغيلية أكثر خطورة. وقد يتطلب الوضع إجراء تعديلات من جانب شركات تشغيل الموانئ، بما في ذلك التغييرات في النفقات الرأسمالية. وفي حين سجلت موانئ على ضفاف غرب البحر المتوسط انتعاشا وازدحاما في عمليات الشحن والتخزين، تشهد العديد من موانئ البحر الأحمر تراجعا في استقبال سفن الشحن، ولعل الحالة الأبرز هي قناة السويس التي تراجعت عائداتها بنحو 60% على أساس سنوي.

0: مع إعلان صنعاء المرحلة الرابعة تحركت حاملات الطائرات الأمريكية إلى البحر الأحمر بثقلها وجبروتها ظنا منها أنها سترهب الشعب اليمني كما أرهبت عواصم ودولا عدة، لكن اليمنيين حولوا البحر الأحمر إلى مصيدة لفخر التكنولوجيا العسكرية الأمريكية وإمبراطوريتها البحرية.
1: في 31 من مايو لعام 2024 نفذت القوات المسلحة اليمنية أجراء عملية عسكرية ضد حاملة الطائرات الأمريكية USS أيزنهاور بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة.
0: في الأول من يونيو عام 2024 تم استهداف حاملة الطائرات الأمريكية USS أيزنهاور للمرة الثانية بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة شمال البحر الأحمر، وضربة ثالثة أجبرتها على مغادرة المنطقة في 22 من يونيو 2024 لتتولى المهمة بعدها حاملة الطائرات الأمريكية USS إبراهام لينكولن.
2: لأول مرة عن استهداف حاملة الطائرات أيزنهاور نهاية شهر مايو 2024، ومجرد الإعلان عن ذلك مثل المفاجأة الأكبر لناحية الجراءة على قرار الاستهداف، بل والإعلان عن ملاحقتها حيث تطال القدرات اليمنية.
3: الأمريكي حاول أن ينكر هذا الاستهداف وأن يقلل منه، ولكن هذا يعود إلى حرجه، شعوره بالحرج وشعوره بالهزيمة وبكسر هيبته، فهو يتأثر من مثل هذه العمليات، تؤثر على مستوى النفوذ، على مستوى ما كان يمتلكه من خوف لدى دول المنطقة، حرصه على أن يبقى له نفوذه وهيبته، وأن تبقى حالة الخوف منه وهي السائدة على مستوى العالم الإسلامي، ولذلك حاول أن يقلل. لكن ستبقى حاملة الطائرات الأمريكية هدفا من أهداف قواتنا المسلحة لاستهدافها كلما سنحت الفرصة لذلك.
2: برأت أيزنهاور بالهروب نحو شمال البحر الأحمر لتضطر لمغادرته نحو البحر الأبيض المتوسط قبل أن يصدر البنتاغون بياناً في 22 من يونيو، أي بعد 3 أسابيع من أول عملية استهداف، ليعلن رحيل أيزنهاور النهائي نحو الولايات المتحدة.
4: حقيقة الوضع كان لا يصدق على الإطلاق. لا أعتقد أن أي شخص على متن المجموعة الهجومية كان يتوقع حدوث ذلك.
5: هذه أشد معركة تواجهها البحرية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية من ناحية المدى القريب الذي كنا فيه من العدو. لم يكن الاعتراض على مسافة بعيدة، كل ما كان يحدث أمام أعيننا.
6: لا أعتقد أن الناس يدركون حقا مدى الخطورة القاتلة لما نقوم به وحجم التهديد الذي يواجه السفن. الحوثيون يشنون الهجمات يوميا وسفننا مهددة كل يوم، الهجمات الحوثية بلا عوادة.
2: فرار أيزنهاور مثل صدمة كبيرة للأوساط الأمريكية إلى مستوى القول إن حاملة الطائرات أصبحت من الماضي وقد عفى عليها الزمن.

0: لقد أعاد اليمن تعريف معنى القوة، ليست القوة في العتاد والسلاح فقط، بل في الإرادة والإيمان.
1: وأعاد تعريف معنى العروبة، ليس بشعارات في القمم، بل بدماء في الميدان وتضحية بالقول والفعل.
0: من صنعاء إلى غزة، ومن البحر الأحمر إلى المتوسط، كتب اليمنيون والفلسطينيون معاً فصلاً جديداً من فصول الحرية والكرامة،
1: فصلاً يقول للعالم إن العدوان مهما اشتد فإن الأمة ما تزال قادرة على أن تنهض من رمادها وأن تنسج من وجعها راية انتصار.
0: وهذا هو اليمن، يقف شامخاً على ضفاف البحر الأحمر، رافعاً رايته وسيفه في وجه كل السفن الصهيونية، وكل سفينة تدعم الإبادة في غزة لا يمكن أن تعبر بسلام.
2: مساندة من القوات الصاروخية اليمنية لإخواننا الشعب الفلسطيني، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
3: يا الله سدد يا رب. واليمن، وما أدراك ما اليمن السعيد.
4: ونخص إخواننا في اليمن، يمن العروبة والإسلام، الذين حركتهم صرخات أهلنا ونداءات مقاومتنا، فنهضوا بنخوتهم العربية المعهودة وكسروا قيود الجغرافيا ونصروا وينصرون غزة بكل عنفوان وإصرار.
5: ومع كل تصعيد للعدو تشتد فيه ممارسات القتل والتنكيل والتجوير، يصعد اليمنيون من مقاومتهم واستهداف مصالح العدو في البحرين الأحمر والعربي. ولم يتوقف الردع الصاروخي عند البحر الأحمر والعربي، بل ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك.
3: ليس فقط من المرور عبر البحر العربي والبحر الأحمر وخليج عدن، إنما نتجه بتوفيق الله تبارك وتعالى وبمعونته سبحانه إلى منع عبورها حتى عبر المحيط الهندي ومن جنوب أفريقيا باتجاه طريق الرجاء الصالح.
5: ويستهدفون مصالح العدو الصهيوني في المحيطات استجابة لنداء الله تعالى، دون أن ترهبهم تهديدات الصهيونية الأمريكية والبريطانية واليهودية.
6: بداية تصعيد العدو باتجاه رفح هي مرحلة مهمة، لأنها تستهدف سفن جميع الشركات التي تنقل البضائع والمؤن إلى العدو الإسرائيلي اتجاه أي ميناء من موانئ هذه السفن التي تقوم بهذا العمل، والشركات نفسها التي تقوم بهذا العمل سيتم استهداف سفنها في أي مكان تطاله جدرات الجيش اليمني. يعني ليس هذا حصرا باتجاه البحر الأبيض المتوسط، البحر الأبيض هو هدف، ولكن أي سفينة يتم تعرف على أنها تنقل إلى أي ميناء من موانئ فلسطين المحتلة لصالح العدو الإسرائيلي ستكون هدفا أينما طالتها قدرات الجيش اليمني. وأيضا سفن تلك الشركة بنفسها التي تتبعها تلك السفينة ستكون أيضا هدفا.
7: البحر المسجون. البحر المسجون
8: وثائقي يروي الإنجاز العسكري اليمني في البحر ويحصر الهزيمة الأمريكية الصهيونية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. البحر المسجون من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري. يشارك في التقديم أسعد عبد الله الشعبي. البحر المسجون.
7: البحر المسجون
8: من إخراج إبراهيم عباس الحميضة.
0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
3: يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولهذا ارتقت نساء من النساء في الفضل، في المنزلة العالية الرفيعة عند الله، في المراتب الإيمانية العالية جدا، وأصبحت منهن نساء معروفات على مدى التاريخ بكله، ومخلد ذكرهن والحديث عن فضلهن ومنزلتهن العالية عبر كل الأجيال إلى يوم القيامة.
8: صانعة الأجيال.
0: صانعة الأجيال.

0: صانعة الأجيال، برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر.
1: السيدات والسادة، حياكم الله في حلقة جديدة من صانعة الأجيال.

في رحلة الحج كانت المرأة اليمنية وما تزال روح المدرهة ونبضها الجميل، فهي التي تنسج كلماتها من الدعاء وتسكب في ألحانها الشوق والمحبة والحنين. بصوتها الدافئ تبدأ الأهازيج، فتتحول المجالس والبيوت إلى مواكب فرح وإيمان، وكأن النساء يحملن الحاج على أجنحة الدعوات حتى يبلغ بيت الله الحرام. كانت الأم تودع ابنها أو زوجها بعين دامعة وقلب مفعم باليقين، ثم ترفع صوتها في المدرسة.

فالمرأة لم تكن مجرد مستمعة، بل كانت حافظة لهذا التراث، تنقله من جيل إلى جيل، وتغرس في الأطفال معنى الحج وقدسيته. هي التي تعد للحاج زادة، وتجمع الأهل والجيران، وتملأ الأجواء بالبخور والزغاريد، ثم تجعل من كلمات المذرة لوحة من المشاعر الصادقة.

وعند عودة الحاج كانت المرأة أول من يستقبل وتلوح بفرحتها وتعلو زغاريدها كأنها طيور بشائر جاءت من مكة مرددة: جاءنا الحبيب من ديار الله، جاءنا بالنور والبشرى وخير الله.

وهكذا ظلت المرأة اليمنية عنوانا للوفاء في رحلة الحج، وصوتا يحمل روح المجتمع وذاكرته، حتى أصبحت المدرهة بفضلها مرآة للجمال الشعبي والإيماني والمحبة المتوارثة عبر الأزمان.

0: وفي الفقرة الميدانية سمعنا الكرام، كعادتها المرأة اليمنية تجود في كل مناسبة وفي كل فرحة، فها هي تجهز وتعد القافلة العيدية التي سوف نستوضح تفاصيل هذه القافلة مع الأستاذة خديجة الكبسي. أستاذة خديجة، كل عام وأنتم بألف خير. نود أن تحدثينا عن القافلة العيدية، ما هي هذه القافلة؟
1: أهلا وسهلا بكم، كل عام وأنتم بخير. هذه القافلة العيدية هي قافلة من عدة قوافل أخرجتها حرائر الهيئة النسائية بالأمانة، وهي تتكون من المكسرات والمليمات والحلويات للمجاهدين الذين يرابطون في الجبهات من أجل حماية البلاد وفي هذه المراحل الصعبة. وهذا هو أقل القليل يعني ما نعطيه للمجاهدين، وأن نكون مستشعرين يعني بوجودهم وعدم نسيانهم في هذه الأماكن بالرغم هذه الفترة الطويلة. فلا ننساهم أيضا، يعني دائما نحن ذاكرين لهم حتى بهذه الأشياء البسيطة.
0: يعني هي قافلة عيدية للمرابطين في الجبهات، قافلة تشمل حلويات ومكسرات العيد، هذا في ظاهرها المادي، لكن ما هي الرسالة المعنوية التي حملتها هذه القافلة العيدية؟
1: هذه الرسالة تدل على أن تماسك الجبهات الداخلية بالخارجية ما زال مستمر ولم يتوقف، ولن تتوقف حرائر اليمن في دعم المجاهدين في أي مكان وفي أي وقت بقوافلها المتعددة التي لا تتوقف على مدار السنة. وكذلك العيدية، وهذه تعتبر القافلة 21 منذ بداية الأجواء من القوافل العيدية التي لم تنسى فيها المجاهدين الذي في الجبهات، وهي رسالة بأننا ما زلنا مترابطين ومتماسكين، ولن يستطيع أحد أن يوصلنا أن نكون متفككين أو متخلخلين من الداخل أو من الخارج.
0: أستاذ خديجة، يعني نلحظ بأن هذه القوافل المستمرة هي من قبل المرأة اليمنية، يعني هذا التفاعل وهذا العطاء وهذا البذل بالرغم من الضائقة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، لكن المرأة اليمنية تجود يعني بما لديها. ما الذي يدل على أن المرأة فقط هي التي تتحرك في هذا الجانب بالدعم من خلال قوافلها العيدية بهذا الدعم المادي والذي يحمل في مضمونه الدعم المعنوي؟
1: المرأة عندما يكون دعمها زوجها أو ابنها أو أخوها أو والدها، فهذا يعتبر الدعم المادي شيء بسيط، فهي تعطي شيء أكبر يعني. فالدعم هذا المادي تعتبره شيء بسيط جنب أن زوجها في الجبهة أو أخوها في الجبهة، فتراه شيء بسيط يعني، والشيء القليل الذي تستطيع أن تعطيه المرأة في هذه الفترة وفي هذه المرحلة.
0: نعم، كيف تقيمون تفاعل المرأة في دعم هذه القوافل؟
1: حقيقة وفي ظل هذه الأوضاع وهذه الظروف التي تمر بها البلاد، فنحن نستغرب على تفاعل المرأة في عطائها حقيقة، ونعتبره شيء عظيم جدا جدا جدا، فلا يتوقفنا أبدا أبدا.
0: نعم، إذن هناك استمرارية وهناك عطاء منقطع النظير من قبل المرأة اليمنية في دعم المجاهدين المرابطين في الجبهات. إذن تحية للمرأة اليمنية وكل عام وهي بألف خير، وتحية للمجاهدين، وتحية لكل من هو مرابط في مترسه في هذه الأعياد في أيام الله. إذن كل عام وأنتم بألف خير أستاذة خديجة، متمنية لكم دائما التوفيق والنجاح وقبول هذه الأعمال من الله عز وجل. شكرا جزيلا لكم.
2: صانعة الأجيال.

0: في تاريخ الأمم لحظات مفصلية تشع منها القيم الكبرى وتتحول إلى منارات هادية عبر الزمن. ومن بين هذه اللحظات يسطع عيد الغدير بوصفه محطة تجديد للعهد مع القيم الإلهية التي تتجاوز الزمان والمكان، لكنه لا يقتصر على كونه مناسبة دينية فحسب، بل يحمل في جوهره رسالة كونية عن العدل، القيادة الراشدة، والكرامة الإنسانية. وإذا ما تأملنا هذه القيم من زاوية واقعنا المعاصر وتحديدا من منظور دعم المرأة، سنكتشف أن عيد الغدير لا يزال يلقي بظلاله النورانية على أحد القضايا الأكثر إلحاحا في مجتمعاتنا، كرامة المرأة وموقعها في مشروع النهوض الإنساني. في 18 من ذي الحجة وقف النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله في أرض غدير خم بعد أن أتم حجة الوداع ليعلن أمام عشرات الآلاف من المسلمين أن من كنت مولاه فهذا علي مولاه.
1: أقسمت عليكم بالله، هل يوجد فيما بينكم شخص غيري؟ قد قال فيه رسول الله في يوم الغدير: من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم أحب من أحب عليا وعاد من عداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله.
2: كلامك صحيح يا علي، لا والله، كل هذا هو لك فقط.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أدعوكم جميعا إلى تقوى الله. ألا أدلكم على ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا؟ أيها الناس، إني تارك فيكم وديعتين قيمتين وثقيلتين، إحداهما القرآن والأخرى أهل البيت.
4: القرآن والعترة؟
3: الحق أن البعد عن القرآن وعترتي في يد وهلاككم في اليد الأخرى. الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم والي من والاه وعاد من عاداه.
5: اللهم والي من والى عليا وعاد كل من عاد عليا.
3: أيها الناس، الحق دائما مع علي وعلي مع الحق.
5: الله أكبر، الله أكبر، هنيئا لك يا علي، هنيئا لك يا علي، هنيئا لك يا علي.

لم يكن هذا الإعلان مجرد تعيين لشخص، بل كان ترسيخاً لمفهوم جديد للقيادة يرتكز على العلم، العدالة والرحمة. إن اختيار الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام المعروف بشجاعته وزهده وعدله يحمل دلالة عميقة أن الولاية الحقة هي التي تحفظ كرامة الإنسان وتدافع عن المستضعفين وتمنح كل ذي حق حقه دون تمييز أو إقصاء. وفي هذا السياق يمكن أن ننظر إلى عيد الغدير على أنه إعلان مبادئ القيادة ليس امتيازا بل تكليفا.

0: علي عليه السلام إلى عناء كبير لكي يكتشف موقفه العادل والمنصف من المرأة، فقد خاطبها دائما بصفتها إنسان كامل الأهلية يستحق الاحترام والرعاية، لا بوصفها تابعا أو عبئا. ويكفي أن نعود إلى وصاياه حين قال: الله الله في النساء فإنهن عوان عندكم، لنفهم مدى مسؤوليته الأخلاقية تجاه صيانة كرامتهن. كما كان في قضائه يحكم للمرأة بالعدل ويقف في وجه الظلم الواقع عليها، سواء كان ذلك الظلم من المجتمع أم من السلطات. والمتأمل من مواقف الإمام السياسية والإدارية يجد أنه لم يختزل أدوار النساء في نطاق البيت فقط، بل دعا إلى مشاركتهن الفاعلة حين تتوفر لهن الكفاءة والإرادة. فالمرأة في فكره ليست ظلا للرجل، بل كيانا حرا قادرا على التفكير والعطاء والقيادة في مواقعها الطبيعية. ومن نور الولاية إلى نهضة المرأة في زمننا الحالي، كثيرا ما تطرح قضية دعم المرأة وتمكينها من زاوية الحداثة أو تقليد النماذج الغربية، مما يثير ردود فعل ثقافية متباينة. لكننا نغفل أحيانا أن جذور التمكين الحقيقي موجودة في تراثنا إذا ما عدنا إلى قراءته بعيون منصفة. فالتمكين لا يعني الانفلات، بل هو الاعتراف بحق المرأة في التعليم والعمل وصناعة القرار ضمن إطار القيم الروحية والاجتماعية التي تحترم خصوصية المجتمع وتنوع أدواره. إن استلهام عيد الغدير في هذا السياق يعني أن النهوض بواقع المرأة هو جزء من تحقيق العدالة الشاملة التي بني عليها مشروع الولاية. فالمرأة حين تتمتع بالكرامة وتصان حقوقها وتمنح فرصة النمو والتأثير، فإنها تساهم في صناعة مجتمع أكثر توازنا وعدلا، وتصبح شريكة في تحقيق المقاصد العليا التي جاء بها الإسلام.
1: معاشر الناس، معاشر الناس، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه.

0: إلى هنا سمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من صانعة الأجيال، على أمل اللقاء في الأسبوع المقبل، فإلى اللقاء.
1: صانعة الأجيال،
2: صانعة الأجيال. صانعة الأجيال برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد

والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر.

0: وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: عليك أن تختار لنفسك ما يقربك من الله، وتنال الثواب والفضل العظيم بالمبادرة إلى أداء الزكاة، أو الخسران المبين والعذاب المهين بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنباً لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
6: انطلاقا من الواجب الوطني والمسؤولية الإعلامية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة

0: الحروب السعودية اليمنية.
1: الحروب السعودية اليمنية برنامج في حلقات نتناول فيه أحداث الحروب التي شنها نظام آل سعود ضد شعبنا اليمني العظيم.

0: المستمعون والمستمعات الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى أحداث الحلقة العاشرة من برنامج الحروب اليمنية السعودية للباحث عبد الله بن عامر.
1: الأعزاء والعزيزات، لا نزال نواصل معكم أحداث التصدي للغزو الوهابي والمواجهات العنيفة من قبل القبائل اليمنية في مناطق المخلاف السليماني بقيادة الشريف حمود بن محمد وبعض أمراء تلك المناطق.
0: وقد عرفتم مستمعين الأكارم في الحلقات السابقة أن الشريف حمود بن محمد كان مهددا من قبل بن سعود بالذبح إذا لم يتقدم لاحتلال تهامة، لكن الشريف حمود كان يماطل ويتهرب منتظرا وصول المدد من صنعاء لينقلب على بن سعود.
1: وعندما يائس من عدم استجابة صنعاء له، ما كان عليه إلا أن ينفذ ما طلبه بن سعود ولو بالظاهر، أما في الباطن فإنه لا يزال مع ولائه لصنعاء التي لم تستجب لدعمه ونجدته من الوهابيين.
0: ويوضح لنا الباحث بن عامر ما آل إليه موقف الشريف حمود، حيث يقول: تحت عنوان صمود الحديدة تحت الضغط السعودي، وتحديدا تهديد أحد المواليين للوهابيين ويدعى أبو نطة، فقد تقدم الشريف حمود جنوبا باتجاه منطقة اللحية،
1: ومن ثم توجه نحو مدينة الحديدة لغرض إسقاط تلك المناطق وضمها للدولة السعودية، ولكن تحت إدارته. وبما أن سعود بن عبد العزيز كان يشك بعدم مصداقية الشريف حمود بالولاء له، فقد قرر إرسال فرق عسكرية رمزية للمشاركة في الهجوم على الحديدة.
0: ويضيف الباحث بن عامر بأن والي الحديدة رفض التسليم وقرر التصدي لذلك الهجوم، وكان الشريف حمود حريصا على عدم خوض مواجهة عسكرية قد تؤدي إلى إراقة دماء الكثير من اليمنيين.
1: تم فرض الحصار على الحديدة، ولكن الصمود الكبير الذي أبداه أبناء الحديدة أدى في النهاية إلى فشل ذلك الحصار بعد خوض اشتباكات عنيفة تمكنت حامية المدينة من استخدام المدافع بكفاءة عالية.
0: وقد أصيب الشريف حمود في تلك الاشتباكات، كما تعرض لإصابة أخرى بواسطة مسمار في رقبته في معركة الدريهمي، حتى شهر بلقب أبو مسمار بعد تلك المعركة.
1: لقد صمدت الحديدة بأبنائها مستمعين الكرام صمودا أذهل القوات الغازية وأضعف من معنويات أفرادها من أتباع بن سعود، الذين قالوا للشريف حمود: يا شريف حمود، ما بقي لنا مطمع في هذه البلدة، ما فيها إلا بندق ومدفع، ونحن نريد الطرش من الإبل والماشية. فما كان لهم إلا الشد والرحيل من الحديدة بعد حصار دام 7 أشهر.
0: وخلال ذلك الحصار لمدينة الحديدة، كانت صنعاء تحاول إرسال تعزيزات عسكرية سرا لتقوية صمود المدينة، بمعنى أن صنعاء لم تكن تهتم بأراضيها ولم تجهز جيشا للدفاع عن أراضيها، بل كانت تحاول سرا.
1: ورغم ما عاناه الشريف حمود من عدم استجابة صنعاء لدعمه وتقديم المدد الذي يستطيع به مواجهة وهزيمة الوهابيين وإخراجه من المأزق والتهديد الذي لاقاه من بن سعود، إلا أنه ظل مرتبطا بصنعاء سرا ولم يخضع أو يستجب لابن سعود.
0: حاول سعود بن عبد العزيز استدراج الشريف حمود للحضور إلى الدرعية في نجد، إلا أنه اعتذر عن الحضور إلى الدرعية، فحاول سعود مرة أخرى فقام بطلبه للحضور إلى مكة أثناء موسم الحج، فاعتذر مرة أخرى وأرسل من ينوب عنه، مما أثار غضب سعود عليه وضاعف من شكوكه.
1: ويقال أن سعود أدرك خفايا مخطط الشريف حمود وأنه غير صادق من ولائه لآل سعود، فاشترط أن يكون له نصيب من موارد تلك الجهات ومن حاصلات الموانئ البحرية، فأرسل موظفيه لتحصيل الأموال من مناطق نفوذ الشريف حمود للتأكد من ولائه وتبعيته للدولة السعودية.
0: غير أن ممارسات الشريف حمود كان لها طابع استقلالي عن الدولة السعودية، ومن أهم الأمثلة على تلك الاستقلالية قيام الشريف حمود بسك عملة جديدة باسمه، وكذلك عدم الالتزام بتقسيم الغنائم وإرسالها إلى نجد مقر الدولة السعودية، حيث جرت العادة من أيام بن عبد الوهاب، حيث كان يتم تخصيص جزء من أي غنائم إلى الخزينة المركزية في نجد.
1: المستمعون والمستمعات، نرجو أن تكونوا قد قضيتم وقتا مفيدا وممتعا بما قدمناه في حلقة اليوم. تقبلوا أطيب تحايانا العطرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الحروب السعودية اليمنية.
1: الحروب السعودية اليمنية برنامج في حلقات نتناول فيه أحداث الحروب التي شنها نظام آل سعود ضد شعبنا اليمني العظيم.
2: الإشراف العام عبد العزيز يحيى الشيخ.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة حديث الولاية، والتي كانت كلمة ألقاها السيد حسين رضوان الله تعالى عليه في يوم الغدير. وقبل أن ندخل في القسم الثاني من الملزمة نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن من المفارقات العجيبة أن تأتي هذه الذكرى، ذكرى الولاية، والأمة الإسلامية والعرب بالذات مقبلون على فرض ولاية أمر من نوع آخر، ولاية أمر يهودية، ولاية أمر صهيونية. ثانيا أكد أننا نحن عندما نحيي ذكرى إعلان ولاية الإمام علي عليه السلام فإننا نعلن أن الدين حسب مفهومنا ووفق رؤيتنا وعقيدتنا أنه دين ودولة، أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يغادر هذه الحياة إلا بعد أن أعلن للأمة من الذي سيخلفه. ثالثا أكد أن تسلسل حديث الغدير مع الترتيبات التي أعلن فيها الرسول ولاية الإمام علي عليه السلام تنسجم انسجاما كاملا مع لهجة تلك الآية الساخنة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. موضوع هام بالغ الأهمية يستدعي تلك السخونة، فكانت ترتيبات الرسول ساخنة ومستعجلة بقدر سخونة هذه الآية وأهميتها، وكذلك كان حديثه. رابعا أكد أن قول الرسول إن الله مولاي يساوي إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، وهذه هي سنة الأنبياء مع الأمم التي لا تسمع ولا تعي، ليقول للأمة إني وأنا أبلغ عندما أقول لكم فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، إنما أبلغ عن الله ذلك أمر الله. عندما قال إن الله مولاي تشبه إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، بمعنى أنني وأنا أبلغ إنما أبلغ عن الله ذلك أمر الله، ذلك اختيار الله، ذلك قضاء الله. خامسا أكد أن كلمة هذه الإشارة الهامة هي التي يسعى الصهاينة اليوم إلى أن يمتلكوها بعد أن ضيعناها، ليقولوا لهذه الأمة هذا: أوليس الجميع الآن ينتظرون من ستقول أمريكا له ليحكم؟ يريدون أن يمتلكوا هذه العبارة ليحددوا من يلي أمر الأمة، وها هي الأمة تفاجأ بالمنطق نفسه الذي فوجئ به الرسول عندما رفضوا أن يتولوا عليا وقالوا لا، وإنما هذا، ها هم اليهود يقولون لا لن يكون هذا وإنما سيكون هذا، مثلا لن يكون علي عبد الله بل سيكون عبد ربا منصور، لن يكون فلان في السعودية إنما سيكون محمد بن سلمان، وهكذا. نبدأ اليوم أيها الإخوة من قوله رضوان الله عليه: إن من انصرفوا عمن وجه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإشارة إليه لتعيينه بعد رفع يده وبعد صعوده معه فوق أكتاف الإبل، إنهم للأسف الشديد لا يعرفون ماذا وراء هذا. إن كلمة هذا تعني كلمة هذا في قوله فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، إن كلمة هذا تعني هذا هو اللائق بهذه الأمة التي يراد لها أن تكون أمة عظيمة، هذا هو الرجل الذي يليق أن يكون قائدا وإماما وهاديا ومعلما ومرشدا وزعيما لأمة يراد لها أن تتحمل مسؤولية عظيمة يناط بها مهام جسيمة، هذا هو الرجل الذي يليق بهذه الأمة ويليق بإلهها أن تكون ولايته امتدادا لولاية إلهها العظيم، هذا هو الرجل الذي يليق بهذا الدين العظيم أن يكون من يهدي إليه، أن يكون من يقود الأمة التي تعتنقه وتدين به وتتعامل مع بقية الأمم على أساسه، يجب أن يكون مثل هذا رجلا عظيما ليليق بدين عظيم، بأمة عظيمة، برسول عظيم، بإله عظيم، وبمهام عظيمة وجسيمة. ولكن ماذا حصل؟ إن أولئك الذين انصرفوا عمن وجه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإشارة إليه هم للأسف كما أسلفنا لا يفهمون ماذا وراء هذا، والمسلمون من بعد في أغلبهم لم يفهموا أيضا ماذا وراء قول الرسول هذا، وعمن يعبر الرسول في قوله هذا، إنه يعبر عن الله، لم يكن أكثر من مبلغ عن الله بعد نزول قول الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وها نحن ما نزال في هذا الزمن أيضا لا نفهم ماذا وراء قول الرسول هذا، ولا نفهم ولم نسمح لأنفسنا أن يترسخ في مشاعرنا في عقيدتنا من الذي يمتلك أن يقول للأمة هذا، فإذا بنا نفاجأ بآخرين يريدون أن يفرضوا علينا هذا أو هذا، وهل يتوقع من أمريكا، هل يتوقع من تل أبيب أن تقول للأمة هذا إلا إشارة إلى رجل لا يهمه سوى مصلحة أمريكا، يكون عبارة عن يهودي يحكم الأمة مباشرة، أو أمير يهودي أو شبه يهودي يحكم إقليما معينا، فيكون الجميع كلهم ينتظرون من الذي ستقول له أمريكا أو تل أبيب هذا. وها هم الآن يثقفوننا بهذه الثقافة، يوم كانت المخابرات الأمريكية هي التي تغير بالسر فتطلع هذا أو تضع هذا، أصبحت الآن تخاطب الشعوب نفسها، تخاطب الشعوب بأننا سنضع حاكما على العراق أمريكيا، حاكما عسكريا. أمريكا تستطيع أن تغير صدام، تستطيع أن تعمل انقلابا بشكل سري كما عملته في كثير من البلدان، لماذا لا تعمل ذلك؟ لأنها تريد أن نفهم جميعا أنها من سيكون لها الحق في أن تقول هذا، إنها تريد أن يترسخ في مشاعرنا جميعا، في أذهاننا جميعا، أنها هي التي تمتلك أن تقول لنا هذا وسيمشي هذا. يوم أن ضيعنا قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مشيرا إلى الإمام علي هذا، ولم ندرك ما أسلفنا عمن يعبر، هذا أسف شديد. أمريكا تريد اليوم بإمكانها أن تغير بالسر وأن تشتغل شغل يخلخل حتى تغير أي زعيم تريد، لكنها تريد أن تفهم الأمة، أن تفهم الشعوب أن أمريكا هي من لها الحق أن تقول هذا بشكل علني، أن أمريكا من لها الحق أن تحدد شرعية من تريد ليكون زعيما على أي منطقة تريد، تريد أن تفهم الناس وأن يترسخ في مشاعرهم هذا. لماذا وصلنا إلى هذا الحال؟ لأننا تجاهلنا، لأننا ضيعنا قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يشير إلى الإمام علي، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، وهو يعبر عن الله وهو يبلغ أمر الله. هذا أسف شديد. أيها الإخوة، نحن نقول إن هذا اليوم، إن الموضوع المهم في مثل هذا اليوم هي ولاية أمر الأمة، ولقد تعاقب على هذه الأمة على مدى تاريخها الكثير الكثير ممن كانوا ينتهزون ولاية أمرها ويتجافزون على أكتافها جيلا بعد جيل، وإذا ما رأوا أنفسهم غير جديرين بأن يكونوا ولاة لأمر هذه الأمة فإنهم سلكوا طريقة أسهل من أن يكون ولن يستطيع أن يكون بمستوى ولاية أمر هذه الأمة، فسلكوا طريقة أخرى هي تدجين الأمة لتتقبل ولاية أمرهم، هي تثقيف الأمة ثقافة مغلوطة لتتقبل ولاية أمرهم، فكان الضحية هو المفهوم الصحيح العظيم لما تعنيه ولاية الأمر في الإسلام. فبدأ مثل معاوية أميرا للمؤمنين، ويزيد أميرا للمؤمنين، ويقول هذا أو ذاك من الخطباء أو العلماء أو المؤرخين تجب طاعته، يجب طاعته، لا يجوز الخروج عليه، يجب النصح له، وما زال ذلك المنطق من ذلك الزمن إلى اليوم، إلى اليوم ما زال قائما. عندما أتى من يتولى على رقاب الأمة من الأشخاص الذين لم ولن يكونوا جديرين بولاية أمرها سلكوا طريقا، عندما لا يكون بمستوى أن يكون ولي لأمر هذه الأمة لا يمكن، ليس جديرا، ليس بالمستوى، سلكوا طريقة أخرى لتقبل بهم على ما هم عليه وهم غير جديرين، والطريقة هي تدجين الأمة لتتقبل ولاية أمرهم، تثقيف الأمة بالثقافة المغلوطة لتتقبل ولاية أمرهم، حتى تقبل الأمة بمن هب ودب ولو كان يهوديا ليلي أمرها ويتحكم في شأنها. نسينا جميعا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أشار إلى علي، فإنه في الوقت نفسه الذي يشير إلى شخص علي إنه يشير إلى ولاية أمر الأمة، إلى ولاية الأمر المتجسدة قيمها ومبادئها وأهدافها ومقاصدها في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. هؤلاء لم يكلفوا أنفسهم عناء كثيرا أن ينقلوا تلك المفاهيم الصحيحة لولاية الأمر إلى الأمة، لا، بل قالوا إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال سيكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي. قالوا فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال أطع الأمير وإن قسم ظهرك وأخذ مالك. كم هو الفارق الكبير بين هذا الحديث المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بين تلك الثقافة المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي تقدم ولاية الأمر بالشكل الذي يكون بإمكان أي طامع، أي انتهازي، أي فاسق، أي مجرم، أي ظالم أن ينالها، في الوقت الذي يقول الله لنبيه إبراهيم بعد أن سألها لذريته قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. فتنزل ملزمة محاضرات من وزارة الأوقاف التي وزيرها زيدي، من إدارة الوعظ والإرشاد إلى محافظات زيدية تتحدث عن طاعة ولي الأمر بهذا المنطق، وليس بمنطق قول الله تعالى لا ينال عهد الظالمين، وليس بمنطق قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الغدير من كنت وليه فهذا وليه، فيما تعنيه هذه الإشارة العظيمة من إشارة إلى القيم والمبادئ التي يجب أن تكون هي المعايير والمقاييس التي تؤهل من يصح أن يقال له أنت الذي تلي أمر هذه الأمة. ملزمة جمعوا فيها كل ما صنعه علماء السوء، كل ما افتراه المتقربون إلى الطواغيت، كل ما افتراه علماء البلاط، جمعوه في ملزمة لتنزل إلى المرشدين في دورة يتثقفون بها ليستمروا في تثقيف الأمة من بعد إمعانا في تجهيل الأمة. وهذا هو ما جعل الأمة مهيئة لأن تكون ضحية، ليس فقط لأن يليها جاهل ظالم من أبنائها، بل أن يلي أمرها يهودي صهيوني من ألد أعدائها، من إخوة القردة والخنازير بتلك الثقافة الخاطئة التي ما تزال إلى اليوم قائمة، التي ما تزال إلى اليوم لها دعاتها ولها المبالغ من الأموال العامة التي ترصد لنشرها وتثقيف الأمة بها. وهذا في الماضي قبل انتشار المشروع القرآني نزلت ملزمة جمعوا فيها كل ما طرحه وتحدث به علماء البلاط وعلماء السوء من شد الأمة وتثقيف الأمة لتتقبل أي رجل يأتي ليلي أمرها، ليس فقط جاهل ظالم بل حتى يهودي صهيوني، ونزلوها للخطباء ليثقفوهم بها في دورة، لينطلق الخطباء والمرشدون بعد ذلك يثقف المجتمع بها. هذه الثقافة جنت على الأمة، هذه الثقافة هي التي جعلت من هذه الأمة تظلم، تقهر، تذل، تعيش تحت رحمة اليهود والنصارى. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أن كلمة هذا في قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كنت مولاه فهذا علي مولاه، هذا تعني أن هذا هو اللائق بهذه الأمة التي يراد لها أن تكون أمة عظيمة تتحمل مسؤولية عظيمة يناط بها مهام جسيمة. ثانيا، أكد أن الرسول يعبر في قوله من كنت مولاه فهذا علي مولاه يعبر عن الله، لم يكن أكثر من مبلغ عن الله بعد نزول قول الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ثالثا، أكد أن أمريكا تريد أن يترسخ في مشاعرنا جميعا، في أذهاننا جميعا، أنها هي التي تملك أن تقول لنا هذا، وسيمشي هذا، أن تقول لنا هذا، أي هذا ولي أمركم، هذا من له الشرعية أن يحكمكم، وسيمشي هذا يوم أن ضيعنا قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مشيرا إلى الإمام علي هذا. لأن أمريكا وهي قادرة على أن تصنع خلخلة في داخل أي دولة وأن تغير بالسر أي زعيم، ولكنها تريد أن يترسخ في أذهان الشعوب أن أمريكا هي من لها الحق أن تحدد من يلي أمر أي شعب، أي وتعطي الشرعية لأي زعيم في أي دولة. رابعا، أكد أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أشار إلى علي فإنه في نفس الوقت الذي يشير إلى شخص علي إنه يشير إلى ولاية أمر الأمة، إلى ولاية الأمر المتجسدة قيمها ومبادئها وأهدافها ومقاصدها في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. فالإمام علي هو اللائق بهذه الأمة أن يكون لها قائدا وإماما معلما ومربيا، لأنه هو القريب من رسول الله، والرسول عندما قال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه إنما كان مبلغا عن الله، إن الله مولاي، وهذا البلاغ استجابة له، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله، اللهم اجعلنا ممن يتولاك ويتولى رسولك ويتولى الإمام علي عليه السلام ويتولى أعلام الهدى، ونبرأ إليك من أعدائك وأعداء رسولك وأعداء الإمام علي وأعداء أعلام الهدى، كما نسألك يا الله في الأخير أن ترحم شهداءنا وأن تشفي جرحانا وأن تفرج عن أسرانا وأن تنصرنا بنصرك إنك سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

الإمام علي عليه السلام الذي قال عنه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. فالإمام علي عليه السلام له هذا الموقع، ليس هناك في الأمة من له هذا الموقع، منزلته من رسول الله كما كانت منزلة هارون من موسى، استثناء النبوة لكنه امتداد للرسالة كهاد ومعلم ومرشد وقائد وقدوة، ويمتد هذا الدور في أوساط الأمة وفي تاريخ الأمة وفي مستقبل الأمة.

0: وقفة إعلانية.
1: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولاً بأول، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشلي.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام. رغم بشاعة وإيلام ما يجر إليه هذا التصعيد الإجرامي الذي تتعرض له شعوب أمتنا العربية والإسلامية في هذه المنطقة من قبل العدو الصهيوني الأمريكي المستكبر وأدواته قوى النفاق والخيانة في هذه المنطقة، إلا أن كل ما يجري يشي بأن حفلة التمويه والتستر والتزيين التي لجأت إليها السياسة الأمريكية لعقود طويلة قد انتهت، وها هي سياسة الإجرام والإبادة والهيمنة والنهب والسلب لثروات الشعوب المستضعفة وبالذات في هذه المنطقة، ها هي تتعرى وتظهر على حقيقتها البشعة في عهد ترامب. كل الذرائع والحجج تتساقط واحدة إثر أخرى، ويبقى السؤال لدى كل متأمل وقارئ حصيف وموضوعي ومنصف: ما الذي جاء بأمريكا وأساطيلها وجيوشها وقواعدها من وراء البحار من مسافة 15,000 ميل إلى هذه المنطقة لكي تعربد ولكي تمارس الإملاءات والشروط وتعمل على الالتفاف على الحقوق المشروعة لحقوق ومصالح شعوب هذه المنطقة؟ ما يجري مع الجمهورية الإسلامية في إيران من هجمة شرسة بدأت بأكثر من عدوان عسكري خلال أقل من عام، وها هي اليوم تصل إلى هذه المرحلة من المناورات والالتفافات والخداع والمكر من أجل الوصول بمسار هذه السياسة الشيطانية الأمريكية الصهيونية إلى أهدافها الخبيثة. ولكن شعوب منطقتنا بما فيها الشعب الإيراني المسلم والشعب اليمني

0: معمقة على كل ما يجري يرى فيه خيرا بكل ما في الكلمة من معنى لشعوب هذه الأمة المظلومة، وإن بدا الأمر في ظاهره على غير ذلك. نعم، مغايرة لما رآه ويراه الكثيرون في مجيء دونالد ترامب إلى البيت الأبيض منذ بدايته وفوزه في دورته الثانية أو في ولايته الرئاسية الثانية بعد ولايته الأولى التي انتهت في العام 2020 الميلادي بنظرة محكومة بالتشاؤم والتوجس من نزعته الصهيونية اليمينية العنصرية المتطرفة والغوغائية والإبستينية، وما تنذر به من مزيد من التأجيج لنيران السياسات الأمريكية العدوانية المشتعلة في مختلف مناطق العالم، والتي أتت على الكثير من الأرواح والمقدرات للشعوب والأوطان المحترقة بتلك النيران والحروب والعدوانات والمؤامرات والمآسي المصنوعة بيد الشيطان الأكبر ووكلائه وأذرعه وأدواته. بخلاف ذلك أو بخلاف هذه النظرة المتوجسة المتشائمة والمحقة في توصيفها المبدئي، كان هناك من رأى على نحو معمق في وصول هذه الجمرة المتوقدة بالغرور والتعالي والنرجسية السياسية الفرعونية المتمادية وبالتعنصر والأنانية وبهذه السمات الاستئثارية الاستحواذية المفرطة التي تجلت كلها في هذا الطاغية المسمى ترامب إلى رأس سنام السلطة وصنع القرار في أمريكا، رأوا في ذلك مؤشر تحول نوعي لصالح الشعوب المظلومة يتمثل في نزع أقنعة السياسة الأمريكية القاتلة المدمرة لشعوب العالم المستضعفة وإسقاط هذه الأقنعة وإظهار أمريكا كما هي في حقيقتها العدوانية الإجرامية التوسعية الاستباحية والمهددة لكل شعوب العالم تقريبا، لو استثنينا الجيب الغربي الأوروبي الملحق بحكم التاريخ والثقافة والعوامل الأخرى بهذا الوحش الأمريكي الجامح. ومن المهم لنا كعرب وكمسلمين واقعين في قلب الضرر المزمن والمؤلم ببصمته الأمريكية الصهيونية الاستكبارية الفاقعة أن ندرك كنها تلك القراءة المغايرة لوجود شخص كترامب في البيت الأبيض ومستخلصها المتمثل في وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فعندما يطل هذا الأخرق الأحمق المستكبر بتلك الاستفزازية بين حين وآخر وهو يملي إملاءاته على هذا وذاك وعلى هذه الدولة وتلك، ملغيا كل ما تعارف عليه العالم من قواعد في التعامل بين الدول والكيانات السياسية ومتجاوزا كل الخطوط الحمراء، ففي هذا ما يفيد العالم الذي يرى السياسة الأمريكية على حقيقتها وإجراميتها والنزعة الهيمنية الشيطانية المستكبرة على كل شعوب العالم. إنه منطق عصابات القتل والإجرام بكل نبرته ورنته، منطق قطاع الطرق والبلطجة والصعلكة السياسية الهيمنية الخارجة على كل قانون وشرعة ونظام متعارف عليه إنسانيا وعالميا.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

الثالثة في استديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء البرنامج العام. الأخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

التحية لكم سامعين الأفاضل، وهذه نشرة الأخبار الثالثة نستهلها بأبرز عناوينها. فعالية تحضيرية في إطار الاستعداد لإحياء ذكرى يوم الولاية في عدد من المحافظات. كيان العدو الصهيوني يعترف بمصرع وإصابة عدد من جنوده، والمقاومة اللبنانية توسع دائرة النهر. حارس الثورة في إيران يسقط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 أثناء تنفيذ عمل عدائي. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها. نظمت في عدد من المحافظات فعاليات ثقافية ومهرجانات وأمسيات تحضيرية في إطار الاستعداد لإحياء ذكرى يوم الولاية، بمشاركة قيادات محلية تعبوية وشخصيات اجتماعية. وأكدت كلمات الفعاليات أن إحياء هذه الذكرى تعتبر جزءا من الموروث الإيماني للشعب اليمني، وتذكيرا مستمرا ببلاغ الولاية. ودعت إلى التفاعل الواسع مع الفعاليات التي ستقام في المحافظات بهذه المناسبة، ولفتت إلى ما وصل إليه الشعب اليمني من نصر وعزة وتمكين في مواجهة العدو الأمريكي والصهيوني، وتطرقت إلى دلالات إحياء هذه الذكرى في ترسيخ قيم الولاء وفق المفاهيم القرآنية الصحيحة، تتويجا لعظمة الرسالة التي جاء بها الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما رفع يد الإمام علي عليه السلام وقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. وأصل جيش كيان العدو الصهيوني خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر القصف المدفعي وإطلاق النار وعملية النسف شرقي قطاع غزة. ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن مصدر محلي أن قوات كيان العدو الصهيوني نفذت عملية نسف شرقي مدينة غزة بالتزامن مع تجدد القصف المدفعي على مناطق شرقي حي الزيتون في جنوب شرقي المدينة. وأطلقت زوارق حربية لكيان العدو الصهيوني النار قبلت سواحل مدينة غزة، وكذلك قبلت خان يونس، ورافق ذلك إطلاق قنابل إنارة. في حين أطلقت آلية كيان العدو الصهيوني النار شرق مدينة خان يونس وفي وسطها. وفي الضفة الغربية المحتلة شنت قوات كيان العدو الصهيوني حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة تخللها اقتحام للمنازل والعمل على تفتيشها والتنكيل بسكانها، وقد طالت 17 مواطنا فلسطيني. فيما صعدت مجموعات المستوطنين الصهاينة من اعتداءاتها المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة، حيث شهدت عدة مناطق سلسلة من الهجمات والانتهاكات التي استهدفت المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم. أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن مسيرة لكيان العدو الصهيوني استهدفت صباح اليوم عددا من العمال الذين يقطفون البطيخ في حقل خراج في بلدة برج الشمالي دون وقوع إصابات. وشن طيران كيان العدو الصهيوني غارات على بلدتي أرنون وكفر تبنت جنوبي لبنان، في حين استهدفت بلدة كفر رمان ومنطقة كفر الجوز في قضاء النبطية. وأطل القصف الصهيوني بلدة دير الزهراني في قضاء النبطية، واستهدفت غارات بلدة عرب صاليم في القضاء نفسه، فيما طالت غارة بلدتي شقرة ومفيدون، وتم قصف محيط مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية مرتين في أقل من ربع ساعة. اعترف جيش كيان العدو الصهيوني بمصرع جندي وإصابة 4 بعد استهدافهم بمسيرة للمقاومة اللبنانية. وكانت استهدفت المقاومة بنى تحتية لجيش كيان العدو الصهيوني في مدينة صفد المحتلة وفي مستوطنات كرمائيل وكريات شمون نهارية بصالية صاروخية نوعية.
وقد دكت تجمعات لأريات وجنود كيان العدو الصهيوني في بلدة بيت ليفة وفي الأطراف الشرقية لبلدة الغندورية، وتجمع لأريات وجنود جيش كيان العدو الصهيوني عند منطقة عريض ديبين في أطراف بلدة ديبين وفي ثكنة عراء ومقر قيادي تابع لكيان العدو الصهيوني في بلدة الناقورة، إلى جانب تجمع لأليات وجنود جيش كيان العدو الصهيوني في الأطراف الشرقية لبلدة الغندورية. أعلن حرس الثورة الإسلامية إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 حاولت تنفيذ عمل عدائي فوق المياه الإقليمية للبلاد. وأكد حرس الثورة الإسلامية أن أجواء المياه الإقليمية لإيران تخضع لسيطرة ومراقبة كاملة، وسيتم التعامل بحزم مع أي انتهاك أو تجاوز. حذرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو من أن الحصار النفطي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا يعرض نظام التعليم في الجزيرة لخطر حقيقي، ويتسبب في تقليص ساعات اليوم الدراسي ومفاقمة النقص في أعداد المدرسين. وذكرت أن التعليم يواجه أزمة حادة جراء النقص الراهن في إمداد الطاقة. وكانت الحكومة الكوبية لجأت إلى اتخاذ تدابير طارئة للتعامل مع الأزمة، شملت تقليص مدة اليوم الدراسي وإنهاء السنة الدراسية بشكل مبكر، إلى جانب تعليق الدراسة الحضورية في الجامعات في ظل المعاناة من حصار أمريكي مفروض منذ سنة 1962، إضافة إلى حصار نفطي فرضته واشنطن منذ يناير ما تسبب في نقص حاد في السلع وانقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، إلى جانب اضطرابات في قطع النقل. أعلن الجيش الأمريكي عن مقتل 3 أشخاص في ضربة استهدفت زورقا في شرق المحيط الهادئ. وحسب إحصاء أوردته عدد من الوكالات فقد بلغ عدد القتلى جراء هذه العمليات نحو 200 شخص على الأقل. وتنفذ واشنطن منذ أشهر ضربات في المحيط الهادئ وفي منطقة البحر الكاريبي مستهدفة زوارق تقول إنها تتورط بتهريب المخدرات. هذا يندد خبراء ومسؤولون في الأمم المتحدة بهذه الهجمات يصفونها بعمليات إعدام خارج القانون. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز ما ورد فيها من عناوين: فعالية تحضيرية في إطار الاستعداد لإحياء ذكرى يوم الولاية في عدد من المحافظات. كيان العدو الصهيوني يعترف بمصرع وإصابة عدد من جنوده، والمقاومة اللبنانية توسع دائرة النار. حرس الثورة في إيران يسقط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 أثناء تنفيذ عمل عدائي. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قدمنا نشرة الأخبار الثالثة. لحظات ونوافيكم بالمتابعة الإخبارية.

أهلا بكم سامعينا الكرام إلى متابعتنا الإخبارية التي سنتناول فيها الحج في زمن آل سعود، وأيضا الأمم المتحدة تدرج القوات الصهيونية وجهاتها الأمنية في القائمة السوداء. يتحول الحج إلى بيت الله الحرام سنويا من عبادة جامعة للمسلمين تعزز روابط الوحدة الإسلامية وتعلن البراءة من أعداء الله إلى سياحة فارغة من مضمونها الديني. وعلى مدى سنوات متعاقبة عمدت السعودية إلى توظيف الحج أمنيا وسياسيا بما يخدم الأعداء، ولا سيما الكيان الصهيوني، وذلك من خلال التعاقد مع شركة أمنية مرتبطة بهذا الكيان وجمع بيانات الحجاج، وكذلك عبر نشر الفكر الوهابي والتكفيري وتوجيه خطبة يوم عرفة لدعم ولاة الأمر والدعاء لهم بدلا من توحيد الأمة. علاوة على ذلك، نجأت السعودية إلى حرمان المعارضين واليمنيين والسوريين من التأشيرات واستغلال الحج لتصفية الحسابات مع قطر وكندا وإيران وإقحام العدوان على اليمن في خطبة الحج. ناهيكم عن الكوارث المتكررة بسبب التدافع ووفاة آلاف الحجاج، لكن المخطط أقدم من ذلك بكثير. ففي عام 24 وبتمويل بريطاني مباشر، استولى آل سعود على الحجاز بذريعة تنظيم الحج، بينما كان الهدف الحقيقي تفريغ الشعيرة من محتواها الوحدوي، إذ كانت بريطانيا تسعى للسيطرة على العالم الإسلامي عبر سياسة فرق تسد. فرأت في الحرمين الشريفين مركز التأثير الروحي الأقوى، فزرعت آل سعود هناك وقدمت لهم الأموال والسلاح، ومنحت عبد العزيز بن سعود 100,000 جنيه ذهبية لتمكين من السيطرة على نجد ثم الحجاز. وقبل ذلك عام 1805 منعت الدولة السعودية الأولى الحجاج المصريين والشاميين من أداء الفريضة بذريعة واهية. وبعد الاستيلاء على الحجاز تكرر النمط نفسه، كما تزامن هذا المخطط مع وعد بلفور عام 1917، ومن ثم كان الهدف واحدا، تفريغ المقدسات من رسالتها. لم تقتصر سياسة التفريغ على المنع والحصار وتجاوزتها إلى المجازر، ففي جريمة تنوم بوادي عسير ذبح 3,105 من الحجاج اليمنيين على يد جيش ابن سعود، وكان عدد الحجاج آنذاك يقارب 3,700، ولم ينجو سوى نحو 500 شخص فقط. ووفقا لرواية الرئيس الأسبق عبد الرحمن الإرياني، كان القتلة يمرون بين الحجاج ويقتلونهم وهم يرددون اقتلوا المشرك، وهو ما يكشف البعد العقائدي التكفيري للجريمة. وفي مقابل هذه المجازر يبقى الحج في جوهره الأصل عبادة جامعة تزيل الفوارق وتوحد المسلمين. ففي كل عام يتوجه الملايين إلى بيت الله الحرام مرددين التلبية، مجسدين أسماء معاني المساواة والأخوة. هذا المشهد يعد مؤتمرا عالميا يعلن البراءة من أعداء الله. ولذلك فإن أي تحويل للحج إلى سياحة نخبوية أو أداة أمنية يعد ضربا لرسالة الأصلية. وقد أدرك العدو الأمريكي والإسرائيلي هذا المعنى، فظهر انزعاجهما من اجتماع ملايين المسلمين في الحج لأنه يمثل خطرا استراتيجيا على مخططاتهما، فسعيا إلى إضعافه بوسائل مباشرة وغير مباشرة. من جهة أخرى، ليس من قبيل المصادفة طبعا أن تزامنت سياسة صعود الحرمين أو سعودة الحرمين مع تهويد القدس، ففي كلتا الحالتين الهدف تغيير هوية المقدسات، إذ يسعى العدو الإسرائيلي إلى تهويد القدس عبر الاستيطان وهدم المساجد، بينما يسعى آل سعود إلى فرض رؤيتهم الوهابية على الحرمين ومحو أي إرث إسلامي آخر. لم يكتفي آل سعود بذلك فقط، بل حولوا الحج إلى سلعة تجارية، فظهر مفهوم الحج السياحي بتكاليف باهظة تصل إلى 100,000 دولار لفئات معينة، وتحولت مكة إلى ناطحة سحاب وفنادق 5 و7 نجوم، مما عزل الأغنياء عن الفقراء. لكن الغرض من ارتفاع التكاليف لم يكن تجاريا فقط، وإنما تمويل حروب النظام في اليمن وخارجه، كما تم اقتطاع أجزاء واسعة من ميناء لتحويلها إلى استثمارات خاصة، فلا يدخلها الحاج العادي إلا بدفع المال.
وهو ما يناقض قدسية المكان. أما الحج اليمني فقصته مختلفة وأكثر قسوة، فمنذ بداية العدوان على اليمن عام 2015 تضاعفت معاناته، حيث يجبر على استصدار جواز سفر جديد بمبالغ طائلة 70 إلى 100 ألف ريال حتى لو كان جوازه ساريا، ثم يواجه إغلاق كل المنافذ باستثناء منفذ الوديعة الصغير غير المؤهل، حيث يترك لساعات طوال بلا خدمات ويعامل بإهانات علاوة على فرض رسوم متزايدة عاما بعد عام.

رحب مركز غزة لحقوق الإنسان بقرار الأمم المتحدة إدراج قوة العدو الصهيوني وجهاتها الأمنية لأول مرة على البلاك ليست، القائمة السوداء للعنف الجنسي في المناطق التي يحتلها الإرهابيون الصهاينة، في إطار التقرير السنوي للأمين العام الصدري عن ممثلة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف الجنسي. وقال المركز في البيان الصادر عنه إن هذا الإدراج وإن كان متأخرا ومنقوصا يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، غير أنه لا يعكس إلا قدرا يسيرا من حجم الانتهاكات الفعلية التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون، والتي كشفت عن جزء منها شهادات وتقارير نشرتها منظمات حقوقية فلسطينية ودولية ومؤسسات إعلامية. سرعان ما واجهت حملة تحريض وتهديد صهيونية ضمن عملية ترهيب ممنهجة لإخفاء الحقيقة. وأشار إلى أن التقرير الأممي الصادر في مايو 26/2000 وثق أنماط منهجية من العنف الجنسي ضد فلسطينيين محتجزين في مواقع احتجاز صهيونية عدة، وتضمن التحقق من 31 حادثة موثقة طالت رجالا ونساء وأطفالا من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. وتشمل الانتهاكات الموثقة الإكراه على التعري والتفتيش المهين دون مسوغ قانوني والتهديد بالاغتصاب، فضلا عن الاغتصاب المباشر والاعتداء الجنسي بأدوات أخرى. كما وثق التقرير أن ضحايا من الذكور تعرضوا لاعتداءات جنسية، وهو ما يصنف جريمة حرب بموجب القانون الإنساني الدولي. إذ تفيد شهادات المفرج عنهم وتوثيقات منظمات حقوقية فلسطينية ودولية بأن أعداد الضحايا قد تبلغ الألاف، وأن جميع المعتقلين تعرضوا لأشكال متفاوتة من العنف والإذلال تبدأ من الإكراه وتنتهي بالاغتصاب. وأدان بأشد العبارة الحملة الصهيونية الممنهجة التي تستهدف منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية العاملة في توثيق هذه الجرائم والقائمين عليها والعاملين فيها، ولا سيما التي استهدفت المرصد المتوسط لحقوق الإنسان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومؤسسة الحق القانون ومركز الميزان لحقوق الإنسان والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال أطفال فلسطين، إلى جانب العديد من الصحفيين المحليين والدوليين. وشدد على أن استهداف هذه المنظمات بالتصنيف والوصم والملاحقة والتضييق والتهديد بالقتل والإغلاق وإغلاق الحسابات المالية هو جزء لا يتجزأ من منظومة الإفلات من العقاب ومحاولة ممنهجة لإخماد الأصوات الحقوقية التي توثق الجرائم وتقدم الأدلة للمحاكم الدولية. وطالب المركز مجلس حقوق الإنسان الأممي وجميع الدول بتوفير الحماية الفعلية لهذه المنظمات وضمان استمرار عملها بحرية تامة. وفي ضوء ما كشفه التقرير الأممي وما تراكم من توثيقات حقوقية موثقة، طالب مركز غزة لحقوق الإنسان بالسماح الفوري وغير المشروط لفرق التحقيق الدولية المستقلة بالدخول إلى جميع مواقع الاحتجاز الإسرائيلية بما فيها معسكر سيدي تيمان ومعتقل عطليت ومرافق الاحتجاز العسكرية، ووقف ممارسات الاحتجاز الإداري التعسفي، مشددا على ضرورة أن تشمل تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية جرائم العنف الجنسي الموثقة بوصفها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

هكذا وصلنا بحضراتكم إلى ختام متابعة إخبارية لظهيرة يومنا هذا، والتي عدها لكم محمد عوض الضبري، طبعتها صايمة إبراهيم، نفذ جمال سريع. لكم التحية مني سماح القوم، إلى اللقاء.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: ينتظرك الفقراء والمساكين وذوو الحاجة والحرمان أن تؤدي إليهم حقهم، فلا تتهاون في أداء الزكاة طيبة بها نفسك. الهيئة العامة للزكاة.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

0: رأينا حزبا حزب الله، رأينا دائدا من أبناء رسول الله صلوات الله عليه حسن نصر الله كيف أربت إسرائيل وكيف قناة واحدة أربكت إعلام إسرائيل.
1: نقول لكل الذين يراهنون على إخافتنا أو إضعافنا أو تهديدنا، نحن أصحاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام الذي يقول هيهات من الذلة.
2: ألا وإن الدغي ابن الدغي قد ركز بين اثنتين، بين السلة وبين الذلة، وهيهات من الذلة.
0: لن يهزم اليهود إلا تحت قيادة أهل بيت رسول الله صلوات الله عليه، تحت قيادة من ينهجون نهج علي، تحت قيادة من يوالون علي صلوات الله عليه.

0: عليك يا أمير المؤمنين.
1: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لله. لبيك يا علي، لبيك يا علي.

0: سلام يا أحلى فائزة.
1: وعليكم السلام يا حية وأهلة وسهلة. هيا مالجة اليوم فارحة.
0: اليوم أنا فعلا فارحة قوي.
1: ليش؟
0: بسبب هذا الإعلان سريع.
1: أي إعلان؟
0: إعلان المنتجات المحلية.
1: ما هو؟ ما فهمتش، وضحي لي.
0: أنت مش كل مرة تقولي لي قاطعي وتفهميني وتعلميني عن المقاطعة؟
1: أيوة، والمعنى؟
0: المعنى أنني فهمت، واليوم معي خبر مفرح قوي.
1: ما هو هذا الخبر؟ الله يفرحش، بس فرحيني معش. هي.
0: أكيد، وأنا ليش جيت لعندش؟ ها، قري هذا المنشور من أول بيننا أولش.
1: هاتي. روعة يا منى، فعلا إعلان روعة.
0: يعني فهمتي ليش أنا فارحة؟
1: أكيد، لأنش لقيتي منتجات عالية الجودة ومحلية الصنع ومش مقاطعة.
0: بالضبط، لأنه كل ما اشتري حاجة ولا اشتري منتجات أكتشف أني مقاطعة وأني بتدعم الكيان الصهيوني. لو ما عرفت أني قد بمعامل ومصانع محلية فرحت.
1: صحيح صحيح، من حقش ومن حقي ومن حقنا كلنا نفرح، مش بس لأن احنا عنستمر في حملة المقاطعة، لكن لأسباب ثانية.
0: وما هي هذه الأسباب يا فايز وقل؟
1: ما هو؟ ما هو هذا فايز وقل؟
0: يعني يا فايز وقوقل، اختصرت اسمش.
1: الله يحفظك. المهم، الذي أقصده أنه إلى جانب المقاطعة واللي تعتبر شيء مهم وحاسم في تأديب الكيان، أنت وغيرش بشراءكم المنتج المحلي هذا بتشجعي هذا المنتج وذية، وبتشجعي قطاع التصنيع وتشغيل الأيدي العاملة في اليمن اللي عانى لسنين ومنين، أو بالأصح كان أصلا شبه ميت.
0: الله عليش، أنتي مش بس جوجل، أنتي تنفعي محللة اقتصادية وخبير استراتيجي.
1: لا
0: إلا ونص وربع وثمن، والمهم أنني وكالعادة أخرج دائما من عندش بفائدة كبيرة.
1: يا رب لك الحمد. هيا.
0: أين يا فايزة؟
1: نصير نشتري حاجتنا من المنتجات المحلية. تيه،
0: تشجعتي صح. ذكرتيني، أصلا أنا جيت وفي راسي هذا الخبر، نصير نشتري من هذه المنتجات.

كل منتج مصنوع في فرنسا اهمله او به تتساهل وتنسى. اما المنتج اليهودي والبريطاني رميناه لنصرة الحق في غزة والأقصى.

لما ننظر إلى هذا البلاغ في محتواه الذي أعلنه الرسول من فوق أكتاف الإبل: يا أيها الناس، إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، إلى موقعه بين الآيتين المباركتين، الآية التي نزلت قبله وأمرت بتبليغه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. والآية التي نزلت ما بعده: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ندرك الأهمية الكبيرة جدا لهذا النص، لهذا البلاغ، ولكن نحتاج إلى تفهم، إلى تأمل، بالنظر إلى حجم الدعاية المضادة، إلى حجم عملية التضليل التي حاولت بها قوى الضلال وفئة الضلال أن تتصدى لهذه المسألة، بالرغم من الإقرار بها في تراث الأمة، بالرغم من أن تراث الأمة على المستوى الحديثي والتاريخي احتواها بشكل كبير،

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة

مرحبا بكم سامعين الأفاضل إلى حلقة جديدة من برنامج 60 دقيقة، نقدم خلالها الخبر والحدث والقصة بصورة كاملة.

وفي عناوين 60 دقيقة. موضوع الساعة: المقاومة اللبنانية توسع دائرة النار إلى صفد ونهارية في أوسع رد على خرق وقف إطلاق النار. إيران تسقط رواية ترامب: لا اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن في وراء الأحداث.

0: في المرصد كيان العدو الصهيوني وصلوا فرض وقائع التهويد في الأراضي الفلسطينية المحتلة. قرار عقوبة الاتحاد الأوروبي على المغتصبين الصهاينة في الضفة ذرا للرماد في العيون. وفي موضوع الساعة، المقاومة اللبنانية توسع دائرة النار إلى صفد والنهارية في أوسع رد على خرق وقف إطلاق النار.
1: إذن هذا البلد نحن دفعنا ثمنا غاليا فيه، من أجل بقائه وفيه سنبقى، من أجل عزته وفيه سنكون أعزاء، من أجل حريته وفيه سنكون أحرار، من أجل شموخه وسيبقى شامخا، وسوف نبقى حاضرين أن ندفع الأثمان الكبيرة والباهظة من أجل هذا الهدف ومن أجل هذه الغاية. نحن هنا ولدنا وهنا عشنا وهنا كبرنا وهنا نبقى وهنا نموت وهنا ندفن، وهذه أرضنا وبلدنا، ولن يستطيع أحد أن يقتلعنا من أرضنا ومن بلدنا.
0: نفذت المقاومة الإسلامية في لبنان سلسلة عمليات نوعية موسعة ضد كيان العدو الصهيوني، كسرت لأول مرة منذ وقف إطلاق النار الأخير القواعد الجغرافية غير المعلنة بتمديد دائرة الاستهداف إلى مدينتي صفد ونهارية، إلى جانب استمرار القصف على كرية شمعون والمغتصبات الحدودية. وأعلنت المقاومة في بيانات متتالية عن تنفيذ 24 عملية نوعية، من أبرزها التصدي لمسيرات تابعة لكيان العدو في أجواء بلدة زطر الشرقية بصاروخ أرض جو، في أول استخدام علني لهذا النوع من الصواريخ منذ بدء التصعيد الأخير. كما قصفت المقاومة مغتصبة كرية شمونة بصلية صاروخية مرتين متتاليتين، إلى جانب استهداف مغتصبة صفد المحتلة بصنية صاروخية طالت البنى التحتية العسكرية لأول مرة منذ أكثر من شهر ونصف. كما طالت الصواريخ تجمعات عسكرية في بلدة بيت ليفة. علاوة على ذلك، ضربت المقاومة العمق العسكري لكيان العدو الصهيوني من خلال استهداف قاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العملية الجوية شمال فلسطين المحتلة بصلية صاروخية نوعية، في مؤشر على قدرة المقاومة بالوصول إلى أهداف استراتيجية حساسة.
2: سلاح جديد لحزب الله يقلب حسابات إسرائيل ويضع خطة إعادة توزيع قوات الجيش الإسرائيلي أمام اختبار صعب، فما الذي أدخله الحزب إلى المعركة؟ مصادر عسكرية إسرائيلية قالت لهيئة البث إن رئاسة الأركان في الجيش الإسرائيلي وجهت بإعادة توزيع القوات الموجودة على الجبهة اللبنانية، بحيث يتكثف تركيزهم ليلاً ويقل انتشارهم نهاراً. لما كل هذا؟ للهروب من مسيرات حزب الله الانتحارية FPV التي شهدنا كثيراً من العمليات التي تقوم بها خلال الأسابيع الماضية. فالمسيرات فكرتها كانت بسيطة جداً، مسيرة صغيرة الحجم جداً تعمل بالألياف الضوئية، ويتحكم في توجيهها جندي واحد من خلال نظارات واقع افتراضي تمنحه مشهداً بانوراميًا لمجال حركة المسيرة. مشكلة هذه المسيرة أن عملها فعال خلال النهار فقط، أما بالليل فتوجيهها من خلال الكاميرا العادية صعب جداً. لذلك قلل الإسرائيليون انتشار جنودهم نهاراً وأعادوا الانتشار والتوزيع في الليل، وهنا جاء دور السلاح الجديد. في الحقيقة هو ليس سلاحاً جديداً كلياً، هو مجرد إضافة بسيطة على المسيرات، عبارة عن كاميرا حرارية تمكن مشغل المسيرة من الإبصار ليلاً. تقول هيئة البث العبرية إن حزب الله استخدمها للمرة الأولى مساء الاثنين، واستطاع إصابة جنديين إسرائيليين بإصابات طفيفة ومتوسطة. الخطورة كما تقول هيئة البث ليست في العملية بقدر ما هي في التقنية البدائية منخفضة التكلفة التي يدخلها الحزب فيفسد من خلالها خطط إعادة التوزيع والانتشار لوحدات الجيش الإسرائيلي في ظل عجز إسرائيلي كامل عن إيجاد حل جذري لمشكلة مسيرات الحزب التي كانت تؤرقه نهاراً فقط، أما الآن فأصبحت ليلاً ونهاراً. فإلى أي مدى يستطيع الحزب الضغط على التمركزات الإسرائيلية في لبنان؟
0: في إطار العمليات البرية والكمائن، نفذت المقاومة كميناً محكماً لقوة صهيونية مركبة حاولت التقدم شرقي بلدة الغندورية عبر تفجير عبوة ناسفة بالتزامن مع قصف مدفعي وصاروخي، ما أجبر كيان العدو على سحب إصاباته تحت غطاء دخاني كثيف. ونفذت المقاومة كذلك كميناً ممثلاً لقوة تابعة لكيان العدو الصهيوني حاولت التقدم نحو أطراف بلدة ديبين، حيث فجرت عبوة ناسفة تلاها اشتباكات وأجبرت القوة على التراجع، كما تم استهداف تجمعات لآليات وجنود صهاينة في الأطراف الشرقية لبلدة الغندورية بقذائف المدفعية وبصلية صاروخية.
3: تتنازل عن الأرض لمورتك إياها بيا، بس تاخد خيار أمريكا وإسرائيل ما بيعود فيك تتفلسف علي وتقول لي حرية وسيادة واستقلال. بتوطي راسك، وإذا بدك تعلي راسك مفترض تعلي راسك بس لتشوف الدرون اللي عم تنزل على إسرائيل، غير هيك ما بيطلع لك تعلي راسك. هون أنت بحق لك يا تقدم استقالتك وتفل لأنك مش قد الحملة، يا أنت بتكون عم تكمل بالأجندة اللي جابوك كرمالها، وبالتالي أنت عم تنفذ إملاءات خارجية ما بيطلع لك تيجي تقول لي أنت عن السيادة. اللي بيدافع عن السيادة هو بيدفع دمه كرمال السيادة.
0: وتواصل المقاومة استخدام الأسلحة الموجهة والمسيرات الانقضاضية، فتم تدمير دبابتين من نوع مركبة في أطراف بلدة زوطر الشرقية بصاروخين موجهين، ثم استهداف قوة إنقاذ صهيونية تقدمت نحو الدبابتين بصاروخ موجه ثالث، ما يشير إلى قدرة متطورة على الاشتباك المتتالي. كما تم تدمير دبابة مركافة أخرى عند أطراف بلدة يحمر شقيفة بمسيرة انقضاضية، وإلى جانب تدمير آلية عسكرية من نوع ياجي في بلدة يحمر شقيفة بمسيرة انقضاضية، وأيضا استهداف ثكنتي ليمان والشوميرة بمسيرات انقضاضية. كذلك تكشفت مجريات يوم أمس عن تحول استراتيجي في أداء المقاومة، فالرد لم يعد مقيدا بوقف إطلاق النار الهش بقدر ما أعاد تعريف منطقة الاشتباك بإدخال صفد ونهرية إلى دائرة الاستهداف.
2: مبسوطين وعم تعملوا حفلات وسينما لأنهم نسفوا بيوت فاضية بالجنوب اللبناني. طيب طالما أنتوا أبطال وشجعان لهذه الدرجة، خلونا نشوف ضحكتكم لما تسمعوا رنين مسيرات المقاومة الانقضاضية الFPV فوق رؤوسكم، وهيدا هو واقعهم الحقيقي بدون أي مونتاج.
4: هيا خداش بدخولي
5: درون درون
0: التنوع في الوسائل، مسيرات انقضاضية، صواريخ موجهة، كما إن معدة إلى جانب القصف المدفعي، يكشف عن قدرة عملياتية متكاملة تهدف إلى الاستنزاف الطويل على طول الجبهة وفرض معادلة جديدة، كل خرق لكيان العدو الصهيوني لسيادة لبنان أو استهداف للمدنيين سيقابل بتوسيع رقعة النار وبرفع كلفة الاحتلال. في هذا السياق يوضح الباحث في الشؤون الاستراتيجية دكتور علي حمية أن العدو الصهيوني يتوغل في جيوب محدودة في جنوب لبنان، لكنه عاجز عن فرض سيطرة فعلية على الأرض.
6: معظم الذي يشاع في الأقنية الإخبارية عن الخريطة الموجودة يعني لا تعطي طبعا أنا ما عم بتكلم عنكم عن بعض، عم بتكلم على الأقنية المعادية. طبعا أقنية المقاومة تنقلها بكل تقنية وإخلاص. يصورون وكأن العدو الإسرائيلي قد سيطر على ما يسمى بالمنطقة الصفراء أو الخط الأصفر. العدو الإسرائيلي في الجنوب اللبناني هناك جيوب متداخلة ما بين المقاومة والعدو الإسرائيلي، وأن هناك منطقتين قد دخل إليها بعمق واحدة بعمق 4 كيلومتر في القطاع الشرقي من جهة الخيام، وهناك 8 كيلومتر في القطاع الغربي من جهة النقورة البياضة، نظرا لوجود قوات الأمم المتحدة ولا وجود للمقاومة كان هناك. أما باقي المناطق، العدو الإسرائيلي وخلال منذ 2023 إلى 2026 إلى هذه الحرب حاليا، هناك لم يدخل أكثر من 2.5 كيلومتر بعمق الأراضي اللبنانية، وبأن القرى التي يقول بأنه ضمن الخط الأصفر هي إما مدمرة جزئيا وإما يتم إخلاءها نظرا لأن العدو الإسرائيلي يقتل الأبرياء والمدنيين، بينما العدو الإسرائيلي إلى الآن وباعترافاته بأنه لا يسيطر على أي موقع، ولكنه يتوغل في أكثر من 20 قرية وليس 61 قرية. 61 قرية يقصفها بالنار، يدمرها، يخليها، ولكن المسيطر عليه وليس مسيطر، المتوغل فيها تقارب 20 قرية. اليوم هو يحاول جاهدا الدخول إلى من خلال إصبع الجليل إلى منطقة دبين زوتر الشرقية، لكي يقول بأنه قد تخطى نهر الليطاني. هيك نحن، الذي لا يعلم الجغرافيا يقول بأنه العدو الإسرائيلي قد سيطر على منطقة جنوب الليطاني. هو فقط من جهة المكان الذي ينحرف فيه الليطاني باتجاه من الشمال باتجاه الغرب، هناك إصبع الجليل الفلسطيني يبعد 2.5 كيلومتر فقط بينه وبين نهر الليطاني. فهذه من ناحية جغرافية، قتال ما يزال على أشدة، وأن المقاومة تقاتل ما تزال تقاتل على الحافة، جيوب متداخلة، ويتم استخدام كافة أنواع الذخائر التي يحتاجها، أنواع الأسلحة التي يحتاجها وفق الميدان. مثلا هلأ بطلة المعركة هي المحلقة الانقضاضية أبابيل التي تعمل بالفايبر أوبتيك، ولكن هذا ليس عن نقص في المعدات العسكرية، ولكن لضرورة المعركة وكيفية إدارتها. اليوم قام حزب الله بقصف نهرية وصفد، وطبعا بالإضافة إلى كرية شمونة وشميرة وكل تلك المناطق المحاذية للحدود اللبنانية ومن على الحدود اللبنانية الفلسطينية. عن أي احتلال يتكلمون؟ أنا بعتقد أن العدو الإسرائيلي إعلاميا قد احتل منطقة الخط الأصفر، ولكن على الأرض هو يجتاح السماء.
0: بدوره أكد مدير مركز الدراسات الانتروستراتيجية العميد نضال زهوي أن المقاومة تمسك بزمام المبادرة عبر 3 اتجاهات: استنزاف للعمق، دفاع صلب، ضربات صاروخية تربك المستوطنات.
7: كل وسائل الإعلام تحاول من خلال الحرب الإدراكية أن تعطي انطباع بأن المعركة هي محسومة لصالح العدو الصهيوني، أما الحقيقة اليوم المقاومة الإسلامية تقاتل ب3 اتجاهات وليس في 3 محاور. الاتجاه الأول هو فعلا الاستنزاف، والاستنزاف العميق. اليوم ما نشهده من خسائر تسليحية وخسائر بشرية، بالأمس كان هناك طبعا لا اعتراف بأي إصابة، ولكن 3 مستشفيات كانت مليئة في الكيان الصهيوني، رامبام بحيفا وزيف بصفد، بالإضافة إلى مستشفى جديدة اليوم قد أدخلت إلى منطقة الوسط، وكل مستشفى من مستشفيات العدو الصهيوني لديها غرفة عمليات مؤلفة من 10 أسرة، 30 سرير بغرفة عمليات كاملة. كانت هناك خسائر بالأمس، ولكن العدو دائما يهمل خسائره أو يحاول إظهار الخسائر في الميدان اللبناني ويخفي خسائره في ميدانه. لذلك هناك الحرب استنزاف هو حقيقة، هذا المشهد الأول. المشهد الثاني دفاع، والدفاع الحقيقي اليوم حصل في اتجاه في مكانين. يعني أولا ما قد أشار إليه التقرير بحداث رشاف، فعلا هناك كان صعود أسطوري وبطولي، وهذا المحور الخاص بالعدو الصهيوني قد استنزف تماما، واليوم هو في فشل ذريع. وكانت الفرقة 36 التي الفرقة 91 التي تقوم بهذه العملية. أما المحور الثاني وهو القطاع الشرقي، نعم، من خلال 3 أسابيع بمنطقة مفتوحة ما بين جنوب نهر وادي راج باتجاه ضواحي زوطر، يعني وهو لم يصل إلى بلدة زوطر بشكل عام، ضواحي زوطر الشرقية وضواحي هذه القرى المحيطة بقلعة شقيف، وصل إلى ضواحيها طبعا بعد 3 أسابيع من القصف العنيف والتمهيد الناري الضخم جدا، وهذا الذي أدى إلى أن يقدر الإسرائيلي إلى الصعود على تلال هذه المنطقة، ولكن لم يقدر على الوصول إلى نفس البلدات، ولا حتى الآن لم يحقق أي إنجاز. المسألة الاتجاه الثالث حقيقة كما يدعي العدو الصهيوني دائما بأنه هو ما يريده حماية المستوطنات، من الواضح اليوم أن الصواريخ التي وصلت إلى الكيان الصهيوني إن كان على المدن الرئيسية كريات شمونة وصفد ونهارية، وإن كانت التي وصلت إلى تمركزات عسكرية في مناطق مختلفة في الكيان الصهيوني، وباعتراف الكيان الصهيوني هناك 60 مستعمرة أو مستوطنة إسرائيلية قد يعني فعلت استخبارات الرعب فيها. لذلك يعني أعتقد بأن هذا 3 اتجاهات اليوم أكد بأن المقاومة هي التي تمسك بزمام المبادرة وليس العدو الصهيوني في كثير من التفاصيل.
0: كما يشير الخبير العسكري العقيد أكرم كمال سيروي أن كيان العدو الصهيوني يحاول فرض واقع ميداني، والمقاومة تتبع أسلوب الاستنزاف تسمح بالتوغل ثم تقتنص بالمسيرات والصواريخ.
8: واضح يعني أن إسرائيل تسابق الوقت، إسرائيل تحاول أن تفرض واقعا ميدانيا على الأرض، لأنها تدرك بأن هناك وقف إطلاق نار سيعلن قريبا، لأن كل المؤشرات تؤكد أن يعني الاتفاق بات قريبا بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. والشرط الأساسي أو البند الثاني لنقل في هذا الاتفاق هو وقف الحرب في لبنان. إسرائيل تم إبلاغها بهذا الأمر، تحاول أن تسابق الزمن طبعا في تحقيق مكاسب على الأرض، لكن المقاومة طبعا ما زالت في الميدان، ما زالت تلحق أضرار كبيرة وتستهدف القوات الإسرائيلية على أكثر من محور، من دبين إلى يحمر الشقيف إلى حداتها إلى البياضة. كل هذه المحاور يحاول الإسرائيلي أن يتوغل خارج الخط الأصفر، لكن يعني يتكبد خسائر كبيرة. وإذا تحدثنا عن التوغل الذي يتباهى به نتنياهو اليوم وأنه تجاوز نهر الليطاني، هو تجاوز نهر الليطاني بمسافات قصيرة جداً وتسلل، نستطيع أن نقول، عبر منطقة جبلية، وصل إلى أطراف بلدة يحمر شقيف، لكن تكبد ما يقارب 30 آلية على هذا المحور. وليس المهم أن يتوغل، يعني المقاومة لا تقاتل بأنها تنشئ خط دفاع يمنع اختراقه، المقاومة تقاتل بطريقة استنزاف العدو، وهذا ما تقوم به، تسمح له في التوغل ثم تنقض عليه بالمسيرات وصواريخ موجهة، وأكثر من ذلك تربك خطوطه الخلفية عندما تطلق هذه المسيرات التي تصل إلى المستوطنات، وتؤكد له أن كل هذا التوغل الذي يقوم به لن يحمي لا المستوطنات من الصواريخ والمسيرات ولا قواته التي يحاول الآن أن يفرض بواسطتها واقعا ميدانيا مخالفا للواقع الذي كان سائدا سابقا، أو يحقق بعض المكاسب ليتباهى بها نتنياهو على الأراضي اللبنانية. لكنها في الحقيقة هي انتصارات وهمية، لأن مسألة الدخول طبعا يعني نحن نعلم أن لدى الجيش الإسرائيلي تفوق تكنولوجي كبير، لكن المسألة لم تعد بمسألة التفوق التكنولوجي، المسألة الأساسية هل يستطيع أن يصمد في هذه المواقع، هل يستطيع أن يحمي قواته، هل يستطيع أن يسيطر فعلا على هذه المناطق، هذه هي النقاط الأساسية. وأنا أعتقد الإجابة تأتي على لسان الضباط الإسرائيليين الذين تحدثوا بشكل واضح أن لا يوجد سيطرة، وأنهم يعني يدفعون بالجنود ليتحولوا إلى صيد سهل في جنوب لبنان لمسيرات حزب الله، ويتحدثون بشكل واضح عن محدودية القدرة على الحركة. يعني صحيح هناك بعض التوغلات، لكن هم يعترفون بأن أكثر من 80% من القدرة على المناورة والحركة باتت محدودة لدى الجيش الإسرائيلي، وأن الجنود الإسرائيليين يضطرون إلى الاختباء في غرف مظلمة لساعات طويلة خشية من مسيرات المقاومة ومن صواريخ حزب الله التي تستهدفهم في أي لحظة.
9: وأقول للعدو، أقول لهم مقالة سيد شهدائنا وقائدنا السيد عباس الموسوي: حتى الآن لقد وعيتم بعض بأسنا، أهلا وسهلا بكم في العملية البوية الواسعة التي سترون فيها كل بأسنا إن شاء الله.
10: هاي الله وكيلكم، لك شو عاملين فيها؟ هاو الإسرائيلية الأضعاف، شفتوا شو عاملين فيها؟ معش تقدر تتقدم.
9: ولكل مجاهد في المقاومة اليوم، لكل مجاهد ما زال يقاتل، ولكل مجاهد متربص ومنتظر، لكل الأحياء الأبطال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه ولن يبدلوا إن شاء الله.
10: إذا الله راد الغرب كله حتتحرك، وحدا حيقرب عليها، لا إسرائيل ولا غير إسرائيل. إذا الله راد
9: أقول لهم كلام أميرهم عليه السلام: تد في الأرض قدمك، تزول الجبال ولا تزول، أعو الله جمجمتك، وانظر إلى أقصى القوم، واعلم أن النصر من عند الله سبحانه. يا إخواني، لقد أحسنتم البلاء حتى الآن، واجتوحتم المعجزات، وأصبحتم الأسطورة.
10: امبارح كانت اشتباكات قائمة على هيك الطريق، حاول تقدم، رجعنا ثلاث جرافات، ورجعنا لحقنا جرافة الرابعة فيهم.
9: العالم كله ينظر إليكم، وشرفاء العالم كله ينظرون إليكم، الأمة واللبنانيون يراهنون عليكم.
10: تحت جرينا بده يجي وراها حيوان حدا.
9: ولكل الذين يرضون بعدوانهم ويراهنون على عدوان هؤلاء الصهاينة المفسدين في الأرض القتلة للأنبياء، وهذه المعركة نحن أهلها ونحن رجالها، وهذه المعركة نحن

0: مستمرون وإياكم عبر 60 دقيقة في إذاعة صنعاء البرنامج العام. وراء الأحداث إيران تسقط رواية ترامب، لا اتفاق مع أمريكا حتى الآن.
1: سوف يحاسبنا التاريخ حساب عسير جدا على من أضاع إيران. أنا بتكلم في هذا الموضوع بلا حساسية لأنه سبب واحد. أنا بعتقد أن احنا بنعمل في موضوع إيران، وأنا قلت قبل كده مرة، خطيئة كبرى تصل لحد الجرائم التاريخية. بيني وبين إيران تناقض، وأنا أعلم أنه ممكن يبقى في تناقض، ممكن، لكن في مسألة مهمة: كيف يمكن أن نفرق بين تناقض يؤدي إلى عداء وبين تناقض يؤدي إلى حوار؟ ما أنا بدأت إيران بعداء، لكن لو تفتكر في الفترة المرحلة اللي كنت بكلمك عليها، مرحلة الوهم الأمريكي، مرحلة الاعتماد على أمريكا إلى آخره، من سوء الحظ وإحنا في وسط هذا المخدر الثورة الإيرانية وقعت، وبدأناها بعداء لأنه شاه إيران ببساطة كان ضمن الحلف اللي خايف من تنصر أكتوبر، خايف من يوم 6 أكتوبر بالتحديد، فبدأنا الثورة الإيرانية بعداء.
0: لم تنتظر طهران طويلا للرد على تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن المفاوضات، فسارعت إلى نفي وجود أي اتفاق نهائي مع واشنطن، مؤكدة أن المسار لا يزال في إطار تبادل الرسائل والتفاوض المستمر. اللافت لم يكن مضمون النفي فحسب، بل بسرعته أيضا في مؤشر إلى حرص إيراني متزايد على ضبط السردية السياسية والإعلامية ومنع ترسيخ أي رواية تعتبرها غير دقيقة، بينما تتواصل الضغوط والرسائل المتبادلة منذ أشهر. يبدو أن الموقف الإيراني الرسمي يستند إلى بيئة داخلية متماسكة تمنح صانع القرار هامشاً أوسع في مواجهة الضغوط الخارجية، تكرس خطاباً موحداً يجمع بين الدبلوماسية والرأي العام والثوابت السياسية. أمام هذا المشهد، يؤكد الدبلوماسي الإيراني السابق دكتور هادي أفقهي أن ترامب يتلاعب بالألفاظ، يعلن عن مسودة غير موجودة، وإيران لم ترسل أي ورقة تفاوض نهائية.
2: يعني في الحقيقة نحن تعودنا على تصريحات وتأويلات وتفسيرات ومن عنديات ترامب فيما يتعلق بأي مقترح تقدمه إيران أو أي طلب تقدمه إيران وتطالب به، فهو يتلاعب بالألفاظ و في الحقيقة يقدم ويؤخر في المواد التي من المفترض أن تراعى حسب التسلسل في تطبيق هذه المواد. وعلى سبيل المثال فيما يتعلق برفع الحصار عن الموانئ، هو لم يحدد طبيعة رفع الحصار وكيفيته ومدته الزمنية ومتى وكيف، فقط قال أنا أعلنت أنه يرفع هذا الحصار، ونعرف أنه في عشية وضحاها يغير رأيه وينقلب مرة أخرى. أو فيما يتعلق بمضيق هرمز، يقول بمجرد أن يرفع الحصار على إيران أن تفتح مضيق هرمز بدون مراقبة وبدون أخذ رسومات، وهي تكمل في الحقيقة عملية كسح الألغام، ما تبقى من ألغام إن وجد هناك ألغام، هذه العبارات. وكذلك فيما يتعلق بموضوع لبنان، لم يتعرض أصلا في هذا الموضوع الحساس والمهم، والآن لبنان تدمر بإذن وبدعم أمريكي مع كل أسف. وكذلك عن موضوع الأرصدة المجمدة أو تحرير بعض الأرصدة ورفع العقوبات، كل هذا لحد الآن لم يتحقق شيئا عمليا، بل نزيد إلى ذلك أساسا وزارة الخارجية الإيرانية وعلى لسان السيد بقائي الناطق باسمها قال لم يعني ترسل إيران لحد الآن هذه الورقة أو المسودة النهائية في إطار التفاوض. فكيف يعلن ترامب أنه نحن سنحدد في الحقيقة، هل نحدد موقفنا ورأينا فيما يتعلق بهذه الورقة التي غير موجودة؟ تصريحات وهذه من عنديات ترامب الحقيقة لا تكترث بها إيران، ولكن تبقى مصدع على موقفها الثابت ولا المسار الصحيح والعقلاني والدبلوماسي.
0: بدوره يوضح الكاتب الصحفي سمير أيوب أن تصريحات ترامب المتناقضة تكشف مأزقا داخليا وضغوطا صهيونية تعرقل أي تفاهم مع إيران.
3: يعني بالطبع اليوم تصريحات ترامب المتقلبة والمتناقضة دائما التي يطلقها تعبر عن المأزق الذي يعاني منه، وتعبر أيضا عن عدم تطابق في الرؤى والأراء داخل إدارته في البيت الأبيض. يعني عندما خدعت الولايات المتحدة الأمريكية أول مرة ومرة ثانية إيران أثناء المفاوضات قامت بالاعتداء عليها وخارقة بذلك القوانين الدولية، هذا يؤكد اليوم أيضا ما صرح به ترامب بالأمس، يؤكد يعني ما صرح به ترامب بالأمس عن أنه قال أن الحصار إيران، وأصبح كل شيء اليوم يعني بالنسبة له كل شيء أصبح قريبا من حل من الحل. لكن عندما تقول إيران أن الحصار حتى الآن لم يرفع ولم يسمح للسفن الإيرانية بالمغادرة، هذا يعني أن الرئيس ترامب يتخبط في قراراته لأنه غير قادر على اتخاذ قرار جريء، اتخاذ قرار بالتوقيع على مسودة التفاهم التي تم الاتفاق عليه. يعني يبدو أنه يعاني من مشكلة أولا داخل إدارته، هناك من يعارض وهناك من يؤيد، هناك ضغوط عليه في الداخل الأمريكي، وأيضا هناك يمكن أن يكون ابتساس صهيوني له، وخاصة أن السفاح نتنياهو الذي دائما يحاول التواصل معه عندما يشعر بقرب التوقيع على الاتفاق يبدو أنه يمتلك شيئا ما ضد الرئيس ترامب. يعني دائما أنا أقول أنه لماذا الرئيس ترامب عندما يطلق تصريحات ويكون على يقين بأنه سوف يوقع أو سوف يطبق ما يعلن عنه، وبعد ذلك بعد الاتصالات مع الكيان الصهيوني أو بتأثير من اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة الأمريكية تراجع؟ هل هنا يعني جزيرة أينشتاين لها دور فيما يحصل اليوم في تصريحات وقرارات الرئيس ترامب؟ لذلك يعني غريب، الرئيس ترامب الذي يريد أن ينهي هذه الحرب هو بعجلة من أمره لإنهائها بأي شكل من الأشكال قبل أن يعني يستنفذ الوقت اللازم، لأن وضعه داخليا في الولايات المتحدة الأمريكية غير مستقر، هناك ضغوط داخلية اقتصادية، هناك انتقادات شعبية، هناك تراجع بشعبية الحزب الجمهوري عالميا، سبب أزمة عالمية للاقتصاد العالمي، هناك دول عديدة وخاصة حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية وإتباعها يعانون بشكل كبير. صحيح إيران تعاني، إيران تدفع ثمن، لكنها اعتادت على مثل هذه العقوبات وتستطيع يعني نوعا ما التعويض عنها. اليوم عندما يعلن بأنه رفع الحصار وبعد ذلك كل شيء يبقى كما كان، يعني هذا يؤكد إما أنه يعيش في عالم يعني آخر أو أنه لا يعلم ما يجري من واقع يعني من واقع الأحداث من حوله، وخاصة يعني اليوم عندما يقول أنه باستطاعته أن يفرض حصار بحري، أن يؤثر على الاقتصاد الإيراني، أن يرغم إيران على التوقيع على ما يريده، لكن على أرض الواقع لا يحصل هذا. فشل العدوان الأمريكي على إيران، لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية فرض إملاءاتها عليها ويعني وتجبرها على التوقيع على وثيقة استسلام، هذا يعني أن إيران لا تزال قوية، لا تزال لديها القدرات للدفاع عن نفسها وأكثر من ذلك، يعني يمكن أن تلحق بالقوى يعني المعتدية. لذلك هنا يعني الرئيس ترامب الذي يعاني من هذه المشكلة من هوس من داء العظمة، هذا أيضا ينعكس على قراراته للأسف. يعني اليوم لم يعد هناك أي ثقة بالقرارات التي يتخذها، لذلك من حق إيران اليوم ألا تقبل فقط توقيع الرئيس ترامب، يعني إيران أيضا تريد ضمانات، تريد أن يكون هناك وسطاء لهم ثقل، لهم يعني مصداقية من أجل أن تكون مقتنعة وعلى يقين من أن أي اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن يوقع، عدا ذلك يجب أن تكون هناك شروط، أي إخلال بالاتفاق بأي اتفاق بين إيران والولايات المتحدة على إيران أن تعود أيضا لتمسك بالأوراق القوية لديها لتكون ضامنة لها في المستقبل.
0: إلى ذلك أشار الكاتب والمحلل السياسي صالح القزويني أن الاتفاق حتى الآن كل طرف يريد تعديل مسودة الطرف الآخر، ولا يمكن القول إن شيئا قد حسم.
4: طبعا هذا أمر طبيعي جدا، أنه يعني يتصور ترامب أنه التعديل الذي يقوم به على مذكرة يعني النقاط الإيرانية، تصور أنه انتهى الأمر بما أنه قام بالتعديل ووضع النقاط التي يريدها، لذلك ما ينبغي على إيران إلا الموافقة في ذلك. طبعا نفس الوضع أيضا بالنسبة إلى إيران، إيران عندما تقدم ورقتها أو تقدم نقاطها، يعني من المفترض أنه تكون هذه النقاط النهائية إذا وافق عليها ترامب، فينبغي أن نذهب إلى التوقيع على مذكرة التفاهم أو اتفاق الإطار. كذلك الحال بالنسبة إلى ترامب، ترامب يعني يتصور أنه بما أنه قدم تعديلاته ونقاطه الأخيرة لذلك انتهى كل شيء وما على إيران إلا أن، لكن المسألة ليست كذلك. المسألة أنه أي طرف من الأطراف يعلن بقبول نقاط أو مذكرة الطرف الآخر أو مسودة الطرف الآخر، عند ذلك يمكن القول أنه اتفقنا على شيء. أما أنه يقوم بتعديل بعض النقاط على مسودة الطرف الآخر أو على نقاط الطرف الآخر، فلا يمكن القول أنه ماذا؟ أنه وافق، قد تمت الموافقة على ذلك. من هنا أنا أعتقد أنه السبب في ذلك، الخلاف يعود في ذلك، أنه كل طرف يرى أنه هذه الورقة النهائية أو هذه المسودة التي قدمها للطرف الآخر إذا وافق عليها فمن المفترض أنه ينتهي الموضوع ويذهب الطرفان إلى التوقيع على اتفاقية الإطار أو مذكرة التفاهم. ولكن إذا كل واحد يريد أن يعدل على الورقة التي يقدمها أو على النقاط التي يقدمها، لذلك لا يمكن القول أنه اتفقنا على شيء. هذا ما تقوله، هذا آخر تصريح أو آخر تسريبات للجمهورية الإسلامية في إيران، بأنه حتى الآن لم يتم الاتفاق على مذكرة التفاهم، وبالتالي ما يقوله ترامب هو دعه يقول ما يشاء، ولكن نحن أيضا لنا رأينا في هذا الموضوع.
0: الباحث في الشؤون الإيرانية سعيد داعش أوردي يرى أن السياسة الأمريكية تجاه إيران وصلت إلى الطريق المسدود، وأن الحصار البحري يفتقد للشرعية الدولية.
5: طبعاً بالأمس سمعنا كلام لترامب عن أنه رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، وتبين بعد ذلك أن هذا مجرد هو حقيقة أكاذيب، وإيران نفت أن تكون أمريكا رفعت الحصار، ولكن طبعاً إيران لا تعترف بهذا الحصار لأنه غير قانوني. يعني الولايات المتحدة الأمريكية تخلق أزمات في هذه المنطقة تتسبب بضرر لإيران ودول المنطقة وللعالم يعني، ولذلك لا أحد أصبح يريد أن يسير خلف السياسة الأمريكية. لا حلفاء أمريكا في أوروبا مستعدين أن ينضموا إلى تحالفات أمريكا، ولا الدول الإقليمية في المنطقة كلها رافضة للعدوان والحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وإيران كما قلت يعني لا تعترف بهذا الحصار، فلذلك سفن إيران تحاول العبور من هذا الحصار أو السفن التي تضعها الولايات المتحدة لمنع حركة السفن الإيرانية وناقلات النفط الإيرانية. لذلك إيران تقول حقيقة يعني على المجتمع الدولي أن يضغط على أمريكا لأن تنتهي الأزمة التي خلقها ترامب. لذلك هو بدل أن يعالج المشكلة وعسكرة المنطقة وهذه القضايا، هو يريد من خلال الحصار على إيران يجعل إيران أن تستسلم وأن يصبح أمنها مباحا، وإيران تقول هذا مرفوض ونحن سنقاوم هذه السياسة العدائية الأمريكية. وطبعا الأمريكي عندما يتحدث عن أنه مستعد في حال أبدت إيران تنازلا فيما يخص مضيق هرمز وسيرفع الحصار، هو يعلم تماما أن هذا الحصار سيفشل، لأن كما نعلم أن إيران لديها حدود مع العديد من دول العالم، لديها 15 جارا، لديها في الشمال روسيا، وبإمكان إيران هناك مشاريع يعني مستقبلية أن تصدر نفطها حتى ليس من البحر عبر أنابيب، ويمكن أن تصل هذه الأنابيب إلى المستهلك الأكبر للنفط الإيراني هي الصين. لذلك هذا الحصار وهذه السياسة العدائية الأمريكية هي في طريقها حقيقة إلى أن تصل إلى طريق مسدود بالكامل.
6: إيران ما بتقدم مقترحات لطرد ترامب، إيران ما بدها حرب، بس بنفس الوقت هيدي الحرب مش ممكن تخلص مثل ما بده ترامب. توصيات جديدة من السيد مجتبى الخامنئي للقوات المسلحة الإيرانية، شو القصة؟ أكثر من شهر على وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا، وترامب من شهر لليوم كل يوم بيهدد وبيتوعد وبيرجع بيرضخ وبيبعث مقترح جديد. وموقف إيران ثابت مع إضافة تعديلات ما بتمس الثوابت الإيرانية، ويلي هي أولاً إنهاء الحرب على كافة الجبهات والتعهد بعدم تكرارها، ثانياً رفع العقوبات الاقتصادية، ومن بعدها ممكن النقاش بمضيق هرمز وبالبرنامج النووي. هدف إيران من تقديم بعض التعديلات على المقترحات مش ضعف بل قوي، لأن القوي هو يلي بيقدر يحقق شروطه ويبعد نار الحرب عن بلده. ولهيدا السبب إيران من 47 سنة ما بدها حرب، ولكن عم تتحضر للحرب، واليوم مش ممكن إيران ترضى بإنهاء الحرب والعودة إلى الوضع السابق. وإذا ما تحررت الأموال الإيرانية، إيران رح تستخدم أسلحتها الجغرافية يلي بتمنحها السيطرة على أهم الممرات البحرية، مضيق هرمز. مضيق هرمز يلي فشل ترامب يحرره بالمدمرات البحرية ما بقى عنده إلا العودة للقصف الجوي. ومثل ما ردت البحرية الإيرانية بمضيق هرمز، كل القوات المسلحة الإيرانية حاضرة لكسر هيبة أمريكا، وهالرد هالمرة رح يكون بحسب توجيهات جديدة من آية الله السيد مجتبى الخامنئي، يلي أوصى قائد مقر خاتم الأنبياء بالرد على أي عدوان جديد بطرق وأساليب جديدة وحاسمة. والحرس الإيراني وعد باستهداف الكيان الصهيوني والوجود الأمريكي بالمنطقة في حال رجعت تجرأت البحرية الأمريكية على الاعتداء على السفن الإيرانية. وبين الدبلوماسية والميدان هيدي الحرب ما رح تنتهي إلا مثل ما الشعب الإيراني بده، ومش مثل ما بيحلم ترامب.

60 دقيقة وفي المرصد. كيان العدو الصهيوني وصلوا فرض وقائع التهويد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

0: بهذا الضرب تجاه هذا الواقع المرير المؤسف والمخزي. من أهم ما في الجهاد ومن أهم أنواع الجهاد في سبيل الله تعالى، ومن أهم الإسهام الجهادي والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هو العمل على استنهاض هذه الأمة، على تبصيرها، على توعيتها عن أعدائها، وتوعيتها عن مسؤوليتها وتذكيرها بالمسؤولية. وما يترتب على ذلك هو السعي لإعادة الربط لهذه الأمة على المستوى الإيماني في شدها إلى الله سبحانه وتعالى، في علاقتها بالقرآن الكريم، في علاقتها بالمبادئ الدينية الإيمانية والقيم.
1: قال الكاتب والباحث وليد محمد علي: إن كيان العدو الصهيوني يعتمد سياسة الخطوات التراكمية لفرض وقائع جديدة على الأرض في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستشهداً بما جرى في الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل من إجراءات متدرجة أدت إلى تغيير واقعه التاريخي والديني. وأشار إلى أن هذه السياسات تتزامن مع مساعي أمريكية لتوسيع ما يسمى بالاتفاقات الإبراهيمية، واعتبر أنها تستخدم للضغط على دول عربية جديدة للانضمام إليها في إطار مشروع سياسي يهدف إلى إعادة تشكيل المنطقة وفق الرؤية الصهيونية الأمريكية. الباحث يؤكد أن الروايات التاريخية التي يستند إليها كيان الاحتلال لتبرير سياساته تفتقر إلى الأدلة الأثرية والتاريخية الموثوقة، وحذر من خطورة استمرار فرض الوقائع الميدانية في ظل غياب موقف عربي فاعل يحد من هذه الممارسات.
2: للأسف الشديد في سياسة عند اليهود، وهي سياسة خلق خطوات تراكمية لتحقيق تغيرات نوعية، يعني بتراكم معين يراكم خطوات بسيطة بسيطة بسيطة ليصلوا إلى الهدف. عن 67 بدأوا يفرضون صلوات لليهود فرضا على المسلمين في المسجد الأقصى. عام 1975 قسموا المسجد الأقصى، مسجد الإبراهيم، قسمين، قسم يتبع كنيسة يهودي وقسم يبقى مسجدا للمسلمين. 60% تبع الكنيسة اليهودية، هذا منذ عام 1975 القرن الماضي. بعد ذلك غزلوا الشوارع المحيطة في المسجد الأقصى، وكانت من أهم أسواق مدينة الخليل، وأصبح يطلق على هذا السوق الآن شارع الشهداء. كان مكانا تجاريا عامرا على مدار العام في الخليل، منع أهله من حتى الاستقرار في بيوتهم وليس فقط من فتح محلاته. في العديد من المرات كان يمنع العدو بشكل متواتر ولم يجد استنكارا للأسف الشديد من أي من الدول العربية. أحيانا قد يصدر بيان هنا أو هناك، لكن هذا لا يعطي نفعا ولا يفيد شيئا، لأن الوقائع يفرضها اليهود كما يشاءون. وكانت مجزرة الحرم الإبراهيمي، هذه المجزرة ما تبعه؟ ما هو الموقف الذي اتخذته الأنظمة العربية، حكام الدول العربية من هذه المجزرة؟ بعد ذلك من قام بالمجزرة يكرم الآن، وأتباعه هم وزراء الحكومة الآن، هم المشرفين على الضفة الغربية، هم المعنيين بمواضيع الاستيطان، هم الذين يقوموا بكل شيء يريدوا. إذن هؤلاء الصهاينة راكموا ليصلوا إلى هذه اللحظة. خطورة ما يجري الآن أنه يتناغم ويتوافق مع لحظة خطيرة في مخطط ما يسمى زوراً وبهتاناً الديانة الإبراهيمية. الآن لم يعد يكتفي ترامب بالإمارات وبالبحرين وبالمغرب موقعين على الاتفاقات الإبراهيمية، يريد ابتزاز الدول العربية الأخرى وأن يفرض عليها فرضاً أن تلتحق بهذه المؤامرة. عمان الآن معرضة للعقوبات تحت ابتزاز وضغط شديد. العربية السعودية، مصر، كل الدول العربية الأخرى يريد أن تلتحق بالاتفاقية الإبراهيمية. ماذا تعني الاتفاقية الإبراهيمية؟ بعد عن السياسة، هل يعترف اليهود بالديانات الأخرى كديانات سماوية؟ يعترف بهم كجزء من الديانة الإبراهيمية؟ وله يعتقد أن الديانة الإبراهيمية هي تلك الديانة المزورة التي وفق كتابهم المقدس، وهو هنا بجانبي، أول كتاب طبع في لبنان عام 1827 باللغة العربية، بالنص يقول أن كاتب هذا الكتاب الكاهن عزرة أو العزر في بطائح العراق. إذن هذا ليس توراة موسى. في هذا الكتاب بوضوح يقول، يتحدث عن المسجد الإبراهيمي بتلمودهم أيضا ومتى أسس، وكل تزوير بتزوير واضح حتى للأثريين اليهود الذين حاولوا أن يجدوا آثارا تثبت هذه الرواية ففشلوا. لكنهم وفق هذه الديانة تعتم أنهم شعب الله المختار، وأن كل الشعوب الأخرى، كل الأقوام الأخرى وجدت لخدمتهم. إذن هم يريدوا عبر ما يسمى الديانة الإبراهيمية أن ننفذ هذا ونقر أنهم شعب الله المختار، وأننا عبيد خلقنا أو أعطينا الشكل الإنساني لنخدمهم.
0: فيما يتعلق بالقدس والمسجد الأقصى، يستمر الأعداء الصهاينة اليهود في الاقتحامات شبه اليومية للمسجد الأقصى وأداء طقوسهم التلمودية ورقصاتهم الساخرة وعباراتهم المعبرة عن عدائهم للإسلام والمسلمين وعن توجهاتهم العدائية ضد المسجد الأقصى. أيضا يوسعون من أعمالهم العدوانية الهادفة إلى تهويد مدينة القدس. فيما يتعلق بالضفة الغربية، العدو الإسرائيلي مستمر في كل أشكال الانتهاكات والاعتداءات بشكل يومي، من قتل واختطاف وهدم وتجريف ومصادرة أراض واغتصابها، والاعتداء من قبل قطعان المغتصبين المستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني بكل أشكال الاعتداءات، الاعتداءات على منازلهم، على مواشيهم، على مزارعهم، كل أشكال الاعتداءات التي ينفذونها. كذلك عمليات التهجير من عدة مخيمات في الضفة الغربية، المحاصرة أيضا للمدن والبلدات في الضفة الغربية، وإنشاء أعداد كبيرة جدا من الحواجز العسكرية التي تفصل فيما بينها.
1: أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان له قبل 3 أيام أنه فرض عقوبات على 4 كيانات و3 أفراد صهاينة بسبب انتهاكات ارتكبت ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. تشمل قائمة مجلس الاتحاد الأوروبي مستوطنين صهاينة متطرفين إلى جانب منظمات تساندهم. تعليقا على هذا القرار، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت الدكتور سعد النمر: عقوبات الاتحاد الأوروبي على المغتصبين مجرد ذر للرماد في العيون، وأن القرار يتجاهل الإرهاب الصهيوني المنظم والممنهج في الضفة.
3: يعني هذا دليل على أن هذا الاتحاد الأوروبي هو أيضا شريك بشكل أو بآخر في هذه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل. طوال حرب الإبادة لم نسمع له صوتا، فقط الإدانات والاستنكار وغير ذلك، ولكن لم يكن بأي عمل على أرض الواقع. في الفراونة الأخيرة عندما أصبحت واضحا جدا أنه في الضفة الغربية تحديدا يقوم المستوطنون بالاستيلاء على الأراضي وبالاعتداء على المواطنين الفلسطينيين بحرق المساجد وبال الاعتداء على الأخوة أيضا المسيحيين والاعتداء على الأرض وعلى السكان وطرد السكان من أماكن تواجدهم. يعني شعر الاتحاد الأوروبي

0: الإدانة أيضا لحماس والجهاد الإسلامي على اعتبار أنهم أيضا تنظيمات إرهابية. هكذا ينظر هذا العالم المتغطرس الغربي لنضال الشعب الفلسطيني ويصفه بالإرهاب كما تسميه إسرائيل. لذلك لا أعتقد أن هناك أي فائدة الآن من هذه الدول التي تحاول أن تتدخل بهذا الشكل أو أن تحاول أن تفرض أي وجهة نظر على الفلسطينيين فيما يتعلق بقضايا الانتهاكات الإسرائيلية، وإنما هم عمليا يبررون دائما وأبدا لهذا الاحتلال. ما نعول عليه حقيقة هي الشعوب في الدول العالم التي ترى هذه الأمور وتحتج عليها وتحاول الضغط على حكوماتها لاتخاذ بعض القرارات، ولكن حتى الآن هذه الحكومات ما زالت تمشي بنفس الدائرة، دائرة ما يطلبه الغرب وتحديدا أمريكا وإسرائيل منهم بأن ما يقوموا به. لذلك حتى إداناتهم إدانات يعني ليست بالقوية وليست هناك عقوبات حقيقية. ما يجب أن يعاقب هو كل الكيان بشكل أساس، لأنه هو وراء هذه الحملة الاستيطانية والضغط على الفلسطينيين في الضفة الغربية والاستيلاء على الأراضي والاعتداءات اليومية والقتل والحرق للمنازل والحرق للمساجد. كل ذلك يجري تحت يعني برعاية جيش الاحتلال وبرعاية الدولة العبرية، ونحن نعرف أن هناك على الأقل وزيرين هم يعني دائما وأبدا في طليعة هذه الإجراءات الاستيطانية الإجرامية، هم بن غفير وبسلايل سموتريتش، وبالتالي هم جزء من الحكومة. إذن هذه ما يقوم به الاحتلال والمستوطنون في الضفة الغربية هو ليس عمل منفرد، وإنما هو عمل مخطط من قبل الدولة، وهو مدعوم من قبل الدولة ومبارك من قبل الدولة. وبالتالي يأتي الاتحاد الأوروبي يقول بأننا سنفرض عقوبات على تنظيمات استيطانية دون معارضة الدولة العبرية بشكل عام، هذا طبعا يأتي في سياق واضح جدا أنه ممالأة، وأنه نوع من يعني محاولة ذر الرماد في العيون لشعوبهم أننا نتخذ خطوات، وفي المقابل يتخذون خطوات أيضا ضد المقاومين الفلسطينيين الذين يسعون أيضا للتحرر من في بلادهم وإنهاء هذا الكابوس على الذي يشتم على صدور الفلسطينيين بشكل عام منذ العام 48 وحتى اليوم.
1: وسنوئيكم سامعين الأفاضل إلى ختام هذه الدقائق، أجمل التحية منا.

0: لكم تحية سامعينا، وهذا موجز بأهم الأنباء. استشهد مواطن فلسطيني متأثرا بجروحه التي أصيب بها جراء قصف لكيان العدو الصهيوني في محيط سوق فراس وسط مدينة غزة. وواصل جيش كيان العدو الصهيوني خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر القصف المدفعي وإطلاق النار وعملية النسف شرقي القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد شاب فلسطيني إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل قوات كيان العدو الصهيوني قرب الجدار الفاصل المقام على أراضي بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة. قالت فصائل المقاومة الفلسطينية إن ما يمارسه كيان العدو الصهيوني من فاشية وإجرام وتوحش دموي يشكل انقلابا على التفاهمات الدولية وبنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن إصابة 13 من العاملين في مستشفى حيرام في مدينة صور جنوبي لبنان جراء غارة لطيران كيان العدو الصهيوني. أكدت المقاومة الإسلامية في لبنان أنها استهدفت دبابة ميركافة وبنى تحتية إلى جانب قوة وتجمعات لجيش كيان العدو الصهيوني في جنوب البلاد المحتل. قال الحرس الثوري الإيراني إنه خلال الساعات الماضية عبرت 28 سفينة بينها ناقلة نفط وسفن حاويات إلى جانب سفن تجارية أخرى مضيق هرمز بعد الحصول على تصريح بتنسيق مع بحرية الحرس الثوري. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قدمنا موجزا لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
3: عيلطف الله، ما نفعل لها.
2: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
3: نسينا،
2: ومن سلامة الخرطوم الذي بين الأسطوانة والبوتاجاز.
3: وهذا ما يقع به،
2: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
3: خلاص جل من لا يسهو،
2: السلامة تشتي الحرص.
3: وما نفعل؟
2: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخرطوم وتبديل الربلة.
3: إن شاء الله.
2: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
3: هيا أقوم أفعلهن الآن وارقد بأمان.
4: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
5: مواليد اليوم صداع المستقبل.
6: في المستشفى العربي الدولي
5: نولي الطفل والأم رعاية خاصة.
6: مركز الأمومة والطفولة،
5: أطباء أطفال على مدار الساعة،
6: حاضنات خاصة بالأطفال الخدج وحديث الولادة،
5: مجهزة وفق معايير الجودة العالمية،
6: قسم خاص بالنساء فقط،
5: استشاريات النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة.
6: الدكتورة إيمان جار الله،
5: استشاري نساء وتوليد، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى. الدكتورة سامية الشطبي،
6: استشاريات النساء والولادة.
5: المستشفى العربية الدولية،
6: صنعاء، شارع 60 الشمالي شرق جولة عمران.
5: تليفون 01-595959. المستشفى العربية الدولية، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
7: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
8: كلام في محله.

0: اقطب، استعجل، خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته. ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفة في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله،
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: إن مبادرتك إلى أداء الزكاة تعني أن تكون شريكاً مع الهيئة العامة للزكاة لتكفل يتيماً وتطعم جائعاً وتكسو محروماً وتكفي سائلاً وتداوي مريضاً وتنقذ غارماً. الهيئة العامة للزكاة. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم لأنها جريمة ضد الإنسانية. يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا التاريخي تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها وتوظيفها في التعامل مع الواقع المعاصر. الدرس الأول: الجريمة الجماعية ترسل رسالة رعب مبطنة إلى الضحايا المحتملين، وعدم قراءة هذه الرسالة والاستعداد لها يؤدي إلى تكرار المأساة. رأينا في الحلقة الماضية كيف أن مجزرة تنومة كانت رسالة مضمخة بالدم وصلت إلى كل بيت يمني، وكان مفادها أن القتل هو أفضل وسيلة للتعارف عند هؤلاء النيديين. وللأسف لم يستفد اليمنيون من هذه الرسالة بالاستعداد المناسب، ولذلك عاد النيديون مرة أخرى لارتكاب مجازر مماثلة بحق اليمنيين منذ عام 2015 ميلادية. هذا يعلمنا أن المجازر ليست مجرد أحداث عابرة، بل هي استراتيجية متعمدة لإرسال رسائل ترهيبية يجب فك شفراتها والاستعداد لمواجهة تكرارها. في واقعنا المعاصر كثير من الشعوب تتجاهل الرسائل المبطنة في جرائم أعدائها، فتفاجأ بتكرار نفس الأنماط الإجرامية بعد سنوات. إن من لا يتعلم من رسائل الدم السابقة يكون عرضة لاستقبال رسائل جديدة بضحايا جدد. هذا ما يجب أن نتعلمه أيها الإخوة وأيتها الأخوات. الدرس الثاني: أن الجرائم الكبرى لا تنتهي بوقوعها، بل تمتد أثارها عبر الأجيال. تبين لنا من الدرس الماضي أن مجزرة تنومة لم تكن حادثة عابرة، بل خلفت حزنا عاما وغضبا واسعا في اليمن، وقد وصل أثرها إلى البيوت والأسر والقبائل، وتركت وراءها أيتاما وأرامل ومفقودين وحقوقا معلقة. هذا يعلمنا أن الدماء البريئة لا تطوى بمجرد مرور الزمن أو تغير الظروف السياسية. وفي واقعنا يجب التعامل مع المجازر بوصفها قضايا وطنية وإنسانية ممتدة، وليست ملفات تاريخية جامدة. والعدالة للضحايا شرط لترميم الذاكرة وبناء مستقبل أقل قابلية لتكرار المأساة. الدرس الثالث: أن القضايا الإنسانية الكبرى كديات الشهداء والأيتام والمفقودين يمكن أن تدفن تحت متغيرات سياسية جديدة إذا لم يتمسك بها الجانب المتضرر بحزم. رأينا في الدرس الماضي كيف أن معاهدة طائف 1934 ميلادية تجاهلت قضية مجزرة تنومة تماما وأدتها تحت متغيرات عسكرية وسياسية جديدة بعد الحرب. هذا يعلمنا أن المظالم التاريخية الكبرى غالبا ما تسقط من الاتفاقات السياسية التي تمليها ظروف غير طبيعية عندما يصبح طرف النزاع في عجلة لإنهاء الحرب. وفي واقعنا المعاصر نرى كثيرا من اتفاقيات السلام والمصالحة تتجاهل حقوق الضحايا وجرائم الماضي بحجة طي الملفات والنظر إلى المستقبل وعدم التفتيش في الماضي وإلى آخره. إن أي مفاوضات عادلة يجب أن تضع قضايا الضحايا والجرائم السابقة على رأس الأولويات، وألا توقع أي اتفاق دون تعويضات ومحاسبة واضحة. والدرس الذي يجب أن نعيه أن التضحية بحقوق الضحايا من أي السلام غالبا ما تؤدي إلى سلام هش وجروح لا تندمل وتكرر الألم في المستقبل. وكنا قد سألنا في ختام الحلقة الماضية عدد من الأسئلة وقلنا لماذا رفض ابن سعود تعويض الضحايا رغم قدرته المالية بعد أن تفجر النفط في بلاده، وما علاقة ذلك بمحاولة كسر وعي اليمنيين ونفوسهم. وسألنا أيضا وقلنا كيف أسهم تغييب مجزرة تنوم عن التعليم والثقافة في إضعاف الوعي بخطورة المشروع السعودي على اليمن. وسألنا أيضا وقلنا لماذا ظلت قضية شهداء تنوم معلقة في كل المفاوضات بينما كان الوفد في حين كان الوفد اليمني يصر عليها وابن سعود يتملص حتى معاهدة الطائف التي تجاهلتها تماما. والواقع أنه استمر الإمام يحيى كما ذكرنا يطرح القضية في المحافل السياسية وفي المنابر الإعلامية العربية، بل حتى من خلال مراسلاته الثنائية مع الشخصيات المعتبرة في ذلك الحين كما هو الحال في رسائله مع الشيخ محمد رشيد رضا. وأثيرت القضية أمام وفد بن سعود في صنعاء عام 1947 ميلادية، يعني بعد 4 سنوات تقريبا من المجزرة. ورد الوفد بكلام لين ربما كان يستبطن التنصل، فقالوا إن ابن سعود ليس له به اطلاع ولم يرضى بما كان، ولا بد أن تكون المخابرة فيها على ما تحبون، هكذا كان نصهم. ثم طرح المندوبون اليمنيون القضية في مفاوضات صنعاء في ربيع الأول سنة 1352 هجرية 1933 ميلادية، يعني بعد 10 سنوات من وقوع المجزرة، باعتبارها قضية مهمة، قالوا بسبب تأثر القلوب منها، وطلبوا من الوفد السعودي الرفع بشأنها إلى ملكهم ابن سعود استنجازا لحكمه حيث كان الإمام قد حكمه. بعد فشل كثير من جولات التفاوض وإبداء كثير من المماطلة عن إصدار الحكم فيها من قبل ابن سعود، وبعد أن تفرغ ابن سعود من كل خصومه وبات مسيطرا على الحرمين الشريفين وتقوى مركزه الروحي والمالي، أبدأ ما بيت من النية في التنصل عن تحمل أي مسؤولية تجاه هذه المجزرة. وقد رد على برقية للإمام بتاريخ 19 من رجب لسنة 1352 هجرية الموافق 7 نوفمبر 1933 ميلادية، يعني قبل اندلاع الحرب السعودية اليمنية، رد بأن مسألة الحجاج تعلمون براءتنا منها ولا حجة علينا فيها. بدأ يظهر حقيقة موقفه بعد مماطلته الطويلة على مدى 10 سنوات. ثم في مؤتمر أبها في ذي القعدة سنة 1352 هجرية مارس 1934 ميلادية، تمسك الوفد اليمني بوجهة نظري حول عدد من القضايا ومنها حادثة الحجاج الأبرياء، إلا أن ابن سعود كرر مصارحة اليمنيين بموقفه من حادثة الحجاج وأنها مسألة منتهية، يقول هكذا أنها مسألة منتهية وأن ابن سعود بريء منها وأنه أمر بإعادة كافة ما وجد مع الحجاج، واستدل بقوله وعندنا وثيقة باستلام ذلك، وهو يشير إلى الصك الذي كان قد أخذه بعد أن سلم بعض وقليل من المنهوبات. ومع ذلك فإن الوفد اليمني اعتبر أن مسألة الحجاج لا زالت معلقة ومن الواجب حلها. وهكذا ظلت قضية الحجاج مطروحة طوال المسار التفاوضي، وأن ابن سعود كان يلاين الجانب اليمني في أول الأمر، لكنه ما إن قوي موقفه العسكري والسياسي والاقتصادي، وعندما قرر تنفيذ توجهات إزاء عسير ونجران وجيزان من خلال الخيار العسكري كشف عن حقيقة موقفه وخلع قناع اللين إزاء أولئك الحجاج ومسألة تعويضهم. ربما قد يستغرب أحدنا من موقف ابن سعود المتشدد في مسألة تعويض الحجاج ورفضه لتسليم دياتهم وتعويضهم، لا سيما وهو الذي كان سخي اليد لكل من هب ودب في بلاطه، ولا سيما بعد أن تفجر البترودولار في بلاده ليكتمل مشروع قرن الشيطان تمويلا. والذي يبدو أن ابن سعود كان يسعى دائما للحفاظ على مكتسبه السياسي والاجتماعي والنفسي من وراء هذه المجزرة، الحرب النفسية التي كان يريد أن تستمر من خلال هذه المجزرة، فهو الذي أراد الظهور بمظهر القوي الذي لا يتراجع عن قراراته في الوقت الذي كان يريد أن يظهر الإمام يحيى في موقف الضعيف المتسول المستعطي الذي ليس بيده حيلة أمام شعبه وأمام العالم. هذه الاستراتيجية السعودية منذ ذلك الحين وإلى اليوم هي ما تتعامل السعودية عليها في طوال هذه المرحلة، طوال هذه المدة، يريدون السعوديون يريدون أن تظهر اليمن ضعيفة، سواء كان في عهد الإمام يحيى أو في عهد الإمام أحمد أو في عهد الجمهورية، يريدون أن تظهر اليمن ضعيفة أمام شعبها وأمام العالم. أيضا ابن سعود، عبد العزيز بن سعود، أراد أن يبقى طابع التوحش والقسوة الذي حققته هذه المجزرة في وعي اليمنيين كما هو، بدون أن يتراجع عنه، لأنه لو سمح بالتعويض، فربما مسألة التعويض سترمم هذه النفسيات التي أرادها أن تبقى منكسرة. إبقاء اليمن ضعيفا وإبقاء حكومته ضعيفة، وهذه استراتيجية مضى عليها ابن سعود ثم أولاده اليوم من بعده، وهذا أكثر ما يفسر صنيع ابن سعود مع شهداء تنومة، إنها استراتيجية كي الوعي وغزو النفوس وقتل الهمم عن القيام بأي دور معارض له. أيضا من النتائج والآثار لهذه المجزرة أن كثيرا من اليمنيين أدركوا خطورة هذا الكيان المتوحش، وأدركوا وجوب مواجهته منذ وقت مبكر، وكان الجانب الشعبي حاضرا في هذا الصدد، وكان الأولى بالجانب الرسمي أيضا الاستجابة الموازية لتحدي هذا الجرس المبكر، والذي آذن بأن هذا الكيان المزروع في صدر الأمة وعلى حرميها الشريفين كيان عدائي شيطاني يجب مواجهته وإزاحته عن الحجاز، وتحرير الأراضي اليمنية المحتلة في عسير ونجران وجيزان من تحت قبضة المشؤومة. لقد أظهر العدوان الجاري على اليمن منذ مارس 2015 ميلادية خطورة وحجم خطأ التهاون والتقاعس والتخاذل عن مواجهة هذا الكيان الذي وصفته الأدبيات الإسلامية بأنه قرن الشيطان. أدى هذا التهاون إزاء ذلك الجرس الخطير والمبكر أن اليمنيين لم يعدوا العدة اللازمة للمواجهة الاستراتيجية، ثم أدى التدخل والهيمنة السعودية على قرار اليمن السيادي والسياسي والتربوي والثقافي والفكري إلى تغييب هذه المجزرة عن الواقع التعليمي والثقافي، وساهم البترودولار في وأد الجريمة وفي تضييعها، وخلق قوى ناعمة تدين بالولاء لهذا الفكر الشيطاني النيدي. فتم مع مرور الوقت تغييب الوعي بهذه الخطورة، فإذا بنا نشهد أن فينا من يدين بالولاء لهذا الكيان أكثر من ولائه لوطنه ولبلده ولإخوانه ولمظلوميته. طبعا معاهدة الطائف والمجزرة، علاقتها بالمجزرة، فبعد أن قوي مركز ابن سعود السياسي والعسكري والاقتصادي، بدأ يفرض خياراته بشأن عسير وجيزان ونجران، وكذلك بشأن الحجاج بالقوة والإملاء. فشلت المفاوضات السعودية اليمنية، والسبب أن السعوديين كانوا لا يريدونها أن تنجح، لا يريدون أيضا تعويض الضحايا. فلما فشلت انفجرت الحرب اليمنية السعودية في عام 1934 ميلادية، والتي انتهت بما عرف باتفاقية الطائف عام 1934 ميلادية، والتي أملى شروطها المنتصر عسكريا في المجمل وهو ابن سعود طبعا. ومع ذلك فقد استطاع الإمام يحيى بسبب انتصاره وتقدمه وتقدم جيشه في جبهة نجران، ثم بحصافته وحكمته، أن يتفادى كثيرا من الإملاءات التي كان يفرضها الوضع العسكري والسياسي آنذاك. وفي الواقع إنما أقرت تلك المعاهدة بشأن الحجاج واقعا مفروضا، وهو ألا علاقة لابن سعود بهذه المجزرة، وأنه لا تلزمه أي تبعة. وبناء على ذلك كانت تلك الاتفاقية صدى جافا لما كان يريده ابن سعود، وهو التجاهل التام لها وعدم ذكرها ولو بالإشارة. ومع أن المعاهدة أفضت إلى نوع من التطبيع في العلاقة بين اليمن والنظام السعودي، إلا أنه بالعودة إلى نصوصها نجد مملكة قرن الشيطان اليوم بحربها على اليمن قد خالفتها مخالفة صريحة، ونكلت بمضمونها تنكيلا واضحا بينا، الأمر الذي يعني أنها أفرغتها من مضمونها الملزم لليمنيين في الكف عن المطالبة بالأراضي اليمنية المحتلة واستعادتها. وبناء على ذلك، وبناء على أن المعاهدة تنص على أن أي طرف من طرفيها يعتدي على الآخر، فإن هذه الاتفاقية تصبح لاغية. وبالتالي لأن المعاهدة لم تتناول المجزرة بأي حل، فولاية أولياء الدم لا تزال باقية شرعا وقانونا، وبالتالي يحق لأولياء الدم أن ينتصروا اليوم لقضيتهم، وأن يرفعوا دعاوى حقوقهم المدنية من الديات والتعويضات أمام المحاكم الدولية ضد نظام بن سعود، باعتبار أن هذه الجريمة جريمة إبادة جماعية، جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بتقادم العهد. وخير من ذلك كله، فإن الجبهات المشتعلة بين اليمنيين وبين هذا النظام هي خير ميدان لمحاكمتهم، ومن حق اليمنيين أن ينشئوا محاكم خاصة، ولتتبنى النيابة العامة في اليمن إنشاء هذه المحاكم الخاصة لمحاكمة النظام السعودي إزاء ما اقترفه بحق حجاجنا في تنومة وسدوان، بالإضافة إلى الجرائم التي اقترفها بحق اليمنيين اليوم وهم بعشرات الآلاف. يعني هؤلاء الضحايا لا يزالون يعني حقهم غير مأخوذ، والدم لا يزال متدفقا، والجرح نازفا، والحزن حارا، ولابد إذن من إنشاء محاكم خاصة لمحاكمة النظام السعودي، وعلى الجيش اليمني أن ينفذ هذا الحكم. الصواريخ والطائرات اليمنية تستطيع أن تنفذ هذا الحكم وأن تجبر السعوديين على دفع والالتزام والامتثال للحكم الشرعي الذي ستصدره المحاكم اليمنية الخاصة بقضية تنومة وغيرها.
1: تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى.
2: والآن إلى إضاءة من تراجم الناجين من مجزرة تنومة. أولهم أحمد المذابي من ظوران آنس، نجا من المجزرة بتظاهره بالموت بين القتلى، وأخبر باستشهاد رفيقه السيد غالب بن محمد المتوكل. أيضا الحاج حسن عبد الله سنيين، وكان برفقة الشهيد العلامة حسن الشرقي عند شعوره بخطر المجرمين، نزل إلى الساحل بعد محاولته إقناع رفيقه الشرقي بالنجاة معه، ثم حج مع أمير الحج ورجع سالما. أيضا السيد حسن غمضان من أهالي صنعاء القديمة، وكان بمعية زوج أمه وهو السيد الشهيد علي بن إسماعيل بن حسن مرغم، استشهد علي بن إسماعيل مرغم، استشهد مع الشهداء، لكن ابن زوجته السيد حسن غمضان نجا مع الناجين. أيضا السيد العلامة العابد حسين بن عبد الله حسين الحرجي من علماء صعدة، الشهيد الدكتور عبد الكريم جدبان عرفه شيخا كبيرا، وأورد اسمه في هامش مقدمة كتيب إرشاد ذوي الألباب إلى حقيقة أقوال ابن عبد الوهاب للسيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير، المتوفى في عام 1182 هجرية، عند ذكره عرضا لهذه المجزرة. هؤلاء بعض من الناجين الذين نجوا من المجزرة، بالإضافة إلى الذين ذكرناهم في الحلقة الماضية. كل هذا يشير إلى أن هناك عددا كبيرا من الناجين، وليس كما قيل إنهم مجرد 4 أو 2 أو 3 أو 5 أو بضعة أنفار. والآن إلى إيراد الأسئلة الختامية، وهي: 1. ما قصة الفدائيين 3 من بيت حاضر الذين حاولوا الثار في الحرم المكي لشهداء تنومة، وما دلالة صرختهم أنا الحاضري والحاضر الله، أنا الحاضري والحاضر الله؟ أيضا السؤال الثاني: كيف رد ابن سعود على محاولة الاغتيال التي كادت أن تودي بحياته؟ ولماذا برأ الإمام يحيى وحكومته من التهمة رغم أن بعض الفدائيين كانوا ضباطا وجنودا في جيشه؟ السؤال الثالث: بأي طريقة استخدمت السعودية البترودولار لاحقا لشراء عملاء في اليمن وتدمير هويته الوطنية؟ وكيف كشفت ثورة 21 سبتمبر 2014 ميلادية حقيقة ضعف هذه القوى الناعمة؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول إجابة عنها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. قبسنا اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. هاتان هما الآيتان 67 بعد 90 من سورة آل عمران، وهي سورة مدنية. والآيتان كما سمعنا وأنصتنا تبدأ بالتأكيد على أن أول بيت وضع للناس هو الذي ببكة، وهذا التأكيد بإن وبالجملة الإسمية وباللام يشعر بأهمية هذا الخبر، ويفصح عن عظمة هذا البيت ورفعة مكانته، فهو نبأ عظيم عن بيت عظيم، وخبر هام عن بيت هام. وكيف لا، ووصف هذا البيت وحاله كما يقول الله: مباركا وهدى للعالمين. والمبارك هو الذي ينمو ويتوسع ويبقى ويدوم، وهو محل البركة والنمى والمقام الهنيء السعيد الآمن. ولو طبقنا هذه المعاني على حال البيت الحرام لوجدنا عجبا. فهو أول بيت وضع للناس لتقام فيه مناسك التوحيد والعبودية لله، والخضوع والطاعة له، وعدم الشرك. على هذا الأساس وضع أول بيت، وبهذا القصد أقيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وكلمة أول بيت توحي بأن هذا البيت الذي ببكة ستتلوه بيوت بإذن الله، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وهكذا كان، فانتشرت على هداه ومن حوله بيوت الله يعبد فيها ويذكر فيها اسمه في مختلف بقاع الأرض، فهو البذرة التي نمت وأنبتت آلاف السنابل ووافر الثمر من بيوت الله، وهو المنبع الذي فاض بالهدى إلى الأفئدة التي تهفو إليه من الناس، ويأتون رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وإذا كان كل ضامر يعني الإبل والخيول، فإن الطائرات والبواخر والسيارات تحمل نفس الصفة، ويأتي على متنها الضامر أعداد أكثر من الناس، ومن فجاج أوسع وأعمق مدى في وسط الأرض وشرقها وغربها. وإن الأيام الحبلى بمزيد من وسائل النشر والمواصلات التي تحمل الهداية وتحمل الناس من وإلى هذا البيت، مما يجعله مباركا وهدى للعالمين بشكل أوسع وأعم وأشد أثرا وأكثر عطاء في البركة. وهكذا ندرك معنى كونه أول بيت وكونه مباركا وهدى للعالمين. لكن الخبر يزيده الله تأكيدا بالأدلة والآيات، فيقول: فيه آيات بينات. فما هي هذه الآيات البينات؟
2: أيها الإخوة والأخوات، نرفع لكم الآن أذان صلاة المغرب
1: إن مقام إبراهيم في هذا البيت يؤكد لمدينة صنعاء وضواحيها. لأن إبراهيم
2: رفعنا لحضراتكم أيها الإخوة والأخوات
1: كما أن أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها، فهاهم الناس على اختلاف أزمانهم يؤمونه ويقصدونه، كما أن استمرار صفة كونه ومن دخله كان آمنا منذ دعوة إبراهيم دليل أيضا على أنه مبارك وهدى للعالمين. ولهذا استمرت هذه الصفة فيه حتى في عهود انقطاع الإنسان عن توحيد الله وسقوطه في الشرك بالله. فالله يقول للمشركين المكذبين: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون؟ لقد بقي البيت حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رغم ضلال من حوله وكفرهم، لأن الله أراد لهذا البيت تلك الصفة مهما اعتورته من عهود ينسى فيها الله. غير أن هذا لا يعني إقرارا للكفر، كلا، فالله لا يرضى لعباده الكفر. وعلى هذا فإن أول بيت وضع للناس إنما وضع على أساس الإيمان بالله والإذعان له وعلى عهد تطهيره من الشرك والعصيان. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ولقد كان إبراهيم أول من أوفى بعهد العهد والتزم الطهر عن الشرك والعصيان. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إنه يتجه مسلما لله في كل حال، ومع حرصه على إسلامه وعلى إسلام ذريته، فإنه يخشى أن يطول عليهم العهد فينسوا ويضلوا. لذلك يواصل الدعاء بقوله ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إن دعاء إبراهيم لهذا البيت إن هو إلا إلهام من الله بما هو مقدر عنده ومكتوب لهذا البيت من شأن عظيم، فاستمر مباركا وهدى للعالمين، ومن دخله كان آمنا، حتى بعث الله فيه رسولا لينذر أم القرى ومن حولها. وبهذا نما وتوسع كون البيت مباركا وهدى للعالمين، فقد أصبح مهد الرسالة الخاتمة الشاملة وغدا قبلة من اتبعها. وفوق ذلك فهو ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هكذا على الناس كل الناس بدون تفريق فرض لله تعالى، ذلك الفرض هو حج البيت، ولكنه فرض على من استطاع إليه سبيلا، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمن ملكه الله المال والصحة ومكنه من وسائل الاستطاعة فليجب وليطع شكرا لله وليلبي لينال فضلا من الله وهدى وخيرا كثيرا. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، نعم هو الغني الحميد ونحن إليه المحتاجون الفقراء. فهو لا يدعونا إلى حج البيت إلا لمنفعة وهدى. أليس هذا البيت مباركا وهدى للعالمين؟ وبعد أيها الإخوة، فإن المتأمل في مناسك الحج وشعائره وفي حرمة زمانه ومكانه وفيما يلتزم به الحاج المحرم من أفعال وملابس وما يحرم عليه من أفعال وأقوال وحركات، إن المتأمل في ذلك يجب أنها شعائر لله أراد بها تهذيب الإنسان ووقاية نفسه من الشح والكسل والغضب وكبح جماح رغباته وشهواته، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أليس في هذا هدى للعالمين؟ كما أن في تلك الشعائر تعويد للنفس على البذل والعطاء في الخوف والأمن وفي الإقامة والسفر، وعلى الصبر والتقى في القلق والإطمئنان وفي الراحة والزحام. كما أنها كذلك تعلم الإنسان أن يقبل بالآخرين بجانبه ويشاطرهم في المنام والمأكل والمجلس والمصلى والطريق، وما يتسب به الحاج كذلك من استمرار على الطهارة ودقة في المواعيد والتزام في الصلاة والطواف والوقوف والإفاضة والمبيت والنحر والرمي، كل ذلك يؤكد أن الحج للبيت هدى للعالمين. وأهم من ذلك فإن ذكر الله المستمر يزيد الأمر نورا وضياء، فهو المقصود والمتجه. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أليس في هذا هدى للعالمين ومنافع للناس أجمعين؟ ومع ذلك فإن زمان ومكان الحج يجد الإنسان فيه الناس والحيوان والأشجار والأحجار في سلام وأمن، وكل من يأم البيت فهو فيه في أمن وسلام من الآخرين، والآخرون في أمن وسلام منه. أليس في هذا هدى للعالمين؟ إن الله يسمي كل تلك المناسك شعائر، ومعنى هذا أنها تشعر الناس أن بالإمكان أن يعيش الناس باستمرار في كل زمان ومكان في أمن وسلام مهما ازدحمت بهم الحياة، وأن بالإمكان أن يقبل الإنسان الإنسان ويقاسمه مكانه ومنامه وأكله ما دام المقصود بالأعمال هو الله. نعم، إنها أمكنة حرام وأزمنة حرام وشعائر عظيمة تؤكد للإنسان أن بإمكانه أن يجعل الأرض كلها حرما آمنا، وأن يجعل الدنيا كلها بيتا لله يذكر فيها اسمه وتدوم فيها نعمه، وأن بإمكانه أن تكون أيامه كلها وبلدانه كلها سلاما وأمنا، كل حق ودم وعرض فيها حرام كحرمة هذا البيت وهذا اليوم. وهكذا يتحقق لنا معنى كون هذا البيت مباركا وهدى للعالمين، ونعقل لماذا كان لله على الناس حج البيت، ليتعلموا تلك المعاني وليشهدوا منافع وليعودوا بهذه الروح وليحملوا هذا السلوك وليستمروا على هذا النقاء والعطاء في كل مكان وفي كل الأعمال وفي كل حال. فما بال الناس لم يهتدوا؟ لماذا لم يتعلموا؟ لماذا يعودون كما ذهبوا؟ ما بال الناس ما استشعروا أن هذه الشعائر لا تعني أداءها وتعظيمها في مكانها وزمانها فقط، بل وحمل معانيها إلى كل زمان ومكان؟ إن الناس لو فعلوا ذلك لكان الهدى والأمن شاملا عاما لكل الأرض، ولكانت البركة صفة كل القرى وفي كل فج عميق، ولا أصبحت الأرض كلها حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. أنا لا أقول هذا جزافا، بل يقوله الله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. اللهم اجعلنا ممن اتبع هداك، والسلام عليكم ورحمة الله.

بلغتم إلى البيت المعظم شأنه فطفتم به سبعا كما شرع الله وقبلتم الركن الكريم تبركا وكم قبلته للخلائق أفواه وصليتم خلف المقام تذللا له فتسنمتم من الفضل أعلاه ويهنيكم من زمزم شرب مائه ومن يستقي من مائه العذب أرواه ففيه شفاء صح من كل علة كما صح عن خير البريات معناه

لكم وما كان من ذنب لكم قد غفرناه

كله محرم.

وحينئذ تمت مناسككم به.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. مناسبة ذكرى الولاية واحتفالنا بذكرى الولاية، الولاية الإلهية الإيمانية القرآنية في شعب الإيمان والحكمة، هي عبارة عن نعمة من الله سبحانه وتعالى، لأننا نعيش في زمن مزدحم بالولاءات الشيطانية، بالولاءات المنحرفة، بالولاء للمستكبرين، بالولاء للطاغوت. اليوم في هذا الزمن وفي هذه المرحلة ما أكثر من يسارعون ليتولوا الشيطان وأولياء الشيطان، وينسون الله ونعم الله وحبل الله، ويتركون الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. والإنسان في هذه الدنيا هو مفطور على أن يتولى، ولا يوجد إنسان إلا وله أولياء يودهم، يحبهم، يتجه إليهم، يقتدي بهم، يقدرهم ويعظمهم ويسير خلفهم. هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها، ولا بد أن يعيش الإنسان بين حالتين: إما أن يكون وليا لله متوليا وفق ما رسم الله سبحانه وتعالى، وإلا فسيكون من أولياء الشيطان، لا ثالث لهما في هذه الحياة. هناك ولايتان، إما ولاية لله وإما ولاية للشيطان، وبئس للظالمين بدلا. فالشعب اليمني حينما يحتفل بهذه المناسبة في كل عام، وهذا هو عبارة عن إرث ورثه عبر الأجيال، ليست القضية جديدة، إنما عرف الشعب اليمني بولائه لله ورسوله وللإمام علي منذ قرون طويلة وعلى مدى التاريخ الماضي، وهو يتوارث هذه النعمة وهذه المناسبة وهذا الاحتفال وهذا الفرح بنعمة الله سبحانه وتعالى، الذي قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. وإظهار الاحتفال بهذه النعمة هو من الشكر لله سبحانه وتعالى على نعمه. وكما قلنا، فإن القضية لابد أن يكون الإنسان متوليا، ليس هناك إنسان إلا وهو متولي لطرف، لأن هذه فطرة فطر الله الناس عليها. عندما نحتفل بذكرى الولاية ومناسبة الولاية، فالقضية معناها أننا نقدم الشهادة لله سبحانه وتعالى على كمال دينه، وأن دينه ليس ناقصا. لا يمكن لله سبحانه وتعالى أن يشرع للناس العبادات والمعاملات والأخلاق والقيم والمبادئ ثم يترك الله سبحانه وتعالى ولاية الأمر وكأنها فجوة، يتركها عبارة عن فجوة يخترقنا العدو من خلالها، وتصبح ثغرة خطيرة تؤثر سلبا على واقع الأمة، حاشا لله سبحانه وتعالى. فنحن نقدم الشهادة على كمال دين الله، وحينما لا نتحدث عن ذلك ولا نبين ذلك ولا نحتفي بتلك المناسبة التي احتفى بها رسول الله، فكأننا نصم الله في حكمته، في كماله، في عدله، في رحمته. أيضا حينما نحتفل بهذه المناسبة، فإنما نقدم الشهادة لرسول الله على كمال تبليغه، أن الرسول لا يمكن أن يبلغ كل شيء، حتى على مستوى الأخلاق، على مستوى الأكل،

0: على مستوى الشرب، على مستوى الدخول إلى الخلاء، على مستوى أدق التفاصيل. علم الرسول صلوات الله عليه وعلى آله الناس كل هذه الأشياء. هل يمكن لرسول الله أن يترك ولاية الأمر عبارة عن فجوة يخترق الأعداء منها ويدخلون على الأمة ويحرفون الأمة من خلالها؟ هل يمكن أن يعلم الرسول كل تلك التفاصيل، حتى كيف يشرب الإنسان وكيف يأكل وكيف يسمي الله وكيف يفعل في كل شيء في أدق التفاصيل، ثم يترك ولاية الأمر التي هي فجوة تأتي منها المشاكل والثغرات والضربات للأمة عبر التاريخ؟ أيضا حينما نحتفل بهذه المناسبة فإننا نواصل عملية التوثيق لبلاغ تاريخي قدمه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وتناقلته الأجيال، ونحن ننقله للأجيال التي بعدنا كما فعل رسول الله. فنحن نواصل بلاغ رسول الله، هذه من نعم الله نكون مبلغين عن رسول الله ونفعل كما فعل. أيضا حينما نحتفل بهذه المناسبة فإننا نرسخ مبدأ إسلامي أن الله هو ولي عباده، وأنه لا ليس لأحد الملك والتصرف في الخلق إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك من عوائد الاحتفال بهذه المناسبة أننا نحتفل به لنحصن أنفسنا ونحصن الأمة من ولاية اليهود والنصارى، لأن هذه الولاية هي الولاية السائدة اليوم، وهي الولاية المفروضة بالتخويف، بالإرجاف، بالفرض، بالترغيب، بالترهيب، بكل وسيلة تحاول أمريكا أن تفرض ولايتها. فنحن نحيي ولاية الله والرجوع إلى الله لنميت ولاية أمريكا، ولاية الطاغوت، ولاية المستكبرين. حينما نتحدث عن قصة الغدير وما الذي حدث في العام العاشر هذه المناسبة التي نحييها، ما هي قصتها؟ القصة بدأت في العام العاشر للهجرة قبل موسم الحج. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله دعا الناس جميعا إلى أن يحجوا في ذلك العام، ودعا كل من في المدينة ومن حول المدينة، حتى أنه أرسل الإمام علي عليه السلام إلى اليمن قبل ذلك، وأمره أن يحكم بين أهل اليمن، وأمره أن يدعوهم إلى أن يحجوا. فاجتمع خلق كثير من الجزيرة العربية ليحجوا مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وكان الرسول يريد من ذلك الجمع أن يجتمع أكبر عدد ليعلمهم مناسك الحج عمليا، وأيضا ليقدم لهم توصيات أخيرة، لأن رسول الله يشعر بقرب رحيله من هذه الدنيا أنه سينتقل إلى الله سبحانه وتعالى. تجمع خلق كبير في العام العاشر للهجرة، تجمع في مكة حشود كبيرة تعتبر في ذلك الزمن أكبر حشد حدث، أكثر من 100,000، بعض المؤرخين يقولون إلى 120,000 تقريبا، وهذا العدد يعتبر عدد كبير في ذلك الزمن، يصل إلى خمس تقريبا خمس سكان الجزيرة العربية، معنى أنه عدد كبير مقارنة بعدد السكان. لب الناس نداء رسول الله ودعوة رسول الله وانطلقوا أفواجا من كل مكان ليحجوا مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. وسمي ذلك الحج بحجة الوداع، والوداع معناه أن رسول الله سيودع الأمة، وعندما يودع الأمة معناها سيقدم توصيات أخيرة، توصيات ختامية لا بد للأمة أن تركز عليها، بمعنى أنه سيضع لها صمام أمان يحفظها من الانحراف والاختلاف والخروج عن الطريق التي رسمها رسول الله على مدى 23 سنة. يريد الرسول أن يقدم لها توصيات مهمة جدا سيودعها، سيكون هناك رحيل لرسول الله من هذه الدنيا، إذن لا بد للأمة أن تلتزم بما سيقدمه الرسول. كان رسول الله يحرص على أن ينتفع الناس، يسقي الناس، يتفاعل الناس، يهتم الناس، وإلا فالقضية خطيرة عليهم. كان يتحدث عنهم أو يتحدث إليهم بأنه سيرحل، عبارات وردت عن رسول الله تخبر الناس أنه سيرحل من هذه الدنيا، فكان يقول ولعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، معناها سأوصيكم هذا العام ربما سأرحل، ولعلي، وهو يعلم أنه سيرحل. أيضا كان يقول يوشك أن أدعى فأجيب، كان يقول يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب. ما معنى هذا الكلام؟ الرسول يريد من الأمة أن تفهم، أن تتفهم أنه لا بد أن تصغي لكلام رسول الله الذي سيحدد لها من يلي أمرها حتى لا تختلف، لأن الناس في حياة النبي متفقون جميعا على رسول الله، لكن بعد وفاته سيحصل الاختلاف، الكل سيدعي وصلا برسول الله، ولكن رسول الله بأمر من الله ومن سيحدد من الذي يكون في مقامه حتى لا يختلف الناس. كان الرسول قد تحدث في مقام سابق قبل فترة قليلة في غزوة تبوك عن الإمام علي، وقال أنت مني بمنزلة هارون من موسى. ما هو مقام هارون من موسى؟ ألم يكن هارون هو خليفة موسى عندما خرج موسى إلى الميعاد عندما وعده الله 30 ليلة؟ ألم يجعل موسى هارون خليفة له من بعده؟ أخلفني في قومي وأصلح. إذن الرسول هو يقدم مؤشرات للأمة من الذي يجب أن تلتف الأمة حوله حتى لا تختلف ولا تنحرف، ولا يستطيع العدو أن يغزوها، ولا يستطيع أن يضللها، ولا يستطيع أن يبعدها عن منهجية الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: ونعم الوكيل.
1: أيها الإخوة والأخوات، نرفع لكم الآن أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على

0: رفعنا لحضراتكم أيها الإخوة والأخوات أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أما الآن إخوة الإيمان فننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم.

وكنت إذا سألت القلب يومان تولى الدمع عن قلب الجوان.

تسرب في الدموع فقل تولى وصفق في الضلوع فقل تؤابى ولو

ولم أر دون باب الله بابا. وأنا

السابعة مساء في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء، نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. زار السكرتير الصحفي لرئيس المجلس السياسي الأعلى صبري الدرواني ومعه مساعد قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء حموش الثان ووكيل محافظة إبرة كان النقيب، ومعهم نائب مسؤول التعبئة بمحافظة إبرة العميد عبدالله الوائلي ومسؤولاء قطاع الإرشاد أحمد المهاجر والزراعة المهندس حمود الرصاص ومديراء مديريتي العدين سنان آل سنان وحزم العدين زكريا المساوى ووجهاء المحافظة أحوال المرابطين من أبطال ألوية الاحتياط في منطقة مقبنة بمحافظة تعز، وأيضا منتسبي اللواء 18 صماد بمحافظة الضالع. ونقل الزائرون للمرابطين تهاني القيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مقدمين لهم قوافل عيدية من المواشي والأبقار والمواد الغذائية عرفانا بصمودهم وثباتهم في جبهات العزة والكرامة. وفي السياق ذاته زار مدير مديرية الرضمة عبدالله الفرح ووجهاء المديرية أبطال اللواء الثاني صماد في مريس بالضالع، كما زار مدير مديرية فرع العدين جمال المزحاني ومشايخ المديرية المرابطين بمحور وادي نخلة بمديرية حيس في محافظة الحديدة، وقدموا لهم قافلتين عيديتين مشيدين بالتضحيات الجسيمة لأبطال القوات المسلحة في الدفاع عن السيادة الوطنية. فيما جدد المرابطون العهد بالحفاظ على أغلى درجات الجهوزية وعلاها دفاعا عن الوطن ونصرة للقضية الفلسطينية. نظم مربع الشهيد أبو حمزة الكحلاني بمركز محافظة حجة أمسية ثقافية بذكرى يوم ولاية الإمام علي عليه السلام تحت شعار وانصر من نصر. أكد فيها وكيل المحافظة نبيل الجرب أهمية أحياء الذكرى للاستفادة منها في السيرة في السير على نهج وأخلاق ومبادئ الإمام علي وتجسيدها في الواقع العملي، وجعلها فرصة لاستحضار دروس التضحية والفداء لمواجهة قوى الطغيان. كما شهدت مديرية كحلان عفار بالمحافظة أمسية ثقافية مماثلة أشار فيها مدير أمن المحافظة العميد حسن القاسمي بحضور مدير مكتب الاقتصاد محمود وهبان إلى أهمية ترسيخ مبدأ الولاية لتأكيد التولي الصادق وتعزيز قيم النصر والغلبة والجهاد في مواجهة الأعداء، مشددا على تقديم النموذج الإيماني المشرف لنصرة الأشقاء في غزة وفلسطين وإيران. من جانبهم أشار عميد فرع جامعة علوم القرآن عبد الله مياح حرس ومسؤول القطاع التربوي مصطفى صباح إلى أن مبدأ الولاية يحصن الأمة من تولي اليهود والنصارى، وحثا على غرس هذه القيم في نفوس الأجيال، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية التعبوية والاجتماعية. نفذت السلطة المحلية والتعبئة والمكاتب التنفيذية ومشايخ بمديرية الرجم في محافظة المحويد زيارات عيدية للمرابطين في جبهتي الضالع والجوحة بل الضالع والجوبة بمحافظة مأرب بمناسبة عيد الأضحى. وخلال الزيارة قدم مدير مديرية الرجم محسن الثقاف ومسؤول التعبئة بالمديرية منير المعمري وشيخ مخلاف الشاحذية عبد الرزاق أهزاع قافلة عيدية احتوت على مواشي وجعلت عيد مشيدين بالصمود والثبات الذي يجسده أبطال القوات المسلحة في ميادين الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره، مؤكدين استمرار الجبهة الشعبية في رفض المحاور بالرجال والقوافل حتى تحقيق النصر. من جانبهم ثمن المرابطون في جبهتي الضالع والجوبة هذه اللفتة الكريمة التي تؤكد تماسك الجبهة الداخلية مجددين الجاهزية العالية لحماية المكتسبات الوطنية. عقدت بمديريات العشة وثلة وعيال سريح والسودة وحبور ظليمة بمحافظة عمران لقاءات تحضيرية نظمتها السلطات المحلية وفروع التعبئة بالمديريات لإحياء ذكرى يوم ولاية الإمام علي عليه السلام. وأكدت كلمات القيادات المحلية والمجتمعية والتعبوية خلال اللقاءات أهمية هذه الذكرى باعتبارها محطة إيمانية لترسيخ قيم الولاء وتعزيز وحدة الصف وثلاثة الثبات في مواجهة قوى الاستكبار ورفض مشاريع الوصاية والتبعية، مستعرضة جوانبا من سيرة الإمام علي وشجاعته لاستلهام الدروس في تعزيز الصمود والثبات. ودعت اللقاءات وأبناء المديريات كافة إلى الحضور المشرف والواسع في الفعاليات المركزية، بما يجسد إيصال أصالة الشعب اليمني وارتباطه التاريخي والعملي بمنهج الحق والعدل. زار مدير مديرية أفلح الشام بمحافظة حجة أحمد العرجلي ومعه مسؤول التعبئة منصور الزعافي والمسؤول الاجتماعي قاسم الورقي المرابطين في ألوية النصب بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذكرى يوم الولاية، وتبادلوا معهم التهاني العيدية ناقلين لهم تبريكات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وقيادة المحافظة، كما قدم مشايخ وأبناء منطقة الورافية بل الوراقية بعزلتي بني الحارث وبني حربي بالمديرية قافلة عيدية للمرابطين احتوت على عدد من المواشي والمواد الغذائية والمياه والجعالة، مؤكدين أنها أقل ما يمكن تقديمه تقديرا للملاحم البطولية التي يسطرونها في الدفاع عن الوطن. وفي سياق متصل سير أبناء مديرية الظاهر الحدودية بمحافظة صعدة قافلة عيدية للمرابطين في جبهة حيران بل في جبهة جيزان، اشتملت على المواشي والفواكه والعسل والسمن البلدي وجعالة العيد، مؤكدين أن القافلة تأتي وفاء للمرابطين وتأكيدا على ثبات الموقف في مساندة غزة وفلسطين وكل محور الجهاد والمقاومة. هكذا سمعنا الأفاضل قرانا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: الآن يمكن لكل رجال المال والأعمال والمستثمرين من داخل اليمن وخارجه الاطلاع على مخزون الفرص الاستثمارية الواعدة في اليمن، وكذلك الحصول على كل المعلومات والبيانات التي يحتاجونها عبر زيارة الهيئة العامة للاستثمار أو التواصل على الرقم المجاني 800-0043-84-43 أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.investinyemen.org.
3: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
4: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم لأنها جريمة ضد الإنسانية. يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا التاريخي تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها وتوظيفها في التعامل مع الواقع المعاصر. الدرس الأول: الجريمة الجماعية ترسل رسالة رعب مبطنة إلى الضحايا المحتملين، وعدم قراءة هذه الرسالة والاستعداد لها يؤدي إلى تكرار المأساة. رأينا في الحلقة الماضية كيف أن مجزرة تنومة كانت رسالة مضمخة بالدم وصلت إلى كل بيت يمني، وكان مفادها أن القتل هو أفضل وسيلة للتعارف عند هؤلاء النيديين. وللأسف لم يستفد اليمنيون من هذه الرسالة بالاستعداد المناسب، ولذلك عاد النيديون مرة أخرى لارتكاب مجازر مماثلة بحق اليمنيين منذ عام 2015 ميلادية. هذا يعلمنا أن المجازر ليست مجرد أحداث عابرة، بل هي استراتيجية متعمدة لإرسال رسائل ترهيبية يجب فك شفراتها والاستعداد لمواجهة تكرارها. في واقعنا المعاصر كثير من الشعوب تتجاهل الرسائل المبطنة في جرائم أعدائها، فتفاجأ بتكرار نفس الأنماط الإجرامية بعد سنوات. إن من لا يتعلم من رسائل الدم السابقة يكون عرضة لاستقبال رسائل جديدة بضحايا جدد. هذا ما يجب أن نتعلمه أيها الإخوة وأيتها الأخوات. الدرس الثاني: أن الجرائم الكبرى لا تنتهي بوقوعها، بل تمتد أثارها عبر الأجيال. تبين لنا من الدرس الماضي أن مجزرة تنومة لم تكن حادثة عابرة، بل خلفت حزنا عاما وغضبا واسعا في اليمن، وقد وصل أثرها إلى البيوت والأسر والقبائل، وتركت وراءها أيتاما وأرامل ومفقودين وحقوقا معلقة. هذا يعلمنا أن الدماء البريئة لا تطوى بمجرد مرور الزمن أو تغير الظروف السياسية. وفي واقعنا يجب التعامل مع المجازر بوصفها قضايا وطنية وإنسانية ممتدة، وليست ملفات تاريخية جامدة. والعدالة للضحايا شرط لترميم الذاكرة وبناء مستقبل أقل قابلية لتكرار المأساة. الدرس الثالث: أن القضايا الإنسانية الكبرى كديات الشهداء والأيتام والمفقودين يمكن أن تدفن تحت متغيرات سياسية جديدة إذا لم يتمسك بها الجانب المتضرر بحزم. رأينا في الدرس الماضي كيف أن معاهدة الطائف 1934 ميلادية تجاهلت قضية مجزرة تنومة تماما وأدتها تحت متغيرات عسكرية وسياسية جديدة بعد الحرب. هذا يعلمنا أن المظالم التاريخية الكبرى غالبا ما تسقط من الاتفاقات السياسية التي تمليها ظروف غير طبيعية عندما يصبح طرف النزاع في عجلة لإنهاء الحرب. وفي واقعنا المعاصر نرى كثيرا من اتفاقيات السلام والمصالحة تتجاهل حقوق الضحايا وجرائم الماضي بحجة طي الملفات والنظر إلى المستقبل وعدم التفتيش في الماضي وإلى آخره. إن أي مفاوضات عادلة يجب أن تضع قضايا الضحايا والجرائم السابقة على رأس الأولويات، وأن لا توقع أي اتفاق دون تعويضات ومحاسبة واضحة. والدرس الذي يجب أن نعيه أن التضحية بحقوق الضحايا من أجل السلام غالبا ما تؤدي إلى سلام هش وجروح لا تندمل وتكرر الألم في المستقبل. وكنا قد سألنا في ختام الحلقة الماضية عدد من الأسئلة، وقلنا: لماذا رفض ابن سعود تعويض الضحايا رغم قدرته المالية بعد أن تفجر النفط في بلاده؟ وما علاقة ذلك بمحاولة كسر وعي اليمنيين ونفوسهم؟ وسألنا أيضا وقلنا: كيف أسهم تغييب مجزرة تنومة عن التعليم والثقافة في إضعاف الوعي بخطورة المشروع السعودي على اليمن؟ وسألنا أيضا وقلنا: لماذا ظلت قضية شهداء تنومة معلقة في كل المفاوضات بينما كان الوفد في حين كان الوفد اليمني يصر عليها وابن سعود يتملص حتى معاهدة الطائف التي تجاهلتها تماما؟ والواقع أنه استمر الإمام يحيى كما ذكرنا يطرح القضية في المحافل السياسية وفي المنابر الإعلامية العربية، بل حتى من خلال مراسلاته الثنائية مع الشخصيات المعتبرة في ذلك الحين كما هو الحال في رسائله مع الشيخ محمد رشيد رضا. وأثيرت القضية أمام وفد بن سعود في صنعاء عام 1346 1927 ميلادية، يعني بعد 4 سنوات تقريبا نعم من المجزرة. ورد الوفد بكلام لين ربما كان يستبطن التنصل، فقالوا إن ابن سعود ليس له به اطلاع ولم يرضى بما كان، ولا بد أن تكون المخابرة فيها على ما تحبون، هكذا كان نصهم. ثم طرح المندوبون اليمنيون القضية في مفاوضات صنعاء في ربيع الأول سنة 1352 هجرية 1933 ميلادية، يعني بعد 10 سنوات من وقوع المجزرة، باعتبارها قضية مهمة قالوا بسبب تأثر القلوب منها، وطلبوا من الوفد السعودي الرفع بشأنها إلى ملكهم ابن سعود استنجازا لحكمه حيث كان الإمام قد حكمه بعد فشل كثير من جولات التفاوض وإبداء كثير من المماطلة عن إصدار الحكم فيها من قبل ابن سعود. وبعد أن تفرغ ابن سعود من كل خصومه وبات مسيطرا على الحرمين الشريفين وتقوى مركزه الروحي والمالي، أبدأ ما بيت من النية في التنصل عن تحمل أي مسؤولية تجاه هذه المجزرة. وقد رد على برقية للإمام بتاريخ 19 من رجب لسنة 1352 هجرية الموافق 7 نوفمبر 1933 ميلادية، يعني قبل اندلاع الحرب السعودية اليمنية، رد بأن مسألة الحجاج تعلمون براءتنا منها ولا حجة علينا فيها. بدأ يظهر حقيقة موقفه بعد مماطلته الطويلة على مدى 10 سنوات. ثم في مؤتمر أبها في ذي القعدة سنة 1352 هجرية مارس 1934 ميلادية، تمسك الوفد اليمني بوجهة نظري حول عدد من القضايا ومنها حادثة الحجاج الأبرياء، إلا أن ابن سعود كرر مصارحة اليمنيين بموقفه من حادثة الحجاج وأنها مسألة منتهية، يقول هكذا أنها مسألة منتهية وأن ابن سعود بريء منها وأنه أمر بإعادة كافة ما وجد مع الحجاج، واستدل بقوله وعندنا وثيقة باستلام ذلك، وهو يشير إلى الصك الذي كان قد أخذه بعد أن سلم بعض وقليل من المنهوبات. ومع ذلك فإن الوفد اليمني اعتبر أن مسألة الحجاج لا زالت معلقة ومن الواجب حلها. وهكذا ظلت قضية الحجاج مطروحة طوال المسار التفاوضي، وأن ابن سعود كان يلاين الجانب اليمني في أول الأمر، لكنه ما إن قوي موقفه العسكري والسياسي والاقتصادي، وعندما قرر تنفيذ توجهات إزاء عسير ونجران وجيزان من خلال الخيار العسكري كشف عن حقيقة موقفه وخلع قناع اللين إزاء أولئك الحجاج ومسألة تعويضهم. ربما قد يستغرب أحدنا من موقف ابن سعود المتشدد في مسألة تعويض الحجاج ورفضه لتسليم دياتهم وتعويضهم، لا سيما وهو الذي كان سخي اليد لكل من هب ودب في بلاطه، ولا سيما بعد أن تفجر البترودولار في بلاده ليكتمل مشروع قرن الشيطان تمويلا. والذي يبدو أن ابن سعود كان يسعى دائما للحفاظ على مكتسبه السياسي والاجتماعي والنفسي من وراء هذه المجزرة، الحرب النفسية التي كان يريد أن تستمر من خلال هذه المجزرة، فهو الذي أراد الظهور بمظهر القوي الذي لا يتراجع عن قراراته في الوقت الذي كان يريد أن يظهر الإمام يحيى في موقف الضعيف المتسول المستعطي الذي ليس بيده حيلة أمام شعبه وأمام العالم. هذه الاستراتيجية السعودية منذ ذلك الحين وإلى اليوم هي ما تتعامل السعودية عليها في طوال هذه المرحلة، طوال هذه المدة السعوديون يريدون أن تظهر اليمن ضعيفة، سواء كان في عهد الإمام يحيى أو في عهد الإمام أحمد أو في عهد الجمهورية، يريدون أن تظهر اليمن ضعيفة أمام شعبها وأمام العالم. أيضا ابن سعود عبد العزيز بن سعود أراد أن يبقى طابع التوحش والقسوة الذي حققته هذه المجزرة في وعي اليمنيين كما هو بدون أن يتراجع عنه، لأنه لو سمح بالتعويض فربما مسألة التعويض سترمم هذه النفسيات التي أرادها أن تبقى منكسرة. إبقاء اليمن ضعيفا وإبقاء حكومته ضعيفة، وهذه استراتيجية مضى عليها ابن سعود ثم أولاده اليوم من بعده، وهذا أكثر ما يفسر صنيع ابن سعود مع شهداء تنومة، إنها استراتيجية كي الوعي وغزو النفوس وقتل الهمم عن القيام بأي دور معارض له. أيضا من النتائج والآثار لهذه المجزرة أن كثيرا من اليمنيين أدركوا خطورة هذا الكيان المتوحش وأدركوا وجوب مواجهته منذ وقت مبكر، وكان الجانب الشعبي حاضرا في هذا الصدد، وكان الأولى بالجانب الرسمي أيضا الاستجابة الموازية لتحدي هذا الجرس المبكر والذي آذن بأن هذا الكيان المزروع في صدر الأمة وعلى حرميها الشريفين كيان عدائي شيطاني يجب مواجهته وإزاحته عن الحجاز وتحرير الأراضي اليمنية المحتلة في عسير ونجران وجيزان من تحت قبضة المشؤومة. لقد أظهر العدوان الجاري على اليمن منذ مارس 2015 ميلادية خطورة وحجم خطأ التهاون والتقاعس والتخاذل عن مواجهة هذا الكيان الذي وصفته الأدبيات الإسلامية بأنه قرن الشيطان. أدى هذا التهاون إزاء ذلك الجرس الخطير والمبكر أن اليمنيين لم يعدوا العدة اللازمة للمواجهة الاستراتيجية، ثم أدى التدخل والهيمنة السعودية على قرار اليمن السيادي والسياسي والتربوي والثقافي والفكري إلى تغييب هذه المجزرة عن الواقع التعليمي والثقافي، وساهم البترودولار في وأد الجريمة وفي تضييعها وخلق قوى ناعمة تدين بالولاء لهذا الفكر الشيطاني النيدي. فتم مع مرور الوقت تغييب الوعي بهذه الخطورة، فإذا بنا نشهد أن فينا من يدين بالولاء لهذا الكيان أكثر من ولائه لوطنه ولبلده ولإخوانه ولمظلوميته. طبعا معاهدة الطائف والمجزرة، علاقتها بالمجزرة، فبعد أن قوي مركز ابن سعود السياسي والعسكري والاقتصادي بدأ يفرض خياراته بشأن عسير وجيزان ونجران وكذلك بشأن الحجاج بالقوة والإملاء. فشلت المفاوضات السعودية اليمنية، والسبب أن السعوديين كانوا لا يريدونها أن تنجح، لا يريدون أيضا تعويض الضحايا. فلما فشلت انفجرت الحرب اليمنية السعودية في عام 1934 ميلادية، والتي انتهت بما عرف باتفاقية الطائف عام 1934 ميلادية، والتي أملى شروطها المنتصر عسكريا في المجمل وهو ابن سعود طبعا. ومع ذلك فقد استطاع الإمام يحيى بسبب انتصاره وتقدمه وتقدم جيشه في جبهة نجران ثم بحصافته وحكمته أن يتفادى كثيرا من الإملاءات التي كان يفرضها الوضع العسكري والسياسي آنذاك. وفي الواقع إنما أقرت تلك المعاهدة بشأن الحجاج واقعا مفروضا، وهو ألا علاقة لابن سعود بهذه المجزرة وأنه لا تلزمه أي تبعة. وبناء على ذلك كانت تلك الاتفاقية صدى جافا لما كان يريده ابن سعود، وهو التجاهل التام لها وعدم ذكرها ولو بالإشارة. ومع أن المعاهدة أفضت إلى نوع من التطبيع في العلاقة بين اليمن والنظام السعودي، إلا أنه بالعودة إلى نصوصها نجد مملكة قرن الشيطان اليوم بحربها على اليمن قد خالفتها مخالفة صريحة ونكلت بمضمونها تنكيلا واضحا بينا، الأمر الذي يعني أنها أفرغتها من مضمونها الملزم لليمنيين في الكف عن المطالبة بالأراضي اليمنية المحتلة واستعادتها. وبناء على ذلك، وبناء على أن المعاهدة تنص على أن أي طرف من طرفيها يعتدي على الآخر فإن هذه الاتفاقية تصبح لاغية، وبالتالي لأن المعاهدة لم تتناول المجزرة بأي حل، فولاية أولياء الدم لا تزال باقية شرعا وقانونا، وبالتالي يحق لأولياء الدم أن ينتصروا اليوم لقضيتهم وأن يرفعوا دعاوى حقوقهم المدنية من الديات والتعويضات أمام المحاكم الدولية ضد نظام بن سعود، باعتبار أن هذه جريمة إبادة جماعية، جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بتقادم العهد. وخير من ذلك كله فإن الجبهات المشتعلة بين اليمنيين وبين هذا النظام هي خير ميدان لمحاكمتهم، ومن حق اليمنيين أن ينشئوا محاكم خاصة، ولتتبنى النيابة العامة في اليمن إنشاء هذه المحاكم الخاصة لمحاكمة النظام السعودي إزاء ما اقترفه بحق حجاجنا في تنومة وسدوان، بالإضافة إلى الجرائم التي اقترفها بحق اليمنيين اليوم وهم بعشرات الآلاف. يعني هؤلاء الضحايا لا يزالون يعني حقهم غير مأخوذ، والدم لا يزال متدفقا والجرح نازفا والحزن حارا، ولا بد إذن من إنشاء محاكم خاصة لمحاكمة النظام السعودي، وعلى الجيش اليمني أن ينفذ هذا الحكم. الصواريخ والطائرات اليمنية تستطيع أن تنفذ هذا الحكم وأن تجبر السعوديين على دفع والالتزام والامتثال للحكم الشرعي الذي ستصدره المحاكم اليمنية الخاصة بقضية تنومة وغيرها.
0: تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى.
1: والآن إلى إضاءة من تراجم الناجين من مجزرة تنومة. أولهم أحمد المذابي من ظوران آنس، نجا من المجزرة بتظاهره بالموت بين القتلى، وأخبر باستشهاد رفيقه السيد غالب بن محمد المتوكل. أيضا الحاج حسن عبد الله سنيين، وكان برفقة الشهيد العلامة حسن الشرقي عند شعوره بخطر المجرمين، نزل إلى الساحل بعد محاولته إقناع رفيقه الشرقي بالنجاة معه، ثم حج مع أمير الحج ورجع سالما. أيضا السيد حسن غمضان من أهالي صنعاء القديمة، وكان بمعية زوج أمه وهو السيد الشهيد علي بن إسماعيل بن حسن مرغم، استشهد علي بن إسماعيل مرغم، استشهد مع الشهداء، لكن ابن زوجته السيد حسن غمضان نجا مع الناجين. أيضا السيد العلامة العابد حسين بن عبد الله حسين الحرجي من علماء صعدة، الشهيد الدكتور عبد الكريم جدبان عرفه شيخا كبيرا وأورد اسمه في هامش مقدمة كتيب إرشاد ذوي الألباب إلى حقيقة أقوال ابن عبد الوهاب للسيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير، المتوفى في عام 1182 هجرية، عند ذكره عرضا لهذه المجزرة. هؤلاء بعض من الناجين الذين نجوا من المجزرة، بإضافة إلى الذين ذكرناهم في الحلقة الماضية. كل هذا يشير إلى أن هناك عددا كبيرا من الناجين، وليس كما قيل إنهم مجرد 4 أو 2 أو 3 أو 5 أو بضعة أنفار. والآن إلى إيراد الأسئلة الختامية، وهي: 1. ما قصة الفدائيين 3 من بيت حاضر الذين حاولوا الثأر في الحرم المكي لشهداء تنومة، وما دلالة صرختهم أنا الحاضري والحاضر الله، أنا الحاضري والحاضر الله؟ أيضا السؤال الثاني: كيف رد ابن سعود على محاولة الاغتيال التي كادت أن تودي بحياته؟ ولماذا برأ الإمام يحيى وحكومته من التهمة رغم أن بعض الفدائيين كانوا ضباطا وجنودا في جيشه؟ السؤال الثالث: بأي طريقة استخدمت السعودية البترودولار لاحقا لشراء عملاء في اليمن وتدمير هويته الوطنية؟ وكيف كشفت ثورة 21 سبتمبر 2014 ميلادية حقيقة ضعف هذه القوى الناعمة؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
3: انطلاقا من الواجب الوطني والمسؤولية الإعلامية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة

0: الحروب السعودية اليمنية.
1: الحروب السعودية اليمنية برنامج في حلقات نتناول فيه أحداث الحروب التي شنها نظام آل سعود ضد شعبنا اليمني العظيم. المستمعون الكرام، ها هو موعدنا يحلو بلقائكم في أحداث الحلقة 30، وكلنا شوق إلى تفاصيل الأحداث التاريخية الهامة من الحروب اليمنية السعودية للباحث عبد الله بن عامر، فأهلا ومرحبا بكم.
2: المستمعون الأكارم، توقفنا في الحلقة الماضية عند اتفاقية روما عام 1927 للميلاد، والتي نصت على عدم التدخل في الصراع بين الإمام يحيى وبن سعود والإدريسي، والذي تحولت فيه إمارة الإدريسي إلى مجرد مقاطعة تتمتع بالحكم المحلي ضمن الدولة السعودية، حيث يؤكد الباحث بن عامر بأن معاهدة جدة وتوقيع الاتفاقية جعلت بن سعود هو الطرف الذي يتم مخاطبته باعتباره الحاكم لنجد والحجاز وملحقاتهما، فيما الإدريسي حاكم محلي تابع لابن سعود.
1: كان الموقف الجديد يفرض على اليمن خيارات محددة، فإما الاستمرار في المواجهة العسكرية أو التسليم بالوضع الجديد، إلا أن ابن سعود سارع في إرسال رسالة إلى الإمام مبررا سيطرته على الإمارة الإدريسية بأن الإدريسي عجز عن حكم إمارته وطلب بنفسه إعفاءه، وكانت هذه الرسالة إقرارا من بن سعود بوجود الحق لليمن في الإمارة الإدريسية، وإلا لما كان قد بعث إلى الإمام مثل هذه الرسالة.
2: ويتابع الباحث بن عامر حديثه بالقول: نظرا للتداخل بين القبائل وعدم وجود خط حدودي، لجأت قبائل عسير تهامة إلى الجيش اليمني الذي عمل على فرض سيطرته على جبل العرو في العام 1931 للميلاد، بتأييد من الأهالي الذين طالبوا الجيش بالتقدم إلى مناطقهم باعتبارها مناطق يمنية.
1: سارع ابن سعود إلى اتهام اليمن باستقطاب مشايخ عسير للانضمام إلى اليمن بعد ضم العرو، فأوضح اليمن أن أبناء تلك المناطق هم من طلبوا تقدم الجيش إليهم، فرأت السعودية أن موقفها ضعيف فطلبت التفاوض مع الإمام.
2: توصل الطرفان إلى تسوية أطلق عليها اتفاقية العرو في 15 ديسمبر 1931 للميلاد، التي ركزت على ترسيخ مفهوم الصداقة وحسن الجوار، وأكدت تبعية جبل العرو لليمن بموجب تحكيم الإمام لابن سعود في حل القضية بعد أن فشل الوفدان اللذان التقيا في جبل النضير في التوصل إلى حل بشأن الجبل، فكان حكم ابن سعود بأن الجبل يمني، لتصبح تلك الاتفاقية الأولى بين اليمن والسعودية.
1: وهنا يشير الباحث بن عامر بأن تخلي ابن سعود عن جبل العرو يعود إلى الأزمة الاقتصادية والوضع في عسير تهامة الرافض لحكمه وانشغاله بالملفات الداخلية، فقد كان يواجه ثورات داخلية أبرزها ثورة ابن رفادة.
2: لم تكن اتفاقية العرو شاملة لكافة القضايا الخلافية، والتي كان يحرص الإمام يحيى على حل كافة القضايا الخلافية بين الطرفين، حيث تضمنت رسائل الإمام إلى بن سعود مطالبا بكافة مناطق خولان بن عامر ببطونها المختلفة والمنتشرة في صعدة وعسير.

0: لم تحسم الحدود بين الطرفين، ولهذا استمرت بينهما المناوشات والتصادم. وكان بن سعود يربط قيام أي ثورة ضده ويتهم اليمنيين كثورة بالرفادة وثورة الدباغ مؤسس حزب الأحرار الحجازي اللذين كان يحظيان بالدعم من ملك الأردن عبد الله بن الحسين، إلا أن بن سعود استمر في ادعاءاته بأن اليمن مركزا لنشاط أي ثورة تقوم ضده.
1: رأى قادة الثورة ضد حكم سعود بأن اليمن كخصم للسعودية يمكن أن يقدم لهم المساعدة، ووجدوا في اليمن ملجأ سياسيا يساعدهم على استمرار ثورتهم في وقت كان اليمن هو البلد الوحيد المستثنى من البلدان التي تعهد بن سعود لبريطانيا بعدم الاعتداء عليها، كون اليمن الوحيد الذي لم يكن خاضعا للحماية البريطانية، بل أن بريطانيا شجعت بن سعود على غزو اليمن واحتلاله.
0: ويتابع الباحث بن عامر حديثه قائلا: كان بن سعود يخشى من تحرك يمني مساند للثورة، ولهذا كان يرسل جواسيسه إلى المناطق الحدودية لمعرفة تواجد الجيش اليمني، إلا أن بريطانيا تدخلت وأغلقت الحدود الأردنية السعودية وساندت بن سعود في ملاحقة الثوار وأفشلت الثورة التي كانت ستنطلق من شمال الحجاز ومن جنوب عسير.
1: وهنا يذكر الباحث بن عامر عددا من الأسباب التي أدت إلى قيام قبائل عسير بالثورات على بن سعود، ومنها تعرض أبناء عسير للإهانات من قبل المندوبين السعوديين، وكذلك إقصاء أبناء عسير من تولي الوظائف واستبدالهم بسعوديين، بالإضافة إلى الضرائب المرتفعة منها ضريبة الجهاد وكذلك ضرائب مرتفعة على ميناء جيزان.
0: كما أن من ضمن أسباب الثورة تطبيق المركزية والحكم بقبضة أمنية شديدة، وكذلك منع الاتجار مع اليمن، وإن الحاكم السعودي بن زعير أمر بجلد عدد من التجار الذين أخذوا سلعا من ميدي وغيرها من المظالم التي ارتكبها عمال بن سعود في عسير تهامة كالإعدامات، ومنها إعدام شيخ بني مروان.
1: دفعت كل هذه الأسباب والإجراءات الإدريسي الذي أصبح حاكما فخريا إلى تغيير موقفه وإقامة علاقة سرية مع الإمام يحيى، ليكون الرابع من نوفمبر من العام 1932 للميلاد انطلاقة ثورة الإدريسي من أبي عريش لتمتد إلى صبية ثم إلى معظم المناطق.
0: سجلت أول نجاح لثورة الإدريسي باعتقال الثوار عمال وأتباع الدولة السعودية، الأمر الذي أربك الحكومة السعودية، فلم تستطع إخفاء أخبار الثورة في عسير عن وسائل الإعلام وعن البعثات الدبلوماسية في جدة التي لم تنطلي عليها الرواية الرسمية السعودية.
1: كان الموقف في عسير يزداد سوءا، وهو ما جعل أمر إخماد الثورة عملية صعبة بسبب طوبوغرافية المنطقة وبعدها عن مركز المملكة، ولهذا فشلت الحملات العسكرية الأولى، الأمر الذي زاد من إحراج الحكومة السعودية الراغبة في الظهور بمظهر القوة والقدرة على قمع أي تمرد في جميع أنحاء المملكة.
0: حيث يشير الباحث بن عامر من أن مملكة بن سعود سارعت إلى محاولة منع وسائل الإعلام من نشر أي أخبار عن عسير، واستخدمت المال في شراء مواقف الصحفيين في القاهرة وبيروت وبغداد، في حين بدأت تروج أن الثورة أصبحت على مشارف النهاية مع إطباق القوات السعودية الخناق عليها في جبال عسير التهامية. إلا أن فؤاد حمزة وكيل وزارة الخارجية السعودي اعترف للقنصل العراقي بأن الثورة ما تزال باقية ومستمرة، وأن القوات السعودية سيطرت على جيزان ومسافة 25 كيلو منها، فيما الثوار ما زال لديهم منفذ على البحر.
1: اتجه ابن سعود نحو قمع الثوار بطريقة وحشية، مستفيدا من خداع الإمام يحيى بالمفاوضات، واعتمد على السيارات لنقل المقاتلين فلجأ الثوار في عسير إلى إعاقة وصولها نحو مناطق الثورة من خلال تخريب الطرقات أو وضع أحجار كبيرة وحفر حفر عميقة وتغطيتها بالأشجار لتقع فيها السيارات بمن عليها من جنود.
0: كان أبرز كمائن الثوار للقوات السعودية في المنحدرات والملتويات الجبلية أو ما يسمى بالعقبات كعقبة سلامة التي تلقت فيها القوات السعودية خسائر فادحة واضطرت للتراجع. وكان ابن سعود يعمل على نشر أخبار تتحدث عن قمع الثورة وإخمادها والتقليل من حجمها وإنكار أي خسائر تكبدها أتباعه.
1: سيطر الثوار على صبيا وأبي عريش وجيزان وهزموا الحاميات السعودية، والتزم اليمن بالحياد بسبب الصراع مع البريطانيين جنوبا وتلقي الإمام عروضا من الملك السعودي للتحالف والسلام بين البلدين بهدف إبعاد اليمن عما يجري في عسير التي استمر فيها الثوار في المقاومة الباسلة معتمدين على البحر للحصول على الأسلحة.
0: ورغم حياد اليمن إلا أنه أكد تبعية عسير له، حيث قال ولي العهد أحمد إن اليمن منذ حركة الثورة الإدريسية الحجازية وقف على الحياد بالرغم من أنها في أرض يمنية مراعاة لحكم الجوار، ولكن على الرغم من حيادنا وسكوتنا عن المطالبة هي تابعة لمملكتنا.
1: لم يلتزم اليمنيون بتوجيهات الإمام بالحياد، فقد تلقى الإدريسي مساعدات من الجانب اليمني بشكل غير رسمي مع تزايد الشكوك السعودية في وقوف نجل الإمام سيف الإسلام أحمد وراء الدعم الذي يتلقاه معارضو السلطة السعودية من حزب الأحرار الحجازيين.
0: لم يبقى في عسير أي قبيلة موالية لابن سعود، والكثير منها أدت مقاومة عنيفة تمكنت من خلالها التصدي للحملات العسكرية السعودية، وهذا ما سنتحدث عنه في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. فحتى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الحروب السعودية اليمنية.
1: الحروب السعودية اليمنية برنامج في حلقات نتناول فيه أحداث الحروب التي شنها نظام آل سعود ضد شعبنا اليمني العظيم.
2: الإشراف العام عبد العزيز يحيى الشيخ.

طابت أمسياتكم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي. أبدأها بالعناوين. القائم بأعمال رئيس الوزراء يطلع على احتياجات محافظة الحديدة متفقدا أعمال صيانة طريق صنعاء الاستراتيجي. وزارة الخارجية تستهجن القرار الأوروبي بحق فصائل المقاومة الفلسطينية. ومجازر صهيونية جديدة في لبنان، والمقاومة الإسلامية تدمر ميركافا وتدك مستوطنات الشمال بصليات صاروخية ومسيرات انقضاضية.

من عناوين النشرة إلى التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. بعث عضو المجلس السياسي الأعلى دكتور عبد العزيز صالح بن حبتور برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل الوحدوي الكبير أنيس حسن يحيى بعد مسيرة عطاء حافلة في خدمة الوطن، مشيدا في البرقية التي بعث بها إلى نجل الفقيد وجميع أفراد أسرته ورفاقه في الحزب الاشتراكي اليمني وكافة أبناء عدن عامة بمناقب الفقيد ومسيرته الوطنية والسياسية والبرلمانية والقيادية ومؤلفاته القيمة في المجال الاقتصادي. وأشار إلى إسهام الفقيد الوحدوي في المجال الحكومي من خلال شغله عددا من المناصب القيادية، منها نائب رئيس الوزراء وزير الأسماك وأول وزير للاقتصاد في الفترة السابقة لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة. وأثنى الدكتور بن حبتور على أداء الراحل البرلماني خلال ترأسه الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني في مجلس النواب، فضلا عن الدور الريادي للفقيد في تأسيس عدد من الأحزاب الوطنية، مؤكدا أن اليمن فقد برحيل المناضل أنيس يحيى سياسيا بارزا وشخصية قومية وحدوية سامقة وإنسانا عرف بحبه واعتزازه بالانتماء إلى اليمن الكبير. وعبر عضو سياسي الأعلى عن بالغ العزاء وعظيم المواساة لنجل الفقيد وأفراد الأسرة ورفاقه بهذا المصاب، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ورفاقه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

التقى القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح ومعه وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم بمحافظ الحديدة عبدالله عطيفي ووكيل أول المحافظة أحمد البشري، حيث جرى الوقوف على أوضاع المحافظة والأعمال المنجزة ضمن خطة هذا العام والاحتياجات الملحة من مشاريع خدمية وتمكين اقتصادي. خلال الزيارة تفقد العلامة مفتاح طريق ميناء الحديدة باجل الحيوي وأعمال صيانة طريق صنعاء الحديدة الجاري تنفيذها بتكلفة تزيد عن 400 مليون ريال، تشمل الحمايات وتوسعة الأكتاف وتنفيذ مصارف المياه والعبارات لحماية هذا الشريان المهم، مثنيا على جهود وزارة النقل ومشددا على الالتزام بمعايير الجودة. كما تفقد أداء النقاط المرورية على الطريق مشيدا بدور رجال المرور في خدمة المواطنين. استهجنت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها قرار مجلس الاتحاد الأوروبي بتوسيع العقوبات المفروضة على حركتي حماس والجهاد الإسلامي، مؤكدة أن القرار يتناقض مع المواقف الإيجابية لبعض الدول الأوروبية والمظاهرات الشعبية العارمة ضد جرائم الإبادة ومشاركة الناشطين في أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة. البيان أشار إلى أن هذا الموقف السلبي يعكس ارتهان بعض الدول للصهيونية العالمية ويتزامن مع استمرار حرب الإبادة الصهيونية وتصريحات المجرم نتنياهو باحتلال 70% من قطاع غزة والعدوان على لبنان والضفة الغربية، مجددة ثبات موقف اليمن المساند للشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة الباسلة بكل الإمكانات المتاحة والقدرات. استشهد مواطن فلسطيني في قطاع غزة متأثرا بجروح أصيب بها جراء قصف صهيوني لمحيط سوق فراس، فيما أوضحت وزارة الصحة أن المستشفيات استقبلت شهيدا وثمان إصابات خلال 48 ساعة، لترتفع حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي إلى 930 شهيدا. وفي الضفة الغربية القدس المحتلة استشهد الشاب عماد هارون أشتية برصاص قوات العدو قرب الجدار الفاصل في بلدة الرام، كما أصيب شاب آخر برصاصة في الظهر شرق مدينة طولكرم إثر استهداف مركبة كان يستقلها. وقد تزامن ذلك مع اقتحام آليات العدو لمدينة البيرة وإصدار سلطات الاحتلال أوامر وتجديد اعتقال إداري بحق 139 أسيرا فلسطينيا لفترات تتراوح بين 3 و6 أشهر. ارتفعت الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3412 شهيدا و10269 جريحا منذ مطلع مارس الماضي، وذلك بعد ارتقاء 41 شهيدا وإصابة 140 آخرين خلال 24 ساعة مضت، بينهم 8 شهداء و16 جريحا في مجزرة مروعة ارتكبها طيران العدوان بعد تدمير منازل بحي العرب في بلدة دير الزهراني جنوبي البلاد. وفي سياق استهداف القطاع الصحي أصيب 13 عاملا بجروح وتضررت مرافق مستشفى حيرام بمدينة صور جراء غارة صهيونية ملاصقة للمبنى وسط تنديد وزارة الصحة اللبنانية بخرق الاحتلال الفاضح للقوانين الدولية الإنسانية. وردا على هذه الخروقات والاعتداءات المتواصلة ضمن معركة العصف المأكول، نفذت المقاومة الإسلامية في لبنان
7 عمليات عسكرية نوعية استهدفت فيها دبابة ميركافا في بلدة البياضة بصاروخ موجه أدى إلى تدميرها، ودكت تجمعات لآليات العدو وجنوده بالبلدة ذاتها بصليتين صاروخيتين. وأعلنت المقاومة استهداف تجمع للجنود بمهبط مروحيات في مستوطنة شلومي، وبنى تحتية في مستوطنة نهارية ومنطقة الكريوت شمال حيفا المحتلة بصليات صاروخية ومسيرات انقضاضية، بالإضافة إلى قصف قوة صهيونية شرقي بلدة أحمر الشقيف بمحلقة أبابيل. في حين اعترف جيش العدو الإسرائيلي رسميا بمصرع جندي وإصابة 4 آخرين إثر هجوم بمسيرة للمقاومة. أصيب شاب سوري بجروح في الفخذ والذراع الأيمن اليوم إثر إطلاق رصاص بشكل مباشر من قبل قوات العدو الإسرائيلي في منطقة وادي الرقاد غربي محافظة درعا جنوبي سوريا. وقدمت قوات فضل الشباك التابعة للأمم المتحدة لتقديم الإسعافات الأولية للشاب المصاب في موقع الحادث قبل أن يتم نقله إلى أحد مشافي ريف درعا. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قليباف أن العدو يسعى واهما عبر الضغط الاقتصادي والتحريض الإعلامي إلى خلق الخلاف بين أبناء الشعب الإيراني، وشدد على أن جنود معركة الدبلوماسية لا يثقون مطلقا بوعود العدو، وأن البرلمان لا يصادق على أي اتفاق ما لم يضمن الحصول على حقوق الشعب كاملة وفق إنجازات ملموسة. وأضاف قليباف أن الصمود الشعب وحدته إلى جانب القوة العسكرية والجهزية الدفاعية أحد العوامل التي أجبرت العدو على التراجع في هذه الحرب المصيرية الشاملة التي تتكامل فيها ميادين العسكرية والدبلوماسية والشارع وخدمة الشعب. وفي سياق السيادة والتأمين الميداني أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني عبور 28 سفينة شملت ناقلات نفط وسفن حاويات وتجارية من خلال مضيق هرمز اليوم والليلة الماضية، وذلك بعد الحصول على تصاريح رسمية وبتنسيق كامل وتأمين من بحرية الحرس الثوري، مؤكدة استمرار تنفيذ عمليات المراقبة الذكية واليقظة للمضيق بشكل حازم ودائم. كان ذلك سامعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة، في نهايتها تذكير بالعناوين. القائم بأعمال رئيس الوزراء يطلع على احتياجات محافظة الحديدة ويتفقد أعمال صيانة طريق صنعاء الاستراتيجي. وزارة الخارجية تستهجن القرار الأوروبي بحق فصائل المقاومة الفلسطينية. مجازر صهيونية جديدة في لبنان ترفع حصيلة الضحايا. والمقاومة الإسلامية اللبنانية تدمر ميركافا وتدك مستوطنات الشمال بصليات صاروخية ومسيرات انقضاضية. إلى هنا سامعينا الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لهذا المساء، وفيها الإرهابيين المجرمين المعتدين على كل ما هو فلسطيني حتى الحجر والشجر لم تسلم من إجرام وإرهاب الصهاينة. كما نتناول في متابعتنا الإخبارية لهذا المساء المقاومة اللبنانية صخرة أمام الكيان الصهيوني المجرم، فأهلا بالجميع.

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية إن ما يمارسه العدو الصهيوني من فاشية وإجرام وتوحش دمري متواصل يشكل انقلابا على التفاهمات الدولية وبنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقالت الفصائل أن ما يمارسه العدو الإسرائيلي من إجرام دموي يفرض على الجميع من وسطاء وضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار إلزام العدو بتنفيذ كافة الاستحقاقات المطلوبة منه ثم الانتقال لمناقشة المرحلة التالية من الاتفاق. وأشارت إلى أن العدو الصهيوني يواصل حربه المسعورة على قطاع غزة عبر القتل والاغتيالات والمجازر والمذابح واستهداف رجال الشرطة الفلسطينية وحصار ظالم وتصاعد سياسي في التجويع والضغط العسكري الدائم لإبقاء قطاع غزة في حالة إنهاك دائم. ولفتت إلى أن ذلك يكشف أننا أمام سياسة وخطة صهيونية ممنهجة تهدف لإخضاع شعبنا في غزة ودفعه إلى الهجرة وإطالة المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار للتهرب من تنفيذ الالتزامات السياسية والعسكرية والاستحقاقات الواجب تنفيذها من قبل الكيان الصهيوني، مؤكدة أن خريطة ممثل ما يسمى مجلس السلام الواجب تنفيذها من قبل الكيان الصهيوني لإدارة غزة تمثل ابتزازا سياسيا إنسانيا، إذ تربط المساعدات والوقود والأعمار بنزع سلاح المقاومة وتحاول وضع لجنة تكنوقراط في مواجهة الشعب الفلسطيني بما يعيق انقسام ويهدد بتفجير صراع داخلي يخدم العدو الصهيوني ويشرعن جرائمه. ودعت فصائل المقاومة لجنة التكنوقراط إلى الانحياز دوما لمصالح الشعب الفلسطيني ورفض كافة مخططات العدو الصهيوني ورفض الخضوع والارتهان لمخططات ميلاد نيوف التي يحاول انتهاجها وترسيخها داخل ما يسمى بمجلس السلام عبر التعامل مع الشعب كملف إداري لا كشعب يمتلك حقه في تقرير مصيره. ورفض أن يستخدم مجلس السلام كغطاء سياسي وقانوني لإعادة هندسة واقع قطاع غزة عبر تمرير صيغ إدارية وأمنية تخدم العدو الصهيوني تحت عنوان إدارة غزة وإعادة الإعمار. من جهتها حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا من التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية والصحية في قطاع غزة، مؤكدة أن الظروف المعيشية الصعبة واستمرار القيود على دخول الإمدادات الأساسية تساهم في تفاقم الأزمة الصحية والبيئية التي يواجهها السكان. وأوضحت أن القطاع يشهد انتشارا متزايدا للقوارض والطفيليات نتيجة تدهور خدمات النظافة العامة وتراكم النفايات وشح المياه، الأمر الذي يرفع من مستوى المخاطر الصحية ويزيد احتمالات انتشار الأمراض بين المدنيين خاصة في مراكز الإيواء والمناطق المكتظة بالسكان. وأضافت أن القيود المفروضة على دخول المستلزمات الأساسية والمواد اللازمة للتدخلات الصحية والبيئة تقلص بشكل كبير من فاعلية الجهود المبذولة لمواجهة التحديات المتفاقمة وتحد من قدرة الجهات المختصة على تنفيذ برامج المكافحة والوقاية والحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات الصحية. وأكدت أن الحاجة أصبحت ملحة لإدخال المساعدات الإنسانية والمستلزمات الأساسية على نطاق واسع وبصورة منتظمة بما يسهم في تعزيز الخدمات الصحية وتحسين الظروف البيئية والحد من المخاطر التي تهدد حياة السكان. وجددت أونروا دعوتها إلى ضمان وصول الإمدادات الإنسانية دون عوائق، محذرة من أن استمرار الوضع الراهن ينذر بمزيد من التدهور في الأوضاع الصحية والإنسانية ويضاعف معاناة مئات الآلاف من المدنيين الذين يواجهون ظروفا استثنائية في مختلف أنحاء قطاع غزة.

في معركة الجهاد المقدس وطوفان الأقصى تواصل جبهة جنوب لبنان تسجيل تصاعد متسارع في وتيرة المواجهات الميدانية في ظل استمرار عمليات المقاومة الإسلامية ضد قوات العدو الصهيوني على امتداد محاور الاشتباك. وتأتي التطورات الأخيرة وسط حديث عن معارك استنزاف متصاعدة تستهدف القوات والآليات والمنظومات العسكرية للكيان الصهيوني في مقابل محاولات مستمرة للعدو لتحقيق مكاسب ميدانية لم يتمكن حتى الآن من تحويلها إلى وقائع حاسمة على الأرض. وفي هذا السياق يرى الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور علي حمية أن الصورة التي تروج لها وسائل الإعلام المعادية بشأن واقع السيطرة للعدو الصهيوني في جنوب لبنان لا تنسجم مع المعطيات الميدانية، موضحا أن الحديث عن سيطرة العدو الصهيوني على ما يسمى الخط الأصفر أو المنطقة الصفراء يندرج في إطار الحرب الإعلامية، في حين أن الواقع يشير إلى وجود جنوب متداخلة بل إلى وجود جيوب متداخلة بين المقاومة وبين قوات العدو على امتداد مسرح العمليات. ويؤكد حمية أن التوغلات للكيان الصهيوني تتركز في منطقتين أساسيتين، الأولى في القطاع الشرقي من جهة الخيام والثانية في القطاع الغربي من جهة الناقورة والبياضة. ويشير إلى أن العدو لم يتمكن خلال العدوان من التوغل لمسافات واسعة داخل الأراضي اللبنانية، وأن القرى التي يدعي السيطرة عليها هي قرى تعرضت للتدمير الجزئي أو الإخلاء نتيجة القصف واستهداف المدنيين. ويشدد على أن العدو نفسه لا يتحدث عن سيطرة كاملة على هذه المناطق، وإنما عن توغلات داخل عدد من القرى في وقت تتعرض فيه عشرات القرى الجنوبية للقصف والتدمير والإخلاء. ويضيف أن قوات العدو الصهيوني تسعى إلى التقدم عبر ما يعرف بأصبع الجليل باتجاه بين زويطر الشرقية لإظهار تجاوزها للنهر الليطاني، موضحا أن طبيعة الجغرافيا في تلك المنطقة تجعل المسافة الفاصلة بين أصبع الجليل والنهر محدودة. ويؤكد أن المعارك لا تزال محتدمة وأن المقاومة تواصل القتال في نقاط اشتباك متداخلة مع قوات العدو الصهيوني مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة وفق مقتضيات الميدان. ويلفت إلى الدور الذي تؤديه المسيرات الانقضاضية من نوع أبابيل في العمليات الجارية، موضحا أن استخدامها يأتي ضمن متطلبات إدارة المعركة وليس نتيجة نقص في الإمكانات العسكرية. ويشير إلى استمرار عمليات القصف التي تنفذها المقاومة ضد أهداف للعدو في نهرايا وصفد وكريات شمونة وشميرة ومناطق أخرى على امتداد الحدود اللبنانية الفلسطينية، معتبرا أن استمرار هذه الضربات يؤكد عدم قدرة العدو على فرض سيطرة فعلية على الأرض، وأنما ما تحقق حتى الآن يقتصر على صورة إعلامية لا تعكس الواقع الميداني. ويرى الباحث الاستراتيجي أن الخطاب السياسي المضلل الذي يصدر عن الجهات الرسمية اللبنانية يعد طعنة في خاصرة الوطن اللبناني الذي يدافع عن أبنائه الأحرار والمتمثل بالمقاومة اللبنانية وعلى رأس ذلك حزب الله المجاهد الكبير.

مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم مستمعينا إلى نهاية متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم والتي استمعتم فيها الإرهابيين المجرمين المعتدين على كل ما هو فلسطيني، حتى الحجر والشجر لم تسلم من إجرام وإرهاب الصهاينة. كما تناولنا في متابعتنا الإخبارية لهذا المساء المقاومة اللبنانية صخرة أمام الكيان الصهيوني. إذن لكم التحية من الإعداد محمد عوض الضبري، الكمبيوتر والأنترنت صايمة إبراهيم، وهي لكم من الزميل المهندس عبر موجات الأثير أيمن محمد الشرفي تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم في خير وعافية.

0: وقفة إعلانية.
1: جمامة الجيران الطيبين.
2: مالها؟
1: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما تعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي الجمامة جنب بيته.
2: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
1: صدقتي، في وضع الجمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
2: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
1: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس المبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل. المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
2: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوما من الجمايل.
1: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بأحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
2: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
1: كلام في محله مع تحيات
2: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: مواليد اليوم صناع المستقبل.
5: في المستشفى العربي الدولي
4: نولي الطفل والأم رعاية خاصة.
5: مركز الأمومة والطفولة،
4: أطباء أطفال على مدار الساعة،
5: حاضنات خاصة بالأطفال الخدج وحديث الولادة،
4: مجهزة وفق معايير الجودة العالمية،
5: قسم خاص بالنساء فقط،
4: استشاريات النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة.
5: الدكتورة إيمان جار الله،
4: استشاري نساء وتوليد، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى. الدكتورة سامية الشطبي،
5: استشاريات النساء والولادة.
4: المستشفى العربية الدولية،
5: صنعاء، شارع 60 الشمالي شرق، جولة عمران.
4: تليفون 01-595959. المستشفى العربية الدولية، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
6: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

العمالة، ولقي الله شامخا عزيزا وفيا في بطن واد أو في ساحة ميدان أو على جارعة طريق أو في مدينة أو في قرية أو في منهل أو في أي مكان.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشد.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. رغم بشاعة وإيلام ما يجر إليه هذا التصعيد الإجرامي الذي تتعرض له شعوب أمتنا العربية والإسلامية في هذه المنطقة من قبل العدو الصهيوني الأمريكي المستكبر وأدواته قوى النفاق والخيانة في هذه المنطقة، إلا أن كل ما يجري يشي بأن حفلة التمويه والتستر والتزيين التي لجأت إليها السياسة الأمريكية لعقود طويلة قد انتهت، وها هي سياسة الإجرام والإبادة والهيمنة والنهب والسلب لثروات الشعوب المستضعفة وبالذات في هذه المنطقة، ها هي تتعرى وتظهر على حقيقتها البشعة في عهد ترامب. كل الذرائع والحجج تتساقط واحدة إثر أخرى، ويبقى السؤال لدى كل متأمل وقارئ حصيف وموضوعي ومنصف: ما الذي جاء بأمريكا وأساطيلها وجيوشها وقواعدها من وراء البحار من مسافة 15,000 ميل إلى هذه المنطقة لكي تعربد ولكي تمارس الإملاءات والشروط وتعمل على الالتفاف على الحقوق المشروعة لحقوق ومصالح شعوب هذه المنطقة؟ ما يجري مع الجمهورية الإسلامية في إيران من هجمة شرسة بدأت بأكثر من عدوان عسكري خلال أقل من عام، وها هي اليوم تصل إلى هذه المرحلة من المناورات والالتفافات والخداع والمكر من أجل الوصول بمسار هذه السياسة الشيطانية الأمريكية الصهيونية إلى أهدافها الخبيثة. ولكن شعوب منطقتنا بما فيها الشعب الإيراني المسلم والشعب اليمني المسلم المجاهد وبقية الشعوب المقاومة المجاهدة والتي تشكل المقاومات الإسلامية رأس حربة فيها كما في لبنان وفلسطين والعراق، اليوم هي التي تقول كلمتها وهي التي تضع هذه السياسة الشيطانية وهذا الإجرام الأمريكي الصهيوني في مأزق لا سابق له منذ عقود. اليوم عندما يلقي الناظر نظرة معمقة على كل ما يجري يرى فيه خيرا بكل ما في الكلمة من معنى لشعوب هذه الأمة المظلومة، وإن بدا الأمر في ظاهره على غير ذلك. نعم، مغايرة لما رآه ويراه الكثيرون في مجيء دونالد ترامب إلى البيت الأبيض منذ بدايته وفوزه في دورته الثانية أو في ولايته الرئاسية الثانية بعد ولايته الأولى التي انتهت في العام 2020 الميلادي بنظرة محكومة بالتشاؤم والتوجس من نزعته الصهيونية اليمينية العنصرية المتطرفة والغوغائية والإبستينية وما تنذر به من مزيد من التأجيج لنيران السياسات الأمريكية العدوانية المشتعلة في مختلف مناطق العالم والتي أتت على الكثير من الأرواح والمقدرات للشعوب والأوطان المحترقة بتلك النيران والحروب والعدوانات والمؤامرات والمآسي المصنوعة بيد الشيطان الأكبر ووكلائه وأذرعه وأدواته. بخلاف ذلك أو بخلاف هذه النظرة المتوجسة المتشائمة والمحقة في توصيفها المبدئي، كان هناك من رأى على نحو معمق في وصول هذه الجمرة المتوقدة بالغرور والتعالي والنرجسية السياسية الفرعونية المتمادية وبالتعنصر والأنانية وبهذه السمات الاستئثارية الاستحواذية المفرطة التي تجلت كلها في هذا الطاغية المسمى ترامب إلى رأس سنام السلطة وصنع القرار في أمريكا، رأوا في ذلك مؤشر تحول نوعي لصالح الشعوب المظلومة يتمثل في نزع أقنعة السياسة الأمريكية القاتلة المدمرة لشعوب العالم المستضعفة وإسقاط هذه الأقنعة وإظهار أمريكا كما هي في حقيقتها العدوانية الإجرامية التوسعية الاستباحية والمهددة لكل شعوب العالم تقريبا، لو استثنينا الجيب الغربي الأوروبي الملحق بحكم التاريخ والثقافة والعوامل الأخرى بهذا الوحش الأمريكي الجامح. ومن المهم لنا كعرب وكمسلمين واقعين في قلب الضرر المزمن والمؤلم ببصمته الأمريكية الصهيونية الاستكبارية الفاقعة

0: الخطوط الحمراء، ففي هذا ما يفيد العالم الذي يرى السياسة الأمريكية على حقيقتها وإجراميتها والنزعة الهيمنية الشيطانية المستكبرة على كل شعوب العالم. إنه منطق عصابات القتل والإجرام بكل نبرته ورنته، منطق قطاع الطرق والبلطجة والصعلكة السياسية الهيمنية الخارجة على كل قانون وشرعة ونظام متعارف عليه إنسانيا وعالميا.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
1: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود، تجنباً لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: هنا صنعاء. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع بوديكاست صنعاء والزميل سند الكوميم.
6: الأنظمة الجمهورية بدأت أو كانت ردة فعل نتيجة خيانة الملوك العرب لقضية فلسطين في حرب 47-48. فشكل الشيخ عبد الله مع بقية المشايخ ومعارضة، وغضب الشيخ عبد الله من تصرفات الحمدي وراح لخمر، وبدأت خمر مركز للمعارضة. عبد الله السلال في الليلة الذي عد قام أثار وسألوا له عندي، يقولوا لي
7: عبد الله السلال
6: مثلا
7: ما فيش عنده أي
6: ما فيش داري مثلا، كل واحد جمهوري ما فيش لا علاقة لا بالأهداف ولا بالنظام الجمهوري.
7: هل الثورة كان لابد منها ثورة 27 سبتمبر؟
6: السعودية هل يمكن أنا الآن يعني أدعم نظام ملكي يرجع لي ند في اليمن مثل ما كان أول؟ ما عندنا شي بحاجة. طبيعي أنك تدخل إلى المسؤول وتشم رائحة الخمر مران المكتب، طبيعي. هذا خلى النظام المصري يراجع دوري، لأنه كان في عدد 70,000 من الجنود المصريين، وقلت فيها يعني الشعار أنه تورط في اليمن. طبق النظام على كل القرارات التي أصدر الحمدي في عادة كان يطبقها على نفسه. أول، النظام السعودي بيتعامل مع اليمن بدونية، واليمنيين هم فيهم عزة. الزبير قال مش هذول دي
7: مش هذول ولا هي الأهداف
6: يعني اللي قمنا لأجلها، تمام. فالثورة انحرفت، لا شك انحرفت من بداية. التدخل المصري في شؤون اليمن أوجد معارض سياسية.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أعزائنا المستمعين، وأهلا ومرحبا.

0: بكم إلى حلقة جديدة من بودكاست صنعاء مع سند الكميم. مشاهدينا الكرام، أعزائنا المستمعين، ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ والمفكر والباحث والكاتب والعالم الأستاذ عبد الله هاشم السياني، عضو المكتب السياسي لأنصار الله، رئيس المركز الوطني للوثائق وعضو رابطة علماء اليمن. أستاذ عبد الله، نرحب بكم مجددا في هذه الحلقة الثانية في بودكاست صنعاء مع سند الكميم، التي سنغوص فيها وبمعيتكم في أعماق التاريخ. أهلا ومرحبا بكم.
1: حياكم الله.
0: حلقتنا اليوم ستكون في تاريخ اليمن الجمهوري. قبل أن نغوص في الأحداث، أستاذ عبد الله، يا حبذا لو حدثتمونا عن الأستاذ عبد الله هاشم السياني، البداية والنشأة والمولد.
1: أولا جميل أنك سألتني عن حياتي مع الحديث عن النظام الجمهوري، لأنك يعني ستجعلني أتحدث عن نفسي، لأنني ولدت في 55 وجاءت الثورة وعمري 7 سنوات، وكنا ذيك الأيام عاد هنا في أول ابتدائي. وجميل أنه وأنت تتحدث عن بودكاست صنعاء، أنا صنعاء لها مكان خاص في نفسي، يعني يمكن الشيء الوحيد يعني الوحيد الذي أتعصب له مدينة صنعاء التي ولدت فيها، صنعاء القديمة.
0: صنعاء القديمة، نعم.
1: صنعاء القديمة يعني أنا بالنسبة لي التي ولدت فيها وعشت يعني في حارتها وأزكتها، يعني بين الناس الطيبين فيها. هذه المدينة جمعت بين التاريخ الحضاري والتمدن والتدين، وهذا نادر ما يحدث.
0: التمدن
1: والتدين. يعني تشعر أنه في صنعاء القديمة الدين في أعلى صوره الجميلة، لكن بدون تكلف، كأنه عادة أو تقلي، كأنه جزء من الأخلاق والتصرفات. كذلك التمدن، مثل أهل صنعاء مثلا في حياتهم، في لبسهم، في علاقاتهم، في أكلهم، في شكل بيوتهم، يعني في تقاسيم الحياة بشكل عام، تجد أن هناك بعد حضاري، لأنه صنع عمره أكثر من 3000 سنة. وأنت تصور المدينة عمرها 3000 سنة، أحد الأجانب يعني السواح ما وصل إلى صنعاء ورأى صنعاء وهم يحدثون يقولوا هذا البيت عمره 600 سنة، هذا 800 سنة، هذا المسجد الجامع الكبير 1200 سنة، هذا الجامع 1000 سنة. كان يعني يتقفز يقفز يعني يرقص ما تقول فرحا وعجبا. هل يمكن أن تكون مدينة بنيت قبل 600 سنة ولا زالت تلقي الحاجة الإنسانية اليوم؟ كيف بيت بني قبل 600 سنة ولا زال الإنسان يعيش فيه؟ العالم يعرف أنه المدن الأثرية بنيت ثم تحولت حاجية الناس، طباع الناس، أخلاقهم، فبنوا بناء جديد يتلائم مع الحاضر الذي بيعيشه.
0: نعم صحيح.
1: هذا البعد الحضاري، أن تبني بيت وأن تعيش فيها اليوم ويكون بيت جميل ويلبي كل احتياجاتك، هذا بعد حضاري رهيب جدا وكبير. يعني أن هذه الأمة اليمنية وهذا العقل الإنسان اليمني كان فكره متقدم جدا في الوقت الذي كان الغرب يعيش يعني في الظلام، يعني ما قد عرف شو الحمامات. ومدينة صنعاء يعني قد على أس قد تناسب القرن 21 اليوم،
0: مع أنها من
1: قبل 600 700 800 ألف سنة. عندما مثلا ترى الجامع الكبير وترى مساحته، ما هو التخطيط الاستراتيجي عند هؤلاء الناس؟ اليوم لا زال المسجد يكفي أهل صنعاء. طيب كيف أن تبني مسجد ولا زال يعني تستخدم وتستفيد منه لا بعد 1000 سنة؟ أتي لأي أمة أو أي حضارة عند هذا القدر على التفكير، التفكير يعني المتقدم، الوعي المستقبلي
0: بعد نظر.
1: عندما تجد الآن كلمتني على صنعاء، وأنا يجب أن يضحك على صنعاء، ما شاء الله كان يعني.
0: حل.
1: يعني عندما تجد صنعاء القديمة عبارة عن مجموعة من الدوائر، هذه التوائر بين كل يعني بعد بينها ما يسمى بساتين أو يسمى بالمكشام بستان. هذا البستان ما أهميته، كل حارة كانت كل احتياجاتها من الخضراء من البستان طول السنة، ما تذهبش أنت إلى سوق. طيب من أين يسقى هذا الماء؟ من ماء المسجد.
0: أيوة،
1: يعني كنا على درجة عالية من الرقي أنه وراء قطرة ماء يمكن تذهب سدن نستخدم ماء. انظر كيف بنفكر اليوم، تفكير متخلف جدا جدا جدا. كم اليوم يعني مثلا كم معنا مساجد، ألف المساجد، أين تذهب المياه حقها؟ من يستفيد منها؟ من يتخلف يعني عن ما كان في ماضي؟ يعني في قال أحد الرحالة في القرن الثالث زرت صنعاء، قال عندما ينزل النظر في صنعاء كان صنعاء كلها مرصوفة. هذا في القرن الثالث، في القرن الثالث مرصوفة بالأحجار وفيها قنوات، يعني
0: طرقات. أيوة،
1: وفيها قنوات، لا يعني زي المجرى، زي
0: المجرى الماء.
1: أيوة، إذا نزل المطر سواقي على كلامي ينزل المطر من هذا السواقي ويدخل إلى البيوت وإلى البساتين. قال بعد لحظات لا تجد قطرة ماء في الشوارع.
0: اللي الآن مش قادرين إنهم يجازوا،
1: مش قادرين
0: تصريف الأمطار،
1: مش قادرين خطوا الماء من التحرير للسائلة.
0: السائلة صحيح.
1: هل في صنعاء ولدت وعشت ودرست الابتدائي والإعدادي والثانوي ودخلت الجامعة، يعني حياتي كلها كانت في صنعاء، ولهذا يعني أنا أشق صنعاء. وأحيانا أنا الآن ساكن خارج الصنعاء القديمة، هل تصدق أنني أطلع صنعاء؟ من أجل ماذا؟ ألوي بين الناس، أدخل سوق القات، يعني مثلا الأسواق هذه حقها، من أجل أسمع الناس وأبصرهم كيف تصايحوا كيف تجابروا، يعني متعة
0: متعة متعة
1: متعة. صنعاء يعني من أفضل مدن العالم يعني.
0: طيب أستاذ عبد الله، قبل أن أيضا ندخل في تاريخ اليمن الجمهوري، سؤال يعني خاص. أستاذ عبد الله هاشم السياني، كيف كانت علاقته بوالده؟
1: أيوة، بس يعني تخليني لو أتكلم عن والدي يشيل لك الحلقة كلها.
0: يستاهل.
1: يعني والدي رحمة الله عليه يعني أب جمع بين الحكمة والعلم والشجاعة والسخاء والإنسانية. يعني أقول لك إحنا في جيل الثالث كلنا من هو قدوتنا هو أبي. يعني أخوتي كلهم سمينا هاشم، أحفادي كلهم يعني أولاد أولادنا كلهم سموا هاشم، كلنا المثال عندنا هو هاشم. كان الوالد رحمة الله عليه يعني مثال للخير، يعني تقول لوالدتي الله يرحمها جميعا، قال كان يأتي إلى أبوك شخص ما يطلب منه مساعدة، قالت إحنا بنتغدى، قال في قم من فوق الغداء ويطلع من لا مكانه ويفتح الصندوق حقه وينزل يعني سعمل قل شوية فرنسي
0: ما يتسحب
1: ويوصل للباء ويطلع وقدو بيضحك ويقول لها ما قد بيضحكك يا هاشم، ما قد فعل من فعلك. قال ماشي، جاء واحد مسكين يعني محتاج، والله نديت له الذي معي معد معين هات الشركة حق غضوة.
0: الله يرحمه ويغفرهم. يعني كان يكون يشعر بالسعادة إذا عطى.
1: قال معد ماشي، يعني تصور إنسان يأتي يطلب ماء فيعطيه كل ما في بيته حتى لا يبقى لديه ما يشتري بالشركة يوم ثاني. إحنا في صنعاء ضروري إحنا نشتري لحمة بالشركة كل يوم بمقدار محدد. عندما توفى الوالد رحمه الله كان احد يعني احد امامي يبكي بكاء مرير. قالوا لي يا حسن يعني ما الذي يبكيك؟ قال انتم ماشي انتم دارين ما فعل لي هاشم. قال ما فعل، هو كان عسكري وحاله. قال كان بدات ابني بيت في صنعاء، فكان يمر علي اخي هاشم يعني يوميا الصباح ويقول لي كيف حالك؟ ما تشتي اي خدمه اي كذا؟ قال وي رحله. في يوم من الايام بعد ما بنيت يمكن متر ونص من الاساس يقول لي كيف الحال؟ قلت نجحت الزلط، يعني ما عادش معنا فلوس. قد قلت لا، الأصادي يعني الذين بيقوم بعملية البناء يعني والشقق الذين هم العمال. يعني أنا شحكي كده عن بلغة صنعاء. فقال قلت أقول لهم لا عديش من غد يعني ما عافش مين. قال لا بقى يسيرها واتجه بي بكلامه إلى الذي بيشتغلوا. قالوا جوا من غد ما عليكم
0: واصلوا العمل.
1: كان هذاك الأيام كل شيء تبقى اليومية حتى الأحجاب تجي الجمال والحجار فوق. قال وظل هاشم كل يوم يجي حاسبهم إلى أن دخلت بيتي ولا يعلم
0: ما
1: بها ولا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى.
0: ولي اللهم.
1: فكان يعني أبي أورثنا الزهد في الدنيا، أورثنا الشعور بالمستضعفين والمساكين، أورثنا يعني أقول لك إنه حتى هذا الخلق كنت أدين بعض أولادي أدينهم حق الجعالة. وأخرج وأقول أنجد حق الجعالة قد لقيت مسكن التيتالي.
0: ما شاء الله حلو.
1: يعني هذا صار سلوك يعني سلوك لا ما بزلنا له فضل، لكن التربية اللي نعرف أهمية الآباء في غرس القيم عند الأبناء
0: لدى الأبناء.
1: يعني كما علمني مثلا هذيك الأيام أبي اشترى لي كرة وعادنا في خامس ابتدائي يعني من قبل وكان يخليني أسير النادي الأهلي. كانت والدتي تصيح عيال الحارق كلهم أنا وانت ابنك عادي وصغير كذا، قال من أجل لا يتعلم شيء الكلام الغريب يعني. فجعلني أحب الرياضة بشكل كبير. دخلني مدرسة لغة إنجليزي وأنا في خامس ابتدائي، جاء واحد من الحبشة وفعل صندق قدر أدخل قراءة إنجليزي.
0: إنجليزي
1: يعني كان أبي أقرأ الكتب وأنا يعني أنا في الخامس وقد قريت عند ابن شداد وسيف بن ذيزان ووزير سالم في الخامسة من عمري
0: ما شاء الله.
1: أما في الإعدادية فكنت قد يعني يمكن أقول لك أنه كل كتب البعث، كل كتب الناصرين، كل الديلاكتيكي المارك كارل الماركس، يعني ناقصة التنورة قد قرأت كل الفكرة يعني أحمد أمين في الفلسفة في كل ما يخطر في بالك. كان الجيل حقنا هكذا جيل.
0: هل كان الجيل كامل ولا لسان عبد الله مميز؟
1: الجيل كله الجيل كله يعني كان جيلنا يتسم بسعة الأفق وبممارسة العمل السياسي. احنا في الخامس وسادس ابتدائي قد بو واحد بعثي واحد إخواني وكذا، هل يمكن تجد الطفل اليوم يفكر في العمل السياسي أو الانتماء إليه في سادس ابتدائي؟
0: طيب لسان عبد الله يعني في الثانوية هل كنت مثلا منتمي لحزب أو
1: شوف أنا في أولا إحنا مثل ما قلت لك أنا عشت في أسرة متدينة جدا يعني قلت لك إحنا ما تركنا الصلاة يوما ما إحنا عرفنا أنفسنا يعني مثلا يعني ما كذبناش ما يعني تربيتنا كانت تربية إيمانية من بيوتنا. هذه الفترة بعد الثورة يعني جاء الفكر الماركسي جاء الفكر وجاء ما يسمى بالتفلت من القيم والأخلاق. يعني كان يعني مثلا من المشاهدات انا طبيعي انني اشاهد
0: على اساس انه تقدم
1: يعني اشاهد مثلا المظلات مثلا الجيش كان يسمى المظلات والصاعق يعني من طبيعه القاهم في الشوارع وهم سكارى بدراجه معرضه الجدار يعني سكارى طبيعي في رمضان الناس بياكلوا
0: فاطري يعني
1: ايوه طبيعي أنك تدخل إلى المسؤول وتشم رائحة الخمر مران المكتب طبيعي.
0: هذا في عام
1: الستينات بداية الستينات كان التفلت من الدين وتقدم
0: والتقدم. طيب
1: لهذا كان المصلي يسموهم المقوفعي
0: المصلي
1: المقوفعي لأنهم أيوة يعني كانت حقنا الحرب ملن شعارات لا للرجعية لا للمدين في عرض لكن
0: يعني طيب لا الرجعية يعني لا الرجعية هل معناها ترك الدين ولا على أساس
1: من الله كانت الرجعية تعني الملكية فيها
0: الملكية
1: لكن والتقدم يعني الفكر اليساري مثلا المتقدم القومي المتقدم النظام الجمهوري. فكان النظام الجمهوري يعني هو الحامل والرافع يعني إلا الفكر اليساري أو الفكر البعثي أو الفكر التقدمي أو يعني موضوع الدين هذا موضوع يجب أن نتخلص منه لأنه سبب تخلفنا يعني
0: هذا النظرة النظام الجمهوري أو التغيير الذي حدث بعد ثورة 26 سبتمبر
1: في الستينات. أشي أقول لك موجة الإلحاد والفكر القومي. الفكر القومي بدأ من الخمسينات موجة مرت على العالم العربي، أما الفكر الشيوعي هو من الثلاثينات. حتى أن أوروبا كلها، أوروبا كانت في يوم الآن كادت أن تكون دولة شيوعية، لأنه ماركس أصلا وهيجل هو ألماني. فعندما انتشر هذا كاد أن يسيطر على العالم الفكر اليساري، وكان أحد شعار أن الدين أفيون الشعوب. عندما جاء كارل ماركس تكلم عن الطبقية والبروليتاريا والطبقة المتوسطة والكمبرادورة والديموضاك يعني والحزب الحاكم الشيوعي، يعني أن الطبقة الفقيرية يجب أن تحكم أن تكون هي يعني ما بش حاجة اسمها ملكية فردية بديل لنظام الرسمي على أساس تتحقق العدالة وما يسمى مثلا يعني القيمة الفائضة للعمل. يعني يقول لك هذا العامل أنت بتشتغل في هذا المصنع وصاحب المصنع بيبيع هذا بكذا وكذا مثلا، أين فارق السعر؟ من بيأخذ؟ بيأخذ صاحب المصنع. طيب وجود هؤلاء العمال أين؟ يعني فائضة القيمة. كارل ماركس طرح يعني بالمناسبة رؤية اقتصادية غير عادية وصراع الطبقات والجدلية والكذا. فإحنا في هذا الأجواء عشنا وجاءت الثورة في هذا الأجواء.
0: طيب جاءت الثورة، إحنا الآن أستاذ عبد الله سنتحدث عن ثورة 26 من سبتمبر، بدايتها مخاضعتها أسبابها تحدثوا عنها.
1: أولا كان النظام الملكي الذي أسبق عليه هذا الاسم مثل ما قلنا الإمام أحمد في ثمانية الذي المملكة المتوكلة اليمنية.
0: واليمنية
1: كانت قبل اسمها مملكة.
0: الإمام أحمد ولا الإمام؟
1: الإمام أحمد عندما دخل صنعاء أصدر بيان. الإمام أحمد ما كانش مقبول من الناس مثل الإمام يحيى، فأراد أن يعمل له قبول لدى الشعب اليمني، فسمى اسم البلد باسم الإمام الشهيد. كان اليمن يسموه الإمام الشهيد، الإمام الشهيد تم الذي هو الإمام يحيى ومتعلقين به، فأراد أن يقدم نفسه من خلال أبوه، فسمى المملكة المتوكلة اليمن نسبة إلى أبي. تمام. بينما الإمام يحيى كان يسميها المملكة اليمنية أو حكومة اليمن الإسلامي، وليس وليس الملك الملكية، المملكة.
0: المملكة.
1: يعني ونظام الملك والمملكة لو يعني مثلا لو ترجع للقرآن الكريم. أنا مرة كتب يعني زمان بعد الوحدة عن الملكي كنظام، يعني ما طبيعته ما مفهومه، وأت أكثر يعني للقرآن الكريم، فوجدت إنه مثلا أن الملك والملكية هو النظام الذي كان سائد على مدار التاريخ. لأن جاءت الثورة الفرنسية على مدار التاريخ، بس كان إما أن يكون ملك عادل أو ملك ظالم. أما النظام السياسي في التاريخ كله اسم الملك وملكي، فإما أن يكون ملك عادل أو يكون ملك ظالم. تمام. الله سبحانه وتعالى عندما يعني قال جعل لنا ملكا نقاتل بني إسرائيل سمى ملك يعني بلقيس إذا دخلوا الملوك قريت نفس ملوك. الله سبحانه وتعالى نقل لنا هذا الصيغة وهذا الاسم بدون يعني في سياق الوصف والإخبار، لا في يعني لا في سياق الذم ولا في سياق المدح.
0: المدح نعم.
1: بس الله سبحانه وتعالى يعني ذكر يعني ملك مثلا ذو القرنين العادل، وملك مثل فرعون الملك الظالم أو النمرود. يعني عندما تقرأ في سورة الكهف ذو القرنين ملك ومن أعظم ملوك الدنيا،
0: ملك عادل،
1: لكن ملك عادل. إذن النظام كنظام ما كان يعرف العالم له، فبالتالي أي عندما جاء النظام الإسلامي ما جاء فعله سمى الإمامة أو الخلافة، صح؟ يعني سمى الإمام يعني سمى
0: الخلافة،
1: سمى يعني خليفة المسلمين أو إمام المسلمين. لكن النظام كان نظام ملكي. النظام من هو الأساس؟ الخليفة. من هو الأساس؟ الإمام. يعني كان الإمام أو الخليفة أو الإمام هو رئيس السلطة التشريعية، ما كان بشحاج ما سلطة تشريعية، وهو رئيس السلطة القضائية، وهو رئيس السلطة التنفيذية، ما كان بشحاج التقسيم يعني جاء مع بناء الدولة الحديثة. فكان هو رئيس القضاء وهو رئيس السلطة التنفيذية وهو رئيس مثلا هو الملك، يعني هو الخليفة. كان هو الذي يعين القضاء، هو الذي كان يعين الولاء، كان المال بيده، فكان مضمونه أنه شخص الذي، لكن على أي أساس؟ كان بالقانون، كان بالنظام، كان أنزل القرآن الله سبحانه، هو القرآن الكريم، الملك هو أداة لتنفيذ النظام عكس الملكية التي كانت قبل الإسلام. كان النظام هو الذي يصنعها الملك.
0: أيوة.
1: يعني أصل
0: حسب رغبته،
1: هي كلام الملك.
0: أيوة.
1: هي رؤية الملك. لكن في الخليفة والإمام في العهد الإسلامي، وإن كان يمارس سلوك الإمام،
0: ولكن بينفذ شريعة،
1: ينفذ شريعة وقانون.
0: صحيح. طيب، وإحنا أيضا لازم نتحدث عن ثورة 16 سبتمبر، أهدافها يعني أسبابها،
1: يعني ما جابرت حكيتك موضوع الملك والجمهور من أجل جيلك للنظام الجمهوري.
0: أيه.
1: النظام الجمهوري جاء بديل للنظام الملكي، النظام الملكي وليس المملكة وليس الإمام،
0: النظام الملكي. نعم،
1: جاء النظام الملكي كبديل. تمام. طيب، النظام الجمهوري مثل ما ذكرنا، الأنظمة الجمهورية بدأت أو كانت نتيجة خيانة الملوك العرب لقضية فلسطين في حرب 1948. فبدأ الشعب، يعني الشعوب العربية، تتوق إلى أنه كيف تنقذ قضية فلسطين، فكان لابد من التخلص من الأنظمة الملكية، ما هو البديل؟ النظام الجمهوري. طيب، النظام الجمهوري جاء بمجموعة كبيرة من العناوين. مثلا الشعب صاحب السلطة، يعني يريد أن يقضى على الملكية الفردية، على الاستبداد. تمام؟ النظام في النظام الجمهوري اسم النظام الجمهوري، يعني يستمد قوته وشرعيته من الناس، مش من أسرته، مش من الملك، وإنما من الناس.
0: من الناس.
1: طيب، النظام الجمهوري قال أنا جيت أساوي بين الناس، أقضي على الطبقات. النظام الجمهوري قال أنا أريد أن أبني جيش قوي، أن أبنى أصنع بلد ديمقراطي، صح؟ أن يكون علاقتي مع الآخرين يعني منفتح على يعني مع القوانين الدولية وكذا والدول.
0: أهداف 23
1: سبتمبر. الذي هدف 26
0: سبتمبر. أهداف 6.
1: طيب، قام النظام الجمهوري يحقق كذا، هل استطاع أن يحقق كذا؟ نجيب الظروف التي نشأ فيها النظام الجمهوري. النظام الجمهوري عندما نشأ كان الصراع داخل.
0: هل الثورة كان لابد منها؟ ثورة 26 سبتمبر
1: كانت ستقوم ثورة بأي شيء من الأشكال، لأنه كان الإمام أحمد عندما عين ابنه وليعه
0: البدر،
1: حصل انقساء في النظام السياسي وفي الأسرة الحاكمة
0: بين مؤيد ومعارض،
1: بين مؤيد للبدر وكان يسمونه نفسه البدريين، وبين مؤيد لأخو الإمام يحيى الذي هو الحسن وكان يسموه الحسني. وانقسم البلاد، العلماء مثلا وجزء كبير من المشايخ والوجهاء يريدون أن يحافظوا على صورة النظام الإمامي الذي كان في عهد الإمام يحيى، والذي كانوا مع البدر كانوا يرون أنه هذا الشخص، يعني بالمناسبة كانوا يسموه الأمير الأحمر،
0: الأمير
1: الأحمر. يعني
0: إيش؟
1: كان ميول إلى الجانب الاشتراكي واليساري أكثر. فالذي هم الضباط والذي درسوا في العراق والذي سافروا للخارج وجدوا أن البدر هو أفضل، هو يمكن أن يحدث التغيير.
0: وهو وعدهم بذلك
1: في البلاد، واتفقوا على، يعني عندما تجد من قد ثورة 26 سبتمبر مثلا عبد الله الصلال كواجهة. تمام. وعبد الله الجزيلان وعدد معروف هذا طيب، عندما من ذي جنب كان قائد الحرس الخاص، يعني كان صدوق للبدر
0: عبد الله صلى،
1: كان كل الثوار يعني هم الحلقة القريبة جدا والأصدقاء
0: للبدر
1: الذي ما يتركهمش ولا يتركهم. وكان قد البدر انفتح حتى في سلوكات شخصية، يعني
0: كانوا آراء متقاربة مع بعض،
1: السلوك والآراء والأفكار.
0: أيوة.
1: تمام. ولهذا عندما ذهبوا إلى أحد قادة الثورة ذي كان في الحديدة، كم من القيادة العسكرية الكبيرة كانوا الثور بيدوروا قاعد يكون واجهة، ذهبوا إلى الحديدة وكلوا وبعدها بيحدثوا، قالوا قال ما تشو، قال شين تقود الثور وتكون أنت على رأسه، قال ولين ما عاد قوموا بالثور، قال عم يتعمل التغيير وعم يتكلعوا ونخرج بهذا البلاد من وضعها هذا المأساوي، وقالوا كيف هتفعلوا بعلاقاتكم الخارجية مع دول الجوار؟ قالوا لا ما نفعل شيء، يعني احنا نحاول. قال لا، البدر قدوا معكم ومعنا، وقد وعدنا انه يعمل بعملية تغييرات كبيرة، ايش ما تصبروا على سنة ثلاث ان كان بعملية التغيير بدل ما ندخل البلاد، يعني صراع داخلي وخارجي وكذا، نصبر عليه سنة ثلاث، فان حقك ما نشتي وبعمل ماشي، يعني الأمور بيدينا تمام. فبعدها هم رجعوا إلى عبد الله السلال عند الدرك عبد الله الصبرة وعرضوا عليه، وهذا قصة يعني فيها تفاصيل دقيقة مشيش أنا أذكرها، يعني لأنه فيها لأنه من خلالها خذ ثور 26 سبتمبر، يعني أنا أقول لك أنا عملت مرة بحث عن ثور،
0: اذكروا لنا بعض التفاصيل يعني ولو بعض التفاصيل،
1: يعني مثلا ثور 26 سبتمبر هل تصدق أن أكبر واحد منهم أكبرهم ثلاثة وأربعة عمر 27 سنة، كان عمره من 18 سنة إلى 27 سنة فقط،
0: ثور 26 سبتمبر
1: فقط، كانوا مجموعة من الشباب درسوا في المدارس الثانوية في المدارس وفي مدرسة التحضيرية تمام. وكان المدرسين حكم مصريين، المدرسين المصريين كانت لهم كتب عن الثورة الجزائرية، بالمناسبة الثورة الجزائرية وما صنعته وما كتب عنها في تلك الفترة هي التي ألهمت بقية الثور في العالم العربي والإسلامي، ثورة الجزائر.
0: ثورة الجزائر.
1: ثورة الجزائر. فكان الأساتذة المصريين لهم كتب عن ثورة الجزائر، فأيقظوا فيهم نوع من الشعور بالثور وضرورة التغيير، وكان يبزوهم رحلات أساتذة المصريين. هؤلاء الطلبة تخرجوا من الثانوية دخلوا أين كل الحربية، بعضهم كلية الشرطة، يعني بالمناسبة كان في عهد الملك الذي مشوا داري بكلية الشرطة يعني كلية الطيران وكلية الحربية
0: في عهد
1: الملك، أيوة أساتذة مصريين تمام، يعني ضباط مصريين. عندما انتقلوا إلى كان من الضباط، يعني الضباط الذي جاءوا يدرسوا في الكليات العسكرية بعضهم كتب مذكراته، هؤلاء هم الذي ساهموا في بناء عقلية هؤلاء الضباط ورسم صورة تنظيم ضباط، يعني الضباط الأحرار في اليمن تنظيم يعني الذي كان بالثورة. هؤلاء المجموعة من الطلبة بمساعدة الأساتذة المصريين والضباط كونوا تنظيم الضباط الأحرار، بس هؤلاء المجموعة من الشباب كانوا منغلقين على أنفسهم تنظيمياً إلى درجة لا أحد يعرف أبداً أن بالتنظيم اللي بالشباب شو يقوموا بالثورة، يعني عبد الله السلال في الليلة الذي عد قام ثار وساروا لا عندي يقولوا له
0: عبد الله السلال،
1: عبد الله السلال مثلاً
0: ما كش عنده
1: ما كش داري مثلاً، كل مثلاً الضباط القدامى والذي كانوا حق 48 من الحصن من جزيلان من الضباط القدامى كلهم الثوار القدامى كلهم المشايخ كلهم ما كنتش يعرفوا أني بحاجة ما تنظيم ضباط الحال، وأني بهم مجموعة من الشباب وهذا والذي ساعدتهم على النجاح. عندما قام يعني هؤلاء عندما قاموا بالثورة كانوا شباب يتطلعون إلى التغيير، أقول يعني يمكن مع كثير من الناس ما عجبهم، ما كانش يحملوا حقد ولا عنصرية، بالمناسبة ما كانش يحمل حقد ولا عنصري.
0: اليوم
1: الثوار الذي مش بحق ثورة وكان وطني حق 26 سبتمبر، هل تصدق انه في الثالث يوم انفعلوا مجلس للثورة في عبد المغني وفلان مجموعة من الضباط تمام، في اليوم الثالث غيروهم واستبعدوهم، يعني من اليوم الثالث جاءت القوات المصرية
0: من اليوم الثالث للثورة،
1: من الأسبوع الأول من يوم الثالث وكذا الأول قديف الحديدة القوات المصرية. جاءت القوات في الصيدرة.
0: يعني كان هناك تواصل قبلها؟
1: طبعا كان علي عبد المغني وهذا في كتاب أسرار الثورة اليمنية، بالمناسبة كتاب أسرار الثورة اليمنية في طباعة الأولى كان في ملاحق تمام، وثائق سريين للغاية الذي وثائق السفارة المصرية. طبعا في الطبعات الذي بعدها مع يعني
0: اختفت
1: هذه الوثائق، وأنا كان معي نسخة من الوثائق الأول يعني من النسخة الأولى. كان يرفع تقارير مع علي عبد الواحد القائم بالعمالة السفارة المصرية إلى مصر ويقول لهم جاء علي عبد المغني هم شباب شفعوا الثورة. يعني كان الحق الحل قتل الوصل بين ثوار صنعاء وجمال عبد الناصر علي عبد المغني السفارة المصرية، وهذا ثابت في التقارير التي يعني استبعدت يعني أكيد موجودة تمام. حتى أنه علي عبد المغني قبل الثورة تقابل علي عبد الواحد وقال له إحنا قادمين على كذا ومشي مباركة الجمال، وجيت له الرد قال يعني
0: على بركة الله
1: مبارك لكم يعني ومضى إلى الأمام يعني كذا. فكان هذا يعني ولهذا تنظيم الضباط الأحرار هو شبه نسخة لتنظيم الضباط الأحرار في مصر. يعني أنا أقول لك حاجة طبعا قبل أنا شف حاجة بكلام ذا الحين يعني الأطراف المختلفة والمضالقة ما عجب بارش
0: هذا اللي احنا عيعجبنا احنا
1: يعني ما شاء الله كلام يعني واحد بريد يعني انا بحثت كثيرا من الذي وضع الاهداف الست ما وجدت. انا باحث والتقيت بست من تنظيم الضباط الاحرار مقابلات مطوله من كتب
0: الاهداف الست
1: لا احد يعرف
0: من
1: ما حد يعرف من اشتري. هل سياتي يوم حد يقول انا ما الذي كتب الاهداف؟
0: هل هم الضباط الاحرار؟
1: لا أحد يقول لك هذا كتبها فلان أو كتبناه في القال فلان. حتى عندما أذيعت البيان الأول قالوا هو فلان أو فلان. يعني تنظيم الضباط الأحرار استبعد من الثالث يوم ومن الأسبوع الأول، ولا علي عبد المغني أرسلوا بعد أسبوع إلى مارب
0: بعد أسبوع
1: أي. و كم الشخص الثاني الذي كانوا يقولوا الذي نزحته هو يعني هو علي عبد المغني هم القيادات الأساسية يعني ما تسيش تفرق بينهم تمام هم نهجة. فأذكر أني قرأت جاء الشيخ عبد الله عند السلال بعد الثورة قال يا ما هو قمت بثورة وإحنا ونسكتوني
0: عبد الله بن حسين
1: يعني معي حتى تهالي يمكن علي المؤيد ذي رحمة الله عليهم قال نحن قمت بثورة وإحنا والمشايخ إحنا ذري حبسنا وإحنا ذي كتل أخي كتل وكذا ووقفنا عبد الإمام هذا وكذا. قال مشوانا ومطلع الجهال
0: لها
1: جاء السلال فسيطر على القرى. مصر أعجبها أن السلال الذي من ثوار 48 يسيطر على القرى للمه لأنه لك وطنيين إلى درجة عالية جدا ما أسمحوا للمصريين أنهم يسيطروا على القرى في اليمن. لكن ثوار 48 برغباتيين قد عاشوا فترات مختلفة. حتى بعض الروايات مثلا الذي سمعت من بعض الضباط وش في أول يوم في الثورة قتلوا أعداد كبيرة من نواب الإمام والعمال. حتى بعضهم قال لي أحد الثوار كان أحد أولاد الإمام من أولاد علي وعبد الله بن حسين قال كان يدولنا زلط وسيقوموا بالثورة
0: أدو زلط
1: أيوة وكان يعاوننا. قال بعد قتلناهم في أول الثورة قال وهذا مش وحنا ما كناش راضيين عن هذا العمل. جسل سمع بنا الساعة 7 صباحا وبيقولنا ما عاد فعلوا كبعث الرعب الأولي قالوا ما عاد فعلوا مشي ما نفعل الحين. قال تحفظوا ما ينفعش تحفظ ما بلعدموهم ما أنتش رقابنا من جديد بعد 48 مبلغ يعني كل من العلاق بالله مبلغ
0: يعدم
1: يعني. فكان كثير منهم مش مراضين ولا. فهذا المصريين عندما جاءوا وسيطر على القرار الذي هم مشت من الثالث يوم غيروا المجلس مجلس الثوري العراق والمجلس الثوري على غيروا ما دخلوا على عبد المغني واحد تمام. دخلوا بعد من تعز وتجار ومضي موضاك وكذا. وجاء المصريين اللي بيقول لك إن يعني المصريين جاءوا بفكر جمال عبد الناصر القومي التحرري، ما بش في نقاش هذا الكلام، تمام. يعني ويريدوا أن يحرروا المنطقة العربية من الاستعمار ومن البريطانيين ومن الفرنسيين ومن الإيطاليين، ما بش نقاش. لكن كان الصراع بين الأنظمة الجمهورية والأنظمة الملكية وبين المعسكر الاشتراكي والمعسكر الغربي كان حاضر في هذه الحركة. فبالتالي عندما جاء جمال عبد الناصر كان يريد أن يضرب مثل ما يقولوا عصفورين بحجر، يقيم ثورة في اليمن وعينها على تحرر اليمن ويستهدف السعودية كنظام ملكي، باعتبار أن الصراع بين الأنظمة الملكية الموالي للغرب وإسرائيل ومن هذا الكلام والأنظمة الجمهورية المتحررة الاشتراكية العروبية الموالي لمن؟ للمعسكر الاشتراكي للاتحاد السوفيتي. فعندما جاء جمال عبد الناصر والقادة العسكريين سيطروا على القراء، عبد الله السلام ما كان شو ضمن تنظيم ضباط الحرب، هم طلبوا يكون واجه لهم
0: وبلغوه
1: وعلى أساس واجه لهم كانوا يبحثوا عن واجه. فكان عبد الله السلام عندما تولى خلاص يعني توافق مع توجه النظام المصري فاستبعد تنظيم ضباط الحرم. وما الذي حدث بعد الجيش اليمني؟ ما عم جيش،
0: هل أصبح لهم قرار ضباط الحرم
1: أول؟ ما عم جيش، ما عم بش، خلاص
0: كل مصري
1: تضم بيضم في الأسبوع الأول ما عم بش لهم، قدم يعني قادة ميدانيين بيقاتلوا الملكيين في الجبهات، نصف يرحب ونصف يحج.
0: هذا ما سنصل فيه يعني سؤالنا القادة.
1: فاستبعدوا من القراء تمام ومن مركز القراء، وجاء المصريين وحلوا محل تنظيم ضباط الأحرار، وكان عبد الله الصالح هو منفذ لهذا السياسة. وبالتالي أهم حاجة ماذا؟ كان بالدولة الملكية صح؟
0: أيوه.
1: إحنا أردنا أن إحنا نستبد دولة بدولة صح؟
0: بنظام جمهوري دولة جديدة.
1: طيب ما الذي حدث؟ نحن أتينا دولة أخرى، سيادة البلاد انتهت، قرار السياسي الذي كان موجود، شوف سيادة البلد كان في الملكي انتهت، تمام. الملكي انت وال يعني الأجانب ويعني قاتلوا معهم، تمام. وإحنا اتينا المصريين وسيادة البلد ما عادش بيدنا، قد بيد مصر،
0: يعني
1: القرار السياسي ما عادش مستقل، قد بيد مصر.
0: الطرفين كانوا سبب الجمهوريين يعني والملكي، يعني مثلا الآن أنا
1: يعني أسألكم، أصبحوا شوف الذي بعد عندما بدأوا الحرب ما عادش بين النظامين.
0: هذا سؤالي. حرب السنوات الثمان اللي بعد ثورة ثانية و يعني بعد ثورة 23 من سبتمبر عام 1962 كان هناك حرب لمدة ثمان سنوات بين الجمهوريين بدعم مصري وبين الملكيين بدعم سعودي. هل أثر على قضية الدولة؟
1: والنظام السعودي كان يمثل الأنظمة الملكية.
0: أيوه.
1: وين يمثل المعسكر الغربي؟ والجمهوري كان مثل الجمهورية
0: ومثل المعسكر السوفيدي
1: الاشتراكي. طيب دخلت الأجندة كلها
0: هذا الصراع، هل أثر على بنية الدولة الناشئة؟
1: يعني أنت تصور أن تريد أن تبني نظام وعندك أمل وطموحات وعندك مثال دولة سابقة.
0: أيوة.
1: هذا الدولة السابقة كان فيها قضاء، كان فيها أمن، كان فيها علاقات خارجية، كان أسست يعني كانت مؤسس في الأمم المتحدة، كانت مؤسس يعني في الجامعة العربية، كانت دخلت في تحالف مع مثلا حلف بغداد، كانت عضو يعني في مشروع الوحدة العربية بين مصر وسوريا. يعني كان أنت ورثت دولة بعلاقات الخارجية بعلاقات الداخلية يعني تمام. طيب أنت كان عندك أمل أن تقيم دولة تتخلص من الجوانب السلبية فيها، الاستبداد مثلا، النظام الملكي،
0: الجهل، المرض،
1: الأسرة الحاكمة.
0: أيوة.
1: تمام. وجدت نفسك لا عاد أنت دولة ولا عاد معك جيش ولا عاد معك قرار سياسي ولا عاد بتحقق أهدافك، وإذا أنت فقط قدك بتدافع عن الثورة وتقاتل الملكي. أما الأهداف في بناء الدولة ما عادش فيها،
0: ما عادش موجودة.
1: نعم. فبالتالي تستطيع أن تقولوا لا، ما نقول كلام الناس ما عجب، يعني أنا كشخص قناعتي الشخصية أن الدولة أنتهت بمفهوم الدولة.
0: من اللي ما عجبهمش هذا الكلام مثلا؟
1: الناس أيه؟ يعني شوف مش نجاح في الناس طبعا، لكن
0: دون جرح يعني احنا نتكلم يعني بكل جرأة بموضوعية بحيادية.
1: أقول لك يا سند، اللي بيدرسوا في الجامعات يعني في الجانب السياسي، وظائف الدولة وما هي الدولة؟ بالدولة وبالسلطة. يعني هل به دولة تأخذ أموالها، أموال الأمة، وتصرفها وفق أهوائها دون أي يعني اعتبار؟ مش دولة. دولة تفرط في أموال الأمة
0: مش دولة.
1: مش دولة
0: أكيد.
1: طيب، شي بالدولة تفرط في أمنها إلى درجة إن جارتها تفعل مؤامرة داخل وتختار واحد وتفعل كذا وتقول إنه باسم الدولة الخارجية من أجل إني تقضي على فلان أو كذا؟ مش دولة.
0: مش دولة.
1: طيب، بالدولة تسمح لدولة أخرى تستبح فيها مضاراتها، موانئها، ما تدرس، ما دخل ولا ما خرج؟
0: مش دولة.
1: مش دولة. هل به يعني مثلا دولة في علاقتها الخارجية يعني إلى درجة إنه كان مثلا يسمى ذو العينين، يعني واحد الخبير المصري ما يدرس إلا إنه أرسلوا برق إلا للرئيس الفلاني اللي حنعرضوها على بعد ما أرسلوها؟
0: إيش دول هذا؟ وإيش دول؟ هل هذا كان في النظام في بدايته ولا طوال النظام الجمهوري؟
1: بكتاب اسمه نكسة الثورة اليمنية.
0: نكسة الثورة اليمنية.
1: لا والله أنا مشكلة ذاكرة هذه. تمام، هذا هو من ثوار 48، الذي كتاب النفق المظلم. عندما كتب نكسة الثورة اليمنية طبعا في وقته وسمى باسم عبد الله عبد الإله، وكان سفيرنا في باكستان، وبعدها سمى مثلا علي عبد الله صالح الأمير. طيب، الزبيري قصيدة هذه كنت من نسختها للظلم، يعني الزبيري ثار على تصرفات ما بعد الثورة. الزبيري قال مش الثورة دي،
0: مش الثورة هذا، ولا هي الأهداف
1: يعني اللي قمنا لأجلها. تمام، فالثورة انحرفت، لا شك انحرفت من البداية. وأستطيع أقول
0: سبب الانحراف كان التدخل المصري.
1: التدخل المصري واستبعاد ثوار 26 سبتمبر، التنظيم استبعادهم وتولي السلطة من قبل ثوار 48.
0: أهم الأسباب.
1: هذا في يعني كمتابع كباحث سميه ماشي.
0: طيب،
1: هذا وجهة نظري الشخصية.
0: طيب، الأهمية الرمزية والعسكرية لفك حصار صنعاء عام 1968، ما هي الأهمية الرمزية والعسكرية في تثبيت النظام الجمهوري بعيدا عن الدعم الخارجي المباشر؟
1: شوف، ما جاء عام 67، شوف عمد تأخر الآن. ده هنا
0: احنا بنحاول نمشي بسجل
1: التاريخ، بس أقول لك، ما ده هنا أنت كنت تنظر إلى حدث من زاوية وأنا من زاوية وقت من زاوية، صح؟ حسب المعلومات عن الإنسان، حسب موقع الإنسان، يعني موقعي بيحدد رؤيتي. تمام،
0: الزاوية تلك
1: معلوماتي بتحدد رؤيتي، والناس يعني يرون الحدث من زوايا مختلفة من الذي عايش الشيء.
0: أيوة. صح.
1: طيب، لكن إذا نظرت بنظر شمولية شوية وسعت أفقك، ستجد عام 67 ما جاء عام 67 إلا وقد بدأ التفاهم بين مصر ومن؟ هذا شو من تقل؟ فهل أقول هذا شيء قليل من حصار 70 وإنه الانتصار الذي فيه؟
0: لا، هذا مش هذا وقائع.
1: يعني بس يعني عندما جاء عام 67 وقد بدأ التفاهم بين جمال عبد الناصر وفيصل على الخروج من يعني قصة من مستنقع اليمن، قد بدأت المشاورات. تمام، قد بدأت اليمن، قد بدأت السعودية تمنع الميزانية عن بيت حميد الدين.
0: سعودية
1: يعني مثلا، يعني أجي أقول لك رديقة، يعني أنا من سنها في السبعينات، من يعني حاصروا صنعاء من كل بقعة، صح؟
0: ايه،
1: ودخل قاسم النصر من شعوب، وقد كانوا في معد كان باقي لا نقوم، والسنة قدم في 48 سواد.
0: ايه،
1: تمام، وأنا قدم كفال مظلات
0: في بني ايه
1: يعني ما عبش ما عبلا صنعاء. تمام، صنعاء مع عبد الله صنعاء الذي قاسم بن نصر قام جمهر قولتهم قام دخل استمر وجه في الجبهة الشرقية هذا انتهى الضغط حقه تمام. أنا أذكر عندنا صغير كنا نقوم الصبح قال لي اليوم هيفعلوا ساعة ما تقول ما يسموه مقدن يعني ساعة ما تقول عملية عسكرية على السواد تمام. إحنا الجهن نخرج العباب اليمن ونبس الدبابات والقبائل والعسكر وكذا بتجو يعني شمال صنعاء يعني بعدها جي به يقولنا قد اكتسروا بعدها جاء قاسم النصر قال ما دحين جاء قاسم النصر يعني حيفك والحصار يعني من جهة الشمال اللي كان طريقتها وجاء قاسم النصر وخرجنا وديك المشي نعرف كيف شكل قاسم النصر هذا لأنه كان زي البعبك يعني شخصية أسطورية يعني قوي قوي كان لهيبة. فخرجنا الجارب خرجوا ورجعوا قالوا باسمه اكتسروا انت من ذي قالت انا ما انسانها انت الذي صمد انا كم يا اخواني قال نقول يا اخي امان يا اخي ما خلقت قاتل مع ابي قال احنا بنقاتل مع اهل البيت والساده احنا ما
0: بنقاتل معه
1: مع اهل البيت والساده احنا نشيل تحت رايتهم اولا انسانها قلت له طيب كان يدوا لكم شيء قال والله ما بلا كنت بزق القفع من البيت واجلس في حكي المحجر زارت نص شهر ما معي ما اخرج من المحجر لا لا ولا صلاة ولا لا كل أنا في بقعد ما حكمت هذه كريم كانت السعودية قد قطعت الميزان على بيت حميد الدين قطعت على
0: حسب تفهمك مع فيصل وجماعة
1: بس وللأمانة إنه الذي يسموه المقاومة الشعبية بعد كم بشيء من الذي بعد فكر صار والذي قاتل والذي قال أنا كنت أفسر أخي أهل حارتنا كلهم كانوا يعني جو يعني سامق ذاك الجوامع يعني وزعوا لهم هذا الكلام بنادق شيكي وللشباب وهذا الذي هم كان باسم الثاني الذي هو رشاش بصحن
0: طائر
1: دي ما كان اسمه فقسموا للشباب لكن من كان يقودهم كان يقودهم ولا سارين المقاومة الشعبية اللي هذا كان القومين واليساري ولا الله القبيلة ولا هي الدولة الذي فكوا حصار صنعاء تمام. وهؤلاء قدم بيقاتلوا ما بيقاتل إلا باسمهم إلا جبهة سنحان في النهاية وجبهة سنحان يعني أخيه كم من الجمهوريين القوي يعني أيوة مثلا واحد أخوتي يعني أذكر الرجال عندنا البيت هم يعني شوال كل يعني شوال كل زلط من أبو عشر هذيك أبو وفوق المطور قال هنا كان سند خاشر الملكي يعني لنو من سرحان يدخل بينهم يعني ما شيش أذكر الأسماء الذي كان دولهم زرد وبعدها يعني دخلت بعدها سرحان كأنه اتفاق
0: جاية
1: وما زد شرطوا على سرحان شرطوا هذا كلام إنه كل يعني دولهم من درجة نقيب وعقيب ومقدم تا عندنا الذي كان بيشغل فوق الطاهر الدولة رتبة مقدمة ودخلوا كلهم أهل صنعاء ومن هذه الأيام أصبحوا أهل صنعاء يعني لهم مكانة في الجيش ومعهم مصالح ورتب عسكري من دخلوا له لأنهم كانوا ملكيين
0: وتجمهروا
1: ودخلوا مع الجمهور.
0: طيب مرحلة التقلبات كيف كان يعني كيف كانت تجربة انتقال السلطة من الجانب العسكري أو من العسكريين من عبد الله السلام إلى المدنيين إلى القاضي الإرياني
1: لك القصة. لكن بس أن تلاحظ التدخل المصري في شؤون اليمن أوجد معارض سياسية يعني على رسم مثلا حسن العمري الزويري الذي شعروا يعني سميهم الوطنيين تمام الوطنيين من ثوار 48 تمام أو المعارضين للماء مش من التنظيم الضباط هؤلاء قد كان منهم وزراء وقد كان منهم هؤلاء شعروا أنه اليمن تساق في غير مسار الثورة الذي يعني وقيمة التطور من عجلة
0: نعم.
1: طيب فبدأوا يعارضوا النظام الوجود المصري ويعارضوا السلال باعتبار السلال هو الذي أتاح للمصريين هذا يعني الفرصة الكبيرة في التدخل وأنه ما وقفش يعني أمانا. تكون يعني سعنات قوة معارضة تكونت قوة معارضة وبدأت تدخل في صراع داخلي على مستوى رئاسة الوزراء على مستوى قادة الجيش وحسن العمري وعبد الله الصلاه القدبي يتجع على نفسه ويصير 20 30 مدرع يخرج وكذا يعني بدأ داخل النظام الجمهوري صراع صراع واقف مع الدولة التي يعني منسق التنسيق كامل يعني يعني مع المصريين وبالمناسبة يعني تبصر الحين سموها القيادة العربية تبصر مبنى القوات المسلحة الذي في شعوب ما بنسميه احنا ذا الحين الذي هو وزارة الدفاع
0: العرضي
1: الذي في وزارة الدفاع الذي في جولة
0: قيادة
1: القيادة هذا هو كان مبنى القيادة العربية جاءوا المصري ومن القيادة العربية حكموا اليمن أمنيا وعسكريا كل ما يخطر في بالك يعني قال واحد بعد يعني ما نسين وقتها أوصل قال سنة نراجع على أخي عند السلاء طبعا السلاء كانوا من أبناء صنعاء يعني من سوق المبصادة وهو بسيط يعني وذكي وفاهم وعسكري مناجح مش تقول مش شخص يعني تمام لكن من حق على صنعاء زباج يعني داري متى يجامل متى يقع قوي ومنها لصنعاء مش في ميزه وعسكري وسار العراق يعني قال سنة لأسد لا عند الساق قلت ما يا عبد الله هذا قالوا بس واخي واخي وبري ولا هم على الملكيين ولا هم قالوا من هو قال أخي من يعني بيشرح له قال ما بشي يقوم لك فوق السير قال عند سير قال عند قائل القيادة العربية توصل لك الخارجية
0: هكذا طبيعي
1: طبيعي جدا هذا الوضع أوجد حركة معارضة داخل النظام بدأت هذا المعارضة تتشكل ويرفثها دماء جديدة تمام بدأ الشيخ مثلا عبد الله بن حسين الأحمر بعدها إبراهيم الحمدي يعني بدأ داخليا هذا
0: نوصل هذا المراحل
1: بس هذه الحركة هي التي أوجد لأنه أنت سألت سؤال هذه الحركة
0: الانتقال يعني
1: أيوة هذه الحركة
0: من العسكريين إلى المدنيين
1: هي التي هذه الحركة هي التي نقلت أولا الحكم من حكم العسكري الذي هو حكم السلاء إلى الحكم المدني لا يدمن
0: عبد الرحمن الإرياني
1: طيب طلع الإرياني الذي هم من القيادات اليمنية المعروفة أبو كان مع الإمام يحيى من العلماء الكبار وأسرة علم يعني قصي ورجال دولة ورجال سياسة ومثقف وعالم ومحقق يعني قصي من الجيل الذي يعني مش الجيل اللي بناه الإمام يحيى يعني جيل العلماء المثقفين طيب هذا عندما تولى الحكم حكم بالرؤية التي جاء بها ما عادش امتداد ولهذا عندما قال البرتوني يعني الجمهورية فاعتبر السلة الجمهورية وعبد الرحمن الجمهورية الثانية والحمدية الجمهورية الثالثة والغشمية الجمهورية الرابعة وعلي عبد الله الجمهورية الخامسة جمهورية ما في لا علاقة لا بالأهداف ولا بالنظام الجمهوري
0: نظام حالي
1: شوف علمت إلا إبراهيم الحمدي هي الجمهورية التي عادت إلى أحيت مبادئ الثورة.
0: طيب قبل أن نصل إلى على الحمدي.
1: فالذي نقل انتقل من النظام العسكري إلى النظام وفي عهد عبد الرحمن الإرياني.
0: يعني
1: وكان طبعاً الشيخ سنان أبو الحمد دور كبير في هذا الموضوع.
0: كيف؟
1: كم من المهندسين بيت أبو الحمد ولهذا عندما طلع كانوا لهم دور يعني وبعدها تذكر بعدها فعل محمد طبعا عندما طلع عبد الرحمن القاضي عبد الرحمن ما مش مع القبيلة ولا مع حزب ولا مع الدولة الخارجية تدعمه من هنا يعني ما كانش يعني ولا هو مع السعوديين، لأنه مجرد ما ضرع القاضي عبد الرحمن بدأت السعودية تتدخل.

0: والخط المصري ومعه من يقف ضد التدخل المصري في القرار السياسي.
1: طيب حصل اتفاق عام 1970 على الاعتراف بالجمهورية.
0: أيوة عندما
1: هل طيب السؤال هل كان هذا الاتفاق هل كان تصالح يعني وطني أم أنه مجرد هدنة سياسية؟
0: هذا الاعتراف وجاء نتيجة أنه عبد الناصر هزم في 67 سميت نكس النكس للعالم العربي نكس للقوميين نكس لكل الأحرار. يعني إحنا كنا نظن الشباب كانوا يظن أنه في 67 أدخل تل أبيب ونحررها. يعني
1: في 67
0: يا أبو خالد يا حبيب ضرب ضرب تل أبيب. كان القاهر والضافر وذا كان بدأت مصر في صناعة الصواريخ وكذا على أساس أنه سنحرر تل أبيب سننهي إسرائيل. فالذي حدث أنه بعد سيطروا على جزء كبير من مصر جزء كبير من يعني فلدن بما فيها القدس جزء كبير من الجولان. يعني ثلاث دول عربية هزمت
1: في 6 أيام
0: في 67 في 6 أيام الحرب 6 ساعات حتى 6 ساعات يعني تمام. فحصلت نكسة كبيرة جدا هذا خلى النظام المصري يراجع دوره لأنه كان في حدود 70,000 من الجنود المصريين وقتل فيها. يعني الشعار أنه تورط في اليمن في مستنقع اليمن وأنه ما استطاعش أن يحقق أهدافه إذن عليه أن يعود إلى نفسه ويبدأ يفكر من جديد ويعيد تنظيم وترتيب مصر يعني من جديد. فيصل أخذها فرصة يعني هذا النكسة إذن يلا يا جمال جين اتفق نخرج من اليمن قلت كلهم تاعبي طيب كيف نفعل بيت حميد الدين هذا الأسرة الحاكمة قال نتفق لا عاد يرجعوش طيب ومن يرجع كان نفعل مصالحة بين اليمنيين يعني مؤتمر حراض ومؤتمر عمران اجمعوهم قال خلاص جوا لك وكان جوا لك من السعودي والجمهوريين جوا من هنا ويلتقوا في هذا المؤتمر قال خليهم يسدوا فيما بينهم يسوي نظام إسلامي نظام إسلامي نظام هجين نظام هجين نظام جمهوري يسدوا بينهم احنا نبارك.
2: نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. استهجنت وزارة الخارجية والمغتربين قرار مجلس الاتحاد الأوروبي توسيع ما يسمى بالعقوبات المفروضة على حركتي حماس والجهاد الإسلامي. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن القرار الأوروبي يتناقض مع بعض مواقف الدول الأوروبية الإيجابية أزاء جرائم الإبادة الجماعية في غزة وفي مقدمتها أسبانيا وكذا المظاهرات التي خرجت في كثير من الدول الأوروبية ومشاركة العديد من الناشطين الأوروبيين في أسطول الصمود العالمي الذي سعى لكسر الحصار المفروض على غزة. وأشار البيان إلى أن هذا الموقف يعكس مدى سيطرة الصهيونية العالمية على عدد من الدول الأوروبية وحال الاختراق والارتهان للصهيونية العالمية ما يحتم على الشعوب الأوروبية أن تصحو وتضع تلك الدول تحت المجهر وتقييم سياساتها العدائية. استشهد مدني فلسطيني وأصيب آخرون مساء اليوم جراء استهداف طائرة مروحية من نوع أباتشي تابعة لجيش العدو الإسرائيلي مجموعة من المواطنين داخل حرم ميناء الصيادين غرب مدينة غزة. وفي الضفة المحتلة استشهد شاب فلسطيني جراء استهدافه من قبل قوات العدو الإسرائيلي عند جدار الفصل العنصري في بلدة الزام شمال مدينة القدس وذلك في بلدة الرام شمال مدينة القدس. كما أصيب شاب خلال إطلاق قوات العدو الإسرائيلي النار باتجاه مركبة كان يستقلها في المنطقة الواقعة بين ضاحية ذنابة وحارة السلام شرق مدينة طول كرم. واعتقلت قوات العدو 4 شبان على حاجز الزعيم العسكري شرق القدس المحتلة كما اقتحمت مدينة البيرة. ارتفعت الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان اليوم إلى 3412 شهيدا وكذلك الكثير من الجرحى منذ بداية التصعيد الصهيوني الأخير في 2 مارس الماضي. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان آليتين عسكريتين من نوع نيمرا

0: ومربض لمدفعية مستحدثة وتجمع لجود بل وتجمعين لجنود جيش العدو الإسرائيلي في جنوب البلاد المحتلة. وفي سوريا أصيب شاب سوري اليوم كما أصيب آخر برصاص جيش العدو الإسرائيلي في منطقة وادي الرقاد غرب محافظة درعا. أكد مساعد القائد العام للجيش الإيراني للشؤون التنسيقية الإدميرال حبيب الله أن القوات البحرية الإيرانية وبقية صنوف القوات المسلحة تمتلك اليوم أحدث المعدات المتوافق عليها مع التقنيات المتطورة، مشددا في الوقت نفسه على أن العدو يدرك أن أي هجوم على البلاد سيواجه ردا أقوى من ذي قبل. ختاما، أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم إسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش الأمريكي المعتدي بعد دخولها أجواء المياه الإقليمية الإيرانية بهدف تنفيذ عملية عدائية. هكذا سمعنا الأفاضل قرانا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
3: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: مستمعين الأعزاء، نواصل وإياكم بودكاست صنعاء مع الزميل سند الكميم.
5: فالذي حدث أنه بعد سيطروا على جزء كبير من مصر، جزء كبير من يعني فلدن بما فيها القدس، جزء كبير من الجوال، يعني ثلاث دول عربية هجمت
6: في 6 أيام،
5: في 27 في 6 أيام، الحرب 6 ساعات، حتى 6 ساعات يعني. تمام. فحصلت نكسة كبيرة جدا، هذا خلى النظام المصري يراجع دوره، لأنه كان في حدود 70,000 من الجنود المصريين قتل فيها، يعني شعر أنه تورط في اليمن، في مستنقع اليمن، وأنه ما استطاعش أن يحقق أهدافه. إذن عليه أن يعود إلى نفسه ويبدأ يفكر من جديد ويعيد تنظيم وترتيب مصر يعني من جديد. فيصل أخذها فرصة، يعني هذا عندك سيدا يلا يا جمال جين اتفق نخرج من اليمن. قلت كلهم تاعبي، طيب كيف نفعل بيت حميد الدين هذا الأسرة الحاكمة؟ قال نتفق لا عاد يرجعوش. طيب ومن يرجع؟ قال نفعل مصالحة بين اليمنيين، يعني مؤتمر حراض ومؤتمر عمران اجمعوهم. قال خلاص جوا لك، وكان جوا لك من السعودي والجمهوريين جوا من هنا ويلتقوا في هذا المؤتمر. قال خليهم يسدوا فيما بينهم، يسووا نظام إسلامي نظام إسلامي، نظام هجين نظام هجين، نظام جمهوري يسدوا في بينهم احنا نبارك ويفعلوا حكومة مشتركة ويفعلوا باسمه مجلس رئاسي مشترك منهم كلهم يحكم على البلاد ويسدوا. قالوا تمام
6: هكذا بكل بساطة.
5: إيه طبعا بعد مبابضات في مصر في الخرطوم.
6: أيوة بس هل كان السعودية مشروط؟
5: لا ما كان، يعني كل شوف السعودية
6: يعني السعودية سلمت،
5: سلمت لمن؟
6: النوع الاعتراف بالجمهورية العربية اليمنية
5: على جديد جديد تخلص من عبء بيت حميد الدين.
6: كان عبء
5: لأني وجدت أنه بيت حميد الدين لأنه مثل تنظيم الضباط الأحرار بالضبط.
6: أيه
5: شوف التنظيم الضباط الأحرار ما كان يمكن أن يخضع للنظام المصري بروحها الوطنية ويسلم اليمن وسيادة تالمص، كان يشتين تساعده ويجيهم مع خبراء ويساعدوا لكن القرار له.
6: هذا دي كان الشيء
5: الملكي كانوا يسوي القرار لهم والسعودية تساعدهم
6: والسعودية دعمهم بس دعم.
5: السعودية بدأت تفاوضهم في نوعية الحق القادم وفي قضية اتفاقية الطائف وما يقعد لا يوقعوا عليها وما يعني، فبدأوا الملكيين محمد بن حسين حتى البدر رفضوا. طيب السعودية هل يمكن أنا الآن يعني أدعم نظام ملكي يرجع لي ند في اليمن ما كان أول؟ ما عندناش بحاجة. طيب النظام الجمهوري لأنه كان مجموعة من مشايخ اليمن وذكر هذا سنان أبو لحم في حق المذكرة، كان سنها وجلسنا في الطائف وتقول الناس كلهم زلط المشايخ وستينا وفعل اتفاقية وكذا وذكر التفاهم معه. قال أنا ما أرضي شيء جرزالات، هذا على سنان أبو لحم. قالوا لا كلنا الباقيين كلهم جرزالات من السعودية، وبدأت السعودية تصنع علاقات. السعودية كانت تمتلك علاقات مع قيادة الملكيين السياسي والذي هم من الأسرة الهاشمية، وهؤلاء رجعوا إلى صنعاء يحكموا تمام، وكان معها علاقة مع القبائل التي قادرت مع الملكيين صح، وهؤلاء رجعوا للنظام الجمهوري. والنظام الجمهوري عندما تواصلت معهم
6: يعني هل نقدر نقول أن السعودية يعني
5: استطاعت أن تحتوي
6: احتوت
5: النظام الجمهوري. الجمهوري
6: أيوه
5: احتوت قادة النظام
6: الجمهوري نعم،
5: وذهبوا إلى في عدة يعني سافروا القاضي عبد الرحمن بعدها سافروا وأظن محسن العيني والمجموعة ما يعني قصي وفعلوا بعدها باسم الاتفاقية الذي سمعها، لكن نتيجة هذا اعترفت السعودية بنظام الجمهوري في سنة 1970 اعترفت به. عندما اعترفت به كان أصمع علاقة واسعة وشبك من العلاقات مع الجمهوريين ومع من
6: الملكيين
5: ومع الملكيين. عندما جاء حصل الاعتراف لا دولة لا جيش لا ميزانية
6: اعترفت بيش
5: تمام. طيب هذا النظام كيف يقول كيف يبني نفسه؟ قد سعودي أنا شدي لهم أظن 100 مليون سنويا دعم للميزانية.
6: كم؟
5: 100 مليون
6: سنويا
5: كل سنة يجي لحسابه، ما أظن أظن مليون سعودي أو 100 مليون دولار ما أذكر بالضبط لكن هذا المبلغ يعني. تمام مقابل. وأنا سأل سعد لا أخواننا أشكاءنا جيراننا كيف مقابلنا تمام فبدأ النظام يريد أن يبني نفسه والله يقول على الحق مثلا القاضي شوف اليمنيين كلهم وطنيين بالمناسبة حتى اللي يتعاملوا مع السعودي في أعماقهم انتماء لليمن وطنية صادقة لكن الظروف والأحداث تخليهم يتحولوا لعملاء يعني أن تستغرب من هذا الإنسان اليمني أنه يجلس عميل ويقدم روحه للطرف الآخر ولو جت له فرصة يقلب على هذا أقلب لو نعمل أنه النظام السعودي بيتعامل مع اليمن بدونية واليمنيين هم فيهم عزة تمام فعندما بيتعاملوا معك كانوا بيصورون بيستخدموا انه بيستخدموا السعودي والسعودي بيصور بتصورني بتستخدمهم. وهذا يعني صح ما قال حاصل حتى هذا اليوم. ولهذا عندما كانوا جوا عندما جاءوا المصريين في حرب 8 سنوات يعني قال ما الصبح جمهوريين والعشي ملكيين. الصبح بيجروا الأسواق الضباط المصريين ويقابلوا المشايخ ويلتقوا بالناس ويرحبوا بهم وهذا يحلف عليهم وهذا يجلس معهم وهذا كذا كذا. والعشي ما يدل الله وقد الجبال كلها والهجمات والغزوات من كل بقعة. كيف هذا نهار جمهوري وعشي ملكي
6: وعشي ملكي
5: كيف نفهم هذا؟
6: طيب استاذ عبد الله بالانتقال الى عهد الشهيد ابراهيم الحمدي والذي وصفه الكثير بانه العهد او العصر الذهبي يعني للتنميه, لو حدثتونا عن الاسس الاداريه التي وضعها وكيف تعامل مع مراكز القوى القبليه والعسكريه في ان واحد.
5: شوف ابراهيم الحمدي هو قدم رأي وعد نائب رئيس الوزراء أظن في آية بعد عبد الرحمن وعبد الرحمن القاضي عبد الرحمن قدم رؤيه. هذا الرؤية اللي لفتت نظر الناس. إبراهيم الحمدي شوف من مميزاته إنه البيئة اللي تربى فيها, وأظن ولد في قعضبة وأبو كان حاكم في قعضبة ومن قعضبة انتقل إلى ذمار. وعندما كان في ذمار أبو كان حاكم يعني بيت علي
6: بيت علي
5: يعني قارئ التاريخ. يعني تصور أنا حاكم بيجوا عندي المشايخ بيجوا عندي القبائل. يعني إبراهيم الحمدي كان مستوعب التاريخ والدول التي قامت تمام. وعرف الحزبي وأهدافه والحزبين وعاشرهم وعاشرهم يعني في يوم من الأيام كان جزء منهم تمام. وتولى القضاء بعد أبو عندما قامت الثورة في دمشق سنتين أو كذا تمام. وعسكري ومثقف ورياضي يعني تصورها يعني هذا الشخصية المستوعب للتاريخ تمام. مش وعسكري فقط مش جاهل
6: أيوة
5: مش من بيئة علمي بيئة قضاء احتكت بالناس بالمجتمع بمشاكلها بخلافات تمام. عندما قدم رؤيته كان عنده يتوق إلى إعادة بناء الدولة. كان يشعر أنه الدولة التي جئنا يعني التي أردنا أن نبنيها بعد ثورة 26 سبتمبر ما قد تحققت تمام. فجاء عند التصور كامل للدولة التي يريد
6: يعني أهداف ثورة 26
5: سبتمبر إعادة بناء الدولة
6: إعادة بناء الدولة أنها ما تحققت
5: التي لم تتحقق. يعني مثل ما قلت لك دحين يمكن احنا قلنا ما يعني ما تحقق من بعد الثورة هي سلطة وليس الدولة
6: وليس الدولة صحيح
5: تمام
6: سلطة.
5: طيب والسلطة هي التي يعني لو عدد لك هي نقيض الدولة
6: نقيضة.
5: في موضوع علماء نقيض الدولة يعني ما بش يعني هل يمكن دولة تقيم على التوازنات بالصراع بين القبائل ما يمكنش. لكن السلطة لا جحاش ضد باكي القبيلة يعني إلى درجة نبع بعض الأحيان في إطار السلطة كان يعين قائد له ويعين قائد نائب ضده يعين مسؤول يتيلي جنب مسؤول ضده يضل شيخ يعني في هذه البلاد عمد قوم الشيخ الكذا يعني بالتوازنات يحكم مش بالدولة
6: بالأزمات
5: أيوة توازنات يعمل توازنات اجتماعية للقوة بحيث هذا التوازن يعني يخرج الصراع داخلي لكن على درجة لا تشكل خطر على السلطة بل تخدم السلطة. يجي إلى القانون إلى الديمقراطية يقول القانون الديمقراطية وسيادة القانون وكذا كذا بعد إذا الذي هم جزء من النظام يخرج عن النظام عن القانون قال هذا مصحابنا
6: طبيعي
5: خارجوا صلوب القاضي. لكن إذا هو معارض ولا وطني صادق
6: لازم يطبق النظام
5: نظام القانون. طيب الماء هذا الماء أين كان يعني يبنى أو يتم قالوا عينوا واحد بعدها جاء قدم ورق قال تولى مساعده وقضوا من قاعد المسؤول يعني ما نستير أشبه على ما هي عمد لأن تمام لحد يدرى منهم فبعد هذا المسجد قالوا هذا قذاف، احنا في هذا المسجد كلها للماء، هو عم تشرب وتشرب لك زلط عجيب، انت تقدم لي ورقه اصر لك قبضت هنا لك قياده كذا او وزاره كذا
6: وكل
5: وعد بتجي تقول لي قدم لي ورقه
6: الى هذا الحد.
5: ما صار كان الفساد مجنن، يخدم الدوله يخدم السلطه، هذا مش في اليمن وحده،
6: في اكثر من دوله صحيح،
5: كل الدول شوف العربيه كلها هي سلطه وليس الدول، اما اماره او سلطه مثل ما قال محمد حسن هيك، قال ما قبش دول ما بيشتغل
6: ولا دول عربيه،
5: قال الدول بمعنى الدول ما قبش
6: في الوطن العربي،
5: في الوطن العربي محمد حسن هيك تمام. فانت عندما تجي السلطه كان يعني كانت سلطه، اما سلطه فرضت في سياده البلد او سلطه في فرضت في القراء او يعني في نهب المال العام او عدم يعني ايجاد حرم الله ومحاسبه مثلا الفاسدين او في تطبيق القانون والعدل او في المساواه، هذا ابن عمي هذا من بلادنا هذا قبيلتنا هذا كذا يعني، وخرجنا الانصاري بعد ما بين شافعي وزيدي، ما كانت هذا موجود قبل الثوره. يعني انا بنقرا في بودكاست مع واحد قال منتعز، قال انا منعوني من دخول كليه الشرطه لاني منتعز، هذا حقيقه احنا عشنا
6: إلا
5: يعني أنا مثلا يعني شو كم من الأشاعر كم هي خبرة، واحد مع عبد الله الندواني واحد عبد الرزاق العرفي، عبد الرزاق الله يرحمه هذا من الذي قاموا في بثورة 56 الذي حاولوا قتل الإمامة، كنا في حار واحد وجيرة هنا خبرة قوي
6: العرفي
5: إيه شوف، وأنا سعمودة كان سيد، هؤلاء من الذي قاموا بالثورة إحنا خبرة قوي عن أعظم من الأخوة كأسر أو كأبس، ما كان مش عند الناس لا عنصري ولا تفرق ولا هذا في الآن. وإحنا في الإعدادي كانوا قدموا إنهم يدخلون كلية الشرطة، دخلوني بينهم وجاء أمر إنهم يدخلنا بينهم
6: كلية الشرطة.
5: كلية الشرطة جينا نفس الذي هم إذا يوصلك لا ما قدك عند المقابلة الشخصية، الذي من المناطق الذي يشتوى يدخلون، والذي مشي من المناطق الذي ما يشتواش
6: ما يدخلوش.
5: أيه فكانت المناطق موجودة والأنصرين موجود.
6: طيب بالعودة إلى
5: خلنا نقيم دولة ونحقق كل أهداف الأمة.
6: يعني بالعودة إلى عهد الحمدي الأسس الإدارية.
5: أنا أشرب لك أمثلة فقط.
6: يعني كيف نجح؟
5: تصور كان الحمدي عندما أضلاء كان الضباء قد لهم صدوة وسولوا وجولة يعني من المشروعية الثورية يسميها تمام؟ في ورد الذي قاتل يعني الذي حررنا كذا الذي فعلنا الذي سوينا الذي تمام؟ طيب هذا الصدوة عندما قام مثلا إبراهيم الحمدي وهو يريد إقامة الدولة تمام؟ ما فعله ولا أبدا، قال يقول عن الناس كل أصدر قرار إنه كل الضباط ما عبش له ولا فريق
6: نزل
5: مقدم ونولكم
6: أيوه،
5: طبق النظام على كل القرارات التي أصدرها الحمدي في عاده كان يطبقها على نفسه أولا، مقدم يجيز الناس كانوا سعما يعني الرئيس فخامة الرئيس قال ما فيش حاجة مع فخامة الرئيس، كل المداولات داخل الدول باسم الأخ وأصدر قانون قرار أنه
6: الأخ الرئيس
5: أنت ماذا يعني أنت عندما أنت تكسر شوكة العسكريين وصلت وروح الصلبة
6: يبدأ الطاط
5: عندما أنت جي ما عبش فخامة ومعالي، طبعا أنا أعلم جدا إحنا هذا الأيام معظم أبصر بزغم إحنا في القضاء الإداري قد أصدرنا توجيه وقرار وكذا أصدرنا لأنه ما ينفعل إلا الأخ، ومعاذا بعض الناس عاد جالس معالي يعني هذا الكلام أخواخه
6: أو فخامة
5: أيوة وإحنا أخواخه الأخ
6: نرجع الحمدي
5: تمام، قال ما عبش سوار فوق المكاتب الله
6: أيوة الله جل جلاله
5: ما عبش حمدي عندما يكسر هيبة الحمدي ومكانته كل من تحت من أتسطر كأنك تفعل ترجع ترمز أو تشلجل أو تفعل قيمة لأي مراكز نفوذ ما عاد تستفعل مراكز نفوذ تمام؟ فالهيب كسرها مراكز النفوذ منعها وعمليا تمام. بعد أجل ذلك الذي دحين الناس المساكن قال ما بنسجل يشتري أراضي بيضاربوا بها هذه مع مزارات بيشتروا من 150 كذا والمضاربة أصدر ترى
6: أصدر قراء
5: 50 لبنة
6: 50 لبنة
5: ما يسمح لك. طيب أنا تهازير أنا غني أشي منع المضاربة أتحل المساكن يشتروا لهم أراضي
6: إذا بالنية خالصة وكل شيء يصبر
5: فهمتني يعني كان الفساد قد يعني حكبوا هذه هذا ما عبش فيها نقاش كان لجنة التصحيح من سطامة وعندما قام الحمد بحاجة مهمة جدا عندما قام الحمد في أول كم باستسرق أو أكثر موجود في صنعاء وفي دمر وفي تعز قد حكموا عليهم بقطع اليد ما قام في الأول ما قام قالوا قطعوا اليد السرق وخرجوهم في ستة مهر وفي صنعاء وفي تعز تصور أول عهد خرج قطعوا أيدي ذلك ثلاثة في صنعاء ونبي ذلك زي ما هو ثلاثة في تعز المهم قطعوا أيديهم عندما قطعوا أيديهم هؤلاء شعروا الناس أن الأمر جاد وليس بالأس قطع أيدي أخبر عندما فعل التصحيح فاختار الناس تصحيح ما مش في الكلام وبدء بنفسه قال لهم اسمعوا هذا السيارات اللي بيستخدموها سيارة الدولة
6: أيوه.
5: مش سيارتكم قال ما نفعل قالوا تستخدموها الصباح والسواء بعد ما يوصل لك البيت يا الوزير أو يرجعها لمكان العمل والصبح يشريتها ويجي يوصلها
6: الله
5: هذا اللي بتروح حق الدولة والسيارة حق هذا الدولة ما تخرج فيه ما تخرج فيها جهالك ومرتك ويسري يفعلوا بها دورات يعني إبراهيم الحمدي يعني أكثر القوانين التي صدرت في بناء الدولة ورجعوا إلى الجريدة الرسمية في عهد الحمدي الحمدي
6: المرويات كثيرة
5: بدأ يبني الدولة وقضع فيها شوط إلى اليوم هل تبصر المساحات الخضراء في صنعاء القديم في صنعاء
6: أيه.
5: المساحات الخضراء تبصر دار الرئاسة من حدد هذا قال يقع دار الرئاسة ما يقع
6: الحمدي
5: الحمدي من قال يقع مؤتمر شعبي الحمدي من فعل الحدائق هؤلاء كلهم الحمدي
6: كل
5: من فعل المؤسسات هذا كلها الحمدي كلها أسس أفكاره وأنا الحمدي من فكر بإقامة وحدة حقيقية بيننا وبين
6: الحمدي
5: وسألين على قعدبه واتفقوا وسأل بربيع علي من الذي يعني شكت الأول اجتماع لحماية البحر الأحمر بين الدول الحمدي من الذي فتح علاقات مع متعددة مع الشرق والغرب الحمدي الحمدي أراد أن يبني دولة لكنه في المقابل المفسدين بعدهم المشايخ الذي يريدون أن يكونوا جزء من القرار قال مع أنتوا جزء في من تنفيذ القرار تمام أنتوا ذا الحين ما شنتوا جزء من القرار أنتوا مشايخ شخصيات اجتماعية ما بيش لكم مهمات رسمية ما شنت وزير ما شنت قائد ما شنت مدير عام تحبس ما شنت قاضي ما بيش العكس في الرسمي أنت شيخ تدير وهذا امتداد للرؤية اللي كان في عهد الإمام يحيى كان الإمام يحيى يقول له شيخ أنت شيخ أنت تضمن لي أن الناس يتوزك والأوقاف ومعك النصيب تبعه وكذا
6: هذا عملك
5: لكن أنه تتدخل وتكون صاحب قرار لا معك مصلحة وتأدي دورك ودورك يكون جزء من سياسة الدولة من تنفيذ قانون الدولة من قرار الدولة الحمد
6: تابع للدولة
5: وظيفة اجتماعية تتبع للدولة مش رسمية
6: مش رسمية
5: مش رسمية
6: مش رسمية يعني.
5: مش رسمية فالعندما عندما الحمد عندما بدأ يعني عندما كان هذا بعوض يعني بناء الدولة وقام بكل الخطوات التي ذكرناها في تلك القرارات وكما قلنا إنه كان يبدأ بنفسه يعني كان مثلا عندما كان يتحاكى مثلا من قضية السيارة كم السيارة في الفولكسواجن
6: واحدة
5: بعد الغداء يخرج بها في المواكب الرسمي وضعك مع حق الذي كم موكب رسمي مثلا لكن بعد الغداء فوق السيارة الفلوكسواجن حق بيلوي وحده حق السيارة مثلا فكان يقدم قدوة مرتبة حدد المرتبات ومجيز الناس
6: موظف مع الدولة
5: من جيش الناس ما معلّى ذلك المرتب مثل بقية الجيش. طيب الحمدي فكر فيما يبني الدولة. طيب لا يمكن يكون هناك ناس مش معارضي صح؟
6: أكيد.
5: طيب احنا ذكرنا انه من بداية الثورة عندما جاءوا المشاكل عند السادة قالوا احنا وين احنا؟ احنا من الثوار فكانوا جزء من القراء من بعد الثورة لعد القاضي عبد الرحمن كان جزء من القراء يعني مثلا الشيخ عبد الله او غيره او كذا او
6: المشايخ
5: يعني ممكن يجي يضغط على الرئيس في اي موضوع او يتخذ ما قلنا مثلا الشيخ يعني ممكن يحبس الشيخ ممكن يقع قاضي يقع مدير ام تمام واحيانا يدي توصيه وظفوا فلان ولا ابعدوا فلان يعني كان جزء من القرار
6: في عهد الحمدي لا
5: الحمدي أراد أن يبني دولة تمام هؤلاء جزء من من من من المجتمع الذي يرفض الدولة ويدعمها مش يكون أصحاب قرار فيه ما بش مانع أنهم ينتفعوا ما بش مانع أنهم يعني تبع لهم مثلا مرتبات لكن ممكن يستفيد من خلال وظيفته لكن لا يكون جزء من القرار ممكن أعطيه مال لكن لا أعطيه قرار
6: لا يكون لقرر ولا يكون جزء من السلطة
5: ولا يكون جزء من السلطة تمام المشايخ قالوا ما يمكنش عباد جبرايم الحمدي قامت قيامتهم فشكر الشيخ عبد الله مع بقية المشايخ يعني ومعارضة وغضب الشيخ عبد الله من تصرفات الحمدي وراح لخمر وبدأت خمر مركز للمعارضة
6: للحمدي
5: للحمدي المشايخ من الجوف من كل أنا أذكر أني سألت لها لك مرتين كنا هذاك الأيام صغار وكان كان معها عبد المجيد الزنداني والإخوان كانوا مع الشيخ عبد الله يعني يعني الإخوان والمشايخ كانوا أكثر الناس تضرر من الحمدي
6: المشايخ والإخوان
5: أي المشايخ قلص دورهم ونفوذهم
6: والإخوان
5: وفتح علاقات مع السعودية تفوق علاقات المشايخ مع فقضى عليهم الخط كان يقول للسعوديين ما هذي شلون ننفذ لكم الإخوان المسلم بدل ما كانوا ضده وكذا قال جاء قال لهم تفضل ادخلوا من جزء من الدولة أنتم تشتوا سلام قالوا أيها قال جاء أنا شفت عليكم العسكرات شفع لكم مكتب إرشاد وأنت يا عبد المجيد شفع لك درجة وزير اشتغلوا منه وشازدت لكم الميزاني وجوا ادخلوا عندما دخلوا وعلى أساس ما عدمش تنظيم فقتلت حركة الإخوة في عهد الحمدي
6: الآن
5: في حركة تنظيم هذا فرق تغيير النظام
6: أيوة.
5: وإجابة الحكومة الإسلامية تمام وبناء مجتمع جديد وأسرة جديدة طيب فقتل إلى درجة أنه كان الإخوان ما عاد يجتمعوا لهم بعد الساعة الثالثة في الليل ولا في المقافر ولا في القهوة ما عبش لو اجتمعوا معناه نقضى الاتفاق الذي بينه وبينهم أنا اديت لكم الدولة اشتغلوا من خلال الدولة المشايخ وقفوا ضد الحمدي
6: ومشروع الحمدي
5: وأذكر أنه التقيت بالشيخ عبد الله في التسعينات عندما أسسوا حزب الإصلاح وبعد الشيخ عبد الله قديم يعني قال واحد من الخبرة يعني من الناس اللي هم قريبين منه قال أشي تتولي أربعة سعد الرطبين جابر هو
6: هذا الشيخ عبد الله
5: فجاء قال لي ذا الأخ قلت ترى ما أنسي يعني بعدها قبل ما أنسي قلنا تقولوا ما أشي الشيخ عبد الله مننا فوضعنا احتمالات عديدة يشتي وقع ما يشتي كذا يشتي المهم وضعنا الاحتمالات كلها قلنا إذا هو الاحتمال الأول بكفي ما نقول إذا
6: هو
5: الثاني فوصلنا لعند الشيخ عبد الله وهو قد كان واحد قاضي من بيت عامر الله يرحمه بعدها جلسنا قال لنا نحن نفعل الحزب وانتم يا السادة الجناح والإخوان الجناح الثاني ولا يقوم هذا الجناح لا بهذا الجناح هذا الشيخ عبد الله وإحنا خمسة
6: أيوة في بداية تكوين حزب الإصلاح
5: أيوة قال والواحد منكم 9000
6: الواحد منكم 9000
5: أيوة والإصلاح بيخدموني للونها كان باكس رحلة يعني ومعنا الشهود يعني لطيف لازال بعضهم أحلى، والأخوان بيخدموني للونار، لكن ما حد مثلكم. شوف السياسة، ما حد مثلكم، ولا حد أخدمني مثلكم، ولا لا أحد له قوة اجتماعية مثلكم، حتى الأخوة أنا واحد منهم صاحب منهم من هذا التأثير والكذا. طيب قلنا له طيب، قالوا علي عبد الله صالح كم ذا يشتي، دخلنا في الوحدة الآن تمام. إحنا ما عندنا الوحدة، يعني هو كان الشيخ عبد الله قد بدأ يجمع القبائل في معسكرات، والإخوان بدوا يعني يفكروا في كيفية مواجهة الوحدة
6: ضد الوحدة
5: ضد الوحدة. طيب بعد جاء عبد المجيد والأشرطة الستة، ويعني ضروري العمل المسلط هذا كيف نتفق مع دور الاشتراكي وين عجل الإسلام، يعني هذا الكلام طويل، وهذا في معلومات لا أول ولا آخر، هذه يعني شيء ينكر أنا معلومات لا أول ولا آخر تمام.
6: يحرض والله ضد الوحدة،
5: هذا بدون شك.
6: أيه.
5: باعتبار أن الوحدة ما هو ستقضي على الدستور الإسلامي،
6: باعتبار جنوب اشتراكي
5: الدور الاشتراكي وشوعي.
6: أيه.
5: وسيتم استبعاد الإصلاح، ويحصل يعني تحالف بين الاشتراكي وعلي عبد الله الصالح والمؤتمر الشعبي، يعني احنا عن استبعد.
6: أيه.
5: طيب واحنا بنمثل الدين، واحنا قلنا يعني اشتغلنا شغل طويل من أجل أنه نفعل الدستور، نفعل كذا، نفعل يعني الأخوان كان لهم نشاط في تحقيق أهداف.
6: والمطلوب منكم ما هو؟
5: قالوا نحن نقع معهم ونقف الوحدة. قلنا يا شيخ عبد الله اسمع هذا الكلام، قلنا كم لك مع علي عبد الله صالح؟ واقف مع 18 سنة وترديك اليوم، قال لك 18 سنة وإحنا طوالا والله نحن مظلومين ومستبعدين ومكهورين وما حد كان معانا، لأن قد وهو ظل 18 سنة بين كل
6: 18 سنة
5: ولا 18 قلت له هذه كان عادي 18 وكذا
6: من قبل لحظة، هو طلع في 78 هو طلع في 78
5: كم 18 سنة وكم
6: 78 80 12 سنة
5: 12 سنة لهذا الفترة دي وانت قضيتها مع علي عبد الله كنت أظن وكنا مستهدفين فيها. اليوم عندما قد يقوم علي عبد الله صالح الحسنة الوحيدة الذي تفيد اليمن بكل مستقبل ومصير، شين وقف معك شين معك عنك
6: أنت ودي قلت له
5: أيوة. شين معك المهم
6: يعني هذه هي الحسنة الوحيدة.
5: فدخلنا في نقاش طويل، قال أنا ما أقولش مع علي عبد الله صالح ولا اخترته ولا أتحمل مسؤولية اختيار علي عبد الله صالح، وأنا كنت راضي على علي عبد الله.
6: الشيخ عبد الله.
5: الشيخ عبد الله. أنا كنت رافض أن يطلع علي عبد الله صالح يعني رئيس اليمن. وتحفظت في هذا الموقف. وجو السعوديين لا عندي وبزوني بضائر للرياض. وقعت لهم لكن قلت لهم هذا سيأتي اليوم الذي انقلب عليكم ما نشر عني. قالوا فعلا تحفظي حتى قبالة البسمة.
6: الملك.
5: قبالة التوقيع.
6: ها في
5: أيوة.
6: توقيع.
5: قال فعلا تحفظ قلت تحفظين هذا عي بسمة. قال لنا هكذا. على أساس يقول لنا إنه وأنا نفضت علي عبد الله صالح، قلنا لكن أنت شاركت المظلوم يا ربي عينها بتلفتر كلها، وبعد إحنا خرافيين، إحنا استعبدنا الشعب اليمني، إحنا ما بنعملش بس يعني بالصحة بالسنة الصحيحة، إحنا كذا. طيب كيف نتفق مع الإصلاح في حزب واحد وكل قواعد بتنظرنا لها مشركين مبتدعين كهنوتيين يعني ما عصبر الشيء كذا؟ قلت ما هو الذي قلنا ما مشي الإخوان نظام عصر وتعميم داخلي، يقول هو لا إخواننا وإحنا قد تخلينا عن أفكارنا السابقة دي كنا عنه ما مش عندنا. قال ستي رقم ما جاء يوم ثاني عبد الوهاب الأنسي وجلسنا جمعة، قال لا ما تشمل عبد الوهاب ولا ولا شيء تعمل. طبعا عندما وضعنا هذا الشرط كنا نعلم علم يقين إنه لا يمكن للإخوان أن يفرضوا بالثقافة والوعي في منظورهم التي قد غرسوها بنوا عليها أجياء يجوا من حواء بتعميم مش معقول طبعا. فعبد الوهاب
6: كيف كان لكم دور أيضا في تفيد الوحدة؟
5: وبذلك انتهت الموضوع هنا ورجع الشيخ وكون حزب الإصلاح بدل ما يدي مثلا قولته السادة سرسل التجار سرسل القبائل المشايخ يعني يجو جناح آخر لتنظيم الإخوان.
6: طيب أستاذ عبد الله هل أنتم كنتم في يوم ما
5: أقول لك أنت تتكلم عن الوحدة، أنت تكلمت عن الوحدة وأنا شرجع أيوة
6: هو الموضوع الآن
5: أنت تيت نقطة أنت نبهتني إلى نقطة إني مهم قوي
6: يعني دوركم في
5: شوف أنا الوحدة اليمنية أيوة لأنه هذا مهم قوي قوي أولا شيت مثلا أنا عن نفسي مثلا قلت لك أنا مسوي متدين صح وكنت أقرأ يعني أنت بتقولها كنت فيها مع من الأخوان بعد عندي للوحدة
6: تمام
5: أنا وأنا في الإعدادي كنت قد قرأت كل الأفكار المطروحة ومنها كتب سعيد حواء واحد مؤلف إخواني الإسلام الرسول كذا ما قريت وأنا كمثقف ما نشتريني منهج الإخوان الداخلي
6: يعني قراءة عامة
5: فقمت كنت أنا عندما أقرأ الكتاب أفعل التلخيص عندما جيت لها واحد من التلخيصات كتبت فيه أنه يجب أن تكون هناك حركة إسلامية وأن تكون مواصفاتها كذا كذا كذا كذا كذا بدأت أشي أكتب أنه لابد أن تقوم حركة إسلامية لتعيد إلى الدين دوره وأن تعمل وأن تكون مواصفتها وتكون علاقتها وكان نقدها بين الظل الحركة الإسلامية هذه كلها ما نفع يعني في كتابة هذه الدفتر حكيمي أستاذ اسمه الأستاذ أحمد الروني الله يحفظه ما حفظ الماء في كبد السماء هذا من أولياء الله الأستاذ أحمد الروني ماذا لو أحدثك عنه هذا الأستاذ أحمد الروني هو كان قد وفقي عالم تقي مؤمن لكن عندما جاءوا الإخوة متدين جدا قال هذا بدعوا إلى الأمر المعروف وعلى أن علمك اشتوى دولة إسلامية وخلفية الزيدين 100%
6: أيوه
5: كان يعني
6: شيء جميل
5: واجب علينا نحن ندخل معه فدخل معه وهو أستاذي أنا عندما أديت له الدفتر يصحح إملائيا هو أستاذي في 5 وسادس عندما أديت له فيما بعد الدفتر حكي يقول يقرأ قام قريه موضوع الحركة الإسلامية يجب أن يعني قرأ كلام كبير
6: على عمله
5: يعني على يعني كيف هذا الإنسان بهذا الوعي بهذا الإدراك أستاذي
6: أيام أنت كنت في الإعدادية
5: وأنا في
6: الإعدادية أيوه
5: قام بزوشا قال له عند الأخوة الدفتر
6: اللي لخصوا فيها
5: اللي لخصوا فيه في هذا الكلام عن الحركة الإسلامية قام عبد الملك منصور هذا الكلام كان نائب المرشد قال لا يمكن يبقى هذا شخص خارج الإخوان
6: اللي هو منه؟
5: عبد الملك منصور قال هذا الشاب المثقف المتدين الكذا الواعي ضروري تستقطبه تمام كان معي أخ ما شفتك وش اسمه هو عسكري ومثقف جدا وكان أصلي يساري يساري شوي يعني بعدها انتقل إلى الإخوان وكانوا أخي يعني مش أخي من الأب والأم
6: أيوة الأخوة
5: أنا مش شدي أفاصل عيدون الناس منهم تنقدوا مع الإخوان وكنت أنا أسأل أخذ الكتب من عنده حق البعض حق النظر عندما أقرأها كذا وهو لأنه قدوا مع الإخوان وعسكري فكان يعرف محمد اللدومي محمد اللدومي هو كان يعني في الجامعة العسكري للإخوان
6: الجامعة العسكري
5: الجامعة العسكري قال دل الأخضية قلت من شتي اسمه
6: عادي
5: قال الأخضية عشيل تجيب الأخ عبد الله هاشم قالوا لك ما عرفت قال أنا أخي فرتب لنا لقى في بيته
6: مع اللدومي
5: اللدومي جاء يتحاكاه مجموعة من الناس عن الإسلام والكذا وكذا أنا بدأت أشارك بتحاكا عن الإسلام والكذا وكب مجموعة من الإخوان داهم معي لا ما رحتلوا قد بجلسوا بده يا أخي والدي ويقول له هذا قد فهم أكثر من أنا هذا قد يعني بدأ محمد اللدومي يفعل معي علاقة خاصة أنا أنزل المدرسة ويقول لي يا عبد الله ضروري كنت تجي الصبع معي الصبع عندي كان بيتم في
6: كم الفارق بينكم أو يعني في نفس
5: هو كان قد تخرج قدو ضابط قدو في الإخوان قدو في الأمن السياسي
6: بيحاول تقرب منكم
5: طرق الإخوان في في, في, في الاستقطاع وأنا كنت أنا قد أنا قارئ مثقف قريت أقرأ حكم كلها يعني ما عندي رغبة في العمل الأمر بمعروف أن أنا قريت كتب الإمام الهادي
6: يقول من ناحية الدينية البحتة
5: من ناحية الدينية البحتة الوعي الحركية السياسية
6: أيوه
5: فكنت أنزل الصباح حوي وكان يثير من كتاب اسمه العوائق يعني نقرأ بعض الكتب هكذا الذي ما جلس فترة قصيرة يمكن 20 يوم أو كذا ما دريت لو بيقول لي آخر يوم قال أشتي عبد الله أطرح عليك موضوع يعني وتصلي صلاة الاستخارة قدام كذا طبعا أنا كذا وعي جدا صرت صلاة الصلاح مدروني، قلت له ما هو هذا، ما له ما محمد الأدمي يعني، الشيء يستغفرني يعني، الشيء يستغفرني يعني. أنا يقول لي الشيء الشيء يدخل على الأخوان، أقول له تمام، لما أتصلي صلاة الصلاح فيها لف ودورة يعني، تخل شعرت إنه يعني استفزني في كرامتي، في ثقافتي، في فهمي. عندما أقول
6: بيستغبيك أو بيحاولي له في دور
5: لما أقول لي بسم
6: صلي استخارة،
5: هل تصدق يا سنة بعدها والله أني مدخلوني الإخوان، ما جاء سنة إلا وقد أنا في اللجنة الثقافية وفي اللجنة السياسية، وقد دخلت دورة نقيب ماذا وأستاذي الذي 17 20 سنة ما قد دخلت دورة نقيب
6: ما شاء الله.
5: ثم بعدها كانوا يبصروا، بعدها قالوا الإخوان كانوا يبصروني ما بين سربل، كنت متعاطف مع الثورة الإسلامية يعني، أنا لي ثقافتي. قالوا هذا قد يأسس تنظيم هاشمي داخل التنظيم، هذا مع علاقة مع بيت الوزير، هذا مع بيروج للثورة الإسلامية في إيران. أنا والله ما أنا داري ما هو هذا الكلام، أنا كان نفسي كيف يعني أرفض الحركة الإسلامية برغم تقدمي يعني، يعني كم بإخلاص أنت لا يمكن تتصور على الإطلاق، إيمان وتوى كم تصوري، ما حد يكذب،
6: ما حد يكذب،
5: ما حد يخدع، وهو لا مؤمن هو لا ملائكة
6: الإصلاح،
5: كنت ملائكة صدق. لما جو مرة دعاني عبد المجموس بيقول لي ما رأيك في الصحابة، ما رأيك في أبو بكر، ما رأيك في أبو بكر وعمر، قالوا بطول كما كذا، والتالي كتاب ابن الوزير، وانت يعني سائر الهاشمي بس مع خبرتك الأغرى الهاشمي، هل تصدق من البراء؟ بكيت، قال لي ما لك، قلت أنا بينك على حركة انتميت إليها وبتفكر بها للتفكير العنصري وكذا، بكيت أنا يعني، وضبيت يمكن 3 سنوات
6: وانت؟
5: وأنا متأزم نفسيا أني انتميت إلى حركة وبتفكر بهذا التفكير، وأنا الشيء أعمل للإسلام، وأنا الشيء جاهد،
6: وصدمت
5: وي، وأنا الشيء أمر بالأمر، أمر من أعرف عن المنكر، إن عملت يعني عمل إسلامي فارسي كان هكذا قناتي، شا فرق بين المسلمين، وإن سكت ما يجوز لي سكوت، يجب أن يكون لي عمل. لا سنة 86 كتبت يمكن 16 صفحة عن تجربة الإخوان خاص بي، خرجت منها كأني ولدت من جديد، وإنها انضلقت في عمل آخر.
6: إيه تمام. قبل ما نخرج عن يعني عن هذه المحطة في حياتكم، أنتم ذكرتوا لي اسم عبد الملك منصور رئيس
5: هذا كان نائب المرشد،
6: نائب المرشد
5: كان ياسين عبد العزيز المرشد للإخوان المسلمين، هذا الشخص الذي لا أحد يعرفه، أنا التقيت به أكثر من مرة،
6: اللي هو ياسين عبد العزيز،
5: ياسين عبد العزيز هذا هو المؤسس الحقيقي، كان عبدال مخلافي هو الذي أسس الإخوة، وهذا هو الشخص الثاني، بس عبد المجيد هو بعد وقع مرشد، وبعد ياسين عبد العزيز. ياسين عبد العزيز شخصي إخواني يمكن 70% 80% من الإخوان ما كان يعرفه، دائما كان يلبس يعني سماد بيضاء هكذا، فمنتعز، نادر الحضور، نادر الظهور، نادر ما
6: غالبية الأعضاء
5: ما أظن أحد كان يعرف.
6: أيوة. قابلته؟ أيوة. أنتوا قابلته؟
5: عرف أكثر من مرة، ولهذا أكمل يعني أكمل علاقة بالإخوان، إنه دعاني ياسين عبد العزيز لعنده وجلست معه، قال شوف أنا أعلم أنك إخوانك قد أساوي إليك وأساوي الظن بك وكذا وكذا كذا، لكن أنت تعلم أن إخوانك يعني يحملون رؤوسهم على أكفهم، يعني بيقصد محمد الأدومي في وقته. فإن صبرت فسيكون لك شأن عظيم في هذه الحركة، وإلا فوالله لن يعبأ الله بك في أي واد هلكت.
6: هكذا
5: أنا عندما قال لي ياسين وإلا فوالله لن يعبأ بك في أي
6: واد هلكت،
5: أنا في هذه اللحظة نسيت كل شيء، نسيت كل شيء، فكذا يهربك السماوات والأرض، يا من بيدك القلوب، يا علي يا حكيم، يا دعوت الله بكل يعني بكل أسماء اللي استغفرتها، احفظ إيماني حتى ألقى، حتى لا يظن هؤلاء أن الإنسان لا يكون مؤمن إلا إذا كان معهم.
6: إن الله معهم لا إله إلا الله.
5: وفي تلك اللحظة قررت أنني لن أبقى مع الإخوان. هذا قبل 86.
6: قبل 86. سيد عبد الله الحديد ذو شجون، ولا زال التاريخ اليمن الجمهوري أمامنا وعدة مراحل، ولكن يبدو أنه قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من بودكاست صنعاء مع سند الكمين. في ختامها أشكركم شكرا جزيلا على سعة صدركم وعلى هذه المعلومات.
5: بالعكس، أنه يعني قالوا لي كن شهداء على الناس. الله سبحانه وتعالى والله العالم بما في القلوب، وهو المطلع وهو المحاسب. الله سبحانه وتعالى يعني وبملائكته يعني ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب حكيم. يعني احنا حريصين احنا نقول ما علمنا وما فهمنا ومن الزاوية التي عرفناها وما نعتقد من الله سبحانه.
6: هذا ما وجدناه فيكم.
5: أيوة. يعني في ومن أجل أن براءة الذمة وشهادة لمن بعدنا.
6: سبب فلنتو كنز.
5: الله يحفظك.
6: والله أنتو كنز، وبنحاول نخرج قدر المستطاع من شهادات يعني شهادتكم على التاريخ. إذن مشاهدينا الكرام، أعزائنا المستمعين، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من بودكاست صنعاء مع سند الكمين. في ختامها لكم أجمل التحايا، إلى اللقاء.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام، وساعتنا تشير إلى تمام 11 ليلا، موعد نشرة الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحية لكم أينما كنتم وفي حضراتكم بخامس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. البداية بأبرز العناوين. وزارة الخارجية تستهجن قرار الاتحاد الأوروبي تجاه حركتي حماس والجهاد الإسلامي. إصابة 4 صهاينة بعملية دهس في بيت لحم. والعدو الصهيوني واصل انتهاكاته ضد المدنيين في فلسطين ولبنان. عمليات نوعية للمقاومة الإسلامية جنوب لبنان تحول توغلات العدو الإسرائيلي إلى فخ استنزاف مفتوح. إيران تصانف إنتاج الغاز في 3 منصات بحرية وتؤكد استعدادها لمواجهة أي تطورات جديدة. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها على حضراتكم سند عبد الكميم، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. بعث عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل الوحدوي الكبير أنيس حسن يحيى بعد مسيرة عطاء حافلة في خدمة الوطن. وأشاد عضو السياسي الأعلى في البرقية التي بعثها إلى نجل الفقيد باسل وجميع أفراد الأسرة ورفاقه في الحزب الاشتراكي اليمني كافة وأبناء عدن عامة. أشاد بمناقب الفقيد ومسيرته الوطنية والسياسية والبرلمانية والقيادية وبمؤلفاته القيمة في المجال الاقتصادي. وأشار إلى إسهام الفقيد الحيوي في المجال الحكومي من خلال شغله لعدد من المناصب القيادية، ومنها نائب رئيس الوزراء، وزير الأسماك، وأول وزير للاقتصاد في الفترة السابقة لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة. وأثنى الدكتور بن حبتور على أداء الراحل البرلماني خلال ترأسه الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني في مجلس النواب، فضلا عن الدور الريادي للفقيد في تأسيس عدد من الأحزاب الوطنية. وأكد أن اليمن فقد برحيل المناضل أنيس يحيى سياسيا بارزا وشخصية قومية ووحدوية سامقة وإنسانا عرف بحبه واعتزازه بالانتماء إلى اليمن الكبير. وعبر عضو السياسي الأعلى عن بالغ العزاء وعظيم المواساة لنجل الفقيد وأفراد

0: أسرة ورفاقه بهذا المصاب، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ورفاقه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. التقى القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح ومعه وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم، التقى بمحافظ الحديدة عبد الله عطيفي ووكيل أول المحافظة أحمد البشري، حيث جرى الوقوف على أوضاع المحافظة والأعمال المنجزة ضمن خطة العام 1447 للهجرة والاحتياجات الملحة من مشاريع خدمية وتمكين اقتصادي. وخلال الزيارة تفقد العلامة مفتاح طريق ميناء الحديدة باجل الحيوي وأعمال صيانة طريق صنعاء الحديدة الجاري تنفيذها بتكلفة تزيد عن 400 مليون ريال، وتشمل الحمايات وتوسعة الأكتاف وتنفيذ مصارف المياه والعبارات لحماية هذا الشريان الهام. وأثنى على جهود وزارة النقل مشددا على الالتزام بمعايير الجودة، كما تفقد أداء النقاط المرورية على الطريق مشيدا بدور رجال المرور في خدمة المواطنين. استهجنت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها قرار مجلس الاتحاد الأوروبي بتوسيع العقوبات المفروضة على حركتي حماس والجهاد الإسلامي، مؤكدة أن القرار يتناقض مع المواقف الإيجابية لبعض الدول الأوروبية والمظاهرات الشعبية العارمة ضد جرائم الإبادة ومشاركة الناشطين في أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة. وأشار البيان إلى أن هذا الموقف السلبي يعكس ارتهان بعض الدول للصهيونية العالمية، ويتزامن مع استمرار حرب الإبادة الصهيونية وتصريحات المجرم نتنياهو باحتلال 70% من قطاع غزة والعدوان على لبنان والضفة الغربية، مجددة ثبات موقف اليمن المساند للشعب الفلسطيني وفصائل مقاومته الباسلة بكل الإمكانات والقدرات المتاحة. هذه الأنباء مستمعينا الكرام تأتيكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. استشهد مدني فلسطيني وأصيب آخرون مساء اليوم جراء استهداف طائرة مروحية من نوع أباتشي تابعة لجيش العدو الإسرائيلي لمجموعة من المواطنين داخل حرم ميناء الصيادين غرب مدينة غزة. كما استشهد مواطن متأثرا بجروحه التي أصيب بها جراء قصف العدو محيط سوق فراس وسط المدينة، وارتفعت حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي إلى 930 شهيد وإجمالي الإصابات إلى 2811، فيما جرى انتشال 781 جثماناً. في الضفة المحتلة استشهد شاب فلسطيني جراء استهدافه من قبل قوات العدو الإسرائيلي عند جدار الفصل العنصري في بلدة الرام في القدس. كما أصيب شاب خلال إطلاق قوات العدو النار باتجاه مركبة كان يستقلها في المنطقة الواقعة بين ضاحية دنابة وحارة السلام شرق مدينة طول كرم. واعتقلت قوات العدو 4 شبان على حاجز الزعيم العسكري شرق القدس المحتلة، كما اقتحمت مدينة البيرة. إلى ذلك أصيب 4 مستوطنين صهاينة مساء اليوم في عملية دهس استهدفت تجمع جوش عطسيون الاستيطاني المقام على أراضي المواطنين جنوب مدينة بيت لحم. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن مركبة فلسطينية اندفعت نحو تجمع للمستوطنين وجنود العدو الإسرائيلي في محيط المفترق، ما أدى إلى إصابة 4 مستوطنين، وصفت إصابة 2 منهم بالخطيرة قبل أن يطلق جنود العدو النار بكثافة تجاه منفذ العملية واستشهاده. هذا وباركت حركة المقاومة الفلسطينية هذه العملية البطولية، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني لن ترهبه جرائم العدو ووحشية المستوطنين، ولن يقف مكتوف الأيدي أمام العدوان المتواصل على أرضه ومقدساته وحقوقه. ارتفعت الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3412 شهيداً و10269 جريحاً منذ مطلع مارس الماضي، بعد ارتقاء 41 شهيداً وإصابة 140 آخرين خلال 24 ساعة الماضية، من بينهم 8 شهداء و16 جريحاً في مجزرة مروعة ارتكبها طيران العدو بعد تدمير منازل بحي العرب في بلدة دير الزهراني جنوب البلاد. وفي سياق استهداف القطاع الصحي، أصيب 13 عاملا بجروح وتضررت مرافق مستشفى حيرام بمدينة صور جراء غارة صهيونية ملصقة للمبنى، وسط تنديد وزارة الصحة اللبنانية بخرق الاحتلال الفاضح للقوانين الدولية والإنسانية. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان اليوم استهداف 3 آليات هامر ورادارا للتشويش على المسيرات وتجمع لجنود العدو الإسرائيلي وقوة صهيونية تموضعت في منزل في محيط قلعة الشقيف التاريخية جنوب لبنان، وذلك بمسيرات أبابيل الانقضاضية. وأكدت المقاومة بأنها حققت إصابات مباشرة. كما استهدفت المقاومة تجمع لجنود العدو في موقع المطلة بقذائف المدفعية، وتجمع آخر في بلدة القوزح ومربط المدفعية المستحدث التابع للعدو في بلدة العديسة بصرية صاروخية. فيما دمر المجاهدون آليتين من نوع ميرا في بلدة ذبل بمسيرات أبابيل الانقضاضية وحققوا إصابات مؤكدة. وكانت المقاومة قد استهدفت دبابة ميركافة وتجمع لآليات وجنود العدو في بلدة البياضة ومهبط مروحيات في مستوطنة شلومي وبنى تغطية تتبع العدو في مستوطنة نهاريا ومنطقة الكريوت شمال مدينة حيفا المحتلة بصليات صاروخية ومسيرات انقضاضية. بالمقابل، أقرت وسائل إعلام صهيونية اليوم بإصابة 6 من جنود العدو الإسرائيلي، بينها إصابتان خطيرتان إثر انفجار طائرة مسيرة انقضاضية تابعة لحزب الله في منطقة بيت هيلل بالجليل الأعلى قرب الحدود الشمالية. في سوريا، أصيب شاب اليوم برصاص جيش العدو الإسرائيلي في منطقة وادي الرقاد غربي محافظة درعا، كما توغلت قوة من جيش العدو مؤلفة من 4 آليات في المنطقة الواقعة بين قريتي معربة والعارضة ضمن منطقة حوض اليرموك في الريف الغربي لذات المحافظة. وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن هذا التوغل يأتي في إطار أو في ظل استمرار التحركات العسكرية الصهيونية المتكررة في مناطق سورية في ظل صمت السلطات الحالية. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان خلال اجتماع مجلس الحكومة أن بلاده تستعد لمواجهة مختلف الاحتمالات عبر التخطيط لاستراتيجيات وسياسات جديدة، مشددا على أن الظروف الراهنة غير عادية وتتطلب إدارة دقيقة وحوارا مسؤولا مع الشعب. وفي ذات السياق، أكد رئيس مجلس الشورى محمد قريبياف أن العدو يسعى واهما عبر الضغط الاقتصادي والتحريض الإعلامي إلى خلق الخلاف بين أبناء الشعب الإيراني، مشددا على أن جنود معركة الدبلوماسية لا يثقون مطلقا بوعود العدو، وأن البرلمان لن يصادق على أي اتفاق ما لم يضمن الحصول على حقوق الشعب كاملة وفق إنجازات ملموسة. وأضاف قريباف أن صمود الشعب ووحدته إلى جانب القوة العسكرية والجاهزية الدفاعية هي العوامل التي أجبرت العدو على التراجع في هذه الحرب المصيرية الشاملة التي تتكامل فيها ميادين العسكرية والدبلوماسية والشارع وخدمة الشعب. فيما أكد مساعد القائد العام للجيش الإيراني للشؤون التنسيقية الأدميرال حبيب الله سياري، أكد أن القوات البحرية الإيرانية وبقية صفوف القوات المسلحة تمتلك اليوم أحدث المعدات المتوافقة مع التقنيات المتطورة، مشددا في الوقت نفسه على أن العدو يدرك أن أي هجوم على البلاد سيواجه ردا أقوى من ذي قبل. وفي سياق السيادة والتأمين الميداني، أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني عبور 28 سفينة تشمل ناقلات نفط وسفن حاويات وتجارية عبور مضيق هرمز خلال اليوم والليلة الماضية، وذلك بعد الحصول على تصاريح رسمية وبتنسيق كامل وتأمين من بحرية الحرس الثوري، مؤكدة استمرار تنفيذ عمليات المراقبة الذكية واليقظة للمضيق بشكل حازم ودائم. فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم إسقاط طائرة مسيرة من طراز MQ-9 تابعة للجيش الأمريكي المعتدي بعد دخولها أجواء المياه الإقليمية الإيرانية بهدف تنفيذ عملية عدائية. ومن الملف الاقتصادي، أعلنت إيران اليوم استئناف إنتاج الغاز في 3 منصات بحرية ضمن حقل باريس الجنوبي بعد توقفها عن العمل إثر الأضرار والاضطرابات التي نتجت عن الهجمات العدوانية الأمريكية والإسرائيلية والتي استهدفت منشآت الطاقة الإيرانية خلال الفترة الماضية. كان ذلك مستمعينا الكرام هو الخبر الأخير في هذه النشرة، وفي ختامها هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. وزارة الخارجية تسجن قرار الاتحاد الأوروبي تجاه حركتي حماس والجهاد الإسلامي، إصابة 4 صهاينة بعملية دهس في بيت لحم، والعدو الصهيوني واصل انتهاكاته ضد المدنيين في فلسطين ولبنان. عمليات نوعية للمقاومة الإسلامية جنوب لبنان تحول توغلات العدو الإسرائيلي إلى فخ استنزاف مفتوح. إيران تستأنف إنتاج الغاز في 3 منصات بحرية وتؤكد استعدادها لمواجهة أي تطورات جديدة. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفينكم مستمعينا الكرام بخمس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. نشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

احنا ورثنا الاوس والخزرج على مر العصور، واحنا تولينا علي من بعدهم في كل جيل، علي امير المؤمنين من دونه الليث الهصور، باب المدينه والوصي الحيدره ما له مثيل. انت الذي بك نحتفل وتزيد فوق النور نور، انت الوصي المجتبى وانت الاصيل ابن الاصيل، با نحتفل يا سيدي ونوثقه عبر العصور، بلاغ من ربي مبين نعم المؤيد والوكيل، بلاغ من ربي مبين نعم المؤيد والوكيل.

لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي ليث الوغى بن طالب الموت يأتي في المعارك لا أتى إذا برز مثل الشهاب الثاقب ما مثله إلا سيدي ولا متى يوجد كما الكرار طاعن ضارب من رحلة الصيف القريشي والشتاء حتى لإيلاف الدعي في مارب حتى لإيلاف الدعي في مارب.

0: عيدكم مبارك، كل عام أنتم بخير.
1: يمن الصمود بدفنكم أحرى، فلتحشدوا العشرين للعشرة. أهلا وسهلا في مقابركم، أهلا ضيوف جهنم الأخرى. إكرامكم بالدفن واجبنا،
0: أعيادنا جبهتنا.
1: بالقصف زادت نار لحفتنا للقائكم، فتفضلوا برا. إن الملايين الذين قضوا يتجرعون سمومكم دهرا، اليوم ينتظرونكم شغفا متأهبين قلوبهم حرا.
0: مباشرة وعلى الهواء نحن معكم بكل جديد وبمواكبة مستمرة لكل الأحداث والمستجدات والأخبار أولا بأول.

قبل التحايا. إذاعة جيش العدو الصهيوني. حزب الله يمتلك القدرة على استهداف قواتنا باستخدام محلقات مزودة بأجهزة للرؤية الليلية. أصبح الوضع غير آمن في النهار ولا في الليل.

سادة المجاهدين، حزب الله استهداف تجمع لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدة البياضة بسلية صاروخية. حزب الله استهداف تجمع لجنود جيش العدو الإسرائيلي في مهبط مروحيات في مقتصبة شلومي بمسيرة انقضاضية. قبل التحايا، حزب الله استهداف بنى تحتية لجيش العدو الإسرائيلي في مقتصبة نهارية بصلية صاروخية. إعلام العدو الصهيوني، سقوط صواريخ أطلقها حزب الله في الكريوت قرب حيفا وانفجار مسيرة مفخخة في مقتصبة بيت هلال. قبل التحايا، حزب الله استهداف بنى تحتية لجيش العدو في منطقة الكريوت شمال مدينة حيفا المحتلة بصلية صاروخية. حزب الله استهداف قوة صهيونية عند الأطراف الشرقية لبلدة يحمر الشقيف بمحلقة أو بمحلقة أبابيل الانقضاضية. حزب الله استهدفنا تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في موقع المطلة بقذائف المدفعية، واستهدفنا مربط المدفعية المستحدث التابع للعدو الإسرائيلي في بلدة العديسة بصلية صاروخية. حزب الله استهدفنا آلية نميرة للعدو الإسرائيلي في بلدة دبل بمحلقة أبابيل الانقضاضية وحققنا إصابة مؤكدة. حزب الله قصفنا تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في بلدة القوزح جنوب لبنان بصلية صاروخية. قبل التحايا، حزب الله سادة المجاهدين استهدفنا آلية هامر قيادية للعدو الإسرائيلي في محيط قلعة الشقيف التاريخية جنوب لبنان بمحلقة أبابيل الانقضاضية وإصابة مؤكدة. حزب الله استهدفنا آليتي هامر للعدو الإسرائيلي في محيط قلعة الشقيف التاريخية جنوب لبنان بمحلقتي أبابيل الانقضاضية وحققنا إصابة مؤكدة. حزب الله استهدفنا تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط قلعة الشقيف التاريخية جنوب لبنان بمحلقة أبابيل الانقضاضية وإصابة مؤكدة. حزب الله استهدفنا قوة إسرائيلية تموضعت في منزل بمحيط قلعة الشقيف التاريخية جنوب لبنان بمحلقة أبابيل الانقضاضية وحققنا إصابة مؤكدة. حزب الله استهدفنا رادارا للتشويش على المسيرات تابع للعدو الإسرائيلي بمحيط قلعة الشقيف بمحلقة أبابيل الانقضاضية وإصابة مؤكدة. حزب الله استهدفنا آلية عسكرية محاطة بتجمع لجنود العدو الإسرائيلي في بلدة دبين جنوب لبنان بصاروخ موجه وحققنا إصابة مؤكدة. حزب الله استهدفنا بنى تحتية للعدو الإسرائيلي في مدينة صفد المحتلة بسليتين صاروخيتين. حزب الله قصفنا موقع حانيتا بمسيرة انقضاضية. حزب الله قصفنا قوة إسرائيلية متموضعة داخل خيمة في بلدة مارون الراس بسرب من المسيرات الانقضاضية. قبل التحايا، قبل قليل إعلام العدو الصهيوني صفارات الإنذار تدوي في رأس الناقورة بالجليل الغربي لاختراق طائرة مسيرة. يا الله سدد يا الله. يا الله سدد يا الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. سادة المجاهدين في حزب الله يوكلون بالعدو الإسرائيلي ليلا ونهارا. وسائل إعلام إسرائيلية، خمس محلقات متفجرة ضربت اليوم
عددا من قواعد الجيش الإسرائيلي على طول خط المواجهة.

قبل التحايا. عبر وسائل إعلام العدو الصهيونية جيروزاليم بوستا، بعد نحو 3 سنوات على الحرب، حزب الله يبقي الشمال تحت النار. جيروزاليم بوستا: العمليات البرية المحدودة بالقرب من الحدود والاستهدافات الجوية الدقيقة لم تنجح في القضاء على تهديد حزب الله، والمسؤولون الإسرائيليون تحدثوا مرارا وتكرارا عن هزيمة حزب الله ونزع سلاحه، لكن الحزب لا يزال مسلح وفاعل.

قبل تحايا. صحيفة هارتس الصهيونية عن ضباط إسرائيليين: حالة من الإحباط داخل المؤسسة العسكرية بسبب عدم إطلاع الجيش على تفاصيل المفاوضات بين أمريكا وإيران. جيش الاحتلال الصهيوني: مقتل جندي وإصابة 4 آخرين بعد استهدافهم بمسيرة مفخخة في جنوب لبنان. قبل التحايا. يا الله يا رب. القناة 12 العبرية: حتى لو واصل الجيش الإسرائيلي القتال وفق هذا النمط لأشهر طويلة أخرى، فإن ذلك لن يؤدي إلى القضاء على حزب الله أو تدميره. القناة I24 نيوز العبرية: حزب الله يواصل توسيع نطاق القصف وزيادة وتيرة الإطلاقات الصاروخية نحو الشمال. قبل التحايا. وزير خارجية فرنسا: طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن لبنان ولا مبرر لاستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية. وزير الخارجية الفرنسي: استمرار العمليات الإسرائيلية في لبنان خطأ جسيم، لأن التقدم داخل الأراضي اللبنانية يتعارض مع القانون الدولي. تحس شيء ينقذ إسرائيل مش هو حرص على لبنان، لأن حزب الله وسادة المجاهدين بينكلوا بالعدو الإسرائيلي. قبل التحايا. صحيفة هارتس الصهيونية: قذائف صاروخية وطائرات مسيرة من دون توقف من لبنان على نطاق واسع. يا الله زيد بارك. القناة 12 العبرية: الشمال تحت النار المتواصلة وتأجيل جديد لقرارات دعم المناطق الحدودية. وسائل إعلام إسرائيلية: 6 إصابات في بيت هلل، بينهم 3 بحالة خطيرة من جراء انفجار طائرة بدون طيارة. وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة قاعدة عسكرية في شمال هعيميك مرج بن عامر. وسائل إعلام إسرائيلية: مروحيات الاحتلال عملت على نقل إصابات في صفوف الجيش جراء انفجار طائرة بدون طيار قرب بيت هلل. قبل التحايا. وسائل إعلام العدو الصهيوني وعبر القناة 12 العبرية عن قائد حرس الحدود سابقا: احتلال قلعة الشقيف ليس ما سيقضي على حزب الله، ونحن ما زلنا عند المستوى الأكثر تكتيكية إذ ما زلنا نعد قتلنا.

أضمن التزاما كاملا وشاملا وفوريا لوقف إطلاق النار من قبل المقاومة. لكن السؤال، من يلزم إسرائيل بوقف عدوانها برا وبحرا وجوا وهدمها للقرى والمنازل؟ قبل التحايا، وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة خطيرة جراء عملية دهس قرب جوش عتصيون في الخليل. قبل التحايا، في إحصاء خاص لقناة المسيرة، حزب الله نفذ أكثر من 570 عملية عسكرية خلال شهر مايو. 570 عملية عسكرية خلال شهر. استهدفت العمليات تدمير 71 دبابة ميركافة و44 جرافة، بينها 23 من نوع دي 9 لتعطيل مسارات التوغل. حزب الله خلال شهر مايو استهدف 18 آلية همر و17 مدرعة نميرة، مما أعاق حركة نقل وإخلاء جنود العدو من أرض المعركة. حزب الله تم في هذه العمليات استهداف 12 منصة للقبة الحديدية وأجهزة اتصالات العدو وضرب منظومة الحماية من الصواريخ والمسيرات، وتم قصف 18 مربضا للمدفعية و83 موقع وثكنة ومركز قيادة، ما أربك إدارة العمليات في الخطوط الخلفية للعدو الصهيوني.

قبل التحايا، هيئة بث العدو الصهيوني ارتفاع عدد القتلى الصهاينة إلى 13 شخصاً منذ دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنقيب. باس 13 باس يلا، هذا حسب إعلامهم هم. إذاعة جيش العدو تقول ضربت المحلقة المفخخة على قوات جفعاتي ليلاً تمثل نقطة مقلقة بشكل خاص، حيجعل حياتكم كلها قلق يا رب يا الله.

قبل التحايا. وكالة رويترز نقلا عن جمعية السيارات الأمريكية، أسعار البنزين في الولايات المتحدة لا تزال أعلى بنسبة 46% من مستوى قبل الحرب على إيران.

قبل التحايا. الجيش الأمريكي يعلن عن مقتل 3 أشخاص في هجوم على سفينة في المحيط الهادئ. إلى جهنم وبئس المصير. قبل التحايا، حرس الثورة الإيراني: الدفاعات الجوية أسقطت فجر اليوم طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 كانت تحاول تنفيذ عملية عدائية بعد دخولها أجواء المياه الإقليمية الإيرانية. قبل التحايا، حرس الثورة الإيراني: نواصل بحزم واقتدار الإدارة الذكية لمضيق هرمز. وكالة فارس عن شركة بارس للنفط والغاز: عملية استعادة الطاقة الإنتاجية

0: ومعالجة الغاز الغني في حقل بارس الجنوبي تسير بوتيرة مطلوبة. والقدرات الفنية المحلية أعادت 3 منصات بحرية في حقل بارس الجنوبي إلى مدار الإنتاج.
1: فرقان الزمن لابد يغرق وتعود الصنن والنصر للحق
0: قبل التحايا. جمارك إيران، الجمارك في إيران تعلن عن ارتفاع إجمالي ترانزيت البضائع عبر إيران إلى 20,516,000 طن مقارنة بالعامين الماضيين.
1: والله مع إيران قام الحدارة يا ويل خبر قوه قاهرة جو بحر وبر.
0: قبل التحايا، مساعد قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإيراني، سنقاتل في وجه أطماع العدو وتجاوزاته حتى آخر لحظة. والقوات المسلحة الإيرانية أسلحتها جاهزة وأصابعها على الزناد، وليطمئن أبناء شعبنا.
1: وتعود الساعة

قبل التحايا. بحرية حرس الثورة الإسلامية في إيران عبور 28 سفينة من مضيق هرمز في الساعات 24 الماضية بالتنسيق مع بحرية حرس الثورة الإيرانية.

0: فر وادبر والإيراني عزمي ماني عز ونخوة وجود.
1: قبل التحايا، صحيفة The Intercept الأمريكية أشر الشركة المسؤولة عن التسرب الكيميائي السام الذي أدى إلى إجلاء ما يصل إلى 50,000 أمريكي في جنوب كاليفورنيا تصنع مكونات لطائرات F-35 المخصصة لإسرائيل. هات يا بيها، عبش أمريكا أولاً، قدي إسرائيل أولاً في كل المجالات.

0: عادي ما فر ودبر والإيراني عزمي ماني عز.
1: قبل التحايا حركة حماسة نبارك العملية البطولية قرب مقتصبة جوش عصيون جنوب بيت لحم، ونؤكد أن شعبنا لن ترهبه جرائم العدو، وننعي منفذ العملية الشهيد البطل أمجد نتشة من الخليل، ونجدد العهد لشهدائنا الأبرار بأن نصون دماءهم ونمضي على دربهم، والعدو لن يفلح. هذا العدو المجرم في فرض مخططات الاستيطانية والتهويدية، ولا في مساعيه لضم أرضنا وتهجير شعبنا.
2: صبر وثبات وأسواق مسيرات إيران سافر حيدرة.
1: قبل التحايا متحدث لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضا يقول: ليست لدينا أي التزامات في الملف النووي تجاه الطرف الأمريكي، ولا نية لإيران بالتهاون أو التراجع أمام أمريكا، وهي لا ترى نفسها في موضع ضعف أبدا، ولن نترك لبنان وهو بقدر أهمية إيران بالنسبة إلينا. رضا يقول: في قضية الحصار الوضع لن يمر من دون رد، ولن يبقى على هذا النحو، والشؤون العسكرية متروكة للعسكريين.

قبل التحايا. القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية العميد مجيد ابن الرضا يقول: أصابعنا على الزناد وهناك مفاجآت جديدة في الطريق.

قبل التحايا عاجل عاجل عاجل قبل التحايا عاجل وسائل إعلام صهيونية وسائل إعلام صهيونية عبر القناة الثانية عشر العبرية صافرات الإنذار والرعب في طبريا ومحيطها تدوي بعد إطلاق صواريخ من قبل سادة المجاهدين حزب الله. صافرات الإنذار والرعب تدوي في طبريا ومحيطها بعد إطلاق صواريخ من حزب الله.

عاجل عاجل، حزب الله يعلن عن تنفيذ 21 عملية ضد مواقع وقوات العدو الإسرائيلي خلال 24 ساعة ماضية. بالأمس 24 عملية واليوم 21 عملية. وصافرات الإنذار بداية اليوم الجديد، صافرة الإنذار تدوي في طبريا ومحيطها بسبب صواريخ أطلقت من حزب الله.

صحيفة يدعوت أحرنوتا. للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار صافرة الإنذار تنطلق في تبريا ومحيطها.

عاجل عاجل. إعلام العدو الصهيوني: انطلاق صواريخ اعتراضية ومحاولات اعتراض ودوي انفجارات في المكان في طبية.

عاجل عاجل عاجل تحليق مكثف لطائرات التزود بالوقود فوق الخليج. تحليق مكثف لطائرات التزود بالوقود فوق الخليج.

عاجل عاجل عاجل أنباء أولية عن حدث أمني في قاعدة الكوت الجوية شرقي العراق.

قبل التحايا إيران، نحن على استعداد تام أيضا لسيناريو عدم التوصل إلى تفاهم. جاهزين في ميدان الدبلوماسية وفي الميدان العسكري، قوة

عاجل عاجل عاجل عبر وسائل إعلام العدو الصهيوني القناة 14 العبرية ورود بلاغ عن سقوط مقذوف في بلدة كفار حتيم في الجليل الأدنى. ورود بلاغ عن سقوط مقذوف في بلدة كفار حتيم في الجليل الأدنى.

0: قبل التحايا. وزير خارجية ألمانيا يوهان فاديفول يعرب عن قلقه إزاء توغل الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.
1: يا از ميدان خارج شدن جمهوري اسلامي رو بر دلشون خواهد موند.

عاجل عاجل. انفجارات تهز محافظة أربيل في إقليم كردستان العراق بعد استهداف مقرات المعارضة الإيرانية الكردية.

تنافر طائرات تزويد بالوقود رصدت قادمة من تل أبيب إلى منطقة الخليج برفقة مقاتلات، إضافة إلى تحليق طائرة الإنذار المبكر والتحكم E3G انطلاقاً من قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية. يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج الحام. عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير. عيادات، كمل العيد يا حمد الله.

سلام الله عليكم أيها اليمنيون، أيها الصامدون والثابتون، سلام الله عليكم بهذا الثبات، بهذه الإرادة، بهذا الصمود، بهذا الوعي، بهذا التوكل على الله سبحانه وتعالى. ألف سلام لكم أينما كنتم، وعيدكم مبارك وأيامكم كلها عيد بإذن الله. وسلام الله على رجال الله المجاهدين الأولياء المرابطين في كل الثغور وفي كل الجبهات، على الأبطال الأشاوس في وحدات الجيش وفي الأمن البواسل العيون الساهرة، ألف ألف سلام لهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم وأن يثبت أقدامهم وأن ينصرهم على أعدائهم وأن يحمي عيون الأعداء عنهم وأن يسدد رمياتهم.

وهذه أجمل التحايا من طاقم هذه الليلة. أحمد هائل، بسام الحمامي، مأمون الدرواني، بشير العريقي، محمد عزيز، محمد عبد الكريم الوشلي، تبارك الله النفوس الضعيف، هدهد الصمود بالنبأ اليقين، أيمن محمد علي الشرفي. عبد الدعوس

وهذه أجمل وأزكى تحية لكم أنتم أيها السامعون من الإعلامي والمجاهد من الإعلامي والمجاهد والمبدع والمتألق الأستاذ عبد العزيز القدمي. رسل لي رسالة الآن قبل ما أذكر اسمي. قال عاد خلونا نعيد عادك معيد يا عبد العزيز. هم يخلك لك ألف تحية مني ومن طاقم العمل ومن كل المستمعين للعزيز عبد العزيز القدمي.

وهذه أجمل تحية أخوكم سند عبد الكميم من الأعداد والتقديم من أمام الميكروفون. عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير، مع عيد إلا عند عبد العزيز.

عيدك مبارك استاذ سند. يا الله يبارك في عمرك. اخوك السجين عماد غرسان السامعي الحالي مات عز. اقرا رسالتي الان. الله يرضى عليكم. لي شهرين غايب عنكم وكل عام وانتم بخير استاذ سند، ودعواتكم بالافراج بالفرج. الله يفرج عنك وعن كل سجين ويفك اسركم يا رب. عماد غرسان السامعي تعز الحالي ما حياك.

وابو اسحاق الهادي معيد الله في الميدان. يا سند يا سند حاضر. سلام الله على ابو اسحاق الهادي الجبهات. سلام الله عليكم، انتم العيد.

عيدنا وعيدكم مبارك ولكل رجالنا في مواقع الجهاد، عيدكم مبارك أبو ضحى. عيدكم مبارك أخي سند وكل عام وأنتم بخير، مراد دوما. بارك الله فيك، معك محمد حميد من جبهة تعز، حياك يا محمد، سلام الله على كل المرافقين في كل الجبهات. صالح علي مساعد من العايدين، من العايدين يا صالح الغانمين.

الحب وسلام من الله عليك وعليك يا أبو عمران، حياك. حياك الله يا عم سند الليلة، كل الإذاعات خربة، جرح التلفون الخاص الذي بين سربة، شرب ماء الليلة ركدة من القهر، عبد الواحد الحجي.

0: عاطف مطر، حياك يا عاطف، تهني عيدية جهادية، سلام الله عليك وعلى كل المرابطين في كل الجبهات.
1: أيام من هجد راسي والوادع الملموس والغير ملموس يظهر من أبعاده مداها القياسي.
0: صباح الخير وعيدكم مبارك وكل عام وأنت في سنة طاقم الإذاعة بخير. هذا الزامل في الولاية نقول فيه من تولى علي وسار في دربه يمشي ونور الهدى خلفه وقدامه، من تولى من أصاب بالتولي به عالشامخ مقنف عالي الهامة، ومن تولى اليهود ملعون من ربه مطرود من رحمة الرحمن في أحكامه، خرج من الدين وليل السبت من غربه مسبت ومتسوع بنع البليس وأقزامه، صالح أبو حيان أرحب ارحب يا صالح وصاح لسانك.
1: يا سيدة تفتك العناد والضوص والله حانا تفتك يا تاج
0: أبو صادق عتيبة، حياك كل عام وأنت بخير أخي الكريم.

عيدك مبارك أخي فن. الله يجبر بخاطرك ويبارك في عمرك بس بدون اسم. حياك أبو إسحاق الهادي، سلام الله عليك، عيدك مبارك وكل عام وانت بخير. أبو نص الله وحثان من عمران، أول مرة يراسل، أعيدكم مبارك وعلى جميع العاملين في الجبهة الإعلامية وكل عام وأنتم بخير وأنت بخير. أبو رازح الكحصة، حياك، عيدكم مبارك كل عام وأنتم بألف خير وصحة وعافية أخي سند، وأنت كذلك أخي أبو رازح، سلام الله عليك أخي سند، عيدك مبارك. محمد مرشد غالب من أب، حياك يا محمد وكل عام وأنت بخير. عيدكم مبارك يا عم سند وكل عام وأنتم بألف خير، وانتصار أخوكم نجيب الضالعي، حياك يا نجيب، عيدك مبارك كل عام وأنت بألف خير. عبد الله الجداوي، حياك يا عبد الله كل عام وأنت بألف خير. نحمد الله على هذه الانتصارات وبشرك الله وكل الأحرار بكل الخير، أخوكم أبو بدر الزيد، حياك أبو بدر وعيدك مبارك كل عام وأنت بخير وانتصارت بإذن الله. أبو شاكر ربيع، حياك أبو شاكر كل عام وأنت بخير وعيدك مبارك، حجة الزوار يا رب. أبو عادل جوين دمر جبل الشرق بني أسعد، وعيدك مبارك يا أبو عادل، حياك. عيدكم مبارك أخي سند، وإن شاء الله ستكون الأيام القادمة حافلة بالانتصارات. أبو أنور النهاري، حياك أبو أنور بإذن الله، فألم بالخير. أبو قحطان العنوة، حياك أبو قحطان، عيدك مبارك كل عام بخير. كل عام وأنتم بخير وأنت بخير وألف خير. سوسن طلال من مصاب العالي. علي محمد غفور الفازة، حياك يا علي وكل عام وأنت بخير. يوسف علي أحمد الحوري، وأنت بخير وعيدك مبارك. المجاهدين محمد حميد وأحمد الجراج، حياكم الله كل عام وأنتم بألف خير وزملائكم وقادتكم وكل المرابطين. عد القوة عد الوين وعدادك. عبد الرزاق العتب، حياك يا عبد الرزاق، عيدك مبارك كل عام وأنت بخير.

0: أبو عبد الله العنوة عيدك مبارك، كل عام وأنت بألف خير.
1: يا أقصى عدينا العدة وعلى جهوزية، فينا البأس وفينا الشدة.
0: جبران علي علي الغشمي من خمر، حياك يا جبران وعيدك مبارك وكل عام وأنت بألف خير.
1: جينا لاستئصال الغدة.
0: صالح محسن بحجوج الشعراء، الشعراء برط الجوف، حياك كل عام وأنت بألف خير يا صالح. عبد الغني الموشكي عادك الله من السالمين، عيدك مبارك.

وتهنئة ايضا لابو كرار العياني بمناسبة زفافه ودخوله القفص الذهبي من ابو صارخ النقيب وابو مراد والحر القول وقاهر. عيد مبارك والف الف مبروك، الفرحة فرحتين. ابو احمد من جبهة عز من عسيفرة، عيدك مبارك ابو احمد، حياك من العايدين. أم الدولة سلام الله عليكم وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير. مسعود الحطور من آن الجبل الشرقي، عيدك مبارك وكل عام وأنت بألف خير. عبد الرب الرميش، عيدك مبارك كل عام وأنت بألف خير. أبو قناف حمادي، حياك يا أبو قناف، كل عام وأنت خير. أبو فتح الحربي، عيدك مبارك كل عام وأنت بألف خير. أبو هيثم من صعدة من السالمين العايدين الغانمين. أبو محمد محسن الجبري، الحدا حصن مشمل، حياك عادك الله من السالمين، كل عام وأنت بخير.

حياك علي. علي كثير من العرض همدان، اخبارك تثري صدورنا، يبارك في عمرك. ابو عقاب العمراني وانت كذلك، عيدك مبارك كل عام وانت بألف خير. محمد جهلان وعبدي من محافظة عمران، عادك الله من السالمين، كل عام وانت خير. ابن الطاهري حياك، عيدك مبارك. عابد الماخذي وانت كذلك من العايدين السالمين الغانمين يا رب يا الله. افندم عبد اللطيف الغرسي عيدك مبارك. ابو باسم من جبهة تعز، سلام الله على المرابطين، حياك ابو باسم، انتم العيد. بن دهمان، يا بن دهمان عيدك مبارك كل عام وانت بألف خير. محمد احمد العسكري الحيمة الداخلية، عادك الله من السالمين، كل عام وانت خير. ابو حسين المنصوري حياك، ان شاء الله توصل معنا باذن الله، وعادك الله من السالمين. زملاء العلي حياك، عادك الله من السالمين. لأول من ريرة سنة، كل عام وأنت بألف خير يا سند اليمن. علي محمد حطمان عيادي، عمران حلف سفيان حياك، وكل عام وأنت بخير وعيدك مبارك من العايدين. لأول من ريرة سنة، محمد مرشد السوادي، الاسم مش غريب لكن أول من ريرة سنة، عيدكم مبارك يا أبو عبد الرحمن، كل عام وأنت بخير وصحة وسعادة، وأنت كذلك يا ربي الله. الله أكبر الجعدي من اليمن، لأول مرة يرسل الجعدي من اليمن، عيدكم مبارك أخي سند، وعانك ربي وانصارت عظيمة يا رب يا الله. الأخ ريان حياك يا ريان، حياك كل عام أنت بألف خير. يا سند هنأ العريس محمد حيدرة عرسه بالغدير وعاد بالجبهة، ألف ألف مليون مبروك يا رب يا الله، تم الله على خير وعيد مبارك، وألف مليون مبروك ويرجع بالسلامة بإذن الله. يا قوة الله، قبل التحايا وبعد التحايا، عاد عظم، ها عاد وعظم، عيدك مبارك وفرح وسرور النصر في نصر. ابو محمد حياك ابو محمد وعيدك مبارك. الشاعر ابو صقر عبد الملك السلطان دمر انس المنارة حياك، عيدك مبارك كل عام وانت بألف خير. عيدك مبارك استاذ سند، انت وكافه طاقم الاذاعه وكافه ابناء الشعب اليمني وابناء الامه العربيه والاسلاميه، اخوكم ابو خليل من ابناء صعده جبهه عسير، سلام الله عليك وعيدك مبارك وكل عام وانت بالف خير. عيدك مبارك وكل عام وانت بخير اخي سند. ابو راكان ميرين من جبهه بني حسن حياك، حياك يا ابو راكان كل عام وانت بخير. يحيى عارف عيد، حياك يا يحيى وعيدك مبارك. عبد الله وهاسة عادك الله من السالمين، كل عام وانت بألف خير. فايز طميح يا رب يا الله، رحم الله والدينا والديكم، وشفى الله كل مريض، وعيدك مبارك يا فايز. عبد الملك الوادعي حياك يا عبد الملك بني سليم، عيدك مبارك كل عام وانت بألف خير. ابو حسن الساحل الغربي سلام ربي عليك، كل عام وانت بألف خير وكل المرابطين في كل الجبهات. عبد اللطيف الشيخ اعادك الله من السالمين واياك يا رب. سعد فلحان عيدك مبارك كل عام وانت بخير، من عمران القفله. ماجد قحطان من حجور عيدك مبارك كل عام وانت بألف خير. المفرج قوة القوة خزن الحبيب وانعم فيك أمان المعنويات فوق السحابة، تحياتي للمخرج من عماد غرسان السامي حياك يا عماد، أول رسالة نقرأها له، مش هذا أول رسالة قرأناها له، وبعدين الآن رسالة للمخرج لحفظ الله.
أبو مظهر رشاد الشعوري حياك أبو مظهر، عادك الله من السالمين، كل عام وأنت بخير. من جبهة الماهلية من مأرب أبو قيس الجهمي حياك، عادك الله من السالمين. غالب الجراحي حياك يا غالب، عادك الله من السالمين، كل عام وأنت بألف خير. أبو أحمد الريامي من رداع، عيدك مبارك، كل عام وأنت بألف ألف خير. أبو يوسف من نهمة، عادك الله من السالمين يا أبو يوسف. أبو حسن الأنسي من جبهة مأرب، سلام الله عليك وعيدك مبارك. محمد الروني، عادك الله من السالمين يا محمد. أبو رداد من بني سعد المحوي دشني حياك، وأبو رداد عادك الله من السالمين، كل عام وأنت بألف خير.

أبو جوكر حياك أبو جوكر، عذك الله من السالمين. السجين جمال الفايق حياك يا جمال، عذك الله من السالمين وفرج الله أصلك يا رب يا الله. أبو محمد الهاشمي عذك الله من السالمين، كل عام بخير. عبد الله النقيب من دمار يا رب يا الله، سلام الله عليك، بارك الله فيك أخي عبد الله، ونسأل الله الشفاء لكل مريض يا رب يا الله، وعيدك مبارك كل عام وأنت بألف خير. أبو أحمد الشعثمي عيدك مبارك. أبو حاتم سلام الله عليك، كل عام وأنت بخير. أبو رشاد الثلاية حياك أبو رشاد، كل عام وأنت بخير وعيدك مبارك. حسين الفقي المجاهد حسين الفقي سلام الله عليك، كل عام وأنت بألف خير. الأستاذ حسين حجر سلام الله عليك، عذك الله من السالمين، كل عام وأنت بخير أستاذ حسين. علي علي الرديني حياك يا علي، عذك الله من السالمين. عبد الله دينا دمار أحلال حياك يا عبد الله، عيدك مبارك. فاضل الدهيمي وعاذك الله من السالمين يا عم

0: أبو علي فيلق مرشد الزوجري مغرب عنز محافظة ذمار عادك الله من السالمين وبيقول يا ريت والمخرج بس يسمعنا دمار المجد حسب لك بس المخرج أبو شهاب المبارزي حياك أبو شهاب عيدك مبارك أيضا تهنئة لعلي قاسم العنواد بمناسبة دخوله القفص الذهبي من قحطان وجهاد وعبد الجبار وأحمد محمد علي قاسم العنواد وكل أصحابه وزملاء وعيدكم مبارك جميعا والحريم عيدكم مبارك من كريم الرسام من تعز حياك عيدك مبارك أبو عبد الله العقبي الرياشية رداع البيضاء عيدك مبارك وعاد الله عليك وعلى كل الشعب اليمني باليمن والبركات أبو ياسر عيدك مبارك يا أبو ياسر
1: مرحبا يا عيد شرفنا قدام
0: أبو أصيل الحودي عيدك مبارك يا أبو أصيل محمد علي الحسني كل عام وأنت بألف خير عبد الله الحلياني من السجن المركزي من أبدا عيدك مبارك كل عام وأنت بخير فرج الله كربتك يا الله فك أسرك

يا ابو مرشد محمد مرشد السعودي، الاول مره ترسلنا بهذا الرقم، قلت الاسم مش غريب بس الرساله عبر الرقم الاول مره يرسلنا. حياك ابو عبد السلام الاسدي، عزك الله من السالمين وعيدك مبارك. ابو عبد السلام الاسدي يقول عيدكم مبارك، اجمل هديه عيديه لنا بودكاست صنعاء، واتمنى ان تكثر منها. واما العيد عاده الله بدا بسعاد رجال الله. اي والله بودكاست صنعاء ياتيكم كل احد ان شاء الله عبر اثير اذاعه صنعاء الساعه 9 مساء، وياتيكم عبر قناه اليمن الوثائقيه 10 مساء كل احد، وياتيكم عبر قناه سبا الفضائية 11، وعبر قناة الإيمان، وعبر قناة عدن 11 مساء، ويأتيكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوتيوب والفيسبوك ومنصة إكس وكل مواقع السوشيال ميديا. بودكاست صنعاء مع سند الكميمة. أبو كهلان فلحان، حياك يا أبو كهلان وعيدك مبارك. أبو ضياء، سلام الله عليك أبو ضياء وعيدك مبارك.

أي هم الحبار، عيد مبارك كل عام وأنتم بخير فاتحين منتصرين. حياك لأول مرة يرسلنا، وعيدك مبارك يا أي هم. من وليد عبد الرب، حياك يا وليد، عيدك مبارك كل عام وأنت بألف خير. أبو عاهد النهمي من أب، حياك أبو عاهد كل عام بخير. رداد السجين، رداد القوسي من جهران دمارة، عيدك مبارك يا رداد، فك الله أسرك يا رب. أبو جمال اليقر من دمارة، حياك يا أبو جمال كل عام وأنت بألف خير. سلام الله عليك أخي سند، وعيدك مبارك أبو أنس الصوفي وصاب العالي جبات الضالع، الأول مرة يرسلنا، حياك يا أبو أنس، عيدك مبارك كل عام وأنت بألف خير. المجاهد صالح إسماعيل من جبهة مقبنة، حياك لأول مرة يرسلنا، كل عام وأنت بألف خير. ما شاء الله والرسائل مكلاهن، هذا في ذمة عبد العزيز القدمي، قال خليه يعيد، عيت يا عبد العزيز. أبو حاتم المطري من جبهات تعز، حياك عادك الله من السالمين كل عام وأنت بألف خير يا أبو حاتم. أيضا من أمير الدين النعمي، حياك عيدك مبارك يا أمير الدين كل عام وأنت بألف خير. وجدان الشعيبي أبو عنيف أب، حياك كل عام وأنت بألف خير. جمال علي المثقي عمران جبل يزيد، عادك الله من السالمين يا جمال. أبو جلال القعمي من دمار، حياك يا أبو جلال عادك الله من السالمين. أحمد الورفي، حياك يا أحمد وعادك الله من السالمين.

0: عيدكم مبارك أم عبد الملك المبارزي، حياكم الله يا أم عبد الملك لأول مرة تراسلنا، وعيدكم مبارك كل عام وأنتم بألف خير. أبو دارس مصعد محافظة دمر دوران آنسة، حياك أبو دارس، عيد مبارك. من جبهة عزة سلام الله عليك بدون اسم. أبو هاشم عنتر عيدك مبارك أبو هاشم.
1: عيدنا يوم نرجع بانتصارات عظيمة.
0: السجين منصور نمر عباسي، حياك يا منصور، عادك الله من السالمين وفك الله أسرك يا ربي الله. المجاهد أبو حيدرة كرش، عيدكم مبارك لأول مرة إلى سنة، وعيدك مبارك أبو حيدرة. السجين يحيى عكيل من سجن عمران، فك الله أسرك وعيدك مبارك. أبو الليث العنسي، عادك الله من السالمين، كل عام وأنت بخير. توفيق حيدر حسن الناصري من عثمة، وعيدك مبارك وكل عام وأنت بألف خير. أبو صالح قاعل، حياك أبو صالح، كل عام وأنت بألف خير. خلاص كملنا. أبو أحمد فيصل جبل راس، حياك أبو أحمد، كل عام وأنت بألف خير. حميد السلامي الحيم الخارجية، وكل عام وأنت بألف خير يا حميد. أحمد محمد الداري، عادك الله من السالمين، كل عام وأنت بألف خير أحمد. أبو لادن الحيمة، حياك أبو لادن، عيدك مبارك.

مقداد علي ناصر الحاشفي، حياك يا مقداد، عادك الله من السالمين. سامي المراني، حياك يا سامي، كل عام وأنت بألف خير. أبو لقمان من جبهات ميدي، عيدكم مبارك وعيدكم مبارك، أنتم العيد. سلام الله عليك أبو لقمان وعيدك مبارك عند كل المرابطين. من صلاح شايع، عيدك مبارك، كل عام وأنت بخير، وأنت كذلك يا صلاح، عيدك مبارك. أبو مدين العودي، حياك أبو مدين، كل عام وأنت بألف خير. عامر رسام، عادك الله من السالمين يا عامر. أبو صالح اليافعي، وعيدك مبارك وكل عام وأنت بألف خير يا أبو صالح. أبو أحمد الفقيه من ذمار، سلام الله عليك وعيدك مبارك. أبو حمزة صلاح من ذمار من عتمة، عادك الله من السالمين. أمين الديك، سلام الله عليك يا أمين وعادك الله من السالمين. سياف جمال الوثيقي، قد قرأتها لك، عيدك مبارك. من ظليمة صالح العمودي، حياك عادك الله من السالمين. حسين العجلاني، عادك الله من السالمين. أبو حيدر، أحمد صالح صولان حجك وحيلان الشرف، كحلان الشرف، حياك عادك الله من السالمين يا أحمد صالح. أبو إسماعيل الجملولي، عيدكم مبارك من جبهة تعز، سلام الله عليك أبو إسماعيل. خلاص أتمنى أن ما حد يرسل شي، ندخل في الحلقة. أبو رايد المزعل، حياك أبو رايد، كل عام وأنت بألف خير. أبو آدم الهنومي، وأنت كذلك، عيدك مبارك وكل عام وأنت بألف خير. عارف جابر، حياك يا عارف، عيدك مبارك. أبو صدام من دمار عثمة، سلام الله عليك أبو صدام، عيدك مبارك. أحسن محمد أحسن على، حياك يا أحسن، عيدك مبارك. أعيادات أعيادات، طارق المحل وصاب العالي، عيدك مبارك يا طارق. محمد عبد الله ثابت السامعي، سلام الله عليك، عيدك مبارك. علي محمد أحمد الورفي الحمزي، عيدك مبارك يا علي، سلام الله عليك وعيدك مبارك، لأول مرة إلى السنة وهكذا يرسل بدون اسمه.

محمد جاسر، سلام الله عليك يا محمد، عيدك مبارك، كل عام وأنت بألف خير. عيدك مبارك المجاهد مع الله، حياك وعيدك مبارك وكل عام وأنت بألف خير. أبو حمزة الشريف، وعيدك مبارك وكل عام وأنت بألف خير.

أبو أحمد الفقي من دمار القرن، حياك أبو أحمد، كل عام وأنت بألف خير. أحسن السوسوة، سلام الله عليك. أحسن السوسوة، كل عام وأنت بألف خير، وتهنية منك ومني ومن كل السامعين. الابن أخيك كمال منير السوسوة بمناسبة دخوله القفص الذهبي. هذه التهنية للعريس كمال من عمه أحسن محمد السوسوة، وعيدكم مبارك جميعا. أبو أنس من لحجة، سلام الله عليك وعيدك مبارك أبو أنس. إبراهيم زايد من دمار عنسة، عيدك مبارك. معك أحمد علي نانا بيت الفقيه، حيا كل عام وأنتم بخير، كل الطاقم وأنت بألف خير. كل عام أنت بخير يا سند اليمن، مني لأول مرة، صح لأول مرة بدون اسم. الدكتور محسن، سلام الله عليك محسن، أبو صالح الدكتور محسن اليماني، سلام الله عليك وعيدك مبارك وكل عام وأنت بألف ألف ألف خير. أمانة من حبنا وسلامنا لك نهنيك حتى الفجر، حفظك الله. أخوك عبد الرزاق العتاب محافظة عتمة، حياك يا عبد الرزاق، عادك الله من السالمين وأدام الله المحبة لله وفي الله. أبو سليمان هندوان، كل عام وأنت بألف ألف خير يا أبو سليمان. محمود الشريف من أرحب الحيفة، حياك يا محمود، كل عام وأنت بألف خير. أبو حاتم العثماني، عيدك مبارك أبو حاتم العثماني. مبارك صقر من لحجة، حياك يا مبارك، عيدك مبارك. المجاهد روح الله المبارزي من جبهة الضالع، حياك وعيدك مبارك كل عام وأنت بألف خير. أبو حسن الرقداني، عيدك مبارك أبو حسن. أنا أتابعك من بودكاست صنعاء مع الدكتور عبد الله هاشم السياني، روعة جدا، تمنياتي لكم التوفيق والنجاح. أبو نصر الله وحفان عمران جبل يزيد، حياكم الله وعيدكم مبارك. عبد الوارث القاضي من وشحة حجة، حياك يا عبد الوارث، عيدك مبارك. اصطفانا خيار الأمم والله ينصر عبده، أمنا الرسائل. أبو عطان الصلاحي، حياك أبو عطان، كل عام وأنت بألف خير. نصنع الوادع المحترم والانتصار. أبو هاشم الجعدي وغني أحمد علي مثلنا، حياكم الله وعاذكم الله من السالمين. أبو جرادي من عمران، حياك أبو جرادي، عاذك الله من السالمين. لأول مرة يرسلنا، كل عام وأنتم بألف خير وصحة وسلامة يا سند وحفظ الله الحرازي. أحمد غالب صلاح حراز، حياك أحمد، كل عام وأنت بألف خير.

يلا خلاص. انت عارف ليش خلاص؟ ما عبش رسائل كثير، والرسائل اللي بتوصل يعني البعض يرسل رسالة ورقمه وبعدين بيرسل رسائل ثانية بأسماء أخرى، يعني محضة قدو يقول لك الله يقرأ من فلان وفلان وفلان وفلان من نفس الرقم. سلام الله عليكم وعاذكم الله من السالمين جميعا، وكل عام وأنتم بألف ألف ألف خير. أبو حول الحمزي وعلي قادري من رداع وأبو زيد العتب حياك، وأبو شل الراجح من حجة المغربة، الشيخ حفيظ عل والله، عبد الخالق الحدا من دمر جبل الشرق حياك كل عام.

0: معيدين في البلاد يا غالي، كملنا البرع والزوامل وذي الحين سامرين معاكم. تحياتي لك يا عز الناس وللطاقم الغالي والسامعين جميعا ولأبطالنا، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير مني ومن كل الموجودين عندي. وقل الرسائل مش وقت المشاعر ذي الحين، عبد العزيز القدامي بعيني أنت في البلاد ما زيدك ترجع
1: عيادنا الجبهة تبان.
0: أبو حمزة دميح، حياك أبو حمزة، عيدك مبارك وكل عام وأنت بألف خير. عادل شملان، حياك يا عادل، عادك الله من السالمين والحب. أبو المجاهدين نبيل لطف محمد القادري المحويت بني سعد، حياك أبو المجاهدين، عادك الله من السالمين كل عام وأنت بألف خير. خالد علي درهم، حياك يا خالد، عيدك مبارك وكل عام وأنت بألف خير. ناصر الرمح من البيضة، عادك الله من السالمين يا ناصر وكل عام وأنت بألف خير. أبو نديم من بني مطر، حياك أبو نديم كل عام وأنت بألف خير. أحمد أحمد محمد الأحمر، حياك أحمد كل عام وأنت بألف خير. أبو الحسن قرم شهر، حياك أبو الحسن، عادك الله من السالمين. من جبهة عزة قال عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير، لأول مرة بيراسلنا من جبهة عزة هكذا، كل عام وأنتم بألف خير، سلام الله عليكم، أنتم العيد وأنتم الفرحة.
1: يا شعبنا الحر الشجاع الصامت أعيادنا الجبهة تبان.
0: أخي سند والله نحن محرج منك، بس ضروري تقرأ الرسائل لأنها مناسبة عيدين، موت الدنبوع وعيد الولاية قادم وعيد الأضحى. أبو صالح قاعل من الساحل الغربي، حياك أبو صالح، شرب عزك وعز المستمعين. علي قادري من رضا قد قرأتها، أعتقد والله مالي عم، عيدك مبارك كل عام وأنت بألف خير. هذه التهنئة باسم حمير الشعبي من حسين الشرفي، حياك يا حسين.

عايز تواصل مع دقل الروشة، أنا عايز إيه؟ عيدك مبارك كل عام وأنت بخير يا سند. معك أبو الشهيد بن كشرح حجة لأول مرة، حياك يا أبو الشهيد، سلام الله عليك وعيدك مبارك وكل عام وأنت بألف خير. من بكيل فيصل ومنيف فيصل من جبل راس الحديدة، حياكم الله وعيدكم مبارك كل عام وأنتم بألف خير. الجو عندكم هذا اليوم نار صح، الله يعينكم. من الرسائل أيضا كل عام وأنت بألف خير أبو فايز، حياك يا أبو فايز.

أبو عبد الخالق الحدا، حياك أبو عبد الخالق، عادك الله مساء من كل عام وأنت ألف خير. أبو صخر الشمبر أو الشمغر أما الشمغر أبو صخر، إيدك مبارك، كل عام وأنت بألف خير.

أبو الكرار الهادي، سلام الله عليك أبو الكرار، عادك الله من السالمين. أبو زنادة عاصم حمود، حياك يا عاصم، قفف عذر عمران، عادك الله من السالمين، كل عام وأنت بألف خير. أبو السكر الصعيدي وزملائه من البوابة للشرطة العسكرية صنعاء، سلام الله عليكم، عادكم الله من السالمين وعيدكم مبارك.

حسين جراد السفياني، حياك يا حسين، عظك الله من السالمين، كل عام وأنت بألف خير. محمد علي الجمهوري ابن الحزمة الشعاور، حياك يا محمد، عيدك مبارك، كل عام وأنت بألف خير. مهيوب نهشل، عظك الله من السالمين. محمد القصير من عمران، سلام الله عليك وعادك الله من السالمين، كل عام وأنت بألف خير يا محمد. والضاحة الصبحي، عيد مبارك من بوابة الدفاع، سلام الله عليك وعيدك مبارك. العم صالح علي الأشول من بلاد الروس، سلام الله عليك يا عم صالح وعادك الله من السالمين وعيد مبارك. هيثم معيني، حياك يا هيثم، عادك الله من السالمين. بعد قايد معلم نصر الله والدين، ويل من هو يعادي ربنا ويل ويل. يمن الصمودة، أبرأ أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام.

وفي يمن الصمود يستمر ترقب الأوساط الدولية لنتائج جولة تبادل مسودات التفاوض الجاري بين أمريكا وإيران، والجميع ينتظر في الحد الأدنى حلولا مرحلية تدير التوتر دون تسويته على قاعدة تجزئة الملفات، وهو ما يعبر عن قبضة طهران بقدر ما يعكس المعادلة المعقدة أمام واشنطن، وهي لا تعاني وحيدة هذا المأزق. الكيان اليهودي يفتقر للحسم أيضا، وهو يكتشف من جديد حدود القوة العسكرية رغم التوغلات في لبنان وغزة ومواصلة توسيع ساحات القتال فيهما بأمانية تحقيق أهداف فشل في الوصول إليها على مدار عامين، فضلا عن أن صواريخ حزب الله تكبد الصهاينة الخسائر خلف خطوط النار، وفيها فيما تتولى المحلقات شلهم في مسرح العمليات، وتفرض حرب استنزاف مفتوحة وبعيدا عن الإقليم ولكن ضمن دوائر الصراع وساحات الاشتباك. لم يعد دوي المسيرات وتأثيراتها حكرا على روسيا وأوكرانيا، إذ امتدت شظاياها إلى ضفاف نهر الدانوب وسط مخاوف أوروبية متنامية من تحولها إلى اختبار روسي مباشر لقدرات حلف النيتو وفاعلية منظوماته الدفاعية في أعقاب تسجيل نمط متكرر لاختراق جوي في عدة مناطق حدودية مع رومانيا وبولندا ودول البلطيق، مقابل جهود أوروبية تعمل على مجاراة هذا التحول السريع للمهددات. منطقة جنوب شرق آسيا هي الأخرى تعيش مفارقتها الخاصة، تتعزز فيها ترتيبات بنية أمنية متعددة المستويات بين شراكات ثنائية متقدمة وأطر متعددة الأطراف تعبر في المحصلة عن مشهد شديد التشابك يحمل في طياته محاولات إعادة الضبط والاحتواء. وهكذا وحدها دول أمتنا ليست على السمع، غارقة بأوحال أنظمة تابعة للأمريكي، بل بات بعضها ملازما للإسرائيلي كظلة، وتتفرج الشعوب على تيه يعصف بها لا يميز بين الصديق والعدو، ولا يتبنى استراتيجية شاملة لمواجهة صراع مفروض على كل أمتنا عربا ومسلمين. لا يمكن لأي منهم النجاة من مخاطره وآثاره ونتائجه وتداعياته إلا بمواجهته.

0: لكن
1: يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. وفي حصاد الأخبار وكل الأخبار، صحيفة إسرائيل هيوم الصهيونية تقول حزب الله يوسع مدى إطلاق النار ويستهدف طبريا بالصواريخ.

وسائل إعلام إسرائيلية القناة 12 العبرية، تم رصد 5 صواريخ أطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه الشمال خلال رشقتين منفصلتين.

حرس الثورة الإيراني. الخليج هو مساحة مائية تعود لدول المنطقة، واعتداءات الولايات المتحدة هي السبب الرئيسي لزعزعة الاستقرار فيه. فصائل المقاومة الفلسطينية: العدو الصهيوني واصل حربه المسعورة على قطاع غزة عبر القتل والاغتيالات والمجازر والمذابح، وإننا أمام سياسة وخطة صهيونية ممنهجة تهدف لإخضاع شعبنا في غزة ودفعه إلى الهجرة. فصائل المقاومة: العدو ينقلب على بنود الاتفاق، وهذا يفرض على الوسطاء إلزامه بتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة منه. في حصاد الأخبار: رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف: إيران تتصدى للعدو وتجبره على التراجع في حرب كبيرة وصانعة للتاريخ. والقوة العسكرية والاستعداد الدفاعي لمقاتل إيران وصمود الشعب ووحدته هي السبب وراء دحر الأعداء. قليباف: العدو يحاول بالضغط الاقتصادي والتضليل الإعلامي خلق الخلافات وتدمير انسجام البلاد ليعوض هزيمته العسكرية، لكنه سيفشل. قليباف: الشعب الإيراني الكبير يعلم جيدا أنه يقف في نقطة حساسة وتاريخية، ولهذا السبب يقاوم أمام العدو القاتل والمجرم. رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف يقول: جنود ميدان الدبلوماسية لا يثقون أبدا بكلام ووعود العدو، وما يهمنا هو الإنجازات الملموسة التي يجب أن تتحقق حتى نلتزم بتعهداتنا، ولن نوافق على أي اتفاق حتى نتأكد من حصولنا على حقوق الشعب الإيراني. قليباف: مهمة الدبلوماسية تحويل الانتصارات المحققة في الميدان العسكري إلى مكاسب سياسية وقانونية، وواثقون بأننا سنخرج من هذه الحرب الكبرى منتصرين.

0: وفي حصاد الأخبار أيضا، مقر حمزة سيد الشهداء التابع للقوة البرية في الحرس الثوري الإيراني. استخباراتنا ضبطت شحنة معدات عسكرية بصرية بمنطقة أرومي على الحدود الغربية. الشحنة كانت تنقل بإشراف جماعة انفصالية وبدعم من أجهزة استخباراتية معادية. الشحنة تضمنت كميات كبيرة من الكاميرات المتطورة ومعدات الاستطلاع ذات الاستخدام العسكري.
1: حسبنا حسبنا رب السماوات العلا والنصر قادم. حسبنا.
0: عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان إسماعيل كوثري يقول الملف النووي لم يكن مطروحا للمفاوضات ولن يكون كذلك. المتحدث باسم قوى الأمن الداخلي الإيراني، ضبط 264 قطعة سلاح من مختلف الأنواع في محافظة خوزستان واعتقال 187 متورط.
1: عهدا يكتبه دمنا للشهداء الأبرار.
0: في حصاد الأخبار، المجرم ترامب يعين أو يعلن تعيين توم براك مبعوثا خاصا إلى العراق.
1: وعلى نصرك أكسر.
0: حصاد الأخبار، الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان خلال اجتماع مجلس الحكومة نعكف على التخطيط لاتخاذ سياسات واستراتيجيات في حال بروز ظروف جديدة ومستعدون لكل الظروف، سواء استمرار المقاومة وتحمل الصعاب أو دفع أعلى الأثمان في مسار الدفاع عن العزة والمصالح الوطنية.

الخارجية العمانية. السلطان هيثم بن طارق بحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة، والاتصال بحث علاقات التعاون والشراكة القائمة بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية الصديقة وسبل تعزيزها.

وكالة رويترز، مقتل 55 شخص على الأقل وإصابة العشرات بجروح في انفجار في قرية في ميانمار. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان عبر منصة إكس: مواجهة التحديات الكبرى لا يمكن أن تتحقق من دون تحمل الصعاب، والعبور من هذا المسار الحافل بالمنعطفات والمحطات الصعبة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الوعي والتعاون الجماهيري الشامل، وعلينا تبيين واقع الحقائق القائمة للشعب لكي تشارك كافة قطاعات وفئات المجتمع في حل هذه المشكلات والأزمات. حصاد الأخبار. وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي: المحادثات وتبادل الرسائل مستمر، وما لم نصل إلى نتيجة محددة لا يمكن الحكم عليها. وكالة تصنيم عن مصدر مطلع في الحكومة بشأن الشائعات التي تروجها انترناشونال: هذه الوسيلة الإعلامية المعادية مصنعا لإنتاج الأكاذيب. وكالة تصنيم عن مصدر مطلع: بازشكيان الرئيس الإيراني لم يقدم أي استقالة، بل كان يتابع أعماله اليوم وعقد برامجه أو ستعقد برامجه المقبلة وفقا للسياق المعتاد. وهذه الشائعات تصنع بهدف جمع معلومات استخباراتية وإثارة الخلافات وضرب الانسجام الاجتماعي في إيران. وكالة تصنيم عن مصدر مطلع: المصادر المطلعة التي تدعيها انترناشونال هي عادة وليدة خيالات وأوهام القائمين على هذه الشبكة. أيضا تصريحات جديدة للرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، والذي يقول: أولئك الذين يقفون خلف منصات إطلاق الصواريخ ويخاطرون بأرواحهم هم الأبطال الحقيقيون، أولئك الذين يرفعون علم بلادنا عاليا في المحافل الدولية ويعزفون نشيدنا الوطني هم رسل بلادنا إلى العالم وهم أبطالنا. مساعد الرئيس الإيراني للعلاقات العامة مهدي طبطبائي عبر منصة إكس حول استقالة الرئيس الإيراني بازشكيان يقول: شبكة انترناشونال فاقدة للمصداقية، وبازشكيان لن يتراجع خطوة واحدة عن خدمة الشعب، كما لن يتنحى الشعب الإيراني عن مسار التضامن والمقاومة، وسيموت الأعداء بغيظهم ولن تتحقق أمنيتهم في كسر الوحدة الوطنية للإيرانيين. حصاد الأخبار. وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي لوكالة فارس: تأشيرات دخول المنتخب الوطني لكرة القدم ستصدر خلال يوم أو يومين. كأس العالم يدخل أمريكا رغما عن ترامب. المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهجراني: ستمضي إيران إلى الأمام بالتضامن والتلاحم الوطني. في حصاد الأخبار: وكالة تصنيم عن مصدر بشأن الأنباء عن اقتراح ترامب تعديلات جديدة: تبادل النصوص مستمر، ومن الطبيعي أن تدخل إيران تعديلاتها الخاصة أيضا. ولم يصبح أي شيء نهائيا بعد. تصنيم وكالة تصنيم عن مصدر مطلع: المعيار بالنسبة إلى إيران هو النص الذي توافق عليه، وإدخال ترامب تعديلات على النص لا يعني أبدا قبولها، وإيران على استعداد تام أيضا للسيناريو عدم التوصل إلى تفاهم.

في حصاد الأخبار، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهجراني، رئيس الجمهورية أكد خلال مشاركته في اجتماع مجلس الوزراء على الاستمرار في خدمة الشعب وصون المصالح الوطنية.

أنفس قناع. يمن صمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج الحام. أضعكم في قراءة لبعض المقالات. يوم الولاية الامتداد الحضاري للرسالة وصمام أماني الأمة بقلم الكاتب رهيب التبعي. في تاريخ الأمم والشعوب محطات مفصلية تمتد لتصنع مستقبل أجيالها وتحدد مسار هويتها، ولا تقف عند حدود الزمان الذي ولدت فيه. ومن تلك المحطات العظمى في تاريخ الأمة الإسلامية يتجلى يوم الغدير أو يوم الولاية كحدث تجاوز المفهوم التاريخي العابر ليمثل إعلانا إلهيا حاسما يرسم معالم القيادة والهداية ويضع الضمانات الأساسية لحفظ الأمة من التمزق والضياع. يوم 18 من ذي الحجة في العام العاشر للهجرة أكثر من مجرد حادثة عادية في طريق العودة من حجة الوداع، فقد كان التتويج الإلهي لرحلة الرسالة المحمدية. في ذلك الحشد الجماهيري الأكبر جاء التوجيه الرباني الحازم لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ليأتي الإعلان النبوي مدويا ومشخصا: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. إن هذا الموقف الرسالي المشهود والظروف الحازمة التي حاطت به والدعاء النبوي الذي رافقه: اللهم والي من والاه وعادي من عداه وانصر من نصره واخذل من خذله، كل ذلك يؤكد وفق القراءة الفكرية المعاصرة للسيد القائد أن القضية أكثر من مجرد تعبير عن محبة شخصية أو مكانة معنوية للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. لقد كان أو كانت تأسيسا لموقع عملي وقيادي يضمن امتداد خط الهداية الإلهية ويحمي الأمة من الفراغ القيادي بعد رحيل نبيها. وتتجاوز الرؤية الثقافية والسياسية ليوم الولاية حدود السرد التاريخي لتقدم هذا المبدأ باعتباره ضرورة واقعية لحماية الأمة في عصرنا الراهن. ففي السنن الإلهية والقرآنية لا توجد منطقة فراغ بين ولاية الله وولاية الطاغوت. الأمة التي تفقد ارتباطها بخط الولاية الإلهية وأعلام الهدى تقع تلقائيا تحت هيمنة القوى المستكبرة والمنحرفة. يكتسب يوم الولاية بعدا حيويا في واقعنا المعاصر، فالأمة الإسلامية اليوم تواجه هجمة شرسة ومحاولات مستمرة من قوى الاستكبار العالمي لفرض وصاية سياسية وثقافية وعسكرية واقتصادية تسعى لمسخ الهوية الإسلامية واستعباد الشعوب. وفي ظل هذا التحدي يبرز تمسك الأمة بمبدأ الولاية كأداة تحررية وسلاح قاطع يحقق الاستقلال الحقيقي ويرفض التبعية والارتهان، خصوصا وأن القراءة العميقة لحدث الغدير تكشف عن البعد الحضاري والسياسي للإسلام. فهو مشروع بناء أمة وصناعة حضارة وإقامة عدل، وهذا المشروع الحيوي يحتاج بالضرورة إلى قيادة ربانية واعية تحمل نفس الروحية والمسؤولية لتقود الأمة في مواجهة التحديات والانحرافات. لقد قدمت الرؤية القرآنية الولاء كعامل توحيد، فالولاية هي الضمانة لوحدة الأمة ومرجعيتها في مواجهة الطغيان وأساس استقلالها الثقافي والفكري. إن الصراع القائم في العالم اليوم هو صراع بين مشروعين: مشروع الولاية الإلهية التي تكرم الإنسان وتحفظ حريته وكرامته، ومشروع الهيمنة الطاغوتية والتي تسعى لإذلال الشعوب ونهب ثروتها. وبناء على ذلك فإن إحياء يوم الولاية هو تجديد للعهد والموقف واستلهام للدروس والمبادئ العملية التي تحتاجها الأمة
لمواجهة طواغيت العصر. إنه محطة سنوية لإعادة تقييم مسار الأمة والتمسك بمصادر قوتها وعزتها والالتفاف حول القيادة التي تسير بها في خط الإيمان والاستقلال حتى يتحقق للأمة النصر والتمكين وتستعيد مكانتها الرائدة بين الأمم.

وفي مقال آخر للكاتب بشير ربيع الصانع تحت عنوان ولاية الإمام علي بن أبي طالب حصن الله الحصين الذي يصون الأمة من الانحراف، ليس حب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام مجرد عقيدة نرددها في المجالس، ولا شعارا نرفعه في المناسبات، ولا مدحا نتلوه بألسنتنا ثم نغادر إلى حياة خالية من روحه. إنها ولاية الله الحصين الذي يحصن الأمة من التلوث بولاية الأعداء، ويصون الأسر من الانجراف وراء كل داع إلى الضلال، ويربي الأجيال تربية قرآنية خالصة. حقيقة الولاية أو حقيقة الولاية في الإسلام، الولاية في جوهرها هي الولاء لله أولا، ثم لرسوله، ثم للذين آمنوا، وأولهم وأفضلهم وأعلاهم مقاما بعد النبي هو الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. فمن يتولى أمير المؤمنين يتحصن من انزلاق قلبه نحو اليهود والنصارى والمشركين، ومن يتوله يستضيء بنور الإيمان والقرآن، ومن يتوله يتجنب طريق النفاق والضلال. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي مع القرآن والقرآن مع علي، لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. إنه الفاروق بين الحق والباطل واليعصوب الذي يقود المؤمنين إلى دار السلام، والصراط المستقيم الذي لا يجوز العدول عنه. أي أمة تمسكت بولاية الإمام علي تمسكت بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، وأي جيل نشأ على محبة الإمام علي وأبنائه الأعلام نشأ على القرآن، وتخلق بأخلاق الأنبياء وتجنب أخلاق الجاهلية. هذا الجيل هو الذي يرفع راية الإسلام ويقاوم أعداء الدين ويصدع بالحق ولا يخاف لومة لائم. انظروا إلى يمن الإيمان كيف تمسك بهذه الولاية، فأصبح حصنا منيعا في وجه الطغيان الأمريكي والصهيوني، وحاطنا للأجيال التي تعيش القرآن حفظا وتدبرا وعملا. هي نموذج حي لأمة اختارت حصن الله فحصنت نفسها من كل انحراف. وانظروا إلى غيرهم ممن تخلفوا عن هذه الولاية وتولوا اليهود والنصارى والمستكبرين، كيف تلاشت هويتهم وذهبت كرامتهم وانقادوا للأعداء كالأنعام. إن الولاية لغير الله وغير رسوله وغير أوليائه هي أصل الفساد في الأرض وسبب التمكين للشياطين في الدنيا. ولاية الإمام علي وأهل بيته هي المناقض أو هي المناقض الضروري لهذا الفساد، وهي سلاح المؤمنين للبراءة من أعداء الله والانتماء الكامل لدين الله. إنها هي جوهر الإيمان وروحه. ربوا أبناءكم على محبة أمير المؤمنين وعلى ولايته، واجعلوا القرآن ربيع قلوبهم، واحكوا لهم سيرة الإمام علي في حلمه وعلمه وشجاعته وفي زهده وعدله، كي يكبروا على هذا الميثاق العظيم ويصبروا على الأذى في سبيل الله ويقاوموا أعداء الله بثبات وبصيرة. إن ولاية الإمام علي تحصن الأمة من ولاء الأعداء، وتطهر قلوب أبنائها من دسائس المنافقين، وتعد جيلا قرآنيا خالصا يضحي بروحه ونفسه في سبيل الله ويرفع شعار الصرخة في وجه المستكبرين. فتمسكوا بهذه الولاية الغراء، وأحيوا عيد الغدير الأكبر بما يرضي الله، وأشهدوا فيه الله ورسوله وأهل بيته أنكم على ما بايعتم عليه ثابتون، ومع الإمام علي والأئمة من بعده صادقون. إنها وصية النبي في أمته، وميثاق الله في كتابه، وطريق الخلاص الوحيد من بحور الضلال التي تغرق العالم اليوم. من تمسك بها نجا،
ومن تخلى عنها هوى واندثر. هي حصن الله الذي لا يخترق، ونوره الذي لا يطفأ، وصيرته المستقيمة الذي من سلكه فاز، ومن انحرف عنه خسر الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صدق الله العظيم.

وفي رجع الصدى. علق الكمبيوتر عالي. قلعة الشقيف ليست آخر الدنيا. إسرائيل تحارب لأنها تخشى الفناء الآتي حتما، وحزب الله يقاتل دفاعا لأنه يخشى الحياة بذلة. فالموت يهدد إسرائيل وهي تهرب منه إليه، والحياة لحزب الله بدون كرامة هي الموت، فهو بقتاله سيحيا بعزة، وهي ستفنى حتما، وحروبها تقودها لنهايتها المحتومة بإذن الله تعالى. نتنياهو يحاول أن يظهر أو أن يظهر رفع العلم الإسرائيلي على قلعة الشقيف أنه انتصارا عسكريا، وهو بكل بساطة احتلال عبر إنزال أو تسلل يمكن أن يقوم به في أي منطقة من لبنان، ليست قاعدة عسكرية. فقلعة الشقيف لم تكن منذ أن تحررت عام 2000 قاعدة عسكرية لحزب الله، وحتى الإعلام الأمريكي قال اليوم إن الإسرائيليين لم يجدوا فيها لا أسلحة ولا مقاتلين، ولكنها في الذاكرة الوطنية. كان سقوطها عام 1982 عنوان نص إسرائيلي، لأنها كانت قاعدة الفصائل، وقد صمدوا فيها وقاتلوا قتالا شرسا قبل سقوطها. فاستخدم العدو الأمر إعلاميا ليرفع معنويات جيشه ويحبط جمهورنا نحن. في الحقيقة إن وجود العدو في القلعة هو أجمل حقل بط بالنسبة للمقاومة.

كل المناطق التي يتواجد فيها الكيان الصهيوني في جنوب لبنان هي مناطق اشتباك، وفي معركة كهذا تقاس المعركة بالثبات وقوة الإرادة والقدرة على المناورة والاستمرارية في الفعل العسكري الذي يجعل العدو غير قادر على تثبيت سيطرته. المقاومة تنكل بالجنود الصهاينة، تطاردهم في كل موقع وثكنة وخيمة، ونيرانها تغطي مقتصبات شمال فلسطين المحتلة، وقد تتسع المعركة لتشمل جبهات أخرى إذا استمر العدوان في التصعيد.

0: العميد مجيب شمسان الخبير في الشؤون السياسية والعسكرية، رغم حشد 6 فرق عسكرية وألوية مدرعة باتجاه جنوب لبنان، فإن الوصول إلى قلعة الشقيف والمناطق المحيطة بها لا يعد بحد ذاته حسما للمعركة في ظل تطور قدرات المسيرات والصواريخ الدقيقة.
1: إيران على اعتبار أنه أولاً النقطة الأساسية التي ينبغي أن نركز عليها بشكل أساسي أننا أمام مقاومة وليس جيش نظامي وليس دولة، وبالتالي المقاومة بما هو متاح لديها من إمكانيات، ولا وجه للمقارنة بين ما تمتلكه المقاومة وما يمتلكه جيش العدو الصهيوني ومن يقف خلفه من الأمريكي، على اعتبار أن هذا التحرك الصهيوني ما كان ليكون لولا أن الدعم الأمريكي حاضر والدعم الناتوي حاضر وبشكل مستمر. الحشد الذي حشده الكيان الصهيوني والأهداف التي أعلنها منذ بدء عدوانه على إيران وما قبل العدوان على إيران، على اعتبار أنه كان يحضر لاجتياح جنوب لبنان بشكل كامل وليس فقط ما وصل إليه مؤخرا من إعلان الحديث عن شريط الأصفر أو المنطقة العازلة. حشد 6 فرق عسكرية، نتحدث عن 6 فرق عسكرية حشدها الإسرائيلي لاجتياح جنوب لبنان، نتحدث عن 8 فرق أو كتائب مدرعة، نتحدث عن ألوية قوات خاصة وإمكانيات قدرات جوية كاملة وسيطرة جوية مطلقة. أمام هذا الحشد الهائل والتحركات التي رتبت أيضا من قبل أدوات في الداخل اللبناني، ما الذي أنجزه الكيان الصهيوني عندما يتحدث عن الوصول إلى قلعة شقيف أو إلى المناطق المجاورة؟ هذه المسافة التي ربما تصل إلى قرابة من 15 إلى 17 كيلو لم تعد اليوم مسألة الوصول إلى التباب أو إلى التلال أمرا حاسما كما كان سابقا في المواجهات التقليدية، لأن الطائرات المسيرة الصواريخ الدقيقة والطائرات الموجهة سواء بالألياف البصرية أو الوسائل الأخرى أفقدت ميزة التفوق أو الوصول إلى تباب بأنها تعطي العدو تفوقا، خصوصا ونحن نتحدث عن مقاومة تستميت في الدفاع عن أرضها. لذلك مسألة السيطرة على تباب، سبق للعدو أن كان مسيطرا على 5 تباب حاكمة في جنوب لبنان بدءا من تبة الحمام،
2: لكن هنا سيادة العميد لأنه أنا سأطرح عليك بعض الأسئلة التي يتم طرحها.

إسرائيل بتقول إنها لم تجد أي سلاح في قلعة شقيف وإن حزب الله تركها خالية. تقولوا حزب الله معقولة؟ لابد أنه يوصلهم السلاح. أما يوصلوا هي خالية، الله المستعان، السلاح بيوصل بإذن الله، حارق قريباً.

0: المحلل للشؤون أو لشؤون المقاومة هاني الدالي محلل قناة الميادين يتحدث كيف يقاس النجاح في العلوم العسكرية وهل يعد وصول العدو إلى قلعة الشقيف إنجازا عسكريا حقيقيا؟
1: المقاومة تتحدث حول حديث الاحتلال وتسويق النصر الوهمي في موضوع قلعة الشقيف. هي هنا طبعا هل تحدثت أن هذا عبارة عن أوهام؟ هو يحاول أن يقدم للمجتمع الإسرائيلي أي صورة حتى لو كانت وهمية ومزيفة، وهذا طبعا بشكل واضح يعزز ذلك. هي كل النظريات العسكرية أولا في العلوم العسكرية والاستراتيجية لا يقاس النجاح والفشل في تقدم القوات على الخريطة أو دخول مواقع جغرافية، إنما يقاس النجاح والفشل في مدى تحقيق هذه القوات إلى الأهداف السياسية والاستراتيجية التي وضعت قبل الحرب. وحتى الآن لم يحقق الإسرائيلي الأهداف الموجودة، وخاصة موضوع القضاء على المقاومة أو تأمين هذه المنطقة، وحتى ناحية تكتيكية تأمين القوات. أما المدرسة الحديثة تقول بشكل واضح تقدم القوات أو توغلها إلى مناطق داخل الأراضي بدون ما يكون هناك سيطرة كاملة وتأمين للقوات، هذا يعني فخا استراتيجيا بالتأكيد سيكون انعكاساته كارثية على القوات. أما مدرسة الاستنزاف وموضوع الحرب الغير متناظرة، هذه تقول بشكل واضح أن القوات

نفسي على الاحتلال والمجتمع الصهيوني وهذا الذي نراه. أما أخيراً في موضوع نظرية ماوتسي اللي هو القائد العسكري والخبير العسكري الصيني الذي كان صانع النظريات العسكرية من أوائل من كتبوا في العلوم العسكرية، هو الذي صنع وكتب أول من كتب عن فكرة الانسحاب الاستراتيجي الذي يهدف إلى استدراج قوات العدو إلى مناطق أكثر إحكاما للمقاومة ومناطق الكمائن لعزل القوات عن موضوع الإمداد وموضوع التأمين وأن تبقى منقطعة ويتم استهدافها باستهداف كبير. والحديث عن أن التقدم، هذا ماوس الذي يقول أيضا أن أي تقدم عن نصر هذا عبارة عن وهم كبير. لماذا؟ لأنه طالما أن الأرض وباطن الأرض وفوق الأرض والجمهور يؤمن بالمقاومة ويرفض الاحتلال فلا يمكن للاحتلال أن يحقق أي هدف. وهذا ما نراه في لبنان، تحت الأرض وفوق الأرض والحاضنة الشعبية والمقاتلين في الميدان، الكل يقاتل على عبر قوس واحدة ويرفض هذا الاحتلال بشكل كبير جدا. وهذا أنا بتقديري نقطة وعلامة واضحة على مدى الإخفاق ومدى الهزيمة ومدى تأثير ضربات المقاومة على جيش الاحتلال الإسرائيلي. يعجز في الميدان، يحاول أن يحصل على أي صورة حتى لو كانت وهمية بتحقيق الإنجاز. ولعلك أن تنظر بهذه القلعة، هل هناك كان في القلعة كان اشتباك وجها لوجه مقاتل غير مقاتل؟ لا طبعا، هذه القلعة قدمت بكل ما استطاعت من مقاومة ومن مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومن جمع للمعلومات، ثم كان التقدير الميداني أن يتم الانسحاب. لأنه أنا بتقديري أيضا في خطة المقاومة هناك استهداف مركز لهذه القلعة سواء من المسيرات أو من الصواريخ أو عبر الأنفاق لدى المقاومة اللبنانية. أخيرا، واضح أن الاحتلال الإسرائيلي إن عجز في تحقيق هذه الصور الوهمية وسيعجز، لأن المجتمع الإسرائيلي اليوم والصحافة الإسرائيلية تتهم نتنياهو بصناعة صور وهمية، بالتأكيد سيذهب وهذا إرهاصات واضحة إلى تصعيد أكبر لإفشال أي جهود وأي محاولات لإنجاح الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي يتم الحديث عنه عبر وسائل

0: السيد حسن فضل الله نائب حزب الله يقول
1: وتتبع قلعة شقيف هي موقع أثري وطني وليست موقعا عسكريا، هي تحت سلطة الحكومة اللبنانية وتتبع لوزارة الثقافة ولم تكن منشأة عسكرية ولا مقاتلين فيها. ولذلك عندما صور العدو رفع علم الاحتلال هذا يجب أن يكون مستفزا لكل وطني لبناني ولكل مخلص لبلده، وهذا ضد لبنان. هل الحكومة اللبنانية التي هي تملك هذه القلعة الأثرية، هل الحكومة اللبنانية تعتبر نفسها معنية بهذا المشهد؟ أم ستعتبر أن المقاومين الذين يدافعون عن بلدهم هم خارج القانون مثل ما طلعت بقرار؟
2: كل هذه التضحيات التي تقدم لنصنع

تحت جرينك. بده يجي وراها حيقعد حتى هون. لن تبقى لكم دبابات. جربت تحت قلبك. هنكملها عن سمحت السيد. ستعودون الى الديار مرفوعين الرأس.

0: في نشع الصدى أيضا، الصورة التي التقطها جنود الاحتلال الإسرائيلي في قلعة الشقيف بجنوب لبنان تندرج في إطار استعراض رمزي للنصر، خصوصا أن وصول الجنود المشاة إلى الموقع جاء عبر عملية التفاف وليس نتيجة سيطرة ميدانية مباشرة. هذا ما تحدث عنه الخبير العسكري والأمني العميد مالك أيوب.
1: هذه بلدة عسكري اعتبر أن هذه الصورة التي التقطت لجنود العدو في قلعة الشقيف هو عبارة عن نصر استعراضي، خاصة وأن هؤلاء الجنود المشاة الذين حاولوا بقاموا بعملية التفاف من جهة دير ميماس للصعود إلى تلة أو قاعة الشقيف هو ليس بإنجاز عسكري. الإنجاز العسكري هو عندما عبر الجيش الإسرائيلي وادي راج باتجاه مجرى نهر أوليطاني صعودا باتجاه زوطر الشرقية، حاول السيطرة على هذه البلدة الصغيرة، والقتال هناك استمر لأيام معدودة. عندما فشل في الدخول والسيطرة على هذه القرية تقدم باتجاه بلدة يحمر، حاول كذلك من جهة الجنوبية والجنوبية الشرقية الدخول إلى هذه البلدة، تكبد خسائر فادحة في الأليات وفي الجنود، حاول التقدم باتجاه أرنون الشقيف ولكنه وجه بمقاومة شرسة وتكبد خسائر بالأليات، لم يستطع لغاية اليوم سحب ألياته عند دخول قلعة الشقيف. بالتالي فأن هذه العملية العسكرية التي العسكري اعتبر أن هذه الصورة يأخذ محور الهندورية وملتفا على وادي الحجير، وعندما وصل إلى تخوم هذه البلدة وقع في مسار القتل من خلال العبوات الناسفة التي تم تفجيرها فضلا عن الصواريخ الموجهة، وتوقف عند هذه النقطة ثم تراجع إلى الخلف. عمليا اليوم أنا كخبير عسكري لا أرى أن هناك أي نصر عسكري للجيش الإسرائيلي ميدانيا عندما عبر نهر مجرى نهر أوليطاني، سيما وأنه تاريخيا مجرى نهر أوليطاني له رمزية سياسية وعسكرية، وأن عبور هذا النهر هو رسالة للحكومة اللبنانية أن وللمقاومة كذلك أن إسرائيل اليوم تجاوزت الخطوط الجغرافية وخطوط الحمر، ولكن نعرف بالمفهوم العسكري أن الآليات الثقيلة عندما تتوغل وتتقدم جغرافيا فإن النجاح لا يقاس بالتقدم الجغرافي، النجاح يقاس بالتثبيت والاستقرار والاستدامة، وهذا ما لم يحصل عليه الجيش الإسرائيلي في المناطق التي دخلها في الجنوب اللبناني. وأكبر مثال على ذلك أنه لأكثر من 90 يوم والجيش الإسرائيلي يقاتل في قرية تسمى البياضة، وهي عبارة عن عدة منازل قريبة من الساحل اللبناني في القطاع الغربي، لا يزال هو لغاية هذه اللحظة يتعرض لهجمات وبحدود 150 عملية عسكرية للمقاومة الإسلامية في البياضة، يتقدم يتراجع ثم يسحب جنوده إلى رأس النقورة، والله يستطيع حتى أنه يسيطر بالكلية على شمع، ومن القطاع الغربي 93 يوم يقاتل الجيش الإسرائيلي ضمن هذا المحور ولا يستطيع أن يتقدم حتى ولو متر واحد، سوى أنه خلال أسابيع الماضية تقدم باتجاه بيوت السياد، هي منطقة عبارة عن بساتين من يعرف هذه المنطقة، عندما تم تدمير 4 آليات له في بيوت السياد انسحب إلى عادة وانسحب إلى البياضة ومنها إلى رأس النقورة. والتدليل على ذلك ونحن كخبراء عسكريين وكمحللين نحن نرى المشهد من أعلى إلى أسفل، ماذا يريد الجيش الإسرائيلي من دخوله وتوغله في الأراضي اللبنانية؟ رأينا منذ اليوم الأول أن الجيش الإسرائيلي يسير بأربع مسارات، مسار بقطاع الغربي ومسار رأس النقورة البياضة شمع، والمسار الثاني هو مسار بقطاع الأوسط هو مسار دبل بركة دبل وادي العيون رشاف ويحاول الوصول إلى حداسة ثم يتراجع، والمسار الثالث بقطاع الشرقي هو الطيبي دير سريان القنطرة، واليوم نجح في أنه يجتاز نهر الليطاني عبر وادي راج. والمسار الرابع هو مسار الخيام، المدخل الشرقي للخيام، عمل عمل التفاف حول المدينة ونزل ما بين إبل السقي والخيام نزولا حتى وصل إلى مثلث دبين إبل السقي مرجعيون، واليوم هو يتعرض لمقاومة شرسة عند أطراف بلدة دبين وعجز لغاية اليوم من دخول هذه البلدة. هذه هي المسارات الأربعة التي شهدناها منذ اليوم الأول لهذه الحرب. ولدي نظرية أخرى تقول أن هناك خطة افتراضية للعدو الإسرائيلي في حال فشل في تقدمه ضمن هذه المسارات الأربعة، هو أن ينزل من بركة النقار باتجاه عين كوريا حصبية وصول إلى الطريق العام، ثم يتقدم بحدود 3 كيلومترات لقطع الطريق ما بين البقاع الغربي وبين الجنوب لوقف الإمداد عن المقاومة. ونلاحظ كل يوم أن قرى البقاع الغربي سحمر.
2: شئت دمارا جذريا وفناؤك يمسي حقني، أو شئت مفاجأة كبرى ووجودك نسيا منسيا، فلتأتي بجيوشك إن أطمنت النسف الكلي، أطمنت النسف الكلي.

الأستاذ نصر الدين عامر كتب وقال: إلى أحبتنا وتيجان رؤوسنا في جنوب لبنان، العدو قد يحتل منطقة هنا أو منطقة هناك، أو يتقدم هنا أو هناك، فهذا وارد في الحروب، ولذلك أسبابه العملية التي يمكن تقييمها ومعالجتها من قبل المعنيين، وهم أهل لذلك وأصحاب تجربة تاريخية فريدة ومتميزة ومدرسة ملهمة في كسر شوكة العدو وهزيمته. وستتحرر الأرض قطعا بإذن الله وبعزيمة المقاومة، وكلنا مع المقاومة وتحت أمرها بلا قيد أو شرط، ولكن ما يهدف له العدو وإعلامه وأبواق النفاق هو ضرب الروح المعنوية، وهو الأخطر والذي يجب أن يقف الجميع سدا منيعا أمامه، لأن الروح هي الأصل وفيها مكمن الانتصار أو الهزيمة. أما الأرض فقد كانت محتلة سابقا وتحررت بفضل الله، ومقومات تحريرها اليوم أكبر ألف ألف مرة من مقومات ذلك سابقا، وأهمها ثقتنا بالله وتوكلنا عليه، وتلك القلوب التي تحمل هذا الإيمان وتعمل بمقتضاه في الميدان، وجبهة الجهاد والمقاومة المؤمنة الثابتة التي تمتد بامتداد المنطقة. نحن معكم وإلى جانبكم، وكل شعبنا وجيشنا هو وما نملك هو في تصرفكم، والله معكم وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وما النصر إلا من عند الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. صدق الله العظيم.

وفي رجع صدى الأخبار، ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز قال إن حرب إيران كانت خطأ، ولم نهاجم جيشها ولا نحتاج إلى مضيق هرمز.

ترامب. المقابلة الأكثر تدميرا لسمعة ترامب: لم نهاجم الجيش الإيراني، هذه الحرب كانت خطأ ولا نحتاج إلى فتح مضيق هرمز. النهاردة الأحد 31 مايو 2026، الساعة الآن 4:30 مساء بتوقيت القاهرة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عمل مقابلة مبارح جميلة جدا مع مرات ابنه لارا ترامب المذيعة في قناة فوكس نيوز. ابنه هو إيريك ترامب، واحد من المقاولين أو الناس اللي بيبنوا القاعة الجميلة اللي متكلفة 400 مليون دولار في البيت الأبيض، واللي ترامب اتكلم عنها كثير أو في المقابلة دي. لارا ترامب كانت قاعدة مع حماها، قاعدة عائلية تقريبا، كأنه هم قاعدين في الصالون بالضبط، مش بتتحدى في أي إجابة بيقولها، مش بتسأله أسئلة محرجة، مش بتقوله أي حاجة، بل الأكثر من ذلك كانت عبارة عن ميجافون أو مكبر صوت قاعد قدام الرئيس الأمريكي، كل ما يقول حاجة هي تطبل على اللي بيقوله أو تقول كلمة زيادة عن اللي بيقوله أو تنبهر أو تبقى قاعدة مبسوطة جدا من التصريحات. فكانت مقابلة عبارة عن PR، يعني محاولة لترميم صورة دونالد ترامب وإحياء شعبيته مرة تانية لأنها انهارت بشدة في حرب إيران. طبعا كانت حرب إيران محور مهم جدا. ترامب لما اتكلم عن إيران الحقيقة غلط مجموعة من الأخطاء الصعبة قوي، عشان كده أنا قلت المقابلة الأكثر تدميرا لسمعة ترامب في الفترة الأخيرة. ترامب قال، اعترف في زلة لسان، أو يمكن هو مؤمن بده محدش عارف، أنه لم يكن يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تخوض الحرب في إيران أو أن تذهب إلى إيران، يعني أنه الحرب مع إيران كانت غلطة. قارنها بالعراق وقال أن اللي عملناه في العراق كان شيء سيء جدا، وكمان إيران ما كانش المفترض أن احنا نكون هناك، لكن لولا المدمرات أو الطائرات الشبحية بتاعت الـB2 واللي عملناه في البرنامج النووي الإيراني كانت إيران ستمتلك سلاح نووي، وكانت هتدمر إسرائيل وهتدمر الشرق الأوسط كله. الناس طبعا على مواقع التواصل الاجتماعي في أمريكا خدوا كلمة أنه ما كانش المفترض نروح الحرب مع إيران، وبدأوا يحققوا مع ترامب ويسألوه طب أنت ليه رحت الحرب مع إيران. النقطة الثانية لما سألته عن ملف الانتخابات وأن أنت بتحارب في توقيت صعب جدا، هو حاول ينفي قصة أنه الحرب هتؤثر على الانتخابات، لكن نفيه وقعه في غلط أكبر. هو قال أنا كان ممكن لو أنا عايز ألعب انتخابات أأخر الحرب إلى ما بعد انتهاء الانتخابات، وفي اليوم التاني أقول أن إيران عندها برنامج نووي وإحنا لازم نروح لها. طيب ده معناه إيه؟ معناه أن ترامب هو اللي اختار موعد الحرب، معناه أن إيران ما كانتش بتمثل تهديد على أمريكا، معناه أن كلام الاستخبارات الأمريكية أن إيران ما كانتش هتعمل قنبلة نووية ولا حاجة كلام صحيح، معناه أن دونالد ترامب كان تابع ذليل لبنيامين نتنياهو، معناه أن إسرائيل هي اللي تحكمت في الولايات المتحدة الأمريكية. ده معناه باختصار شديد أن كل الكلام اللي قاله ترامب في الفترة الأخيرة عن ضرورة الحرب وحتمية الحرب وذكاء التوقيت بتاع الحرب، كل ده طلع هكس، لانه بيقولك انا كان ممكن اخرها لبعد الانتخابات لو انا عايز انتخابات، لكن انا عملت الصح. برضو ده جزء من الانتخابات اللي توجهت له على هذه المقابلة. لكن كان التصريح الأكثر غباء من المجنون البرتقالي لما قال إن إحنا لم ندمر الجيش الإيراني ولم نقترب منه. سيبنا الجيش الإيراني لوحده، دمرنا البحرية بتاعتهم، دمرنا السفن، دمرنا الأسطول، لكن جينا عند الجيش الإيراني وما عملناش حاجة. طبعا ده كذب، لأنه في أبريل اللي فات الصورة اللي قدام حضراتكم، ترامب كتب على تروث سوشيال منصته الخاصة على حسابه الرسمي أنه دمر الجيش الإيراني بالكامل. فترامب مبارح يقول إيه لترامب بتاع أبريل، أو ترامب بتاع أبريل يقول إيه لترامب مبارح اللي قالك إحنا ما قربناش من الجيش الإيراني. النقطة الثانية، قاعدة ماجا اللي بتفتخر بانتصارات ترامب وإنه الصحافة أو الإعلام الأمريكي الفيك نيوز بيشكك في إنجازات الحرب الأمريكية، هيقول إيه مبارح لما الرئيس بتاعه القائد الأعلى للقوات المسلحة يطلع يقول لك احنا ما جيناش جنب الجيش الإيراني لأنه جيش مدرت، جيش معتدل، جيش إيراني معتدل. طب انت راح تحارب مين؟ راح حارب الحرس الثوري. طب يعني برضو انت بتقول لنا انك دمرت الجيش وانه الجماعة كلهم مجرمين، وبعدين في الاخر انت ما قربتش من الجيش الإيراني. فدي برضو كانت نقطة غريبة جدا. النقطة الأخيرة كانت مضيق هرمز. مضيق هرمز لما إيران قفلته، الرئيس الامريكي كان بيحاول يقول للناس والامريكان احنا مش محتاجين مضيق هرمز عشان النفط، احنا عندنا كفايه ومش بنستورد نفط من هناك. لكن الازمه حصلت فين؟ في سلاسل التوريد. الازمه حصلت في ارتفاع اسعار النفط لان العالم كله اتشل هناك في مضيق هرمز، وبالتالي بدا المواطن الامريكي يلاقي البنزين اغلى تقريبا 3 أو 4 مرات. بدات الناس تشتكي من التضخم، من ارتفاع اسعار السلع. يعني الولايات المتحده الامريكيه اتاثرت من اغلاق مضيق هرمز. لما الرئيس الامريكي يطلع قبل انتخابات التجديد النصفي
والناس عنده في الشارع بتغلي من غلاء الأسعار وغلاء الوقود، يقول لهم نحن لا نحتاج إلى مضيق هرمز أو فتح مضيق هرمز، ده معناه أنه رئيس لا يعبأ بالأعباء المعيشية إلا على القاعدة الانتخابية سواء بتاعته أو منافسيه أو القاعدة الانتخابية المستقلة. المقابلة دي كانت أكثر تدميرا لسمعة ترامب في وقت كانت مرات ابنه بتحاول تعملها زي ما قلت حملة بي آر أو حملة علاقات عامة، لكن التعليقات على هذه المقابلة بتقول أن ترامب أصابه ضرر كبير جدا قبل انتخابات التجديد النصفي بأشهر قليلة.

ترامب تحت الضغط، السماء تستنزف، والقضاء يفتح أخطر ثقرة. خلال أيام قليلة فقط المشهد انقلب بالكامل. إسقاط 5 طائرات أمريكية تباعا، بينها MQ-9 وMQ-1. تصعيد إيراني في شمال العراق ضد مجموعات مرتبطة بواشنطن. فشل واضح في حماية الأصول الجوية رغم التفوق التكنولوجي. بالتوازي داخليا، ترامب يهاجم القضاء بعد تعطيل مشروع الدرون العسكري داخل واشنطن. قاضي فيدرالي يفتح مسارا خطيرا قد يكسر مظلة الحصانة. قضية 10 مليارات تتحول من دعوى مالية إلى شبهات تضليل قضائي. والأخطر تناقض في الخطاب، ارتباك في القرار، وتسريبات تكشف صراعا داخل الفريق نفسه. القراءة الأعمق. إيران تفرض إيقاعا ميدانيا ونفسيا، واشنطن تتحرك بردود فعل لا بخطة متماسكة، ومركز القرار يواجه ضغطا عسكريا بالإضافة إلى ضغطا قانونيا في نفس اللحظة. المعادلة تغيرت. الخسارة لم تعد رقمية بل هيبة ورضا. والخلاصة، ما يحدث ليس تصعيدا عابرا بل انتقال إلى مرحلة استنزاف مفتوحة، حيث كل ضربة في السماء تقابلها ضربة داخل النظام نفسه. والإيقاع الآن واضح، من يفرض الضغط يكتب نهاية.

0: وفي رجع صدى الأخبار، المحلل السياسي العماني علي المعشني يتحدث عن تهديدات ترامب لسلطنة عمان ويقول إعلان حرب ولا يمكن أن تكون زلة لسان أو ذكاء صناعي، وهو بتهديده هذا رمى بكل العلاقات التاريخية الأمريكية العمانية، لكن ما الذي دفعه لذلك؟
1: بغض النظر عن فلتان الرئيس ترامب، ولو أني أنا ما والله ما أحب إيش اسمه أجيب سيرته هذا الرجل وكذا، لأنه كارثي، هذا شيء يتعلق بالأمريكان أنفسهم. يعني أنا أعتقد أنه الأمريكان مكفينه يعني تحليل وسب وإهانات وما شابه ذلك، ولكن عندما يتحدث أنت رجل يعني تتحدث ومسؤول عن كل كلمة وكل حرف تقوله على سبيل المثال، يعني ما في زلة لسان مهما كان، ويعني ما تحدث به عن السلطنة هذا يمثل في القانون الدولي إعلان حرب، هذا ما في أي اسمه إعلان حرب، حتى لو كان زلة لسان ويقول لك أنه يطلعون بكرة بيقول لك هذا ذكاء اصطناعي مثلا. زين، ففي مؤشرات معينة يا أخوان تعتبر في القانون الدولي إعلان حرب. زين، ولكن يعني أنا استغرب هذا الرجل الذي رمى بكل العلاقات والمفاصل التاريخية للعلاقات العمانية الأمريكية بغض النظر عن الإقليم أو الوطن العربي أو كذا، يعني ما الذي أزعجه؟ يعني وش اللي خلى هذا الرجل يعني يقحم ويتحدث عن هذا الموضوع عبر وسائل الإعلام وفي قنوات رسمية مفتوحة ما بين الدولتين؟ تمام. إضافة إلى هذا، يعني من الذي خلق يا أخوان الغول الإيراني اليوم اللي نشوفه؟ الغول الإيراني القطاع العسكري والنووي والعلمي والزراعي والاقتصادي وكذا، بالدرجة الأولى أمريكا. لما تيجي على سبيل المثال لفصائل المقاومة في كل الوطن العربي اللي نشوفها اليوم، ما الذي أخرجها وبعثها على السطح لتصبح قوة وازنة وتفرض نفسها؟ الأمريكي والسياسات الأمريكية هم اللف لفهم. كل من يقرأ شيء عن تاريخ أمريكا في المنطقة منذ عام 56، يعني قبلها ما كانت معروفة أمريكا، لم تكن معروفة في الخمسينات، عرفت بعد العدوان الثلاثي 56 عندما ملت الفراغ وانسحبت بريطانيا وفرنسا إلى الأبد. فلما نجي نستعرض الآن، يعني نقول لك أنه يعني أنت العين لما ما يعني إيش مصلحتك في فتح عداوة جديدة؟ شو نصيبه عداوة جديدة؟ وش مصلحتك أنه تكون أقطار الخليج أو أقطار الإقليم طيف واحد؟ وطن

كارثة مونديال 2026 للميلاد تضرب ترامب، وانفجار أزمات يهدد الحدث العالمي في أمريكا. إدارة ترامب تواجه واحدة من أخطر الاختبارات قبل انطلاق كأس العالم في الولايات المتحدة، حيث تتراكم الأزمات بشكل متسارع ويهدد صورة الحدث واستقراره التنظيمي والاقتصادي. البداية من الاقتصاد، تزايد مؤشرات مقاطعة دولية مرتبطة بالبطولة قد يكلف الولايات المتحدة خسائر تقدر بعشرات المليارات، في وقت بدأت فيه مدن الاستضافة تظهر تراجعا اقتصاديا بدلا من الازدهار المتوقع الذي وعدت به الفيفا. أزمة الأسعار والجدل المالي. تحقيقات رسمية في ولايات أمريكية مثل نيويورك ونيو جيرسي حول آليات تسعير التذاكر وسط اتهامات بالتضخم أو بالتضخيم الاصطناعي للأسعار. أيضا خلق ندرة غير حقيقية دفعت الأسعار لمستويات قياسية وصلت إلى آلاف الدولارات للمباراة الواحدة. بعد أمني وسياسي حساس. اشتراك أجهزة الهجرة ICE في فعاليات البطولة أثار جدلا داخليا وخارجيا، وفتح نقاشا واسعا حول صورة الولايات المتحدة أمام الزوار الدوليين في ظل توتر سياسي داخلي متصاعد. وملف الصحة العامة يعود للواجهة، وتحذيرات من خبراء صحة عامة بشأن أي تجمعات بشرية ضخمة في ظل تراجع البنية الصحية والرقابية، خصوصا مع انتشار أمراض معدية في عدة مناطق حول العالم، ما يعيد مخاوف إدارة الأوبئة إلى الواجهة من جديد. أما الصورة الأكبر، ما يجري لا يبدو أزمة منفصلة، بل تداخل بين ملفات اقتصادية وأمنية وصحية وتنظيمية يضع الحكومة الأمريكية أمام اختبار لقدرة حقيقية على إدارة حدث عالمي بهذا الحجم. الخلاصة، كأس العالم في أمريكا لم يعد مجرد بطولة رياضية، بل أصبح ملف ضغط سياسي واقتصادي وأمني مفتوح، وكل مؤشر جديد يزيد من تعقيد المشهد بدل تبسيطه. الأسابيع القادمة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة فعلا لاستضافة الحدث، أم أن الأزمة ستسبق صافرة البداية.

نافذة التواصل العيدية للصامدين والصامدات ورجال الله في كل الجبهات، بنفتحها بس هذه المرة ستكون بدون مذيع، بدون مذيع. أتمنى التركيز كي نستقبل أكبر عدد ممكن من الاتصالات. مع كل واحد 30 ثانية دقيقة يقدم مشاركته التهنئة بالعيد لمن يريد. أول ما يفتح معك الخط اسمك ومن فين اتصالك ومشاركتك، اتفقنا؟ بدون مذيع. أول ما يفتح الخط معك على طول اذكر اسمك ومن فين اتصالك ومشاركتك. وأتمنى على المستمعين يعني يتركوا فرصة لأصوات جديدة تصل إلينا عبر المكالمات الهاتفية على رقم البرنامج 01-282-005 01-282-005. نطلع بزامل وبعدها نستقبل المكالمات في هذه النافذة بدون مذيع.

بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لك يا سند وإلى كل العاملين في الإذاعة. وأقول يا مكتب أعيادنا ومنها نستفيد، أعيادنا جبهاتنا وعيد ذي الحجة أكبر عيد. يا إذاعة صنعاء اسمحوا لنا من كل موقع قريب أو بعيد نزف التهاني رغم أنف أعدائنا. لقائدنا المقدام الرشيد ابن بدر الدين هو بدرنا، زعيم المسلمين الوحيد، زعيم المسلمين الوحيد. ونعلن لسيدنا ولايتنا، وليناك يا سيدنا أكيد من بعد الله ونبينا، من بعد علي ولن نحيد. درب الكرامة هو دربنا، وسنمضي على درب كل شهيد، وسنمضي على درب كل شهيد. وقد نذرنا للمسيرة أرواحنا بكل عزم وبأس شديد، بكل عزم وبأس شديد. وكلما حاصرونا اشتد بأسنا، وسنضرب بأيدي من حديد، وسنحرر كل شبر من أرضنا. وفي كل عام معنوياتنا تزيد، في كل عام معنوياتنا تزيد. وكل همنا متى نحرر قدسنا، إرادة الله قريبة هذا أكيد. ونزف التهاني إلى شعبنا الوعي ثم الوعي، سنجعل اليمن سعيد. إذا ما عشناه سيعيش أجيالنا، ولا بد ما نطبق كلمة النشيد، ولا بد ما نطبق كلمة النشيد. وشكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البخاري.

صباح الخير صلى الله عليه. عيدكم مبارك يا يمن الطموح، كل الطاقم كل باسم وصفته. السلام عليكم يا سناد يا منع الموسيقى استاذر اجمل هديه شهد الله، كنز كنز فعلا. ويا ريت تواصل واخرج واخرج اخرج باقي باقي غير عبد الله هاشم عاد باقي، كتب الله اجرك عمل عمل صف. وكذلك من نهجي للشهد لابن اخونا محمد عقيل الاشول مناسبة زفافه الميمون، كتب الله اجوركم يا صامدين. ونقول العيد عاد لبدا، اي اي اين يسير ابو زناد، والله لا نعيد من بين عيونه. ونقول الله اكبر، علمت امريكا علمت اسرائيل اللعنة على اليهود النصر الاسلام. كذلك للاخ محمد القصير المسامحه، وعيد مبارك الله معه.

ألو ألو، السلام عليكم. معك الأخ أبو نجدان من جبهة مدنة. أبارك في مستقبل المدينة حول العيد المبارك، وجميع المجاهدين يسلموا عليك يا أخ هناك، وعيادنا جبهتنا، والله معكم. الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة عليهم. السلام عليكم.

ألو السلام عليكم، معاكم أبو سلطان مهيم. أحب أهني السيد القائد وأهني الشعب اليمني بمناسبة العيد المبارك وعيد الغدير، ونقول لكم كل عام وأنتم بخير وشكرا لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمال علي كمال الصادق من منعب. وهني الشعب اليمني كافة بمناسبة عيد الأضحى المبارك وقدوم عيد الغدير. وهني الشعب اليمني أهني الشعب اليمني كامل وعلى رأسهم وقائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي رضي الله عنه. ووصيتي للمؤمنين جميعا من يسمعني ومن يقبل نكثر من الصلاة على رسول الله وآل الكون ولا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ونحمد الله في كل لحظة على كل شيء أنعم الله به علينا وسلام إلى الجميع وإلى اللقاء.

السلام عليكم وإبارك على الجميع سيد حجر المصنع على كل ناقم الإذاعة وعلى كل المستمعين وكل المؤمنين والمجاهدين. نقول لإخوتنا في حزب الله أو نذكرهم، كان الصهاينة قد وصلوا إلى بيروت وتم ضربهم في 2008 ما بعدها. كذلك عندنا في اليمن كان تحالف العدوان قد وصل إلى دهن على مغرب من صنعاء وتم دحرهم وخرجوا يجرون أزيار الهزيمة والخيبة. وكانت آلياتهم وجنودهم مجندلين في الطرقات وفي الجبال وفي السهول وأزراعهم بالآلاء. المهم هي العزيمة، ونحن واثقين أن أخواتنا في حزب الله على جهوزية، ونقول لهم نحن في ظهركم وسنساندكم حتى آخر قطرة من دماء العدو وليس من دماءكم أو دماءنا، لأن العدو جائل عن هذه الأرض، عن فلسطين، عن بلادنا نص القرآن، والله سبحانه وتعالى هو أصدق القائلين. سلام الله عليكم. يا الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم عيدكم مبارك. هي لسيدي وقائدي ومولاي عبد الملك بن بدر الدين الحوثي سلام الله عليه، نقول له كل عام وأنتم بخير، فاتحين منتصرين بإذن الله. وثم التحية والتهاني والتقدير لقيادتنا السياسية ممثلة بالأخ مهدي محمد حسين المشاط بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونقول لهم كل عام أنتم بخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة ونحن في تقدم ونصر إن شاء الله بإذن الله تعالى. كما هي التهاني موصولة لقيادة محافظة الحديدة رعاية الأخ عبد الله عبد الطيفي سلام الله عليه، وكذلك الأخ أبو أحمد الهادي سلام الله عليهم، وكذلك مسؤول التعبئة العامة الأخ صديق أحمد الدين صديق. نقول لهم جميعا كل عام وأنتم بخير، ونقول للأخوة المجاهدين كتب الله أجوركم على ما تقدموه في هذه الجبهات، نسأل الله لكم العون والسداد والنصر بإذن الله تعالى. ونقول لمن كان كل من كان مرتمع هذا في حضان العدوان، نقول لهم البطل قد مات، البطل قد مات، ما معكم. شكرا لكم أخي سند، معكم أبو صفوان من محافظة العديدة مديرة التحيطة. نتمنى من الأخ المخرج أن يسمعنا الزامل تهاني. السلام عليكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم أبو عاصم نجي الله أمنيه. نفتعشنا آيات الثانية والتبليكات إلى سيدي مولاي جايد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، ونرفع أسماء الثانية والتبليكات إلى جميع المجاهدين في جميع الجبهات، وإليكم أخي سند وإذاعة صادم أمعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام الله عليكم إذا عدت يا مر الصمود، وكذلك سلام الله على كل المقاتلين في كل جبهة، وسلام الله على رجال الأمن البواسل في كل نقطة أمنية وفي كل مكان، وعادكم الله وإياكم من السالمين الغانمين الفائزين، وكل عام وأنتم بخير. العميد عبد اللطيف محمد الغرسي.

يعني وعاملين عليها، وأحيي قائد المسيرة القرآنية، وأحيي قائد وأحيي المشاط، وأحيي العامة، وأحيي كل مواطن شريف نزيه. وإياك تقول في معلم من أوساطنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد الحاج من تعز.

قال الجريح المجاهد يا ودي يشهد على كلامي ويشهد ربي المعبود إني على العهد دام الحر لا عهد أبقى على الدين ما دام الحياة موجود في خط الأحرار ما نرجع ولا نرتد ما دام العمر في درب الوفا معقود على طريق الشهادة نهجنا ممتد بعد العلم والقيادة عهدنا ممدود تبقى التولي لقايدنا هو المقصد ما دام والعب في درب الوفا معقود نشعل فتيل المنايا والبغم توقد على الطواغيت محلى ريحة البارود نواجه أمريك وإسرائيل يدبيت ونذل فرعون ويشرط في النمرود ما دام سيف العلم فوق اليهودي حد طريق أمريك وإسرائيل هي المفقود معاكم الجريح الكفيف أبو عابد وأقول لكم كسب الله أجوركم يا إذاعة صنعاء يا إعلامنا يا نجوم الإعلام والسلام على سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي والسلام على المجاهدين ونصرهم الله المقاومة في لبنان وكذلك في إيران وفي محور المقاومة في غزة وفي فلسطين ومجاهدينا العظماء الذي هم العيد وهم فرحتنا وهم عزتنا المجاهدين في جميع الجبهات في اليمن وفي محور المقاومة ونقول لسيدي عبد الملك يا سيدي عبد الملك أرواحنا لك الفداء مننا نحن الجرحاء ونقول الله أكبر الموت لأمريكا الموت إسرائيل اللعنة على اليهود النصر الإسلام لبيك يا أكفاء لبيك يا أبا جبريل والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بمناسبة عيد الأضحى المبارك نخلي كافة الشعب اليمني قيادة وحكومة وشعبا، كما نهني العيون السائرة في جميع النقاط الأمنية، وأهني إضاءة سمعاء قاعدين يمن الصبو أخوكم محمد صالح مسلوح كبير ونحوي. والسلام عليكم ورحمة الله.

نهني قايد المسيرة القرآنية ونهني شعبنا اليمني العظيم ونهني تهنية خاصة للطفل سباعيان أبو هارون الضبياني محور شرق مالب.